0: أنتم مع مكان.
1: أنا بعشقك، أنا كل لك، أنا عمري لك. يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة. الماضي لك وبكرة لك وبعد لك. أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره مزارك؟ بتحبني ولا انكتب على القلب نارك؟ قول قول يا حبيبي، قول يا ملك.

صباح الخير من مكان. السادسة لربعا في راديو مكان. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في صباحة هذا اليوم الاثنين 24 من أب أغسطس لعام 2026 ميلادي، الموافق 11 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع، إيلات وغزة على 92.3. في شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب على الموجات 88.8. في حيفا، الناصرة، الجليل، صفد أورشليم القدس على الموجات 99.3. كما تستمعون لراديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعين الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة آل عمران، يتلوها على ما سمعنا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

استمعنا سيداتي وسادتي الآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة آل عمران، تلاها على ما سمعنا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد هنا راديو مكان. حتى السادسة موعدكم مع نشرة الأخبار، نمضي وياكم مع هذه الباقة من أغاني فيروز.

0: عناوين الساعة من مكان: تصاعد التهديدات الاقتصادية المتبادلة بين واشنطن وطهران، الكشف عن بعض تفاصيل اللقاء بين رئيس الموساد ووزير خارجية سوريا، استطلاع يظهر حصول القائمة المشتركة الجديدة على 7 مقاعد في الكنيست، نشر عطاءات ضخمة لإنشاء مشروع المترو في منطقة تل أفيف الكبرى، والحرارة ترتفع قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة في أورشليم القدس، طاب صباحكم. من المرتقب أن يعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مساء اليوم عن حزمة العقوبات المالية ضد شركاء إيران التجاريين ضمن ما تصفه الولايات المتحدة بأكبر حرب مالية على الإطلاق. وبدورها توعدت طهران بوقف جميع صادرات النفط من الخليج إذا استمرت الحرب الاقتصادية ضدها. في دمشق نشرت تفاصيل جديدة عن الاجتماع الذي عقد أمس في الأردن بين رئيس الموساد رومان جوفمان ووزير خارجية سوريا أسعد الشيباني في محاولة لتخفيف حدة التوتر بين البلدين. وقال مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء الرسمية سانا إن من بين المواضيع التي تناولها النقاش إحياء مسار التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق أمني يمكن أن يشكل أساساً لاتفاق مستقبلي أكثر شمولاً. وجدد الجانب السوري موقفه الثابت بأن الجولان أرض سورية، مشيراً إلى أن مناقشة وضعه النهائي لا تزال سابقة لأوانها في المرحلة الراهنة، وأن الأولوية المباشرة تتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل 8 كانون الأول ديسمبر 2024 وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك من عام 74 وتنفيذه بالكامل. أظهر استطلاع للرأي العام نشرته قناة كان أنه لو أجريت الانتخابات أمس لحصل حزب أيزنكوت على 24 مقعدا برلمانيا مقابل 22 لليكود، ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 69 مقابل 51 للائتلاف الحكومي الحالي. وحسب نتائج الاستطلاع يتوقع حصول القائمة المشتركة الثلاثية الجديدة على 7 مقاعد والقائمة الموحدة على 5. نشرت شركة المواصلات الحكومية نيتا عطاءات بمبلغ حوالي 30 مليار شيكل لإنشاء مشروع المترو، وهو 3 خطوط قطار ذاتي القيادة في منطقة تل أفيف الكبرى. ويدور الحديث عن مشروع البنى التحتية الأغلى والأكثر تعقيداً في تاريخ الدولة. إلى الأخبار الرياضية التي أوردها الزميل أحمد عويسات. ضمن دوري الدرجة العليا لكرة القدم، هزم الليلة الماضية مكابي تل أفيف هبوعيل أورشليم القدس ب5 أهداف مقابل 2. وفي دوري الدرجة الممتازة، هزم النادي الرياضي كفر قاسم هبوعيل عكا ب4 أهداف نظيفة، وفاز مكابي ابن الريني على كرياتيان بهدف نظيف.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: ترتفع درجات الحرارة قليلا بشكل تدريجي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 7.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع عبد الله خضر. الآن في وينر مكابي نتانيا ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدور الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدور الإيطالي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركي؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقول لك
1: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به الصحافة العبرية الصادرة لهذا اليوم الاثنين 24 من أغسطس لعام 2026 ميلادي، الموافق 11 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية. سنكون مع صحف معاريف يدعوات أحرنوت هآرتس وأبرز ما جاءت به من عناوين، كذلك نعرج على مواقع بعض الصحف العربية المحلية والعالمية، ونختم الموقع مكان الأخبار. معكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل يوسي تنوري. وقتا ممتعا وإصغاء طيبا نرجو لكم، ومعكم نبدأ المشوار.

في الصحف العبرية الصادرة اليوم، إسرائيل تهدد بقصف أهداف في غزة إذا استمر إطلاق الطائرات الورقية. استئناف مفاوضات إسرائيل وسوريا بلقاء الشيباني برئيس الموساد. تعرض مواطن إسرائيلي للطعن في غور الأردن. وزارة التربية والتعليم تقول النقص في عدد المعلمين لا يتجاوز بضع مئات، ولكن أكثر من 31 ألفا يعلمون دون أن يكون لهم تدريب مناسب. كذلك في الصحافة العبرية الصادرة اليوم، هناك عناوين اجتماعية وجنائية أخرى تناولتها هذه الصحف. ونبدأ من صحيفة معاريف التي عنونت على صفحتها الثانية: مشهد جديد في غزة، عمليات تصفية وطائرات ورقية. أمس تم قتل 3 عناصر من حماس في هجمات مختلفة في قطاع غزة، أسفرت إحداها عن قتل إسماعيل أبو الفول وتدمير موقع إنتاج أسلحة كان يديره أبو الفول في مخيم المغازي. نتنياهو ووزير الدفاع كاتس أجريا تقييما للوضع بشأن خطر الطائرات الورقية والبالونات التي تطلق من قطاع غزة وتصل إلى التجمعات والقرى في غلاف غزة، وهددا في ختام اجتماعهما بإجلاء السكان من المناطق التي تطلق منها هذه الطائرات الورقية وبزيادة وتكثيف عمليات الاستهداف لعناصر حماس. في هذا الاجتماع تكتب معريف، شارك أيضا رئيس الأركان إيال زمير ورئيس مجلس الأمن القومي وكبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي. في البيان الذي صدر في ختام لقاء كاتس ونتنياهو، قال إن إسرائيل تحذر حركة حماس من أنه في حال عدم توقف عمليات إطلاق البالونات والطائرات الورقية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، سيعمل الجيش على تكثيف الهجمات ضد المسؤولين عن هذه العمليات، وسوف يقوم بإخلاء السكان من المناطق التي يتم منها إطلاق الطائرات الورقية. نتنياهو في هذا البيان قال: لن نعود إلى الوضع الذي كان سائدا قبل 7 أكتوبر، لن تسمح إسرائيل لحماس أو أي جهة أخرى في قطاع غزة بالعودة لتهديد بلداتنا وقرانا وتقويض شعور مواطنين بالأمان. هكذا جاء في البيان الذي صدر عن نتنياهو ووزير الدفاع كاتس. في غلاف غزة أيضا أعرب السكان عن قلقهم وعدم الشعور بالأمان، وطالبوا الحكومة بالرد الفوري وليس بعد فوات الأوان كما حدث في 7 أكتوبر. في صحيفة معرف أيضا: استئناف مفاوضات إسرائيل وسوريا بلقاء الشيباني برئيس الموساد. المفاوضات بين دمشق وتل أبيب استؤنفت بعد أيام من الهجوم الذي قامت به إسرائيل على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب بسوريا، الأمر الذي أدى وتسبب في تصاعد التوتر بين إسرائيل وتركيا. وبحسب مصادر سياسية أشارت إلى تجدد المفاوضات الإسرائيلية السورية، وأن إسرائيل وسوريا عقدتا اجتماعا رفيع المستوى يوم الأحد في محاولة لتهدئة التوترات بين البلدين. مصدر أيضا أفاد أن الاجتماع بين رئيس الموساد رومان غوفمان ووزير الخارجية السوري كان مثمرا. بحسب موقع إكسيوس الأمريكي، الشيباني التقى برئيس الموساد في الأردن. الهجوم الذي كان قد وقع فجر الثلاثاء على قاعدة أبو الظهور أدى إلى تصعيد التوترات بين 3 من أقرب حلفاء الولايات المتحدة التي
يسعى فيها أو تسعى فيها إدارة ترامب إلى منع المزيد من التصعيد. كان هناك طبعا توتر بين تركيا وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة ثانية. وكالة الأنباء السورية سانا نقلت عن مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية أن وفدا سوريا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني وكذلك عضوية رئيسي الاستخبارات العامة والجيش عقدا اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية واستضافة أردنية، هكذا جاء في البيان، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الاستقرار في سوريا والمنطقة. نكون مع أولى أغنيتنا مستمعينا الكرام ثم نعود.

0: الآن في مكان، صحافة نت مع عبد الله خضر.
1: عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، نتابع قراءة عناوين من الصحف العبرية. نتابع من معريف على الثالثة منها: بعد مطاردة تم القبض على القاصر الفلسطيني الذي نفذ أمس هجوم الطعن في شارع رقم 90. وتضيف الصحيفة أنه في ختام عملية بحث مشتركة ألقت قوات الجيش الإسرائيلي القبض على الشاب الفلسطيني البالغ من العمر 16 عاما والمشتبه به بتنفيذ هجوم الطعن الذي وقع أمس على الطريق السريع، طريق رقم 90 في غور الأردن بالقرب من قرية العوجة في غور الأردن. المواطن الإسرائيلي إلحنان حنانيا البالغ من العمر 24 عاما من بيطار عليت أصيب بجراح متوسطة في هذا الهجوم، والذي وقع حوالي الساعة 9 صباحا بعد أن توقف هذا الشاب الذي كان يستقل سيارة مع عائلته بجوار مركز تجاري على الطريق رقم 90 قرب العوجة. تحقيقات الشرطة تقول أنه أثناء عودتهم إلى السيارة هاجمه القاصر الفلسطيني من الخلف وطعنه عدة طعنات في كتفه وأصيب بجروح متوسطة ونقل إلى مستشفى شعرية سيدك في العاصمة. وطبعا كما أسلفنا تم القبض على المعتدي. في صفحتها الرابعة تكتب معريف: الأزمة الاقتصادية في إيران لأول مرة يتخطى الدولار حاجز المليوني ريال إيراني. أصبح سعر الدولار مقابل الليرة مليوني ريال مقابل كل دولار. هذا الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران بدأت تظهر آثاره، آثار هذا الحصار بدأت تظهر بشكل واضح. ومن المتوقع أن يصل حجم التضخم إلى 70%. ويواصل ترامب استفزاز الإيرانيين حيث نشر تغريدة حول مرافقة الولايات المتحدة لأكثر من 1000 سفينة عبر مضيق هرمز. ترامب يواصل استفزاز وانتشال كما تكتب معريف، يواصل انتشال القيادة الإيرانية من محنتها، وهذه المرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شارك ترامب على شبكة التواصل تروث سوشيال تغريدة قال فيها بأن الولايات المتحدة رافقت أكثر من 1000 سفينة عبر مضيق هرمز، وزاد الطين بلة بإعادة نشر صورة تعرف المضيق الاستراتيجي بأنه أرض أمريكية جديدة. وزير الدفاع الإيراني صارع بالرد ماجد بن رضا وقال إن ترامب يتحدث كثيرا، وقال إن إيران ستنجح في التغلب على الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن. لكن على الواقع وعلى الصعيد المحلي كما تكتب الصحيفة يبدو أن الواقع كارثيا بكل المقاييس، وتزداد الأمور سوءا في إيران. هذه الأمور تأتي أيضا بعد أن أكد وزير الخزانة الأمريكي بأن هناك خطط كثيرة وإجراءات تصعيدية سوف تتجه إدارة الرئيس الأمريكي لتنفيذها، تصعيد غير مسبوق في حربها الاقتصادية ضد إيران. وتوعدت الإدارة الأمريكية بفرض ضربات قاسمة على اقتصاد إيران. وقالت أيضا وزارة الخزانة الأمريكية إن هذه الإجراءات لم يسبق لها مثيل، هكذا وصفت هذه الإجراءات، تشديد الضغط على طهران وتجفيف مصادر تمويلها. وهذه الإجراءات والعقوبات طالت قطاعات النفط والملاحة والطاقة والأصول المشفرة، إلى جانب الحظر البحري الذي أدى إلى شل حركة النفط عبر مضيق هرمز. وزير الحرب الأمريكي من المقرر أن يعقد أيضا مؤتمرا صحفيا بعد أن توعد بفرض عقوبات لم يسبق لها مثيل على إيران، كما قالت وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت توعد بفرض إجراءات لم يسبق لها مثيل. سنبدأ هجوما ماليا على إيران هو الأضخم من نوعه على الإطلاق، هكذا قال وزير الخزانة الأمريكي. وكذلك هدد ترامب أي دولة تقوم بمساعدة إيران أيضا بعقوبات. سنقطع كل شريان حياة اقتصادي يبقي النظام الإيراني المستبد قائما، هكذا تصريحات أيضا للرئيس الأمريكي ترامب. على صفحتها الخامسة أيضا تكتب معاريف بأن إيران مدعوة للانضمام إلى تحالف السعودية وتركيا وباكستان. مسؤول إيراني كبير قال في حديث لقناة الميادين إن إيران دعيت للانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التحالف الأمني الجديد الذي أنشأته السعودية وتركيا وباكستان في وقت سابق من هذا الشهر. وقال هذا المسؤول الإيراني مهدي رحيمي رئيس وكالة لوكالة أنباء إيرانية، قال إن إيران تلقت دعوة للانضمام إلى اتفاق مكة وأنها المسألة قيد الدراسة والبحث. وأضاف رحيمي إن دول المنطقة تتجه نحو البحث عن مظلة أمنية إقليمية، وزعم أن هذا انتصار لإيران لأنها كانت تطالب بهذا الأمر التحالف منذ فترة طويلة. أيضا تتحدث معريف عن هجوم إلكتروني إيراني قام عطل محطة توليد الكهرباء في بريطانيا. هذا ما كشفت عنه صحيفة تليغراف البريطانية من أن قراصنة مرتبطين بالنظام الإيراني تمكنوا من تعطيل محطة توليد الكهرباء البريطانية لمدة 4 أيام في هجوم إلكتروني غير مسبوق. بحسب التقديرات هذه المرة الأولى التي ينجح فيها قراصنة يعملون في خدمة الجمهورية الإسلامية في تعطيل منشأة اللي بنية تحتية من هذا النوع، شركة كهرباء أو محطة توليد كهرباء بريطانية. هذا الهجوم الإلكتروني الأكثر نجاحا من نوعه ضد بريطانيا يقوم به قراصنة بأوامر من إيران بحسب ما جاء في التقرير. أيضا هذا الحادث وقع بالتزامن مع هجمات استهدفت أيضا البنى التحتية للمياه في الولايات المتحدة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمنشآت في 12 ولاية وأثار قلقا بالغا في البيت الأبيض. نكون معهم ثم نعود.

0: وقبل أن نتابع قراءة العناوين نتحول إلى الزميلة سماح حسنين مع أبرز عناوين جولة الصباح. صباح الخير لك سماح.
1: صباح الخير عبد الله. صباح الخير مستمعينا في كل مكان. في أبرز العناوين عناوين جولة الصباح الإخبارية لهذا اليوم: ملف غزة، سنكون مع هذا الملف واحتمالات التصعيد على خلفية إطلاق الطائرات الورقية، وتهديد رئيس الوزراء ووزير الدفاع بإخلاء مناطق في القطاع يتم إطلاق منها الطائرات الورقية المذكورة. جلسة الكابينت مساء اليوم عند السادسة متوقع أن تركز على ملف غزة واعتراض وزراء اليمين على إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى القطاع. سنكون كذلك مع الملف الإيراني، جديد هذا الملف وانعكاسات الحصار الاقتصادي الواسع الذي ستفرضه الولايات المتحدة على إيران ابتداء من الليلة، واحتمالات أن يشعل هذا الحصار الاقتصادي فتيل المواجهة العسكرية من جديد. سنلقي الضوء كذلك على لقاء رئيس جهاز الموساد غوفمان مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في الأردن في محاولة لتهدئة التوتر بين سوريا وإسرائيل، تركيا وإسرائيل، خصوصا بعد الغارة على قاعدة أبو ظهور السورية مؤخرا. في جولة الصباح سنكون كذلك مع زاوية الحزبيات، التجاذبات والائتلافات ونتائج استطلاعات الرأي العام حول توزيعة المقاعد البرلمانية في حال جرت الانتخابات اليوم. سنكون مع شؤون تعليمية وحالة من الهرقاق التي تعانيها الطواقم الطبية في شرقي القدس، نتائج تحقيقات عملية التصفية التي وقعت أمس في كيسارية وراح ضحيتها أحد زعماء العصابات الإجرامية في البلاد، بالإضافة طبعا إلى مواضيع أخرى. كونوا معنا في السابعة جولة الصباح مع الطاقم يعقوب عزرة، أحمد عويسات ومعي سماح حسنين بكري. جولة تنقل أيضا عبر شاشة مكان. إليك عبد الله من جديد.
0: شكرا للزميلة سماح حسنين بكري.
2: الآن في وينر مكابنة تانية ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدور الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدور الإيطالي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. الجمعة على قناة مكان.
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة.

0: على كل جديد أولا بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الآن في مكان صحافة نت مع عبد الله خضر.
2: عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام، نواصل قراءة عناوين من الصحف العبرية. من صحيفة معريف أيضا نواصل قراءة العناوين على 6 منها: وزير العدل يريف ليفين، أو بالأحرى محكمة العدل العليا تحظر على وزير العدل يريف ليفين تعيين مدير جديد لإدارة التحقيقات الشرطية ماحش في الوقت الحالي. وفي القرار الذي نشرته المحكمة ضمن الالتماسات المتعلقة بقانون خدمات الصحة العقلية والإدمان، أمرت المحكمة بأنه إلى حين تقييم الطلبات المؤقتة لن تتخذ أي إجراءات جديدة للمضي قدما في التعيينات ذات الصلة. وهذا يعني أن ليفين لن يتمكن من تعيين مدير جديد لخدمات أيضا الصحة العقلية والإدمان والمضي قدما في العملية إلى حين صدور قرار مختلف من المحكمة. كما ردت المحكمة قرار هام في مسعى يريف للتحقق من قرار المحكمة العليا بوقف الترقية والتعيينات وتعيين مدير لوزارة العدل، وكذلك لأيضا تعيين مدير لماحش كما قلنا لإدارة التحقيقات الشرطية. قرار من محكمة العدل العليا. في غضون ذلك المستشار القانوني أيضا المستشارة القانونية غالي بهراف ميارا أيضا أيدت هذا القرار، قرار محكمة العدل العليا. وكان هناك أيضا تصادم أو إشكال بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، كما تكتب صحيفة معريف، حيث يعارض المستشار القانوني أيضا لرئيس الوزراء مشاركة وزير الأمن إيتمار بن غفير في فعالية تكريم المتطوعين من دورات الاستعداد للشرطة، والتي من المتوقع أن تقام اليوم في قاعة في إحدى القاعات في تل أبيب. أن تقام اليوم هذه الفعالية في تل أبيب، وتعارض المستشارة القانونية غالي بهراف ميارا مشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في هذه الفعالية. في أيضا في صحيفة معريف تصفية رئيس المافيا القوقازية، هكذا تعنون في صفحتها 9، حيث بحسب هذا الخبر تم تصفية زعيم المافيا القوقازية في محطة وقود في قصارية. ينيم يوسفيف زعيم المافيا القوقازية قتل أمس في حادث إطلاق نار بالقرب من محطة وقود في قصارية. وتلقت الشرطة بلاغا عن الحادث في حوالي 4 مساء، وعندما حضر المسعفون وجدوا يوسفيف فاقدا للوعي بلا نبض ولا يتنفس ويعاني من إصابات نافذة في جسده. كذلك تتحدث الصحف وخاصة معريف عن حادثة العنف الخطيرة التي وقعت في قرية سلوان ليلة أمس أو ليلة أول أمس على خلفية نزاع بين عائلات. هذا الحادث الخطير الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق

قتل شخص بالرصاص في هذه الحادثة العنيفة، فيما أيضا قتل آخران على بعد أن قامت الشرطة بإطلاق الرصاص عندما تعرض حياة أفرادها للخطر كما قالت الشرطة، وقامت بإطلاق الرصاص مما أدى إلى مقتل شخصين آخرين. هذا الحادث وقع بعد أن تلقت الشرطة عن شجار عنيف بين عائلتين في حي سلوان في القدس. تحدث صحيفة معريب عن هذا الشجار العنيف الذي أدى إلى مقتل 3 أشخاص كما تكتب الصحيفة. نكون مع أغنية ثم نعود.

0: الآن في مكان صحافة نت مع عبد الله خضر.
1: أربع وأربعون دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، نعود ونطالع عليكم مستمعينا الكرام أبرز العناوين في الصحف العبرية من صحيفة دعوت أحرنوت التي تتطرق في صفحتها الرابعة إلى الملف التركي، وتعنون الصحيفة من تحالف متين إلى تهديد مباشر، العلاقات بين تركيا وإسرائيل. إذا كان شركاء في الأيام الماضية فإن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وتركيا تظهر القوة التي بناها أردوان، تكتب صحيفة دعوت، القوة الهائلة والكمية الكبيرة من المعدات العسكرية في الجو والبر والبحر التي بناها أردوان، والتي تظهر بوضوح مجرد جزء من قصة القوة العسكرية العظمى في التي يبنيها ويحاول أردوغان معها إعادة تركيا إلى مجدها القديم، العثمانية، هكذا يطلقون عليها في إسرائيل، العثمانية. رئيس الموساد جوفمان التقى وزير الخارجية السوري في محاولة لاستعادة ثقته بإسرائيل وتضييق الخناق على النفوذ التركي، هكذا تكتب صحيفة دعوت أحرنوت. العلاقات بين سوريا بين تركيا وإسرائيل شهدت تصعيدا في الأونة الأخيرة بسبب تورط تركيا في سوريا، إلا أن تاريخها الحديث شهد أيضا لحظات يصعب تصورها. العلاقات بين سوريا العلاقات بين تركيا وإسرائيل التي شهدت في الماضي تقارب كبير، حيث كان هناك ضباط وطيارون إسرائيليون يتدربون في سماء تركيا، وكان هناك تبادل للخبرات بين ضباط من الجيش والاستخبارات بين إسرائيل وتركيا، علاقات شخصية وثيقة. لكن الوضع الراهن يطرح تساؤلا كبيرا ذا أهمية متزايدة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وهو ما مدى قوة الجيش التركي، ما مدى قوة الجيش التركي وهذه القوات التي يبنيها أردوغان لن تنتهي عند هذا الحد. ليست تركيا مجرد عضو رئيسي في حلف شمال الأطلسي، بل هي قوة عسكرية إقليمية يمتد نفوذها من البحر الأسود وبحر إيجا مرورا بسوريا والعراق وصولا إلى القوقاز وشمال إفريقيا. وقد وصفها الناتو خلال القمة التي عقدت في أنقرة بأنها الدولة التي تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو.

أيضا إدعوت أحلى نوات تتحدث عن التحذير الذي أطلقه رئيس الوزراء نتنياهو وزير الدفاع كاتس بشأن الوضع في غزة. إطلاق الطائرات الورقية إلى منطقة الغلاف، سنعود ونقوم بإجلاء السكان، وإذا ما استمر إطلاق الطائرات الورقية سنقتل أيضا، نقوم بتصفية عناصر من حماس، لن نعود إلى الوضع الذي كان عليه في قبل 7 أكتوبر. هكذا قال نتنياهو.

في صفحتها السادسة أيضا تتحدث إدعوت عن الوضع في جنوب لبنان، المعركة التي لا يتعجل الجيش الإسرائيلي في إنهائها. العشرات من ضباط حزب الله والحرس الثوري الذين يتحصنون في مجمع أنفاق ضخم تحت جبل علي طاهر، يقوم القوات الإسرائيلية تقوم بمحاصرة هذا الموقع في علي الطاهر. وهذا الموقع الذي يعتبر استراتيجي ويسيطر على معظم طرق الوصول بين الجنوب ومركز الضاحية. وتعتقد المنظومة الأمنية الإسرائيلية بأن هناك ضباط من الحرس الثوري أيضا موجودون في هذا الموقع، وهذه الأنفاق أنفاق ضخمة تحت جبل علي الطاهر. لكن بإمكان الجيش الإسرائيلي الذي يسيطر على معظم الطرق الوصول إلى هذا الموقع والقضاء عليهم، لكن مثل هذه الخطوة ستجبر إيران على الرد وربما على الاستجابة لنداءات حزب الله، وسيجر المنطقة بأكملها إلى حرب جديدة. حزب الله يضغط على الوسطاء للتدخل للتوصل إلى حل. مع ذلك تشير تجربة الجيش الإسرائيلي في حصار أنفاق حماس، حيث أن الانتظار الطويل ربما في النهاية سينجح. نحن لسنا في عجلة من أمرنا، يقول المسؤولون الإسرائيليون. الطريقة التي ستنتهي بها هذه المعركة فوق الأرض وخاصة في مرتفعات علي الطاهر سيكون لها تأثير حاسم. هذه المعركة الأخيرة لحزب الله، هكذا يقول المسؤولون الإسرائيليون. نكتفي بهذا القدر من الصحف الإسرائيلية ونتحول إلى الصحف أو المواقع الصحف العربية من موقع صحيفة كل العرب. في موقع صحيفة كل العرب أيضا تتحدث الصحيفة عن التصعيد في غزة، كما تكتب بأن كاتس ونتنياهو يهددان بقصف غزة. قائد الدفاع الجوي الإسرائيلي أيضا يحذر تركيا عدو لا مثيل له ونحتاج لسياسة مدروسة. نتنياهو يوعز لرئيس الشباك بتأمين أيزنكوت بمستوى لائق وفقا للحاجة. إصابة شاب بجرح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في جلجوليا، والشرطة تباشر التحقيق. وساطة خلف الكواليس، أذربيجان تقود جهود مكثفة لتهدئة الأجواء بين إسرائيل وتركيا. تصفية رئيس المافيا القوقازية في أو قرب محطة وقود في كيساريا. 100 مليون يورو، مانشستر سيتي يعقد صفقة أي المغربي اللاعب المغربي أيوب بوعدي. تم التعاقد مع هذا اللاعب في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو لانضمامه إلى فريق مانشستر سيتي. في موقع أيضا صحيفة الصنارة نقرأ، في موقع صحيفة الصنارة

المؤسسة الأمنية الإسرائيلية: تركيا خصم وليست عدو. حاليا تركيا خصم وليس عدو، وتحذيرات من تصعيد محتمل. محكمة العمل تلزم بلدية الناصرة بتعويض الموظفين والمتقاعدين على تأخر الرواتب. اعتقال شابين بعد الاعتداء على مسن كان يستعين بعكاز. ضبط شاب من الطيبة يقود بسرعة 168 كيلومتر في قلب حيفا. في أبو سنان ضبط كميات كبيرة من المخدرات وذخيرة داخل السيارة. في صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن، في الموقع الصحيفة: إيران تترقب الحرب الاقتصادية، وعاصم منير في طهران لإجراء محادثات لاستئناف المفاوضات. والحرس الثوري الإيراني يقول: أعددنا سيناريوهات للالتفاف على العقوبات. طهران تلوح بخيار القنبلة النووية مع اشتداد الضغوط الأمريكية. ومعركة علي الطاهر، اختبار لقدرات حزب الله. هذه المعركة تقول إسرائيل إنها المعركة الأخيرة التي سوف تركع حزب الله، أو أنها ستنهي وجود حزب الله كقوة في جنوب لبنان. ترامب يهاجم كندا بعد إعلانها فرض رسوم انتقامية. الشيبان يقول: نتوقع استئناف المفاوضات مع إسرائيل قريبا، وأولويتنا هي وقف الهجمات. أيضا سنكون مع حالة الجو، حيث يفيد الرصد الجوي بأن هناك كما يفيد ارتفاع على درجات الحرارة في الأيام القادمة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذا المشوار من صحافة نت. نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء. كان برفقتكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل يوسف النوري. نلقاكم غدا بإذن الله بعد نشرة أخبار السادسة. يوما هادئا موفقا نرجو لكم. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده ناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في وينر مكابنة تانية ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدور الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدور الإيطالي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
4: إذا بتبعتش.
5: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: الآن في وينر مكابي نتانيا ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدور الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدور الإيطالي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: عناوين الساعة من مكان: مخاوف لبنانية من قيام إسرائيل بشن حرب جديدة، الكشف عن بعض تفاصيل اللقاء بين رئيس الموساد ووزير خارجية سوريا، تصاعد التهديدات الاقتصادية المتبادلة بين واشنطن وطهران، استطلاع يظهر حصول القائمة المشتركة الثلاثية على 7 مقاعد في الكنيست، ونشر عطاءات ضخمة لإنشاء مشروع المترو في منطقة تل أفيف الكبرى.
6: راديو مكان الأخبار.
5: السابعة في أورشليم القدس، السلام عليكم. أفاد تقرير لموقع نشر الإخباري اللبناني بتصاعد المخاوف من قيام إسرائيل بشن حرب جديدة مع قرب موعد الانتخابات للكنيست، وأعربت مصادر سياسية في بيروت عن خشيتها من استخدام رئيس الوزراء نتنياهو حربا جديدة في جنوب لبنان أداة لصناعة صورة إنجاز تدعم حملته الانتخابية وترفع من رصيده بعد تراجعه. بدوره نقل مراسل صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في بيروت عن مصادر أمنية في جنوب لبنان قولها إن التوغلات والغارات الإسرائيلية تأخذ طابعا تمهيديا لمعركة عسكرية، حيث تستهدف المسالك والممرات باتجاه العمق خصوصا في محيط مدينة بنت جبيل. في دمشق نشرت تفاصيل جديدة عن الاجتماع الذي عقد أمس في الأردن بين رئيس الموساد رومان جوفمان ووزير خارجية سوريا أسعد الشيباني في محاولة لتخفيف حدة التوتر بين البلدين. وقال مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء الرسمية سانا إن من بين المواضيع التي تناولها النقاش إحياء مسار التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق أمني يمكن أن يشكل أساسا لاتفاق مستقبلي أكثر شمولا. وجدد الجانب السوري موقفه الثابت بأن الجولان أرض سورية، مشيرا إلى أن مناقشة وضعه النهائي لا تزال سابقة لأوانها في المرحلة الراهنة. من المرتقب أن يعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسن مساء اليوم عن حزمة العقوبات المالية ضد شركاء إيران التجاريين ضمن من تصفه الولايات المتحدة بأكبر حرب مالية على الإطلاق. وبدورها توعدت طهران بوقف جميع صادرات النفط من الخليج إذا استمرت الحرب الاقتصادية ضدها. أظهر استطلاع للرأي العام نشرته قناة كان أنه لو أجريت الانتخابات أمس لحصل حزب أيزنكوت على 24 مقعدا برلمانيا مقابل 22 لليكود، ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 69 مقابل 51 للائتلاف الحكومي الحالي. وحسب نتائج الاستطلاع يتوقع حصول القائمة المشتركة الثلاثية على 7 مقاعد والقائمة الموحدة على 5. نشرت شركة المواصلات الحكومية نيتا عطاءات بمبلغ حوالي 30 مليار شيكل لإنشاء مشروع المترو، وهو 3 خطوط قطار ذاتي القيادة في منطقة تل أفيف الكبرى. ويدور الحديث عن مشروع البنى التحتية الأغلى والأكثر تعقيدا في تاريخ الدولة.
6: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
7: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
6: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ترتفع درجات الحرارة قليلا بشكل تدريجي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم: أورشليم القدس، اللد والرملة 32، تل أفيف 31، حيفا 30، الناصرة وبئر السبع 35، جبال الجليل 33، هضبة الجولان 36، و وفي بحيرة طبرية تصل إلى 38 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند 8.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
3: الآن في مكان، جولة الصباح مع سماح حسنين بكري.
8: الآن وفي كل مكان،
9: 5 دقائق بعد 7، ساعتنا الآن في جولة الصباح من راديو مكان. أهلا بكم، حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى عرضنا الإخباري الصباحي، ومعكم فيه يعقوب عزرة، أحمد عويسات، وسماح حسن بكري. وفي أبرز العناوين: جيش الدفاع يستعد لاحتمال تصعيد الرد العسكري على استمرار إطلاق الطائرات الورقية من القطاع، ويؤكد أنه سيقابل برد أشد. رئيس الوزراء يعقد جلسة للكابينيت اليوم لبحث الأوضاع الأمنية في القطاع وإمكانية العودة إلى سياسة الاغتيالات لمخاربي حماس. رئيس الموساد رومان غوفمان ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يجتمعان أمس في الأردن، ويبحثان إنشاء غرفة عمليات مشتركة بإشراف أمريكي بهدف خفض التوتر ومنع التصعيد بين البلدين. وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسينت يكشف اليوم عن عقوبات اقتصادية لم يسبق لها مثيل على إيران، وصفت بأكبر حرب مالية على الإطلاق، وطهران تتوعد بوقف جميع صادرات النفط من الخليج. في جولة الصباح أيضا، على الساحة الحزبية استطلاع جديد لقناة كان يشير إلى تقدم حزب يشار على حزب الليكود بمقعدين، وتقدم أيزنكوت وبنت على نتنياهو في الملائمة لرئاسة الحكومة. هذه سيداتي وسادتي أبرز عناوين جولتنا الإخبارية الصباحية، كل التفاصيل بعد الفاصل. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان من جديد إلى جولتنا الإخبارية الصباحية التي تنقل أيضا مباشرة عبر شاشة مكان. والبداية طبعا من جلسة الكابينيت. رئيس الوزراء نتنياهو يترأس مساء اليوم عند 6 تحديدا من هذا المساء جلسة للكابينيت لمناقشة التطورات في قطاع غزة، بما فيها إطلاق الطائرات الورقية من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ومعارضة دخول قوات الاستقرار الدولية إلى القطاع ما لم تقم حركة حماس بالتخلي عن سلاحها. عن مجمل هذه التطورات ينضم إلينا مباشرة محرر الشؤون السياسية شمعون أران. أهلا بك شمعون، صباح الخير.
10: أهلا بكم جميعا، صباح النور سماح.
9: إذن ملف غزة يعني يتضمن عدة عراقيل حاليا شمعون.
10: نعم، في الساعة 6 مساء يلتئم الكابينت لمناقشة عدة قضايا أمنية، بضمنها آخر ما استجد من التطورات بشأن تطبيق خطة الرئيس ترامب حول قطاع غزة. رئيس وزراء تمهيدا لهذا اللقاء مساء اليوم أيضا، وفي ظل إطلاق حماس ووصول رئيس وزراء ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، أيضا عقد لقاء لجلسة تشاورية، وذلك في أعقاب قضية إطلاق البالونات والمسيرات من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. شارك في هذه الجلسة نتنياهو ووزير الدفاع، وكذلك رئيس الأركان الجنرال إيال زمير ورئيس هيئة الأمن القومي شمويل بن عزرا. وتناول اللقاء هذه المسألة، مسألة إطلاق البالونات. نحن نذكر سماح بأنه منذ 7 أكتوبر هناك حساسية كبيرة لهذا الموضوع، حتى وإن لم تكن مفخخة نظرا لتجربة الماضي والمناورات التي تقوم بها حركة حماس. نحن نشير سماح بالصدد إلى أن إسرائيل أبلغت واشنطن ومجلس السلام مساء أمس بأنها أمهلت حركة حماس بعدة أيام لوقف إطلاق هذه البالونات. في حالة عدم وقف إطلاقها، فإن جيش الدفاع سيشرع مجددا باستهداف الإرهابيين المسؤولين عن ذلك، وكذلك سيقوم الجيش بإخلاء المناطق التي تطلق منها هذه البالونات. كما تفضلتي، وكانت هناك أيضا لهذا الموضوع شمل عدة نقاط. كذلك الكابينت تمحور مساء اليوم أيضا حول الاستعدادات الأمريكية ولمجلس السلام بإدخال قوات الاستقرار الدولي. هناك معارضة شديدة لذلك، لا سيما أن ما جاء في الخطة الأصلية للرئيس الأمريكي لا يتماشى مع المعطيات والتفاصيل التي نقلت إلى وزراء الكابينت. بهذا الصدد نشير إلى أن الوزيرين بتالي سموتريتش وأوريت ستروك أبرقا برسالة عاجلة إلى رئيس وزراء يطالبان إياه باتخاذ قرار سيمنع دخول هذه القوات الدولية إلى قطاع غزة قبل التفكيك الكامل لحماس ولنزع القطاع كليا. أقترح أن نستمع إلى قول الوزيرة أوريت ستروك التي تحدثت عن هذا الموضوع، فلنستمع.
11: באתי לפה לראות בעיניים את הבסיס של הכוח הרב-לאומי שבינתיים אנחנו לא מאפשרים את כניסתו לעזה, כוח שמכונה ISF. מה שאני רואה בעיניים זה בסיס שמכינים אותו בקצב אש מאוד לקליטה של אלפי חיילים. מדאיג אותי, לא תואם את מה שאני מכירה, ואני הולכת לשאול על זה שאלות. מה גם שהכוח הזה ISF איכשהו במפת הדרכים שינה את התפקיד שלו, כבר לא אמור לאסוף את הנשק מהחמאס, הוא אמור לפקח על צה"ל, לא מתאים לנו.
10: إذا تقول الوزيرة أوريت ستروك بعد أن تقامت بجولة تفقدية للمنطقة حيث تقام البنى الأساسية تحضيرا لدخول القوات الاستقرار الدولي، تقول إنها جاءت إلى هذه المنطقة لترى بأم عينيها قاعدة القوات متعددة الجنسيات والتي لا يسمح لها في هذه المرحلة بدخول قطاع غزة. ما أراه هنا تقول أوريت ستروك وقاعدة تتخذ فيها الاستعدادات لتجهيزها بسرعة فائقة لاستيعاب ألاف الجنود، هذا الأمر يقلقنا ولا يتطابق ما أعرفه. تضيف أن وفق ما يتضح حاليا فإن دور هذه القوات تغير من جمع الأسلحة لحركة حماس، أصبحت مهمتها مراقبة جيش الدفاع، كما يبدو ستعمل الفصل بين جيش الدفاع وحماس. هذا الأمر لا يناسبنا بأن يكون هناك 5000 جندي تقريبا جندي أجنبي داخل قطاع غزة. ودعت وزراء الكابينت للوصول للمشاهدة هذه الأمور عن كثب. ونحن نشير إلى أن الوزيرة أوريت ستروك تقول أيضا إنه تتم إقامة أماكن لإسكان حوالي 1500 جندي أجنبي، إقامة 20 خيمة ضخمة و100 مبنى مؤقت. يتم أيضا إعداد مركبات عسكرية لحوالي 1000 جندي أجنبي. هذه القاعدة ستتمكن من استيعاب حوالي 5000 جندي. يحتاج الوزراء بتالي سموتريتش وأوريت ستروك في الرسالة التي تمت بعثها يرسلها إلى رئيس وزراء بنيامين نتنياهو بأن هذه المعطيات والأرقام هي أكبر بكثير مما عرض على وزراء الكابينت. وفي ذات الوقت حركة حماس تعلن جهارة مرة تلو الأخرى بأنها لن تتخلى عن السلاح. نحن نشير في الختام سماح إلى أنه علم بأن جارد كوشنر مبوس الرئيس ترامب ونيكولاي ميلادينوف رئيس مجلس السلام وخلال لقائهما بخليل الحية الأسبوع الفائت الاثنان أوضح لخليل الحية بأنه في حالة محاولة حماس التضليل والخداع وعدم القيام بما جاء في الخطة من جانب حماس فإن أحدا لن يقف بوجه إسرائيل، وستكون لإسرائيل الشرعية الكاملة لإحباط تهديدات حركة حماس الإرهابية.
9: شمعون أران شكرا جزيلا لك. شمعون سنعود إليك طبعا بعد قليل في الملف السوري، ونبقى في الملف الغزي وفي أعقاب إطلاق الطائرات الورقية من القطاع باتجاه بلدات الغلاف. جيش الدفاع يستعد لاحتمال تصعيد الرد العسكري وزيادة عمليات الاستهداف في القطاع، فيما وجه رئيس الوزراء وزير الدفاع تحذيرا مباشرا إلى حماس، مؤكدين أن استمرار إطلاق الطائرات الورقية سيقابل برد أشد. مراسلنا نجيب قزل ينضم إلينا الآن. لابد نجيب طبعا أن نتطرق أيضا إلى آخر المستجدات الميدانية، استهداف خيمة في منطقة دير البلح وتصفية عملية تصفية في منطقة خان يونس. أهلا بك نجيب، صباح الخير.
12: أهلا بك سماح، صباح الخير. نعم، جيش الدفاع يواصل في عملياته العسكرية الميدانية. كما ذكرت، كان جيش الدفاع قد استهدف خيمة في منطقة دير البلح، وأيضا قام بعملية تصفية الليلة الماضية في منطقة خان يونس. يتحدث جيش الدفاع عن تصفية قائد فصيلة في قوات النخبة التابعة للجناح العسكري لحركة حماس، ويقول جيش الدفاع أن هذا المخرب كان قد اقتحم الأراضي الإسرائيلية خلال مجزرة 7 أكتوبر، وعلى مدار الحرب عمل على الدفع بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع العاملة في القطاع، وشكل نشاطه تهديدا فوريا لقوات جيش الدفاع العاملة هناك. وإذا ما انتقلنا إلى بداية التقرير، يستعد جيش الدفاع كما ذكرت لتلقي توجيهات من المستوى السياسي تقضي بتجديد الرد على إطلاق الطائرات الورقية من قطاع غزة باتجاه بلدات الغلاف، بما في ذلك زيادة عمليات الاستهداف ضد عناصر إرهابية في القطاع. ويأتي ذلك في أعقاب جلسة أمنية خاصة عقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس بمشاركة رئيس الأركان الجنرال إيال زمير وكبار المسؤولين في جيش الدفاع ومجلس الأمن القومي، خصصت لبحث التطورات الأخيرة على حدود قطاع غزة. في ختام هذه الجلسة وجه رئيس الوزراء ووزير الدفاع تحذيرا مباشرا إلى حماس، أكد فيه أن استمرار إطلاق الطائرات الورقية سيؤدي إلى تجديد الرد الإسرائيلي وزيادة عمليات الاستهداف، إلى جانب إخلاء السكان من المناطق التي يرصد فيها إطلاق طائرات ورقية أو مسيرات أو بالونات. ورغم عدم العثور على أي وسائل حارقة في الطائرات الورقية التي أطلقت حتى الآن، تشير تقديرات جيش الدفاع إلى أنها أطلقت بتوجيه من حماس في محاولة لاختبار طبيعة الرد الإسرائيلي ومعرفة ما إذا كانت هذه الخطوات ستقابل برد عسكري أو بإجراءات إسرائيلية أخرى. وبحسب المعلومات التي عرضت أمام وزير الدفاع خلال الجلسة، فإن أطفالا وفتية هم من أطلقوا الطائرات الورقية، وحتى الآن لم ينفذ جيش الدفاع غارات رد على العمليات عمليات الإطلاق، كما لم تتخذ إجراءات أخرى ردا عليها بما في ذلك إجراءات تتعلق بالجانب الإنساني. وتأتي هذه التطورات في ظل الواقع الأمني الجديد في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وفي جيش الدفاع يرون أن حماس تحاول اختبار حدود ما يمكن لإسرائيل أن تسمح به، محذرين من ترسيخ واقع قد تستغله حماس وتنظيمات إرهابية أخرى في القطاع مستقبلا. مصادر عسكرية قالت إن الواقع الأمني في قطاع غزة تغير بصورة جذرية منذ 7 أكتوبر، وأنه لا يجوز في الوقت نفسه الاعتياد على واقع قد تستغله التنظيمات الإرهابية داخل القطاع لفرض قواعد جديدة على الأرض. إليك سماح.
9: مراسلنا نجيب قزل، شكرا جزيلا لك نجيب. من غزة إلى سوريا، رئيس الموساد رومان غوفمان ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يبحثان خلال لقائهما أمس في الأردن إنشاء غرفة عمليات مشتركة بإشراف أمريكي بهدف خفض التوتر بين سوريا وإسرائيل ومنع التصعيد بين الجانبين. عن هذا اللقاء يعود إلينا من جديد محرر الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون، لا شك أيضا أن تركيا أيضا كانت حاضرة في الموضوعات التي نوقشت بين الشيباني وغوفمان. شمعون.
13: نعم، بالفعل لقاؤها عقد أمس بين رئيس الموساد رومان غوفمان ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. اللقاء عقد باشتراك السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك، وهو المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، وجاء في محاولة لنزف فتيل الحرب وتقليص حدة التوتر بين إسرائيل وسوريا، لا سيما بعد الغارات الإسرائيلية على مطار أبو ظهور شمالي سوريا الأسبوع الماضي. وكان من المقرر أن يعقد هذا اللقاء سماح الجمعة الماضي، ولكنه تأجل إلى يوم أمس بغية تهدئة الخواطر لعدة أيام بعد العمليات العسكرية في سوريا. تقرر كما يبدو في لقاء إقامة لجنة أمنية أو هيئة أمنية مشتركة لإسرائيل سوريا وتركيا بوساطة أمريكية، حل الخلافات بين الأطراف المتنازعة. نحن نذكر بأن إسرائيل أغارت على هذا المطار لنقل رسائل تحذيرية إلى سوريا وتركيا، وذلك بعد أن توفرت للأجهزة الأمنية الإسرائيلية معلومات استخباراتية سرية عن نية تركيا نصب منظومات متقدمة للدفاع الجوي ومسيرات حربية متقدمة وصواريخ، مما كان سيعرض أمن الطائرات الإسرائيلية المقاتلة للخطر، وكان سيحد من حرية عمل القوات الإسرائيلية للطائرات الإسرائيلية. نحن نشير إلى أن ديوان رئيس وزراء لم يعلق على نبع عقد هذا الاجتماع، ولكن وكالة الأنباء السورية أقرت نبع عقد لقاء في الأردن بوساطة أمريكية. في الختام نحن نشير بهذا الصدد إلى أن توم باراك السفير الأمريكي لدى أنقرة تراجع يوم أمس الليلة الماضية عن اتهامات حيال إسرائيل بشأن ما أسماه باحتلال إسرائيل للجولان، فقال في تغريدة له في شبكة إكس إن سياسة الولايات المتحدة تجاه الجولان حددت على يد الرئيس ترامب عام 2019 ولم تتغير منذ تلك الفترة. نحن نذكر بأنه في مارس أذار من عام 2019 اعترف الرئيس ترامب بكون الجولان جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل ويخضع للسيادة الإسرائيلية. سماح
9: شمعون أران، شكرا جزيلا شمعون. ومن المستجدات على هذا الصعيد نتحول إلى جديد ملف التوتر في الخليج. التراشق اللفظي الاقتصادي يتصاعد، واشنطن تؤكد اعتبار أي دولة تتعاون مع إيران منبوذة، وطهران بالمقابل ترد بوقف كل قطرة نفط تمر عبر مضيق هرمز. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم ينضم إلينا طبعا لإلقاء الضوء على هذا الملف. شمعون صباح الخير. طبعا حتى قبل إطلاق الرصاصة الأولى شمعون، العملة الإيرانية تحطم انخفاضا قياسيا. شمعون
14: صباح النور لك سماح ولعموم المستمعين. صحيح، حيث تجاوز 2,000,000 ريال مقابل دولار واحد، وأكثر من 2,700,000 مقابل الجنيه الاسترليني. فعلا نستمح نظير شؤم على احتمال انهيار كامل قد يعصف بالاقتصاد الإيراني، ولكن الأمور لا تتوقف حتى عند هذا الحد. وزير الخارجية الأمريكي سكوت بيسنت أعلن الليلة الماضية عن أكبر هجوم مالي على الإطلاق يتم شنه على عدو في مقالة رأي نشرها في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. تعهد بيسنت بقطع أي شريان اقتصادي يخدم الجمهورية الإسلامية. بيسنت حذر من أن دولا تواصل التعامل عمليا الاقتصادي مع إيران ستعتبر منبوذة بالنسبة للولايات المتحدة على الساحة الاقتصادية العالمية، منوها بيسنت بأن هذه المرحلة هي الأخيرة في محاصرة طهران. لاحقا هذا اليوم سماح، من المقرر أن تعرض الخزانة الأمريكية التفاصيل الدقيقة للإجراءات العقابية الجديدة، والسؤال الكبير هل تسمي الخزانة الأمريكية وواشنطن إجمالا الدول مباشرة وبوضوح، مع التذكير بأن أول متعاقد تجاري مع إيران هو الصين، تليه روسيا، ثم تركيا أردوغان الصديق الجديد لإدارة ترامب، وبعدها باكستان صاحبة الوساطة الرسمية في الحرب بين واشنطن وطهران. في هذا السياق نلفت بأن رئيس أركان الجيش الباكستاني على موعد في طهران اليوم مع القيادة الإيرانية لإجراء محادثات وصفت بمسعى آخر لتفادي مزيد من التدهور، والتدهور جائز جدا من جانب طهران. أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رزائي أعلن الليلة الماضية أن بلاده لن تسمح بعبور قطرة واحدة من النفط من مضيق هرمز أو أي موقع آخر في الخليج إذا أقدمت الولايات المتحدة على شن الحرب الاقتصادية. في منشور على شبكة إكس جدد رزائي تحذير دول المنطقة من المشاركة في الحرب الاقتصادية الأمريكية، قائلا إن الأمر سيعد خطوة حربية ضد إيران. نشير أخيرا سماح بأن الطرفين الأمريكي والإيراني يواصلان إصدار الإعلانات عن اعتراض وتحويل مسار سفن تجارية ونقلات نفط في مضيق هرمز، حيث يبقى الغموض عمليا يسود أي منهما يتحكم فعلا بشريان النفط العالمي. سماح
9: محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، شكرا جزيلا لك شمعون. هذا إذن على صعيد جديد ملف إيران. نخرج الآن لفاصل مستمعين، نعود بعده إلى المزيد من محاور هذا الصباح، عودوا إلينا.
15: الشنطة
16: موجودة،
15: المقلمة
16: موجودة،
15: المي
16: موجودة،
15: الزوادة
16: فيها عمك؟
15: أكيد فيها عمك.
16: هيك تمام، لأني بحبها.
0: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
16: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
17: الآن في وينر مكابي نتانيا ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدور الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدور الإيطالي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
18: إذا بتبعتش
19: أكيد بتربحش.
17: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: جولة الصباح الإخبارية من راديو مكان، نعود إليكم مستمعينا، والآن نتحول إلى الملف السياسي والحزبي، وينضم إلينا مباشرة الزميل نواف النباري. أهلا بك نواف، صباح الخير.
20: صباح الخير سماح.
9: طبعا عدة محاور في هذا الملف مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم القوائم، تبرز نواف أحزاب جديدة خاصة في اليمين وأحزاب متدينة أيضا.
20: نعم، الساحة السياسية تشهد حراكا متسارعا مع اقتراب موعد الانتخابات كما تعلمين، في ظل دخول قوى وأحزاب جديدة إلى حلبة المنافسة بالتوازي مع استمرار التحولات في موازين القوى بين المعسكرات السياسية. في هذا السياق من المتوقع أن يعلن البريغادير احتياط طوفر فينتر قريبا عن تأسيس حزب جديد، واضعا حدا لأشهر من التكهنات بشأن طبيعة الحزب والشخصيات التي سوف تنضم إليه. وفق المعطيات المتداولة ينتظر ينضم إلى هذا الحزب لفينتر كل من الصحفية نيتالي شيمتوف والناشط يوسف حداد إلى جانب الناشطة الاجتماعية ليلي درعي. وفي موازاة ذلك تظهر على الساحة الحريدية محاولة جديدة لكسر هيمنة الأحزاب التقليدية، فقد أعلن حزب الجمهور الحريدي سيبورا حريدي برئاسة موتي لايتنر عن خوض انتخابات الكنيسة 26 خلال مؤتمر عقد في بيت شمش بمشاركة مئات الناشطين والحاخامات، ورفع الحزب شعار هذه المرة نتحمل مسؤولية في رسالة مباشرة للقيادة الحريدية التقليدية وفي مقدمتها يهدوتها التورا وشاس. هناك يعني تحركات والصفات كثيرة في هذا الإطار سماح. نعم
9: طبعا نواف، خلال الفترة الأخيرة أيضا يكثر نشر استطلاعات الرأي العام، استطلاعات مختلفة في حال طبعا جرت الانتخابات اليوم. تعال ربما نركز على أبرز نتائج استطلاع كان الذي نشر الليلة الماضية نواف.
20: نعم، على مستوى موازين القوى في المعسكرات يعكس هذا الاستطلاع الذي نشرته قناة كان الإخبارية والذي عده الخبير دودي حسيد وشركة كانتر استمرار تقدم حزب يشار برئاسة جادي أيزنكوت الذي يحصل وفق الاستطلاع على 24 مقعدا مقابل 22 مقعدا لليكود بزعامة نتنياهو. كما يتقدم أيزنكوت على نتنياهو في سؤال الملائمة لتولي رئاسة الحكومة بنسبة 41% مقابل 35%، فيما يتقدم عليه أيضا للمرة الأولى نفتالي بنت بنسبة 37% مقابل 36 نتنياهو. وفق النتائج نفسها يحافظ حزب بنت على قوته عند 14 مقعدا، بينما يتراجع معسكر نتنياهو من 52 إلى 51 مقعدا، وفي المقابل يرتفع تمثيل الأحزاب العربية إلى 12 مقعدا بعد التوحد الثلاثية، في حين يبقى معسكر أيزنكوت عند 57 مقعدا. هذه أبرز ما جاء في هذا الاستطلاع سماح. نعم
9: طبعا في موضوع آخر أيضا ذات علاقة لما يجري على الساحة الحزبية والسياسية، رئيس الوزراء يتدخل مباشرة في قضية رفض الشباك توفير حماية شخصية للمرشح الأبرز لتولي منصب رئيس الوزراء أيزنكوت. رئيس الشباك كما نعرف رفض بشكل تام في بداية الأمر، ولكن الآن يأتي تدخل من قبل رئيس الوزراء لتأمين حراسة لأيزنكوت. نواف،
20: حتى الآن لم يتخذ القرار نهائيا، لكن في ظل هذا المشهد السياسي المتحرك برز هذا الملف الأمني الذي يثير جدلا واسعا، ملف أمني ذو أوجه سياسية وحزبية يتعلق بقرار رئيس الشباك دافيد زيني عدم توفير حماية شخصية لأيزنكوت. زيني قال إن القرار يقع ضمن مسؤوليته الشخصية وأنه يتحمل المسؤولية الكاملة عنه. وبعد صدور القرار تواصل مسؤول من وحدة رقم 730 التابعة للشباك والمكلفة بحماية الشخصيات مع مقربي أيزنكوت بهذا الشأن. هذا القرار أثار اعتراضات من داخل داخل معسكر ايزنكوت ومن بينها رئيس الشباك السابق يورام كوهن. ايضا في المقابل اوضح الشباك ان زيني اجرى مشاورات مع جهات مهنيه بشان مستوى الحمايه المطلوب لايزنكوت وان الاخير لا يصنف وفق المعايير المعمول بها ضمن رموز السلطه الذين يستحقون حمايه الجهاز الجديد. في هذا الاطار كما تفضلت سماح تدخل رئيس الحكومه بنيامين نتنياهو وتوجه مباشره لرئيس الشباك طالبا منه التاكيد او التاكد من حصول ايزنكوت على حمايه بالمستوى المناسب وفقا للحاجه كما قال نتنياهو. واكد الشباك من جهته انه يبذل أقصى ما يستطيع وأن قراراته تتخذ وفق القانون والقواعد المهنية المعمول بها. نختم بالقول سماح، إسرائيل تتجه إلى انتخابات تبدو منذ الآن مفتوحة على احتمالات عدة كما ذكرنا في ظل ولادة أحزاب جديدة وصفات مختلفة ومحاولات لإعادة تشكيل معسكرات اليمين والحريدي مقابل استمرار المنافسة على قيادة الحكومة، بينما يتقاطع المشهد السياسي مع اعتبارات أمنية حساسة كما في قضية زيني وأيزنكوت في مرحلة تزداد فيها حدة التنافس السياسي، والكل ينتظر ماذا سيحدث في 27 أكتوبر القادم. إلى هنا
9: الزميل نواف النباري، شكرا جزيلا نواف. ولإلقاء المزيد من الضوء الآن على كل مستجدات الملف الحزبي ينضم إلينا مباشرة المحلل السياسي والحزبي ومدير التخطيط الاستراتيجي في جبعات حفيفة محمد دراوشي. أستاذ محمد أهلا بك، صباح الخير.
18: صباح الخير أخت سماح لك ولكل جمهور ومستمعي راديو مكان.
9: أهلا بك. يعني أختار أن أبدأ معك أستاذ محمد بتصريحات منصور عباس رئيس الموحدة. كما تعرف تصريحات أثارت خلال اليوم الأخير عاصفة من ردود الفعل بشأن الدولة الفلسطينية ووجوب الاعتراف بها. طبعا كل معسكر كما رأينا أستاذ محمد، إن كان معسكر نتنياهو أو معسكر أيزنكوت، حاول التنصل من احتمال أن تكون له شراكة مستقبلية مع منصور عباس. باعتقادك مثل هذه التصريحات كانت يجب أن تقال، أم أن إطلاق مثل هذه التصريحات في هذا التوقيت بالذات ليس بمحله؟
18: أنا أعتقد أن أولا هذه ليست أول مرة يطلق فيها منصور عباس والقائمة العربية الموحدة مثل هذه المواقف. هذه مواقف معروفة أعتقد منذ أن دخلت القائمة العربية الموحدة إلى الكنيسة في عام 1996، وهذا كان موقف منذ ذلك الحين. وإذا قامت اليوم القائمة العربية الموحدة بتغيير هذا الموقف، هذا سيؤخذ عليها كما أخذ كبير جدا. يعني لا يمكن أن تدخل السياسة قبل 40 عام وقبل 30 عام وتغير من مواقفك عندما يكون الجمهور العربي بالأساس داعم لمثل هذا الموقف. يعني غالبية المجتمع العربي، ما يقارب 83 أو 84% من المجتمع العربي يؤيد إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال. ولو قام دكتور منصور عباس بالتنصل من هذا الموقف التقليدي، أعتقد أن هذا سيكون مأخذ كبير عليه. ومن المهم أن كان عليه أن يؤكد ما هي مبادئ القائمة العربية الموحدة بالذات في المؤتمر العام للقائمة، ومع طرح قائمة المرشحين للقائمة العربية الموحدة. يعني هناك الاستفافة التي تقوم فيه الموحدة وكذلك المشتركة، هو الاستفافة الصحيح حسب رأيي. يعني نحن اليوم في واقع لدينا قائمتان قويتان، هناك أيضا حزب مكان للجميع، ولكن قائمتان قويتان.
9: هل ترجح أن يتم التوقيع على اتفاق فائض أصوات بين المشتركة والموحدة خلال الأيام القادمة؟
18: يعني إذا كان هناك مكان للمنطق والعقلانية في قيادة الأحزاب، أعتقد هذا سيكون يعني أمر بديهي جدا. ومن سيرفض ذلك الأمر أعتقد أنه سيكون سيواجه غضب كبير جدا. أعتقد أن تركيب المشتركة وانطلاق مؤتمر موحدة هدأ في الكثير من التوتر الذي كان سائدا في المجتمع العربي، مما يزيد فرصة رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي. وإذا لم يوقع أعتقد أن النتيجة ستكون ربما هبوط جديد في نسبة التصويت وإحباط جديد في داخل المجتمع العربي وبين المصوتين العرب.
9: نعم، تصريحات منصور عباس محمد دراوشي باعتقادي قد تبعد الموحدة عن أي شراكة مستقبلية في حكومة التغيير مثلا لو تشكلت فعلا مثل هذه الحكومة؟
18: ليس بالضرورة. يعني نحن بعيدون ما يقارب شهرين عن الانتخابات، شهرين وثلاثة أيام. أعتقد يعني نعمة كبيرة أعطيت للناس وهي النسيان، والحلبة السياسية أعتقد ستنسى وتتغاضى عن هذه المواقف. لا أعتقد أن هناك مشكلة كبيرة وحقيقية مبدئيا لما يسمى كتلة التغيير، الأحزاب التي تريد التخلص من نتنياهو مع مثل هذه المقولات. هناك أشخاص من المجتمع

0: بنيامين نتنياهو يقفز على ما يسمى هذه الهدية التي قدمها له منصور عباس، يريد أن يقفز على أمور تزيد من التوتر.
1: نعم.
0: حول في داخل المجتمع الإسرائيلي، وهو يبني أن اليمين اللين لن يصوت مع إقامة دولة فلسطينية، ولذلك رأينا أن أيزنكوت يحاول الابتعاد قدر الممكن، ولكن من قفز ووضع هذا الموضوع كموضوع أساسي هو رد بنيامين نتنياهو.
1: نعم.
0: ضد منصور عباس.
1: أستاذ محمد، تعال أعود بك إلى الأحزاب العربية. هل تعتقد أن الحزب الجديد لكلنا مكان داخل الأحزاب العربية، إن كان داخل المشتركة أو داخل الموحدة؟
0: يعني أعتقد أن لكل نشاط سياسي عربي مكان وشرعية، وبالذات أننا نرى حزب مبني على العمل الجماهيري وليس فقط حزب يريد أن يبحث عن مقاعد، وإنما حزب جاء من خلال أو من نتيجة عمل على مدار السنوات في ملفات هامة جدا للمجتمع العربي، وخاصة ملف الجريمة وملف القضايا الفلسطينية، معالجة أيضا القضية الفلسطينية. لذلك
1: السؤال أيضا، ما هي قوته الحقيقية، قوة هذا الحزب، في حال مثلا دخل إلى أحد الأحزاب العربية، إن كان يعني الثلاثية أو الموحدة، أو بقي في الخارج وأضاع الأصوات أيضا؟
0: يعني البقاء في الخارج أعتقد هذا سيكون خطر كبير جدا لحرق الكثير من الأصوات، وأعتقد أنه مهم جدا على إحدى الكتل العربية محاولة العمل الجاد فعلا على استيعابهم. قضية التقييم الحجم الحقيقي هذه ليست قضية سهلة، رأينا ذلك في مفاوضات الثلاثية لإقامة القائمة المشتركة، وخاصة الخلاف مع العربية للتغيير، يعني هذا مأزق كبير جدا. ولكن إذا كان فعلا لديهم توقعات منطقية وعقلانية، يعني حتى لو حصلوا على موقع غير مضمون للدخول في الكنيست، هذا سيشرعن هذا الحزب ويعطيهم الشرعية مستقبلا ربما لتحسين مكانتهم.
1: نقطة أخيرة أستاذ محمد، يعني وفق استطلاع كان الأخبار الأخير، أيزنكوت يتغلب على نتنياهو الذي يخسر أيضا أمامه في قضية الملائمة لتولي منصب رئيس الحكومة. هذه النتيجة يعني كما تعرف تتكرر خلال الاستطلاعات الأخيرة، فوز أيزنكوت. هل تؤمن بنتائج الاستطلاعات أستاذ محمد، أم أنه في امتحان الحقيقة يعني نتنياهو قد يفاجئ؟
0: أنا أؤمن باستطلاعات الرأي لليوم التي تم إجراء هذا الاستطلاع. يعني لو جرت الانتخابات اليوم ربما سأقول لك أن هذا الاستطلاع دقيق جدا، ولكن كما قلت نحن بعيدون ما يقارب الشهرين. هذا يعطي قوة كبيرة جدا لحملة أيزنكوت. الشارع عادة وخاصة الأصوات العائمة، الأصوات التي لم تقرر بعد لمن ستصوت، عادة تذهب في النهاية إلى من يعتقد الجمهور أنه الأقوى وأنه الأكثر حظا. فزيادة حزب يشار وغادي أيزنكوت ارتفاعا عن بنيامين نتنياهو بالمقعدين، هذا ليس أمر ضئيل، هذا تطور كبير جدا، لأن الأصوات العائمة كما قلت عادة تستقطب من طرف الجهة القوية، والجمهور يراهن عادة على الحصان الرابح. وإذا استمر غادي أيزنكوت بإظهار هذه الصورة، صورة الحصان الرابح ومن سيستطيع فعلا النجاح في الانتخابات، أعتقد أن الفارق سيتوسع في المستقبل، ولكن هذا مرهون بالتطورات. ونحن نعرف أن بنيامين نتنياهو هو ثعلب سياسي ولديه الكثير من الأمور.
1: سيلجأ إلى تصعيد أمني عسكري بنيامين نتنياهو في حال استمر هذا يعني الانخفاض في شعبيته بالاستطلاعات المختلفة؟
0: يعني هو قام بتصعيدات عسكرية سابقا في عدة فرص، واستغل هذه التصعيدات لزيادة شعبيته، وخاصة في فترات الانتخابات. نحن نرى أنه قام بتصعيد مقابل لتركيا في المطار في سوريا. لا أعتقد أن هذا الملف سيتطور ما قبل الانتخابات، أعتقد أن الولايات المتحدة ستلجم بنيامين نتنياهو في هذا الملف، ولكن قد يكون هناك تصعيدات إضافية في الضفة وغزة.
1: طبعا سنتابع كل هذه التطورات. محمد دراوشي، المحلل السياسي والحزبي ومدير التخطيط الاستراتيجي في جبعت حبيبة، شكرا جزيلا لك أستاذ محمد. شكرا لك.
0: نهاركم سعيد.
1: نهارك سعيد. فاصل إعلاني.
2: الآن في وينر، مكابي نتانيا ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي

0: في الدوري الإنجليزي وروما ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. الآن في وينر مكابي نتانيا ضد أبناء سخنين في دوري الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. غدا على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده يناولني شغله بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
6: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في 6 صباحا
7: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
8: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
9: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
10: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
11: الثامنة إلا ثلثا ساعات الآن مستمعين في جولة الصباح الإخبارية في راديو مكان. نفتح الآن ملف الجنائيات. حادث عنف على مفترق أورا يسفر عن إصابة شخصين، حادث آخر في الليد. سلسلة حوادث جنائية مع مراسل شؤون الشرطة إياد حارب ينضم إلينا مباشرة. أهلا بك إياد، صباح الخير.
12: صباح الخير سماح. للأسف حوادث العنف الخطيرة في القرى والبلدات العربية تتواصل في مناطق مختلفة من البلاد. نبدأ من جلجوليا حيث أصيب قبل منتصف الليلة الماضية شاب يبلغ من العمر 25 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق النار. طواقم طبية من نجمة الدولة الحمراء والتي استدعيت إلى المكان قدمت الإسعافات الأولية للمصاب ونقل إلى مستشفى مئير في مدينة كفر سبا للمعالجة، وهو يعاني من حالة خطيرة، جروح نافذة في جسده. وقد وصلت إلى المكان قوات كبيرة من الشرطة مباشرة التحقيق في ملابسات الحادث وجمع الأدلة والبحث عن الجناح. حتى الساعة لم تعلن الشرطة عن أي تفاصيل حول هذه الجريمة. وعلى طريق رقم 3877 بالقرب من مفترق أورا غربي أورشليم القدس أسفر شجار عنيف عن إصابة رجل في 40 من عمره بجروح متوسطة وشاب في 30 من عمره أيضا بجروح متوسطة في حادث عنف وقع في المكان، وتم كما يبدو استخدام السلاح وأطلاق النار في هذا الشجار بين بعض الشبان العرب. طواقم طبية قدمت الإسعافات الأولية للمصابين وتم نقلهما إلى مستشفى هداسة عين كرم للمعالجة. فلنستمع سماح إلى الأصوات التي رافقت وصول قوات الشرطة إلى المكان خلال تقديم الإسعافات الأولية للمصابين. الليلة الماضية أيضا سماح أصيب رجل يبلغ من العمر 36 عاما بجروح متوسطة في حادث عنف وقع في يافة الناصرة ونقل إلى المستشفى الإنجليزي في المدينة للمعالجة، وهو يعاني من جروح نافذة وكما يبدو إثر تعرضه لإطلاق النار. وفي ساعات المساء من يوم أمس أصيب الشاب في 20 من عمره بجروح متوسطة في حادث عنف وقع في مدينة الليد وتم نقل المصاب إلى مستشفى شمير أساف هروفيل المعالجة. الشرطة باشرت التحقيق في جميع هذه الحوادث وجمع الأدلة والبحث عن الجناح، وحتى الساعة لم تعلن عن أي تفاصيل جديدة بشأن هذه الحوادث وسلسلة الحوادث التي وقعت في الليلة الماضية وفي ساعات المساء في مناطق متفرقة من البلاد. إليك سماح.
11: مراسل شؤون الشرطة إياد حارب، شكرا جزيلا إياد. وفي منطقة كيساريا قتل أمس رجل 40 من أقطاب عصابات الإجرام في البلاد إثر تعرضه لإطلاق النار لدى خروجه من مطعم في محطة وقود عن ملابسات الجريمة. وإن وصلت تحقيقات الشرطة بشأنها تقرير مراسل الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني.
13: في تطور جديد لجريمة اغتيال يانيس يوشبايف الذي كان يعد وفق تقارير مختلفة من أبرز الأهداف الاستخبارية لدى الشرطة، تواصل قوة كبيرة من الشرطة عمليات البحث والتمشيط في محاولة للوصول إلى منفذي عملية الاغتيال. وبحسب المعلومات الأولية نفذت العملية بطريقة تشير إلى التخطيط المسبق، فقد دخل مطلق النار إلى المطعم الذي كان يتواجد فيه يوشبايف في كيساريا، وبعد خروجه من المكان تمكن المسلح من الاقتراب منه وإطلاق النار عليه من مسافة قريبة جدا قبل أن يفر من المكان. أصيب الضحية بجروح بالغة الخطورة ونقل إلى مستشفى هلال اليافي في الخضيرة، حيث أعلن عن وفاته بعد فشل محاولات الإنعاش. يانيس يوشبايف من سكان أورع كيفا كان معروفا لجهاز الشرطة ووحدات التحقيق والاستخبارات، ووصف في تقارير إسرائيلية بأنه من أبرز الشخصيات في عالم الجريمة المنظمة في منطقة الشارون، وبأنه يرتبط بما يعرف بالمافيا الكوكازية. خلال السنوات الأخيرة ارتبط اسمه بعدد كبير من التحقيقات والشبهات الجنائية، من بينها إلقاء قنابل يدوية وإطلاق النار وإحراق عشرات السيارات في أورع كيفا والخضيرة. وخلال العامين الأخيرين ألقي القبض عليه عدة مرات على خلفية شبهات بالضلوع في هذه الأحداث، إلا أن عددا من هذه الملفات لم ينتهي بتقديم لوائح اتهام بحقه. وبعد ساعات من الاغتيال تركز الشرطة تحقيقها على عدة مسارات، تحديد هوية مطلق النار، تتبع مسار هروبه، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة التي قد تساعد في كشف هوية المنفذين. وفي موازاة ذلك ترفع الشرطة حالة التأهب في ظل مخاوف من أن تكون عملية الاغتيال بداية لموجة جديدة من تصفية الحسابات، أو أن تشعل صراعا بين منظمات إجرامية تتنافس على النفوذ في مناطق أورع كيفا والخضيرة والشارون. وهنا يبقى السؤال الأهم في ملف التحقيق: من أصدر الأمر بتنفيذ الاغتيال ومن نفذه؟ وهل نحن أمام عملية تصفية حسابات منفردة أم أمام بداية جولة من الحرب بين منظمات الجريمة في منطقة الشاروني والمركز؟
11: من هذا الموضوع الآن إلى إصدار المحكمة العليا أمس قرارا يمنع وزير العدل ياريف ليفين من المضي في المناقصة لتعيين مدير جديد لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش في إطار القانون الجديد، وذلك حتى إشعار آخر. تقرير مراسل الشؤون القضائية وليد يوسف.
14: في إطار الالتماسات ضد القانون الذي يفصل وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش عن النيابة العامة ويضعها تحت إشراف وزير العدل والمدير العام للوزارة، أصدرت المحكمة العليا أمس قرارا يمنع الوزير ليفين من تعيين مدير جديد لماحش خلال الفترة الحالية. وجاء في قرار المحكمة أنه إلى حين البت في الالتماسات لن تتخذ أي إجراءات جديدة للمضي قدما في التعيينات ذات الصلة، وهذا يعني أن ليفين لن يتمكن من دفع المناقصة لتعيين مدير ماحش قدما إلى حين صدور قرار آخر من قبل المحكمة العليا. ويرى ليفين أن قانون ماحش أقر في شهر حزيران يونيو الماضي قبل الإعلان عن موعد الانتخابات، وبالتالي فهو غير خاضع للقيود المعتادة المفروضة على الحكومة خلال فترة الانتخابات. ولدعم موقفه يستشهد ليفين بسابقة تعيين رئيس الأركان السابق هيرتسي هاليفي خلال فترة انتخابات عام 2022 والذي أقرته المحكمة العليا آنذاك. وكانت المستشارة القضائية للحكومة جالي بهرام شباب ميارة قد انضمت إلى مقدمي الالتماسات ودعت المحكمة العليا إلى إصدار أمر مؤقت يجمد كافة الإجراءات المتعلقة بقانون ماحش الجديد، معتبرة أن الهدف الحقيقي من القانون ليس تحسين عمل ماحش بل إنشاء أداة ضغط سياسية من شأنها بث الرعب في نفوس أفراد الشرطة والمحققين والمدعين والتأثير على عملهم المهني.
11: إلى هذا الشأن التعليم الآن، استطلاع جديد يشير إلى أن 97% من المعلمين والمعلمات يعتقدون أن طلاب الصف الأول يصلون إلى المدرسة دون جاهزية كافية. مراسل الشؤون التعليمية وسام جبر والتفاصيل.
15: نتائج الاستطلاع تشير إلى أن 97% من المشاركين في الاستطلاع من معلمين ومعلمات يرون أن الأطفال لا يصلون إلى الصف الأول وهم مستعدون بالشكل الكافي للعام الدراسي الجديد. وأظهرت النتائج أن 3% فقط من المعلمين يعتقدون أن الأطفال يصلون جاهزين تماما، فيما قال 49% أنهم يصلون بجاهزين جزئية، واعتبر 37% أن مستوى جاهزيتهم غير كاف، بينما رأى 11% أنهم غير جاهزين إطلاقا. ويرى المعلمون أن الاستعداد للصف الأول لا يقتصر على معرفة الحروف والأرقام والقدرة على الكتابة والحساب، بل يشمل بالدرجة الأولى المهارات الاجتماعية والعاطفية. فقد اعتبر 60% من المشاركين أن مهارات مثل ضبط المشاعر وتأجيل الإشباع والتعاون والاستقلالية هي الأساس الأهم للنجاح في المدرسة، مقابل 27% اختاروا المهارات التعليمية والمعرفية كعنصر أساسي. أما المسؤولية عن إعداد الطفل للانتقال إلى المدرسة، فأكد 77% من المعلمين أنها مسؤولية مشتركة ومتساوية بين الأهل وطاقم الروضة، بينما رأى 4% فقط أن الصف الأول يجب أن يكون قادرا على استيعاب الطفل مهما كان مستوى جاهزيته والتكيف معه. وأشار المعلمون إلى أن المشكلة لا ترتبط بالضرورة بعدم اهتمام الأهالي، وإنما بنقص الوقت والأدوات اللازمة. وقال 54% إن الأهالي يواجهون صعوبة في إيجاد الوقت والصبر للتدريب مع أطفالهم في المنزل، بينما أشار 25% إلى صراعات القوى بين الأهل والأطفال. ولفت 16% إلى نقص المعرفة حول الطريقة الصحيحة لإعداد الطفل للمدرسة.
11: من التعليم إلى الصحة، منتدى تطوير الصحة في المجتمع العربي يطلق برنامجا مخصصا لتعزيز الصمود النفسي والتعامل مع الصدمات المهنية. مراسلنا للشؤون الصحية سامح قادري.
16: يواجه أفراد الطواقم الطبية ضغوطا نفسية ومهنية متواصلة قد تؤدي مع مرور الوقت إلى الاحتراق الوظيفي والتأثر بالصدمات. وفي القدس الشرقية اختتمت هذا الأسبوع ورشة متخصصة في الصمود النفسي، نظمها منتدى تطوير الصحة في المجتمع العربي بمشاركة طواقم طبية في الفوج الثالث من البرنامج الذي طوره المنتدى خصيصا للتعامل مع احتياجات العاملين في المجال الطبي. نحن سألنا المحامي مراد فرع رئيس المنتدى حول الذي دفعهم إلى تطوير هذا البرنامج تحديدا للطواقم الطبية، وما الذي يميزه عن برامج الدعم النفسي الأخرى، فرد قائلا:
17: ما دفعنا إلى تطوير هذا البرنامج تحديدا للطواقم الطبية هو إدراكنا أن العاملين في المجال الصحي يواجهون ضغوطا نفسية ومهنية متراكمة، لكنهم غالبا ما يكونون في موقع من يقدم الدعم للآخرين وليس من يتلقى الدعم. الأطباء والممرضين وبقية أفراد الطواقم الطبية يتعاملون يوميا مع حالات صعبة، فقدان مرضى، قرارات مصيرية، ضغط العمل، وأحيانا ظروف طوارئ. مع ذلك لا توجد دائما مساحة آمنة للتعبير عن المشاعر والضغوط التي يمرون بها. لذلك نرى أن البرنامج ليس مجرد دعم نفسي، بل برنامج لبناء الصمود والحصانة النفسية للطواقم الطبية وتعزيز قدرتهم على الاستمرار في إداء رسالتهم الإنسانية والمهنية دون أن يدفعوا ثمنا نفسيا باهظا.
16: هذا. وامتدت الورشة على مدار يومين وتناولت في بدايتها التأمل الذاتي وأنماط المواجهة إلى جانب التعرف المبكر على علامات الاحتراق الوظيفي. وفي اليوم الثاني تعرف المشاركون إلى أدوات عملية للتعامل مع الصدمات والضغوط النفسية، وشاركوا في مجموعات لمعالجة تجاربهم المهنية وتعزيز قدرتهم على مواجهة هذه التحديات. ويضيف المحامي مراد مفرع:
17: ردود الفعل التي تلقناها من المشاركين كانت إيجابية جدا، وكان من أبرز الأمور التي لمسناها أنهم شعروا ربما للمرة الأولى بأن هناك مساحة مخصصة لهم هم وليس فقط لدعم الآخرين. كثيرا من المشاركين تحدثوا عن أهمية وجود مكان آمن يستطيع فيه التعبير عن الضغوط والمشاعر التي يواجهونها في عملهم، والاستماع إلى تجارب زملائهم والشعور بأنهم ليسوا وحدهم في مواجهة هذه التحديات. هدفنا في النهاية هو الانتقال من نموذج يتدخل عندما تحدث الأزمات إلى ثقافة ترى في الحصان النفسية والرفاه المهني جزءا أساسيا من بيئة العمل الصحية.
16: في المنتدى يقولون إن الإقبال وردود الفعل على الورشة تؤكد الحاجة إلى مثل هذه البرامج، مشيرين إلى نيتهم افتتاح أفواج إضافية وإتاحة النموذج أمام مؤسسات ومنظمات طبية أخرى.
11: والرياضة أخيرا وتفاصيل مع الزميل أحمد عويسات.
18: ضمن مباريات الأسبوع الأول بدوري الدرجة العليا لكرة القدم، هزم الليلة الماضية مكابي تل أفيف خارجيا هبول أورشليم القدس بخمسة أهداف مقابل هدفين. سجل لمكابي ريفيفو والكابتن دور بيرتس هاتريك ثلاثية، وسيد أبو فرخ من مدينة باقة الغربية أمام 5000 مشجع بمدرجات استاد روحفوت. بينما يشرف الليلة الساعة 8 الحكم النصراوي نائل عودي على لقاء مكابي نتانيا واتحاد ابناء سخنين.
19: كدوغا زي متيال فانيس ناس ابو فرخي وسكن 4-1 لمكابي تل أبيب.
18: في إطار مباريات الأسبوع الثاني بدوري الدرجة الممتازة لكرة القدم، هزم الليلة الماضية النادي الرياضي كفر قاسم على استاد باتيام هبعول عكا بأربعة أهداف نظيفة، حمل التوقيع كريستوبر مرتين، نور بدير وسعيري. وفاز مكابا أبناء الريني خارجيا على كرياتيام بهدف ثمين سجله يوفال ساسون بالدقيقة 87. وتنطلق الليلة الساعة 7 3 مباريات بالدرجة الممتازة، حيث يستقبل مكابي خان ناصر على استاد نوفا جليل جاره هبعول العفولة، كريات جات ضد هبعول ريشول لتسيون. في المقابل يحل مكابي يافا ضيفا على النادي الرياضي أجدود. أوروبيا، ففي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم انتصر مانشستر سيتي بشكل أنفس على بورنموث بهدفين لهدف، وتعادل ليفربول بالوقت بدل الضايع أمام نيوكاسل بهدفين لكل منهما. وبنفس النتيجة انتهى اللقاء في فرنسا بين رين والبطل باريس سان جيرمان. وفي إيطاليا 1-0 ليوفنتوس على فروسونيني، وتغلب ميلان على تورينو بهدفين لهدف. وبالدوري الإسباني هزم حامل اللقب برشلونة إلشي بخماسية نظيفة، سجل مهرجان جان الأهداف كريم أدمي رافينا مرتين وقلده فيرمين لوبيز.
20: مرور دوران لمسة بني إلى كوردون إلى كوردون، يا الله الرابع يا بارسا، روعة يا بارسا، متعة يا بارسا.
18: ومن أبرز المباريات الليلة، ففي الدوري الإيطالي يواجه الساعة 10 إلا ربعاً روما في يورنتينا، وبعدها بربع ساعة بالدوري الإنجليزي الممتاز يلتقي في لندن فولهام وتشيلسي.
11: والآن وبالرياضة نأتي إلى ختام جولة الصباح الإخبارية. أحلى تحية من طاقم البرنامج يعقوب عزرة، أحمد عويسات، يوسي تنوري، ومني سماح حسنين بكري. دمتم بخير وبحظ الله وأمنه، إلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الآن في وينر مكابي نتانيا ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدور الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدور الإيطالي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
6: في ذكرى عاطرة تتجدد القيم وتبقى الرحمة أجمل ما يهدى، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كلاليت تتمنى لكم أوقات سعيدة مليئة بالنور والصحة والسلام. لمعلومات حول دوام العيادات في ذكرى المولد النبوي الشريف زوروا موقع أو تطبيق كلاليت. ذكرى مباركة.
7: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: عناوين الساعة من مكان: حوادث عنف ينحل بلا توقع جرحى، استهداف قيادي محلي من قوة النخبة الحمساوية في خان يونس، مخاوف لبنانية من قيام إسرائيل بشن حرب جديدة، توتر في جنوب تايلاند حيث ينشط انفصاليون إسلاميون، والحرارة ترتفع قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.
2: الأخبار.
1: الثامنة في أورشليم القدس، سلام من الله عليكم. أسفرت سلسلة حوادث عنف أنحاء البلاد الليلة الماضية عن وقوع عدد من الجرحى، ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب أن شابا أصيب بجروح خطيرة في جلجوليا، بينما أصيب ثلاثة رجال بجروح متوسطة، أحدهم في يافة الناصرة والآخران في منطقة أورا إلى الغرب من أورشليم القدس. أعلن جيش الدفاع عن استهداف قيادي محلي من قوة النخبة الحمساوية في منطقة خان يونس، وذكر بيان عسكري أنه شارك في مجزرة 7 أكتوبر ثم دفع مخططات إرهابية ضد قوات الجيش. أفاد تقرير لموقع النشر الإخباري اللبناني بتصاعد المخاوف من قيام إسرائيل بشن حرب جديدة مع قرب موعد الانتخابات للكنيست، وأعربت مصادر سياسية في بيروت عن خشيتها من استخدام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حربا جديدة في جنوب لبنان أداة لصناعة صورة إنجاز تدعم حملته الانتخابية وترفع من رصيده بعد تراجعه. في ولاية كاليفورنيا الأمريكية فرضت عقوبة السجن لمدة شهر على 7 نشطاء مناصرين أهل الفلسطينيين أدينوا بسد جسر البوابة الذهبية في عام 2024 احتجاجا على الحرب في قطاع غزة، كما ألزمتهم المحكمة بدفع غرامات مالية. عقد رئيس وزراء تايلاند اجتماعا طارئا مع رؤساء الأجهزة الأمنية عقب ارتكاب سلسلة اعتداءات منسقة في الجنوب حيث ينشط انفصاليون إسلاميون، وأسفرت الحوادث عن جرح عدد من الأشخاص وإلحاق أضرار بممتلكات.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: ترتفع درجات الحرارة قليلا بشكل تدريجي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 9.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من 6 صباحاً. بعد قليل على الأجندة مع محمد بكري. الآن في وينر مكاب نتانيا ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدور الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدور الإيطالي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. الآن في وينر مكاب نتانيا ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدور الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدور الإيطالي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. الجمعة على قناة مكان.
6: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
6: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم 4. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.

0: اقترب الوعد الحق وأزفت الساعة بعد أن شكلت الأحزاب العربية كتلها البرلمانية الثلاثية التي تضم الجبهة العربية للتغيير والتجمع والموحدة لوحدها، وبعد أن أفرزت قوائم مرشحيها دقت الساعة. والمقصود هنا انطلاق الحملات الانتخابية المضنية هذه المرة، فالصراع في هذه الانتخابات لا يشبه صراعات خلت، لأن الفترة السياسية على الصعيد الداخلي بالذات تتسم بالحساسية من ناحية وبالتعقيد من ناحية أخرى. البعض راح يصف هذه الانتخابات بوجودية نظرا لحدة وخطورة التحديات الجسام التي يواجهها المجتمع العربي، وعليه تطرح أسئلة كثيرة. هل سترسم الأحزاب العربية استراتيجية عمل برلماني له قواعد وثوابت منضبط بعيد عن المصالح الحزبية؟ وكيف ومتى ستعد ديناميكية عمل مهنية ومدروسة؟ كيف ستجيش المصوت العربي وبالتالي تستنهض أولئك الذين يشعرون بالإحباط وبالتالي ربما يتوانون عن التصويت؟ ثم ما هي المشاكل والقضايا التي ستدرج على جدول أعمالها؟ هل ستشكل الأحزاب هيئة عمل مشتركة للتخطيط لمسار عمل برلماني واضح وثابت مثلا؟ ثم ماذا بخصوص اتفاق فائض الأصوات؟ وقبل هذا وذاك، لماذا لم يعلن رسميا عن تشكيل الثلاثية رغم البشائر التي زفت للمواطن قبل أيام؟ أهلا بكم مستمعينا في كل مكان إلى هذا العدد من برنامج أجندة المتواصل حتى العاشرة، معكم من الإنتاج حين عزرة، أحمد عوسات في البث المرئي، ودرور من الهندسة الإذاعية في التحرير والتقديم، يرافقكم محمد بكري. صباح الخير. يطيب لنا في المستهل أن نرحب بالنائب وليد طه من القائمة الموحدة. صباح الخير أستاذ وليد.
1: صباح الخير أستاذ محمد، لك ولكل المتابعات والمتابعين.
0: أهلا بك. هذه الأسئلة التي طرحت أنا في المقدمة وأنت استمعت إليها تحتاج إلى حلقات وحديث مستفيض وتفاصيل كثيرة من أجل أن نوفر إجابة شافية وكافية للمستمع الكريم، ولكن دعنا بداية يعني نطرح السؤال الأول، وعليه سوف نطرح ذات الأسئلة على الأستاذ جعفر فرح وسامي أبو شحادي وربما مندوب من القائمة العربية. السؤال الأول، الأحزاب العربية سيكون لها استراتيجية عمل برلماني له قواعد وثوابت منضبطة بعيد عن المصالح الحزبية؟ ستشكل هيئة لإدارة العمل البرلماني، لأن هذه الفترة هي فترة حساسة للغاية.
1: يعني بداية مهم نأكد أستاذ محمد بأنه السنوات الأخيرة في وجود هذه الحكومة الأكثر سوءا تجاه مجتمعنا العربي على
0: دكتور وليد. معلش يعني تزعلش من دي أقاطع، خلينا أرحب بالأستاذ سامي أبو شحادي من التجمع. صباح الخير أستاذ سامي. سامي أبو شحادي صباح الخير.
2: محمد ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك، معك الأستاذ وزميلك وليد طه. تفضل أستاذ وليد.
1: بدأت أقول أستاذ محمد بأنه هذه الحكومة الأكثر سوءا في تاريخ مجتمعنا العربي وفي تاريخ الدولة. الكتل البرلمانية العربية كان في بيننا تعاون دائم، كنا نتقدم باقتراحات حجب ثقة عن الحكومة مشتركين، وأيضا كنا نتشاور في تصويتات و كان موجود. بالنسبة للمرحلة القادمة التعاون يجب أن يكون أعمق وأهم من التعاون اللي كان في ظل هذه الحكومة، على اعتبار أنه إحنا أمامنا كأحزاب عربية، وأنا أعتقد بأنه كل الأحزاب العربية تنادي بنفس الكلام، نريد أن نمنع نتنياهو من تشكيل حكومة بعد الانتخابات القادمة. نتنياهو هذا يعني بن غفير وسموتريتش، هذا يعني كل الخراب والدمار والملاحقة والجرائم اللي قاموا بها مجتمعين وما زالوا يقومون بها. وبالتالي بداية نمنع نتنياهو من تشكيل حكومة، وهنا يبدأ التباين بين الأحزاب العربية. الموحدة تقول بأنها مستعدة أن تكون جزء من حكومة مقبلة من أجل أن نبدأ نفكك المواضيع والتحديات التي تواجهنا كمجتمع عربي. وعندها
0: حتى أستاذ وليد طه لو على حساب تنازلات التنازل عن الثوابت
1: أستوفي الفكرة أستاذ. هذه قصة التنازلات عن الثوابت صارت من الماضي.
0: ليه من الماضي؟
1: لأنها لا يوجد لها أصل في الوجود. أي ثوابت تنازل عنها منصور عباس ووليد طه ومازن غنايم وسعيد الخرومي رحمة الله عليه
0: طول روحك
1: وكل الآخرين؟ أي ثوابت؟
0: يعني أمس منصور يعني عباس خرج بتصريح.
1: أنا بدي أكمل الفكرة الأهم.
0: عيدت عليه
1: دخلنا نحن في المرة القادمة بعد الانتخابات القادمة سندخل في يعني أي إطار سياسي، أي تحالف سياسي، أي ائتلاف سياسي، وسنكون جزء منه من أجل أن نؤكد بقاء سموتريتش وبن غفير ونتنياهو في المعارضة. كيف ستتصرف الأحزاب العربية الأخرى؟ هل ستتعاون مع بن غفير وسموتريتش ونتنياهو من أجل أن يعودوا من جديد للحكم، أم أننا سنتكامل نحن في الائتلاف وهم إذا قرروا عدم الدخول فيه أو الاكتفاء بشبكة أمان أو الجلوس في المعارضة؟ طب إيش نعمل؟ شو نساوي في هذه الحالة؟ إحنا ذقنا الأمرين في الأربع سنوات الحالية، ذقنا الأمرين، وعودة الحكومة بشكلها هذا يعني تمزيق الضفة الغربية، كأنك يعني حامل بيدك ورقة ومزقتها. هذا اللي ماشي اليوم في موضوع الضفة الغربية من إرهاب يهودي ضد الفلسطينيين العزل، المواطن الفلسطيني محاصر في بيته لا يستطيع شراء الدواء ولا الطعام.
0: طيب،
1: وبالتالي هذا سلوك مطلوب منا كأحزاب. شو نعمل المرة القادمة من أجل أن لا يعني تعود علينا نفس التجربة القاسية المريرة اللي كنا فيها؟ وبعدين أنا حابب أعرف يعني أي ثوابت تنازلنا عنها يعني مشان نفهم.
0: طيب أستاذ وليد، أي أخي كمان مرة، يعني هذا مش رأيي، أنا عم بنقل.
1: لا أنا مش بحكي
0: يعني مثلا سألتني أستاذ وليد، سألتني اليوم الصحافة العبرية معيدي على تصريح منصور عباس الأخير لن نطالب بإقامة دولة فلسطينية. البعض يعتبر ذلك تنازلا.
1: لا مش صحيح، هذا الكلام غير صحيح. الموقف المبدئي للدكتور منصور عباس ولكل عربي فلسطيني مواطن في دولة إسرائيل أننا مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران من عام 1967 وعاصمتها القدس وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك، نقطة سطر جديد. الآن هل هذا الموقف يحظى بقبول في الحلبة السياسية اليهودية من أجل ترجمته إلى فعل؟ إلى الآن هذا الموقف لا يحظى بهذا القبول،
0: وربما يشترطون عليكم في الموافدة الانضمام إلى حكومة شرط أن تتنازل عن كذا.
1: إلى أن يحظى هذا الموقف بقبول، نحن لا نريد أن نجمد احتياجاتنا اليومية وقضايانا اليومية وتحدياتنا اليومية.
0: طيب،
1: مثل الجريمة والعنف، مثل هدم المنازل، مثل الاعتراف بكرة في النقب. بنا أيضا أن ننتزع هذه الحقوق إلى جانب المطالبة بإقامة دولة فلسطينية.
0: طيب أستاذ وليد طه، خليك معي يعني بدنا نعطي دور كمان للأستاذ جعفر فرح، انضم إلينا المرشح الثاني من الجبهة الديمقراطية وسامي أبو شحادي. كان قبل الأستاذ جعفر، معلش أستاذ جعفر، سامي أبو شحادي، هل سترزم الأحزاب العربية استراتيجية عمل برلماني له قواعد وثوابت منضبط يعني بعيد عن المصالح الحزبية؟ هذا مطلب الكثيرون، إذا ما كانش الأغلبية، يعني مطلب الكثيرين. عفوا، تفضل.
2: أولا تحياتي أخي محمد لك وضيوفك الكرام ولكافة المستمعين والمستمعات. طبعا أخي محمد، الأحزاب العربية اللي موجودة هي أحزاب لها تاريخ ولها تجربة سياسية طويلة. التجمع الوطني الديمقراطي اللي حزب قائم ما يقارب يعني 30 عام، عنده تجربته وعنده أدواته وعنده معرفته. طبعا يعني الأحزاب موجودة، الحزب الشيوعي موجود من 100 سنة. طبعا يعني إحنا مش جايين ناس جداد على العمل السياسي،
0: لا ليس المقصود انكم جداد على العمل السياسي، بس هذه المرحلة حساسة، انت توافقني يعني شغلي بديهية، ويجب ان يكون عمل مشترك مهني مدروس. يعني بعرفش كيف الآلية اللي بتخلقوها، ممكن تكون لجنة عمل مشترك مثلا.
2: اول اشي اخي محمد، انا موافق على اهمية السؤال، وانا كمان عم بقول بالعكس، يعني هذا اصلا شيء يجب ان يكون مفهوم ضمن في عملنا البرلماني. وبما انه احنا مش جداد، طبعا احنا جايين مع برنامج عمل تم نقاشه على مدار اشهر، وفي تصور وفي خطط وفي برامج. طبعا هذا امر عادي وبديهي من الاحزاب الموجوده والاحزاب اللي لها دور ولها تجربه. يعني احنا يعني مش ناس اللي جاي تتعلم حاليا. واضح حساسيه المرحله اخي محمد، وواضح احنا على ايش مقبلين، وواضح الظروف. ولذلك كمان أنا باعتقادي على الأقل من التجمع والجبهة والعربية للتغيير كان في تعالي طبعا عن الحزبية.
0: على ذكر العربية للتغيير، وهذا سؤال إليك الأستاذ جعفر لاحقا، يعني لماذا لم يعلن رسميا عن تشكيل الثلاثية رغم بشائر زفت قبل أيام والناس اغتبطت وفرحت؟ شو اللي صار؟ في مشاكل مثلا؟
2: لا لا الحمد لله. طيب
0: ممتاز. صار يخاف يا استاذ، صار يخاف ينقذ من كل شيء يا استاذ. طيب يلا،
2: المشاكل صارت من ورانا وانطلقت يعني
0: ان شاء الله، بس لازم تعلنوا رسمي ولا لا؟
2: لا لا لا الحمد لله، احنا هلا نعمل على يعني بناء الطواقم المشتركه، وسيكون الاعلان قريبا طبعا. احنا يعني نعمل على بعض الامور التقنيه، التحضيرات،
0: ممتاز،
2: امور من يعني المستشارين الاستراتيجيين على كيفية الانطلاق. يعني في أمور من هذا النوع، ولكن
0: شغلات تقنيات
2: والقرار من ورانا، وإحنا سعيدين جدا بهذا الموضوع، سعيدين جدا بهذا الموضوع. هذا كان مطلب الشارع، هذا كان ما يريده أهلنا وناسنا، وإحنا كأحزاب جايين بالأساس نخدم أهلنا وناسنا، نحمل همومهم وقضاياهم والمسئلهم في البرلمان، وهذا كان المطلب الجماهيري الأساس. طيب، وإحنا لبينا هذا المطلب.
0: طيب خلينا أنتقل أستاذ جعفر فرح، خلينا أعرفه بالأول مدير مركز مساواة، وله كريدت طويل في العمل السياسي والكفاح من أجل قضايا المجتمع العربي. جعفر صباح الخير.
3: صباح الخير لك ولكل المشاركين والمستمعين والمستمعات.
0: أهلا بك. أنا بسأل نفس السؤال، وأنت صول وجول، ما يتأتى في ذهنك؟ يعني عمل ثلاثي صحيح، ولكن الموحدة حزب لا يستهان به، يجب أن تكون هناك آلية ديناميكية عمل مشتركة أكثر دقة أكثر مهنية من العمل السابق، لأنه فترة بدناش إحنا نظلنا نعيد على نفس المصطلحات حساسة وخطيرة البعض يصفها.
3: سجل صديقي عندك، ستكون هناك آلية عمل مهنية وآلية عمل سياسية. بنهاية المطاف لنا مصالح مشتركة، نحن نريد مصلحة شعبنا. نختلف على طريقة وأسلوب وجوز تحليل الواقع، وأسلوب كمان كيف احنا شايفين المستقبل وآلية العمل المستقبلية. ولكن في نهاية المطاف نعم، نحن نريد تغيير قانون كامينيتس، ونحن نريد الاعتراف بخورة غير معترف فيها في النقاب. ونعتقد انه اذا دعمنا حكومة أقلية، حكومة بقضايا مثل ميزانية الدولة، نحن لا نستطيع أن ندعم الحكومة بتحويل ميزانيات للاحتلال على سبيل المثال، أو تمديد قوانين أو أوامر حكومة عسكرية. هاي إحنا منقدرش ندعمها. من يريد أن ينضم إلى الائتلاف سيضطر إلى دفع ثمن، في ثمن للوجود بالائتلاف يعني. وأنا والصديق وليد طه، وأنا أعتبره بعلاقتنا شخصيا، ويعني خلال كل الفترة كمان كنا بمركز مساواة دائما بتعاون، ونحضر تقاريرنا ونقدم المعلومات ونقدم يعني ونتعاون مع بعض. وأنا على ثقة إنه إحنا رح نتعاون مع بعض أيضا. بس لما بيجي قانون بيجيب الائتلاف قانون مثل قانون المواطني، وبجبرك أنت كعضو في هذا الائتلاف أنك تصوت مع قانون مثل قانون المواطني، أو مثلا يمنع قانون الكهرباء، تقدرش أنت يعني إذا أنت كنت جزء من الائتلاف أنت مجبور تصوت مع هاي القوانين. فالحل الأمثل بالنسبة لإلنا هو ما حدث بين 92 إلى 95، إنه يكون في حكومة أقلية. وبهاي المرحلة على ما يبدو المعسكر المعارضة اللي مفروض إنه يشكل الحكومة المستقبلية هو سيحتاج للأحزاب التي تمثل الجماهير العربية واليهودية التقدمية كمان، سيحتاج لإلنا عشان يمرق ميزانية الدولة، عشان يكون عنده أي نوع من أنواع يعني تمرير أي قانون راح يحتاج لهاي الأغلبية. فعندما تكون هناك حكومة أقلية سنكون أقوى، سنتمكن أكثر من التأثير على أي مسار قانوني.
0: جعفر أحكي أنقول لك سؤال بصراحة، ويمكن أنت سمعته من كثير ناس، إنه بقول لك يا أخي لو كنا في المعارضة شو بدنا نقدر نعمل؟ الموحدة ممكن
3: أنا عم بحكيك على حكومة أقلية اللي إحنا بنقدر نختار وينتا. يعني لما اعترف بعين حوض على سبيل المثال وعربي النعيم بال95 كانت حكومة بيرس وحكومة رابن قبلها كانت بحاجة لأصوات توفيق زياد وعبد الوهاب دراوشي،
0: صحيح،
3: وكانوا خمسة، ما كانش 15 زي ما إحنا ممكن نحصل مع بعض. فأنا باعتقاد بدون ما يعني مهم كتير إنه نمر، وأنا بدي أكد على إشي اللي مهم كتير، نمرق الانتخابات بدون مناكفات.
0: جميل.
3: نتناقش نتحاور باحترام بمحبة، ويكون في مواقف مختلفة. الناس بالانتخابات عادة نتناقش مواقف سياسية ومواقف فكرية، وهذا كتير شرعي وكتير صحي لأي مجتمع. ولكن من ناحية البرنامج العمل أنا بدي أكد أنه إحنا رح نلتقي بكتير مواضيع، يعني فيش حدا ما بده تشغيل المجتمع العربي يكون في عنده فرص عمل، ما بده تطوير للقرى والمدن العربية. أنا أول واحد 25 سنة احنا نشتغل بموضوع التطوير الاقتصادي وتحصيل ميزانيات للمجتمع العربي، رافقنا كل قرارات الحكومة بما فيه قرار الحكومة 550. هذا بتطلب مننا انه احنا يكون في عنا تقاسم بالادوار، او يكون في عنا تنسيق بيننا وبين بعض. واذا يعني انا بفضل انه احنا كلياتنا اذا بنكون 15 نكون احنا عمليا الجسم اللي بيقدر يختار على أي مواضيع يدعم الحكومة، وبيقدر يقول للحكومة لا في مواضيع أنا ما بقدر أدعمها. يعني أنا ما بقدر أمدد الحكم العسكري على الضفة، ولا بقدر أمدد قانون المواطنة. قانون المواطنة عم بمددوه من سنة 2003، كل سنة بيجيبوه للكنيسة. طيب. وبمددوه.
0: طيب.
3: لما بدي يجيبوه لياته، أنا اشتغلت ضد قانون المواطنة، إذا بدي يجيبوه لياته وأنا عارف أنه على الأقل 30,000 عيلة عربية تعاني من هذا القانون، وينطلب مني أرفع إيدي، مش رح أرفع إيدي. يعني أنا بقدرش.
0: صحيح.
3: أرفع.
0: طيب. إيدي. خلينا أنتقل.
3: وأنا على ثقة، وأنا شفت الإخوة في الموحدة بال2022 قديش كان صعب عليهم هذا الموقف، وقسم منهم كمان ما صوتوا مع قانون المواطنة بال2022. وهذا شيء كتير مهم إنه إحنا نشتغل، يعني نلاقي الطريقة، وإحنا طيب. بظروف صعبة.
0: طيب.
3: نلاقي الطريقة إنه نقدر نأثر.
0: جعفر.
3: ونحافظ على قدرتنا إنه نحافظ على
0: قبل أن تنزلق الأفكار من ذهني، خليني أتوقف عند هذه الجزئية.
3: طبعا.
0: ثم نطرح أسئلة أخرى. وليد طه، فعلا لو تعرضتم لموقف كهذا، يعني إذا كنت جزء من الائتلاف مستقبلا وتعرضت لموقف كهذا، قوانين شبيهة بقانون المواطنة، شو بتساووا؟
1: بداية تحية للزميل جعفر ولأبو النادي سامي، أهلا وسهلا، حياكم الله.
3: صباح الخير، يعطيك العافية.
1: يعني أنا استمعت لحديث الإخوة، استمعت لحديث جعفر فرح. جعفر قال ما الذي لا نريده، جعفر لم يقل ما الذي نريده. وبالتالي أنا أقول يا أستاذ محمد وكل المواطنين العرب يستمعون إلينا، يعني كيف يمكن أن نؤثر في المشهد السياسي الإسرائيلي ما بقينا، ما دمنا بقينا في خطاب نريد ونحتاج ونطالب، ولست في المكان الذي يفرض الفعل السياسي. الذي نقوله في الموحدة من الواضح أنه أساسا المجتمع العربي الفلسطيني داخل إسرائيل يعيش وضعية معقدة مركبة لا يعيشها أي مجتمع في العالم. التعقيد اللي ذكره جعفر بخصوص التصويتات على بعض القوانين هو ذات التعقيد بوجود الجواز السفر الإسرائيلي في جيبك يا جعفر. ويتسائل الكثير من العرب في الدول العربية كيف يعني عربي ومعاه جواز سفر إسرائيلي. يعني خليك معي ما أنا بحكي لك في العلاقة. أنا اسمح لي أنا بحكي لك في العلاقة. وضعيتنا كلها معقدة.
3: صحيح.
1: وأنت وأنا قررنا أننا ذاهبون إلى الكنيست والكنيست هو المكان الذي تسن فيه القوانين اللي انت تتحدث عنها ضد المجتمع العربي والقوانين الأخرى، مش بس القوانين اللي ضد المجتمع العربي، وفيها تشكل الحكومة أو بدعم منها تشكل الحكومة، ومن هناك تنطلق الحكومات لاتخاذ القرارات. إذا بقينا في دائرة الجلوس في المعارضة أو خطاب نريد ونحتاج ونطالب من دون أن نستعمل الفعل السياسي من أجل أن نفرض الحلول، سنبقى في كامينيت وسنبقى في قانون القومية وسنبقى في قانون الضفة الغربية. ولذلك أنا أقول أولا تواجد في ائتلاف في كل برلمان في العالم له شروط، الائتلافات يعني في تصويتات بمشمعة سعاتيت بسموها التزام الكتلة في وجودها في الائتلاف، ونعم هناك تصويتات قاسية على النفس ثقيلة على النفس انت ما كنت تريدها، لكن بتكون مضطر تعملها من اجل ان تخفف بعض النار اللي موجودة علينا بدل ان تكون مشتعلة بحجم كبير تحاول اطفاء جزء منها. وبالتالي اذا عدنا للحديث عن هذه الجزئيات اللي هي اساسا عمليا تبقينا في دائرة اللا إجابة. يعني ماشي واضح أنه قانون المواطني قانون ظالم وهو مجحف بحق آلاف المواطنين، وواضح بأنه قانون القومية قانون عنصري، وواضح بأنه قانون كامينيت قانون إجرامي إجرام تنظيمي، وواضح أنه هناك الكثير من القوانين اللي يجب أن تلغى في يوم من الأيام. لكن إلى أن نأتي إلى تلك الوضعية
4: معالجة يعني المرحلة
1: نراوح يعني. مكاننا والجريمة يعني تنخر فينا نخرا.
4: خلاصة قول الأستاذ وليد طه إنه يعني ممكن بدنا نضطر نتنازل عن قضايا معينة من أجل
1: بجملة أستاذ محمد أن نتجاوز خطاب نريد ونحتاج ونطالب لخطاب الفعل السياسي بما يحمل من أثمان يجب أن ندفعها. إحنا يجب كسياسيين كأحزاب أن نكتوي بهذه النار مشان أن نطفئ النار، من أجل أن نطفئ النار لتشتعل فينا كمجتمع
4: نيران أخرى. طيب سامي أبو شحادة، شو قصة الساكر هذا الجديد أو الاستطلاع الرأي الجديد اللي نشرته كان 11 الثلاثية تحصل على 7 مقاعد؟
2: محمد أولا دعني أعقب على ما قاله أبو محمد
4: وليد طه.
2: شوف لو استقالوا هم كموحدة من الكنيسة الأخيرة كان الحديث تبعهم بأخذ أكثر مصداقية. يعني عمليا أنه الوجود في المعارضة لا يعني عمل سياسي، لا يعني فعل سياسي، أو لا يتيح مجال للعمل السياسي. لو الجماعة مثلا قنعانين بهذا الكلام اللي بيقولوا للناس واستقالوا من الكنيسة الأخيرة، يا عم إحنا من آمن بالوجود في الحكومة، ما طلع بيدنا نكون في الحكومة، منفضل نقعد مثلا في البيت قبل ما يتسنى لنا، لأنه لا معنى لوجودنا في المعارضة. بيصير في مصداقية لهذا الكلام يعني عماله يقولوا في حال انه لا اختار يبقى في المعارضة، فبالضروري في المعارضة في مجال لعمل سياسي وبرلمان، وإلا ما كان في معنى لوجودهم في المعارضة. بتخيل هيك انا الأمور بتخيل هيك. هلا تاني الأمر الآخر هون الحديث عن دخولك في حكومة في دولة إسرائيل اللي معروف مين هو ليبرمان ومين هو بنات وما هو برنامجه السياسي وكيف ينظر لشعبنا الفلسطيني ولقضيتنا الفلسطينية ولهويتنا إلى آخره. الوجود معه هذا يعني أنك تقبل الخطوط العريضة للحكومة. هلا شوف في تغيير حقيقة أنا مش واضح لإلي، تخيل كمان أنه مش واضح للجمهور أنه الموحدة تغيرت حقها. يعني ممكن يعني أي حزب بالدنيا يراجع نفسه ويقول يا عمي أنا 30 سنة اشتغلت غلط، منطقي مش اشتغلنا غلط، قياداتنا كانت غلطانة، كانت تقرأ الخارطة السياسية غلط، منطقي وبدنا نعمل اشي تاني. بس ساعتها الأمور بيكون فيها شوية وضوح انه والله غلطنا بهاي كانت غلط، منعرف. يعني أنا ما شفت مثلا انه يعني تم طرد القيادات اللي اشتغلت غلط 30 سنة. عم بشوف نفس الناس نفس الوجوه يعني راجعة. طب حتى لو ده تعمل اشي تاني، طب منطقة ان تطرح اشي تاني، مو اذا كان غلط في السابق ما بدنا نكرره، بيكون هيك المنطق يعني.
4: طيب.
2: اما اذا هي نفس الناس وبتقول انها لم يعني تتخلى عن الثوابت، يعني متمسكة بالثوابت وبطل وضع، هل هي حركة اسلامية مثلا او مش حركة اسلامية مثلا؟ انه يعني
4: هذا شأنهم يعني.
2: نعم، هو احنا بالاخر نتعامل مع بعض اخي محمد.
4: نعم.
2: احنا بنقول اوكي بدنا نشتغل بدنا ننصر، طبعا شأنهم، وانا بقول بالعكس انه شأنهم، بس مو في حاجة للوضوح عشان احنا نعرف حالنا مع مين.
4: طيب خليني اعطي فرصة لجعفر فرح، بلاش يزعل مننا.
2: طبعا
4: جعفر احكي اللي بدك اياه.
3: ما حدا نصق معاي انه المقابلة رح تكون ثلاثية، بس انا كتير مبسوط انه احنا عنا الفرصة.
4: هيك احسن، يعني هيك احسن.
3: بنهاية المطاف الإعلام عنده دور كتير جدي في أنه يخلق حوار بين الأحزاب السياسية ويوفر للجمهور.
4: نعم.
3: إمكانية أنه الناس تتناقش بدون
4: مناكفة. جعفر دعتك تتحدث، عندك أشياء كثير تحكيها، ولكن برضو أجبني على سؤال تجاهله سامي أبو شحادة بخصوص السكر الأخير، عفوا استطلاع الرأي الأخير 7 مقاعد، وكيف يمكن استنهاض الناخب العربي الذي أصيب، خلينا بنوع من خيبة الأمل، وربما يتوانى عن الخروج إلى صندوق الاقتراع.
3: الجمهور العربي كتير مسيس، لا يتوانى. الجمهور العربي يعبر من خلال الاستطلاعات ومرات كمان من خلال الانتخابات عن موقف، يعني لما في عنده بده يقاصص القيادة السياسية، ويعني شفنا بالانتخابات الأخيرة إنه في ناس ما راحت صوتت بسبب يعني التشرذم اللي صار في الانتخابات الأخيرة. أنا باعتقاد الجمهور العربي بيأشر لإلنا شو بده من خلال الاستطلاعات الرأي ومن خلال يوم الانتخابات نفسه. أنا باعتقاد المجتمع العربي يريد أن يخرج للتصويت كل يعني بأعلى نسبة، وأنا بعتقد سنتجاوز 70%، يريد نقاش وحوار انتخابي يحترمه، ومهم أنه هذا يصير. وأنا بفكر أن الإعلام له كتير دور مهم في أنه يعطي المنصة للحوار حول المواقف المختلفة، وبكل ثقة في أنه بيوم الانتخابات رح نشوف الناس، يعني الناس شافت الويل هدول 4 سنين وبالذات 3 سنين الأخيرات، الناس شافت المنطقة كلها مشتعلة، والناس بدها مش بس أنه نكون موحدين، الناس بدها إيانا أنه نشتغل مع بعض ونحترمهم، وهذا اللي أنا ناوي أعمله. بفكر أنه إحنا ببرنامج العمل اللي بنحكي فيه عن بناء مناطق صناعية وتحصيل ميزانيات لبناء مناطق صناعية في المجتمع العربي، عن تغيير قانون المواطني، عن اعتراف بقرى غير معترف فيها في النقب، عن أنه إحنا مش راح ندعم ولا بأي شكل أي قانون يمدد الاحتلال ويمدد المستوطنات. هاي المواضيع لما احنا بنحكي عن بناء جامعة عربية، اجل وقت نرجع، يعني انبنوا بالاسرائيل خلال 30 سنة الاخيرات 64 كلية وجامعة، واسه عم ببنوا جامعة بتل حي. طيب احنا حقنا نرجع نحكي عن المواضيع اللي إلها إلنا، يعني انا بدي اشوف بباقة الغربية وبسخنين وبالناصرة كليات اكاديمية زي ما بنوا بنتانيا وبنوا بنهارية. ففي يعني مثلا موضوع تشغيل العمال العرب، في قانون من 2000 يلزم كل المكاتب الحكومية لتشغيل العمال العرب، لا تحترم الحكومة، لم تحترم الحكومة بال20 سنة الاخيرات هذا القانون، من 2000 هذا القانون. احنا عنا التماس بمركز مساواة، انا اريد ان اتابع وان أجبر الحكومة والوزارات الحكومية من خلال العمل البرلماني أن تنفذ قانون التمثيل الملائم للعرب في المكاتب الحكومية. كلياتها هي قضايا نستطيع أن نتعاون عليها، ممكن أن نختلف في قضايا معينة ونتحاور حول هذه القضايا، لا نريد تجريح ولا نريد تكفير ولا نريد تجريح بعض. ناس عندنا تعبانة والناس

0: يشعرون بأن لهم سندا.
1: صحيح، وهذا اللي يعني ناوي أنا أعمله بدون يعني، وأنا بفكر إنه هذا الجبهة اللي لازم تعمله وإحنا عم نحاول نعمله. بفكر المشتركة الثلاثية ولحدية 8-9 الباب بعده مفتوح لإمكانية لتعاون أو لتعميق التعاون.
0: في إمكانية أبو محمد؟
1: إذا كان مش مشترك بديش يعني أنا بديش أحط حدا بموقف هذا. أنا بفكر إنه الموقف اللي أبو محمد والموقف اللي عبرت عنه الموحدة موقف واضح، وأنا بديش أرجع الناس لسجالات في موضوع رباعية ومش رباعية. لا، في إسا مشتركة ثلاثية وفي الموحدة معنية أنها تروح بشكل منفصل. تعالوا نرتب العلاقة بيناتنا، تعالوا نروح للناس نشجعهم نعطيهم نفس طيب نعطيهم شعور منيح. في كتير تحديات، في يعني مرشحين رائعين موجودين بالمشترك الثلاثي، وبتأمل إنه يكون في تعاون بيننا كلياتنا مع الإخوة في الموحدة. طيب، بعد الانتخابات
0: جعفر في سؤال مهم كثير،
1: ونشجع الناس تطلع تصوت.
0: إلكوا الثلاث جعفر في سؤال مهم، بدي أنتقل بعدين لوليد طه، بدي أسمع جوابك. وسام أبو شحادي، شو مع الأصوات التي ستحرق؟ هيك بقولوا في أصوات سوف تحرق.
1: ليش في أصوات تحرق؟ ما حدا رح يحرق صوت واحد. الناس شافت النتيجة تبعت إيش صار قبل أربع سنين.
0: أكمل يا جعفر.
1: مش رح يحترق ولا صوت. كل حزب، كل حدا عارف حاله مش رح يمرق نسبة الحزم. رح ينسحب ويدعم واحد من الأحزاب.
0: هذا بدي أسمعه.
1: ما في مسؤولية تاريخية علينا. إحنا شفنا المصيبة اللي أجت علينا من بعد الانتخابات الأخيرة، من بعد ما ميرت ما مرقتش نسبة الحزم. إحنا شفنا المصيبة اللي صارت بالانتخابات الأخيرة.
0: طيب مش لازم تشتغل. مش لازم تشتغلوا على مش لازم تشتغلوا على هاي القضيه انسحاب.
1: عم بنشتغل كمان على هاي القضيه.
0: مش كل
1: موضوع لازم ينحكى عليه كل الوقت. وهذا كل واحد اليوم برشح حاله عنده مسؤوليه تاريخيه تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه اليهود، وعلينا مسؤوليه انه احنا نروح بالانتخابات هاي بمسؤوليه تجاه الناس اولا ومش تجاه قراصنة.
0: هذا هو اللي كنت قصده أنا جعفر، إنه أصوات ستحرق يعني إذا هذه الكتل أصرت على دخول المعترك السياسي. وليد طه تفضل.
2: يعني واضح أستاذ محمد إنه إحنا نشترك في التشخيص، كلنا نشترك في التشخيص. إحنا مشخصين المشكلة بشكل جيد يعني، لكننا نختلف في أساليب معالجة المرض بعد التشخيص. هذه ليست مسبة، هذا جيد. بيقدر الحزب يعتقد بأنه يستطيع أن يؤثر من المعارضة، ماشي تمام، بيشرحوا كيف يستطيع أن يؤثر من المعارضة. إحنا نعتقد بأنه كبر التحديات اللي نواجهها تحتاج إلى تأثير من نوع آخر، وليس فقط تأثير من خلال الجلوس في المعارضة. الآن هذا شرعي وذاك شرعي، لكن كيف يبرر كل منا فعلته، أو كيف يبرر كل منا فعلة الآخر، أو مش يبرر ينتقد. هنا جاء الاقتراح اللي أنا أعلنت يعني تقدمت فيه من أشهر، والقائمة العربية الموحدة تبنته، اللي هو التوقيع على ميثاق شرف بين القائمتين، بين الأحزاب الأربعة من خلال القائمتين. الميثاق شرف يمنع التشهير والتخوين والتكفير، وأيضا يضمن توقيع القائمتين على اتفاق فائض أصوات بعد تقديم القوائم.
0: جميل.
2: يعني هذا بالحد الأدنى من أجل أن نرسل رسالة،
0: وذلك أضعف الإيمان.
2: بالضبط، بالحد الأدنى من أجل أن نرسل رسالة إلى مجتمعنا من أجل أن يخرج بنسبة تفوق 70%. وإلا سنبقى في دائرة أنه
0: كلمة.
2: يعني الأحزاب لم تفي بما كان عليها أن تفي به، وبالتالي إحنا بدنا نعاقبها وإحنا بدناش نخرج نصوت. لا، نتجاوز هذه المرحلة. المجتمع يسمع منا بوضوح كيف أنا بدي أثر مشان قضايا الجريمة والعنف من المعارضة، أو كيف الموحدة بدها تأثر في هذا الموضوع من الائتلاف. والناس حقها تقرر لمن تصوت. صحيح. لكن نريدها أن تخرج من أجل أن تصوت.
0: طيب، سامي أبو شحادة باقتضاب حتى ننهي هذا البانيل، تفضل.
1: أنا بس بدي أعقب بس بعد سامي.
0: تفضل. مين بيحكي؟ جعفر.
1: بدي أعقب بس على
0: يلا تفضل تفضل جعفر تفضل.
1: أنا بدي أقترح على الأخ وليد إنه تفضلوا اقترحوا نص وتعالوا نقعد خلال أسبوع.
0: جميل.
1: خلينا نكون عمليين. إذا في عندكم نص لما تقترحوا تفضلوا اقترحوا.

0: ونحن على استعداد انه خلال الاسبوع القريب
1: نقوم مع بعض. تتعهد الاحزاب
2: بالمشاركه بعمل
1: ثاني.
0: صديقي انا بقترح انه يقترح النص نقعد عليه ونناقشه ونصيغه ونطلع للناس فيه، واحنا ما بنحكي بس على المعارضه، احنا بنحكي على حكومه اقليه نستطيع ان نقدم لها الدعم، نستطيع ان نصوت الى جانب قوانين معينه وقضايا
1: يعني
0: معينه.
1: انك نريد بدك تكون في الائتلاف من خلال شبكه
0: أمان. لا انا بديش اكون بديش
1: لا بتكون في الائتلاف ما بينفع
0: استاذ وليد. انك تكون بالائتلاف تكون بالائتلاف،
1: انك
0: أنت
1: تمكن
0: تلتزم
1: حكومه من البقاء، هذا يعني انك في الائتلاف بمسمى اخر.
0: استاذ ابو محمد بين 92
1: شبكه امان على راسي ما في مشكله.
0: هذا بيفرق، شبكه امان بيفرق عن التزام بالائتلاف ويعني الاسس تبعت
1: الائتلاف. انت ما في الحكومه تحكم يا رجل، انت في الائتلاف اعطيتها من خلال شبكه امان.
0: احنا خلينا بتعرف شو، انا بدي اروح كمان خطوه، خلينا نتفق كمان على كل المواضيع اللي احنا بدنا انه الحكومه القادمه تلتزم تجاه المجتمع العربي وشعبنا. تعالوا نروح كمان على يعني نعمل قائمه من قانون المواطن الى قانون القوميه، كل القضايا اللي احنا متفقين عليها انه احنا بدنا الحكومه القادمه تلتزم تجاه مجتمعنا فيها. خلينا نروح كمان على
1: احنا بدنا
2: هذه يا جعفر.
1: بدون ما تكون في مكان الفعل كيف بدك تفرض عليها؟
0: او عن طريق شبكه امان. انت بتقول عن طريق الائتلاف، انا بفكر انه راح يكون عليك صعب.
2: جعفر وليد
1: عن طريق الفعل السياسي.
2: استاذ جعفر استاذ وليد، يعني هذا الحديث لا ينتهي أبدا أصلا. هي صحيح. عندما أنا قدمت افتتاحيتي لهذا البرنامج أول مداخلة طرحتها هي ديناميكية العمل المشترك، إقامة لجنة مشتركة، كل الأمور، وإن شاء الله تصلون إلى هذا الاتفاق. سامي ما بدنا نزعلك، تفضل، كان لازم تحكي كلمة جعفر قاطعة. يلا تفضل.
3: أنا بقول بس يعني بالنقاش اللي كان، يعني إحنا كل حزب عم بشوف شو السيناريو الأريح لإله بيطرحوا على الناس كأنه هاي بدها تكون نتائج الانتخابات. وأنا بفكر هون ممكن إحنا نكون عمالنا نغلط الجمهور. أخي إحنا ما بنعرف نتائج الانتخابات، إحنا طالعين على انتخابات. انتخابات هاي ممكن يكون فيها سيناريوهات مختلفة. إحنا كقيادات سياسية لازم كل السيناريوهات تكون أمامنا، ونكون عارفين إنه ممكن يكون كمان مش اللي إحنا مفكر، مش السيناريو اللي إحنا بنفضله. يعني ممكن كمان بالآخر تطلع نتائج اللي لا تتيح للموحدة إنها تكون في الحكومة. ممكن يكون يعني سيناريوهات أخرى، ممكن يعني في عدة سيناريوهات موجودة. بلاش نحكي إحنا بهاي الأريحية وكأنه في سيناريو واحد مطروح، ونكون حذرين. أنا باعتقادي مهم الحذر. ليش؟ لأنه عمليا أنت عم تخلق توقعات عند الناس.
2: نعم.
3: وقد لا تستطيع انك تقدم ما تقوله للناس، وهذا بالاخر بيخلق خيبه امل من العمل السياسي والقيادات السياسيه. بضرب العمل السياسي.
2: اشكرك
3: انا بس سياسي. بقول انه يجب انه نكون اكثر حذرين كقيادات، ونقول للناس كل الحقيقه، مش الجزء اللي بيخدمنا سياسيا او الجزء اللي نعم. مريح لنا
2: طبعا. شكرا سامي ابو شحاده، شكرا جعفر فرح، شكرا وليد طه، اخذنا من وقتكم، يعطيكم الف عافيه ونجاح للجميع.
4: يعطيكم العافيه.
2: وكان بودنا ان يشارك مندوب عن الحركه العربيه للتغيير، اتصلنا ولكن منشغلين البعض خارج البلاد. ان شاء الله في حلقات قادمه سيكون لهم دور كباقي المندوبين عن الاحزاب الاخرى.
5: الشنطة
6: موجودة،
5: المقلمة
6: موجودة،
5: المي
6: موجودة،
5: الزوادة
6: فيها عمك؟
5: أكيد فيها عمك.
6: هيك تمام، لأني بحبها.
7: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
8: الآن في وينر مكاب نتانيا ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدور الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدور الإيطالي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
9: إذا بتبعتش.
10: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. الآن في وينر مكاب نتانيا ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدور الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدور الإيطالي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
9: إذا بتبعتش.
10: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
11: أستاذ في بركيه؟
4: لا.
11: في ألعاب منفوخة؟
4: كمان لا.
11: لكن شو فيه؟
4: اسمع المذيع بيقولك
12: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
11: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
12: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.

0: أمي. الآن على الأجندة مع محمد بكري.
1: والآن بعد أن أقفلنا البانل الحوار السياسي الذي استضفنا فيه الأستاذ وليد طه جعفر فرح سامي أبو شحادي، تعذر حضور مندوب عن العربية للتغيير. تعالوا بنا إلى قضايا تنعش القلوب نوعا ما. مقبول النصار مديرة قسم الثقافة في بلدية عرابي، صباح الخير.
2: صباح الخير محمد وكل المستمعين.
1: مهرجان سهل البطوف السهل الذي يمتد وينبسط على 40,000 دنم، هذا المهرجان السابع وأنت بصدد الإعداد له، أعدت جميع الترتيبات وقبل الترتيبات، حدثينا عن هذا المهرجان لمن يجهل، تفضل مقبولي.
2: أول شيء شكرا يعني على الموضوع، زي ما قلت منعش في وسط كل هاي الأخبار محمد. أول شيء المهرجان اليوم وبكرة، يعني أتممنا الاستعدادات الكاملة، وهذا بالفعل المهرجان تقليد أصبح مع بلدية عرابي من كثير سنوات. إحنا بنعيد 7 ولكن كان في توقف بسبب حرب إلى آخره، فهذا المهرجان يعني بالبداية قام برضو بالتعاون بين اتحاد مدن يعني حوض البطوف في البيئة في منطقة البطوف مع بلدية عرابي، وأصبح اليوم تقليد. فهو يعني عبارة عن عروض فنية ثقافية، منصة هائلة اللي تعطي مجال لكل هاي نقول الفنون. وغير هيك راح يكون في معرض لوحات لسهل البطوف لأول مرة بنعمله، راح يكون في ألعاب تحدي كبير للأطفال اللي ممكن برضو.
1: طيب مقبول، بدي أقاطعك، يعني كون سهل البطوف، يعني كون سهل البطوف سهل زراعي وله خدمة كبيرة لأهالي البطوف وللمنطقة عامة، مزرعات معروفة للقاصي والداني، لماذا افتقدنا أو افتقر هذا المهرجان هذا العام إلى أكشاك زراعية؟
2: أولاً في أكشاك زراعية
1: مرتبة ومنظمة كما في سنوات خلت،
2: يعني في أكشاك زراعية على قدر ما في منتجات زراعية اللي بإمكان بيعها بأكشاك زراعية. بتعرف يعني البطيخ بنبعش بأكشاك زراعية، بنباع بالجملة إذا في بطيخ، لكن طبعا في فريكي، في بامية، في كل هاي المنتجات الصيفية اللي إحنا موجودين إسا بالموسم اللي آخرها. يعني حقيقة يعني المزارعين اللي موجودين بسهل البطوف مش يعني ما بيحتاجوا للمهرجان للتسويق، ويريت يكون في زراعة أكتر وأكتر علشان نقدر نعمل أكتر إيفنتات وأحداث اللي
1: عندما تعرض منتجات زراعية مقبولة في أكشاك، هذا يستقطب ويستجلب زوار من خارج عرابي، بدنا نشوف سهل يعني البطوف هذا ماذا ينتج.
2: رح يكون أولا زوار من خارج عرابي، وغير هيك أنه منتجات عرابي صارت واصلة. أنا بقول لك إحنا موجودين بآخر الموسم أصلا،
1: بعرف.
2: يعني أغلب الناس يعني حتى باعت، واللي عنده أي إشي، وبنحكي كمان النساء اللي هن بيشتغلوا أشياء بسهل البطوف رح يكونوا معنا بزوايا خاصة. بس عمليا خلينا نقول سهل البطوف الزراعة فيه القديمة، البعل اللي كانت عبارة عن بطيخ وقمح وبصل وشمام اللي يعني أهلي وأهلك كانوا يعيشوا منها، اليوم للأسف بطلت موجودة.
1: تعرفي أنت على ذكر متأخر، الوقت متأخر والمنتجات انتهت، يعني نفدت أو مش مسمها. كان بقترح عليكي من شهرين مثلا مقبولي، لو صورتي فيديو عن هذه المنتجات وعرضت على شاشة واسعة، جميل جدا لمن يجهل يعني ماذا ينتج سهل البطوف الزائر الذي يأتي إلى مهرجان البطوف. فكرة
2: يعني فكرة حلوة، وبس كمان تنساش سهل البطوف كل عام منذ عدة أعوام، بس من بداية شهر 5 لحتى نهاية شهر 8، يعني الحركة فيه مساء لا تخلو. صح. الناس بتنزل، غير أنه الناس أهل عرمان وأشياء كبيرة، إنما بيعملوا يعني في عندهن بيوتهن وعزبهن الصغيرة اللي هن بيزرعوا فيها أشياء هن اللي يعني اللي على قد البيت، وهذا إشي جميل. طبعا ما في مي للري كمان سهل البطوف، وهذا جزء من التحديات والنضالات اللي لازم نناضلها علشان يكون في ري لسهل البطوف بشكل جيد.
1: يعني بعض المناطق
2: طبعا القريبه، لكن في مشاريع اللي منها يعني في مشروع كامل لتطوير سهل البطوف اللي هن بيحكوا هناك ايضا عن تطوير المنتجات والارشاد الزراعي وطرق زراعيه وادخال مي. طيب. فهذا يعني هذا الشيء يعني، بس احنا عمليا شايف كل الظروف الحياتية أو الشروط اللي عم بتصير يعني فيها يعني نوع من الإبعاد عن سهل البطوف. صح صح. لكن إحنا طيب. نحاول نرجع عليه.
1: أنت اليوم أنا حكي عم
2: بشكل كبير
1: الحديث انزلق، عم بحكي معك خبيرة زراعية ومؤرخة. طيب تعالي مقبول.

0: قولي نرجع على المسار مهرجان البطوف.
1: مستغربش انه قافي منه.
0: طيب. اليوم وغدا مهرجان البطوف, احكي لنا كل المراحل, ماذا سوف يتضمن, اي فقرات, متى سيفتتح وكيف, تفضلي.
1: المهرجان أول إشي يعني كمان هاي المرة راح يكون في كتير كتير مواهب من عرابي اللي احنا فخورين فيها. راح يكون في عروض كبيرة مثل عرض نجم إياد طنوس, فوزي موزي, راح يكون فرقة سراج برضو بعرض جدا جدا ضخم, ولكن يعني مواهب عرابي إلها حصة الأسد. راح يكون كمان خلينا نقولك في راح يكون مواهب من عرابي اللي هن راما نصار, فنان الصاعد عربية رائعة, عمر دراوشي, يعني يعني احنا بعرابي عندنا ثلاثة فائزين بمسابقات سوبر ستار بالمجتمع العربي. راح يكون عندنا مواهب اللي هن مين أنا عامني وماس أنا عامني. راح يكون عندنا فرقتين من جوقات مدارسنا, البيروني وحسين ياسين, برضو فرق الغزالي المحلية, فرقة المدرسة يعني فرقة مدرسة الغزالي, مدرسة حسين ياسين أيضا. غير هيك راح يكون برضو جميل. يعني أغلبية العروض عدا الأطفال مثلا أو عرض اللي هو الطربي, يعني بقية العروض كلياتها تدور حول التراث الدبكي. راح يكون معنا فلاش موب مع فرقة رمق. راح يكون في كتير كتير في النشاطات. راح يكون كمان الغناء الشعبي.
0: مقبولي نصار, انقطع الخط الهاتفي على ما يبدو. إذن يعني الفكرة وصلت عن مهرجان البطوف, الفقرات التي سوف يتضمنها هذا المهرجان. للأسف الشديد انقطع الخط الهاتفي. بهذا نأتي سيداتي وسادتي إلى ختام الجزء الأول من برنامج على الأجندة, على أن نلتقي بعد أنباء الساعة 9. كونوا معنا. حين عزرة من الإنتاج, أحمد عوسات بث مرئي, درور هندسة إذاعية, في التحرير وقت تقديم معكم محمد بكري. تابعونا بعد أنباء 9.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
2: عناوين الساعة من مكان: حوادث عنف في أنحاء البلاد توقع جرحى، إيران تحاول تكثيف تهريب السلاح إلى حزب الله من سوريا، استهداف قيادي محلي من قوة النخبة الحمسوية في خان يونس، محكمة أمريكية تفرض عقوبة خفيفة على مشاغبين مؤيدين للفلسطينيين، وتوتر في جنوب تايلاند حيث ينشط انفصاليون إسلاميون.
3: راديو مكان الأخبار.
2: سلام من الله عليكم. 9 في أورشليم القدس، أسفرت سلسلة حوادث عنف أنحاء البلاد الليلة الماضية عن وقوع عدد من الجرحى، ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب أن شابا أصيب بجروح خطيرة في جلجوليا، بينما أصيب 3 رجال بجروح متوسطة، أحدهم في يافة الناصرة والآخران في منطقة أورا إلى الغرب من أورشليم القدس. هذا واعتقلت الشرطة 5 أشخاص من سكان شرقي المدينة بشبهة الضلوع في الحادث الأخير. تلاحظ إسرائيل محاولات إيرانية لزيادة نطاق تهريب السلاح إلى حزب الله عبر الحدود السورية، وقال مصدر أمني للقناة 12 إن الحزب يستغل وقف إطلاق النار للتعاظم، مضيفا: نعتقد أن هناك عمليات تهريب كثيرة لم نتمكن من اكتشافها. وجاء في التقرير أن هذا هو السبب الرئيسي لإصرار إسرائيل على الاحتفاظ بحرية النشاط العسكري في سوريا. أعلن جيش الدفاع عن استهداف قيادي محلي من قوة النخبة الحمساوية في منطقة خان يونس، وذكر بيان عسكري أنه شارك في مجزرة 7 أكتوبر ثم دفع مخططات إرهابية ضد قوات الجيش. وفي ولاية كاليفورنيا الأمريكية فرضت عقوبة السجن لمدة شهر على 7 نشطاء مناصرين للفلسطينيين أدينوا بسد جسر البوابة الذهبية في عام 2024 احتجاجا على الحرب في قطاع غزة، كما ألزمتهم المحكمة بدفع غرامات مالية. عقد رئيس وزراء تايلاند اجتماعا طارئا مع رؤساء الأجهزة الأمنية عقب ارتكاب سلسلة اعتداءات منسقة في الجنوب حيث ينشط انفصاليون إسلاميون، وأسفرت الحوادث عن جرح عدد من الأشخاص وإلحاق أضرار بممتلكات.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ترتفع درجات الحرارة قليلا بشكل تدريجي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا مستمعينا هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 10.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. الآن في وينر مكابنة تانية ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدور الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدور الإيطالي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
5: إذا بتبعتش.
6: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. الآن في وينر مكابنة تانية ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدور الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدور الإيطالي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
5: إذا بتبعتش.
6: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
8: أستاذ في بركة؟
7: لا.
8: في ألعاب منفوخة؟
7: كمان لا.
8: لكن شو فيه؟
7: اسمع المذيع بيقول لك
3: صيفوا معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
8: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
3: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الآن على الأجندة مع

0: خمس دقائق بعد التاسعة، ساعتنا الآن في استوديو أجندة. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. في الجزء الأول كنا قد ناقشنا أو أعددنا بانيلا كما يسمى، استضفنا فيه مندوبي الأحزاب المختلفة، طرحنا الأسئلة التي يطرحها كل مواطن في هذا المجتمع العربي عن طبيعة العمل البرلماني المشترك، عن الاختلافات، أوجه التشابه، ديناميكية العمل المستقبلية، وكذلك عرجنا على مهرجان البطوف للفنون الذي يبدأ هذا اليوم ويستمر حتى يوم غد. ولكن دعونا لا نغفل عن قضية هامة جدا، افتتاح العام الدراسي الجديد بعد أيام في الأول من سبتمبر، وعليه يطيب لنا أن نرحب بالأستاذة السيدة شيرين حافي ناطور مديرة المعارف العربية. صباح الخير شيرين.
1: الآن في مكان، تغطية خاصة بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد.
0: شيرين حافي ناطور صباح الخير.
2: صباح النور، هلا، كل عام وانتم بخير.
0: كل عام وانتم بألاف الخيرات، ومئات الألاف من طلابنا وهم بخير وصحة وعافية وذهن صافي ونفسية هادئة. طيب نبدأ بهذا السؤال التقليدي، كيف تجري الاستعدادات من قبل وزارة المعارف من أجل افتتاح العام الدراسي؟ عندكم مراكز عمل ومراكز طوارئ وكل هذه المسميات، تفضل شيرين.
2: أولاً بس للتصحيح، بنحيي معلمينا ومدراءنا ومفتشينا، مش بس طلابنا وطبعاً أهالينا، إحنا بنحكي عن جهاز تربية وتعليم كامل متكامل بكل عناصره، وهذا سبب النجاح بحسب رأيي بالسنوات الأخيرة.
0: طبعاً طبعاً.
2: بالرغم من التحديات، إحنا أنا طبعاً بهمني أشاركك اللي بطريق إلى مخيم اللغة العبرية بكفر كنا. كان لنا مخيمات صيفية رائعة بهذا الصيف، قبل ما نختم المخيمات ونبدأ نحضر للسنة الدراسية كان مهم إلي نيجي مخيم رائع بالشراكة مع إدارة الشبيبة والمجتمع في المجتمع العربي، الأخ جلال والأخت نغم رابي المفتش المسؤول عن اللغة العبرية. تحدي اللغة العبرية هو تحدي كبير، فكان لنا مهم أن يكون عندنا مخيمات صيفية بتشدد على موضوع اللغة العبرية المحكية لأطفالنا من الصف الرابع للصف السادس. فكان مهم لي كمان أني أزور بلدنا العزيز كفر كنا وأشوف عن قرب المخيم. بالنسبة للتجهيزات، في عنا تحديات مش بسيطة في بعض البلدات، أنا طبعا على تواصل دائم مع رؤساء السلطات المحلية وزراء أقسام التربية والتعليم، بتأمل إنها السنة الدراسية تفتح أبوابها لأولادنا ولأطفالنا ولأهالينا بطريقة سلسة وبدون مشاكل. ولكن إحنا طبعا بالتعاون مع الألوية على تواصل دائم في التجهيزات الأخيرة، منها التجهيزات اللي بتخص الترميمات والصيانة، وكمان الأهم التجهيزات في كل ما يشمل برامج التعليم.
0: وعلى ذكر برامج التعليم شيرين، هذه النقطة دفعتني لطرح هذا السؤال، رؤية الوزارة فيما يتعلق بجهاز التعليم العربي للسنة القادمة، هناك طبعا أمور يجب أن تستحدث، أمور جديدة سوف تطرحها الوزارة، ربما نقف عندها بعناوين رئيسية.
2: طبعا في عندنا ثلاث محاور أساسية. المحور الأول هو كل موضوع التنور اللغوي، مهم جدا نسلط الضوء على تمكن طلابنا من أنهم يعبروا عن حالهم بلغة الأم واللغة العبرية طبعا واللغة الإنجليزية، ثلاث لغات أساسية لنجاح الطلاب. ولكن نحكي على الانتقال من تعلم اللغات للتنور اللغوي، على كيفية تعبير الطالب ومدى قدرته على أنه يعبر عن حاله، يتعلم المواد اللي بتعلمها، يفهم النص اللي مفروض يفهمه من خلال اللغات. المحور الثاني هو كل موضوع طبعا الستم، يتعلق بالذكاء الاصطناعي والتعلم من خلال المهارات. نحكي عن الذكاء الاصطناعي اللي دخل مدارسنا ومناهجنا، وإحنا كتير مبسوطين على النقل النوعي اللي أحدث
0: هذه النقلة. يعني الذكاء الاصطناعي سوف يدرس في كافة المدارس أم مدارس دون غيرها، أجيال دون غيرهم؟
2: لا، إحنا طبعاً حريصين إنه لما ندخل الذكاء الاصطناعي على مناهجنا يكون في رقابة يعني لما بندخل مضامين الذكاء الاصطناعي مش في كل فئات الجيل وبصورة تدريجية بالتعاون مع المسؤولين على المناهج ومش بطريقة عشوائية اللي ممكن تضر طلابنا، ونكون حريصين كمان على موضوع الرقابة اللي لازم تكون كمان من خلال المكتب وكمان من خلال مدراء المدارس والأهل. ولكن لابد من الذكاء الاصطناعي وبنفعش نتجاهله أستاذي. دخلنا كل موضوع التثقيف المالي والاقتصادي على مدارسنا، الخنوخ الفينانسي مجال جدا مهم دخلناه لمدارسنا الإعدادية. وطبعا المحور الثالث اللي هو الأهم بعد فترة حرب والعنف والجريمة للأسف اللي منعاني منه في مجتمعنا، كل موضوع الحصانة. الحصانة بمعنى كيف نبني عند الطالب وعند المعلم القدرة انهم ينهضوا من هالمشاكل اللي للأسف بتعم بلداتنا وأحيائنا، ونحلم من جديد ونكون أقوياء. أقوياء مش بمعنى الشدة وإن بمعنى الحصانة، نقدر نكون صامدين للأسف مع الواقع الأليم اللي منعيشه.
0: طيب شيرين حافي، أنا عندي بعض القضايا أريد أن أطرحها عليك ربما غير منسجمة مع أسئلة سابقة. ماذا بخصوص مسألة أثارت جدلا واسعا، نقل صلاحيات إدارة المدارس اقتصاديا إلى السلطات المحلية، الأمر الذي لم يرق لنقابة المعلمين وكذلك لفئات كثيرة؟
2: أولا إحنا كوزارة التربية والتعليم نطمح أن السلطات المحلية سواء العربية أو اليهودية يكون فيها القدرة على أنها تساعدنا في إدارة كل ما يتعلق بجهاز التربية والتعليم. وفعلا في سلطات محلية رائعة يعني، وللتنويه كل المرحلة الثانوية بتم إدارتها من قبل السلطات المحلية، يعني هي تابعة للسلطات المحلية. المدارس الثانوية تابعة للسلطات المحلية، معلمي المدارس الثانوية تابعين للسلطات المحلية. فهنالك سلطات محلية رائعة احنا بتعاون معها، فيها مدراء اقسام تربيه وتعليم، فيها بقدر اقول طريقه حكيمه للاداره وللشراكه معنا. ولكن في تفاوت بين السلطات المحليه، ومن باب المسؤوليه تجاه جهاز التربيه والتعليم والقائمين عليه، احنا بنشوف انه لازم الاشي يتم بشكل تدريجي ولا بد منه. يعني احنا بنحكي على
0: لماذا لابد منه؟
2: لابد منه لأنه مش على مستوى إدارة الجهاز، وإنما التعاون المشترك. لأنه لا يعقل إنه البلد أو السلطة المحلية فيش إلها ولا أي رؤية تربوية شمولية بالنسبة لجهاز التربية والتعليم، والتعامل معها كأنها مسؤولة على الصيانة فقط وعلى تجهيز المباني فقط. لا، السلطة المحلية اليوم إلها دور فعال وأساسي على ملائمة المضامين للبلد، على ملائمة التنظيم الموجود في مدارسنا والرؤية التربوية الشاملة للبلد واحتياجاتها، على تعزيز العلاقة بين الطالب وبين بلده، ومن خلال هذا التعزيز كيف من نجدد الانتماء المفقود عند طلابنا لبلدهم. فدور السلطة المحلية أساسي ومركزي لا يمكن أن نتجاهله. وإحنا اليوم في عندنا مشاريع لمرافقة مدراء أقسام التربية والتعليم والسلطات المحلية عشان ندعمها إنها توصل للمكان اللي ممكن تكون شريكة ومتعاونة معنا.

0: شيرين حافي ناطور كل عام وانت بألف خير، بوركة جهودك كذلك، يعني نقول كل عام وجميع الطلاب بألاف الخيرات، المعلمين المعلمات كافة الأطقم التدريسية.
1: بس اسمح لي
0: بدي أسمح لك تفضل.
1: اسمح لي، امبارح استلمنا قائمة المدارس الثانوية المتفوقة اللي حصلت على يعني منحة لكل معلم، مكافأة لكل معلم بالنسبة لنتائج الامتحانات البقروت. نحيي مدراء المدارس الثانوية بالرغم من الصعوبات بالرغم من التحديات انهم قدروا يوصلوا طلابهم، وطبعا لمعلمين الأفاضل الرائعين الموجودين يقدروا يوصلوا مدارسنا العربية للمكان اللي وصلوا لها، فأنا فخورة فيهم طبعا وفي مجالسنا المحلية اللي دايما شركاء بهذا النجاح.
0: الشكر لك ست شيرين، وأجدد هذه التحية للطلاب الطالبات المعلمين والمعلمات وكافة من يعمل في هذا الجهاز، شكرا جزيلا لك. شكرا. والآن يطيب لي أن أرحب بالدكتورة هدي الكيال مديرة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي. صباح الخير دكتورة.
2: صباح الخير أستاذ محمد لك ولجميع المستمعين.
0: ربما استمعت إلى جزء من مداخلاتي مع السيدة شيرين حافي ناطور. سؤالي لك، ما رأيك، يعني هناك عدة قضايا سوف نتوقف عند كل قضية بمعزل عن الثانية. جهاز التربية والتعليم قرر، أو وزارة التعليم قررت أن تنقل يعني صلاحية إدارة المدارس اقتصاديا على الأقل للسلطات المحلية، الأمر الذي لم يرق لنقابة المعلمين وما يترتب عليه من عقود عمل منفردة. ما رأي لجنة المتابعة في هذه المسألة؟
2: والله ولنا أيضا لم يرق ولا بأي شكل من الأشكال. نحن في حالة طوارئ، وفي حالة الطوارئ هذا التغيير لا يكون ولا بأي شكل من الأشكال. نحن بحاجة ماسة لأن نحافظ على مدارسنا وأن نحافظ أيضا على معلمينا. اليوم إعلان خطوة مثل هذه هو إعلان فشل لوزارة التربية والتعليم. ولكن قبل هذا الحديث عن المقترح الذي اقترحته وزارة المالية، نحن على أهبة الاستعداد لافتتاح عام دراسي عام يعني يجيء في ظروف استثنائية وظروف طوارئ. نحن يعني مع سنوات مستمرة من الحروبات، من التغييرات الكثيرة التي يعني مواجهتها ما كانت مواجهة عادية، والخسارات خسارات
0: طيب
2: كبيرة.
0: خلي المستمع الكريم يفهم، لماذا تعارضون هذا الأمر؟ ما هي سوءات نقل صلاحية إدارة المدارس إلى المجالس؟
2: أنا لا سمح الله يعني لا أشك بقدرة السلطات المحلية، ولكن مرة أخرى السلطات المحلية تعاني الأمرين، من جهة سرقة الميزانيات ومحاولة التقليص الكبير بهذه الموارد التي كانت لنا خلال طبعا هذه الأعوام الأخيرة، ونعرف هذا وسمعنا هذا الحديث ونراه أيضا بأعيننا. أن تنقل مسؤولية التربية والتعليم بهذا الشكل الإداري المتابع الكامل، متابعة السلطات المحلية هي متابعة حكيمة وجيدة، ولكن أن نضيف إلى أعباء السلطة المحلية هذه الأعباء الكثيرة التي لا تنتهي، ونعرف هذا جيدا لأننا نعيش هذا الواقع في بلداتنا العربية. لا يمكن أن تنقل سلطة ومسؤولية التربية والتعليم في كل المراحل اليوم إلى السلطة المحلية وهي تواجه مرة أخرى تحديات كبيرة اقتصادية من جهة الميزانيات، ونعرف هذا بوضوح،
0: تحديات تربوية. بدي أقاطعك وأنا بدي تتوقفي عند هذه التحديات التربوية. ماذا تريد لجنة المتابعة من الوزارة من أجل الارتقاء بمستوى تعليم في مجتمعنا العربي؟
2: ما نريده هو الخير لمدارسنا ولطلابنا. هذا الطالب الذي عاش ظروف قاسية وصعبة في فترة الحرب واستمر في طبعا مع هذه الظروف لأن يعني الخوف والتحديات ترافقه طوال الوقت. أضف إلى ذلك موضوع الإجرام والعنف المستشري طبعا في الشارع العربي. نريد حصانة نفسية لطلابنا، نريد هذا الاستعداد العاطفي.
0: هذه الحصانة
2: القوي.
0: يعني هذه الحصانة لا تأتي من الوزارة، تأتي من الشرطة، تأتي من أجهزة أمنية، تأتي من سلطات التنفيذ وإنفاذ القانون، إنفاذ القانون يعني مش من الوزارة.
2: لا هي تأتي أيضا من الوزارة.
0: والمقصود يعني توفير بيئة آمنة،
2: آمنة، مختصين نفسيين، معالجين أيضا نفسيين. هذه الساعات التي تقدم لطلابنا لتعزيز الجانب العاطفي للتعبير عن الرأي. اليوم لما مساحة التعبير عن الرأي هي مساحة منقوصة، هي مساحة مقيدة، فما بالك بهذا المعلم الذي سيعلم الطالب أن يعبر عن مشاعره وعن ضغوطاته وعن نفسيته التي يعني تعيش الواقع الصعب. نريد بيئة آمنة لطلابنا. البيئة الآمنة صحيح كلنا شركاء في بنائها، ولكن على الانطلاقة أن تكون من صاحب البيت هنا، من الوزارة التي توفر هذه الموارد وهذه البرامج. وأنا لا أتحدث هنا عن برامج تقدم وكأنها حب الدواء مسكن للأوجاع، أنا أتحدث هنا عن تغييرات في البنية، أنا أتحدث عن تغييرات عضوية، عن ملاكات للمدارس تعود بالخير على مدارسنا وعلى برامج مدارسنا. لماذا لا نملك حصة لتعزيز القيم التربوية؟ حصة، أنا لا أتحدث هنا عن دمج الموضوع
0: زمان
2: مع بقية
0: زمان دكتورة
2: الموضوع.
0: هدية في زماننا كان في حصة اسمها حصة التربية، التغت
2: صح. حصة التربية اليوم تحولت إلى حصة لحل المشكلات الكثيرة التي تكون بين الطلاب، لأن لغة الحوار تكاد تكون غائبة، هي تكاد تكون غائبة بين الكبار، فما بالك بطلاب المدارس وصغار. علينا أن نعمل بروية، أن نعمل بحكمة كبيرة لتعزيز بيئتنا المدرسية. مرة أخرى المسؤولية مسؤولية جمعية. أنا لا يعني أبعد المجتمع العربي والأهل أو حتى المعلمين عن هذه المسؤولية، ولكن أنا أعود وأقول أن الانطلاقة عليها أن تكون من الوزارة لتوفير هذه البيئة. طبعا أنا أعول كثيرا على البيت، البيت الذي لنا على معلمينا وعلى أولياء الأمور. هذا التشبيك وهذه الشراكة الطيبة المبنية على الاحترام عليها أن تعود بالخير وبالفائدة على طلابنا. أنا هنا يعني أود أن أوجه كلمة أيضا للأهل. فضلي. الاستعداد النفسي والعاطفي قبل شراء الكتب والحقائب. علينا أن نحضر نفسية الطلاب قبل وصولهم إلى المدرسة، أن نتحدث عن المدرسة بإيجابية، أن يعني نعود لنعزز قيمة المدرسة وقيمة التربية والتعليم. نعرف اليوم أن يعني الميدان الذي لنا، الميدان الحصن الذي يحمينا هو التربية والتعليم، هو الطريق الوحيد لمستقبل أفضل للأبناء. لن نغير هذا المجتمع إلا إذا صنعنا تغييرا في التربية والتعليم. هنا نحافظ على الهوية، وهنا نحافظ ونحمي الكرامة ونبني المجتمع القوي. مرة أخرى الصعوبات نعرفها، الظروف القاسية نعيشها، لهذا علينا أن نكون أقوى، علينا أن نكون أكثر حكمة في التعامل مع هذه التحديات. وكل ما نقدم اليوم لطلاب المدارس هو استثمار في مستقبل مجتمعنا في غدنا. إذن الاستعداد الجاد للعام الدراسي واجب وطني بامتياز. أقول هذا الكلام، هذا واجب وطني وأخلاقي قبل أن يكون
0: طيب.
2: واجبا إداريا.
0: طيب جميل جدا ما تقولينه دكتورة هديل. فيما يتعلق بتغييرات المناهج، إضافة مناهج، نواقص في مناهج معينة، ما رأي لجنة المتابعة؟
2: طبعا نتابع المناهج الجديدة كلها، لا جديدة حاليا وتغييرات فلنقل في المواد التعليمية. المعلم على تواصل مع مفتش الموضوع وعلى تواصل مع مركز الموضوع، هذا الجانب يعني معرفتنا به هي معرفة جيدة. طبعا أنا أطالب ويعني تطالب لجنة متابعة قضايا التعليم من سنوات طويلة بأن يكون لمجتمعنا العربي هذه الكلمة في بناء المناهج، لأن سياق المجتمع العربي وبيئة المجتمع العربي من تاريخ وحضارة وأيضا تحديات تختلف عن المجتمعات الأخرى، فهنا علينا أن نكون حاضرين وبقوة. وكلمة لجنة متابعة قضايا التعليم وكلمة المجلس التربوي يعني وهو لجنة قوية في لجنة متابعة قضايا التعليم عليها أن تكون حاضرة وناشطة وفاعلة، ولكن أنت تعرف ليس هذا هو الموجود في وزارة التربية والتعليم في بلادنا. يعني العمل لا يأخذ بالحسبان ما يدور في المجتمع العربي من تحديات وتصل إلينا هذه المناهج دون تنسيق ودون أيضا تشاور.
0: دون تنسيق، وهذه الجملة استمعنا إليها من مسؤولين أمثالك في سنوات خلت، ألم يأتي الوقت أن تنسق الوزارة مع اللجنة، مع مختصين على الأقل من قبل اللجنة؟
2: لن نتنازل عن المساءلة وعن المطالبة، هذا حق، هذا حق لمجتمعنا وحق لمعلمينا ولطلابنا، ولن نتنازل عن حقنا يوما. كلمة اللجنة ستبقى قوية في كل جديد وفي كل حاضر في مناهجنا وفي مدارسنا إن شاء الله.
0: يعطيك العافية دكتورة هديل كيال، بوركت جهودكم ونرجو لكم عاما موفقا وناجحا وآمنا. شكرا جزيلا لك. شكرا،
2: نسأل الله الخير، كل الخير لطلابنا ولمدارسنا. بوركت.
3: الآن في وينر مكابنة تانية ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدور الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدور الإيطالي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتهش.
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: الشنطة موجودة،
7: المقلمة
6: موجودة،
7: المي
6: موجودة،
7: الزوادة
6: فيها عيمك؟
7: أكيد فيها عيمك.
6: هيك تمام، لأني بحبها.
8: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
3: الآن في وينر مكابنة تانية ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدور الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدور الإيطالي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتهش.
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. غدا على قناة مكان.
9: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
10: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
11: كان بده ناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن على الأجندة مع محمد بكري.
1: أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. بعد هذه الأغنية عدنا إليكم. نريد أن نطلع على أوضاع قطاع غزة. متى سوف يبدأ أو يبدأ العمل بتنفيذ المرحلة الثانية من رؤية ترامب فيما يتعلق بقطاع غزة؟ ما هي الأوضاع الميدانية الحياتية هناك؟ ما هي الأوضاع الأمنية؟ ما هو دور لجنة التكنوقراط في هذه المرحلة؟ مجلس السلام ماذا يفعل؟ هل من عراقيل تقف حائلة بين تنفيذ هذه المرحلة الثانية ومجلس السلام؟ سامع بيت صحفي من غزة، صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
1: صف لنا ما هي الأوضاع الآن في قطاع غزة؟
2: الأوضاع من بداية الحرب من 7 أكتوبر لحتى الآن لم تتغير.
1: لم تتغير أبدا؟
2: لم تتغير وإلى الأسوأ. يعني معاناة في شتى المجال. في البداية كان ممنوع إدخال الأكل والمواد الغذائية، الآن مستمر الصراع المواطن الفلسطيني.
1: لكن سامع بيد، يعني على الأقل في دخول مواد غذائية، كان بالأول مجاعة.
2: نتكلم اليوم المواد الغذائية متوفرة وبكثرة، لكن في مشكلة أكبر إنه غالبية الناس ليس لديها أموال تشتري المواد الغذائية بسبب أن الجميع لا يعمل. نحن نعرف أن الحكومة الإسرائيلية تمنع إدخال مواد البناء، وبالتالي عدم إدخال مواد البناء هذا بشكل يعني مرحلة خطيرة في حياة الناس، لأن 50% من الناس تعمل في مواد البناء، يعني من كل أنواع الشغلانات التي تتعلق بالبناء، وبالتالي هذا متوقف، وبالتالي الغالبية العظمى لا تعمل. يعني من لا يعمل ليس لديه مال، وهذه مشكلة خطيرة. أنت بتعرف أكبر مشكلة اليوم في مدينة في قطاع غزة هو نقص زيت المركبات. زيت المركبات
1: نقص زيت المركبات؟
2: ما فيش زيت العربيات، وكل آلة تشتغل، وبالتالي في عطل في العمل. يعني انت مركبات ما فيش، انت عارف عشان تعمل تغيير زيت المركبة بتكلف $3,000، وهذا مبلغ ليس بالقليل. وبالتالي احنا اصبحت المواصلة الاساسية في قطاع غزة هي الحمار والحصان. انت تخيل ان تحولنا للعصر العجلي، وبالتالي انت اليوم بدك تركب حمار او حصان. سعر الحمار كان قبل الحرب 100 دينار، اليوم سعر الحمار $20,000. شوف
1: يعني 20,000 دولار سعر الحمار الواحد في قطاع غزة لحاجته في التنقل ونقل الاغراض،
2: لأنه ما فيش مركبات، وأغلب المركبات تتوقف. أول حاجة قطع غيار المركبات غير متوفرة، زيت المركبات غير متوفر. طبعا الكاز والبنزين غالب 40 شيكل و100 شيكل البنزين، 100 شيكل لتر البنزين في غزة، لأنه الكمية اللي تدخل غزة كمية ناقصة وكمية قليلة، وبالتالي معاناة أهل غزة كبيرة جدا. يعني مشكلة المياه انه البلديات لا توفر مياه في البيوت بسبب انه كل الخطوط المياه الموجوده تحت الارض تم تقطيعها، وبالتالي انت تاخذ مياه اما عن طريق المركبات او انت تجد طريقه لكي توفر لبيتك مركبه، وبالتالي معاناه يعني لم ارى في حياتي كلها نفس المعاناه. الحاجات الاساسيه البسيطه اللي يجب ان تكون متوفره لكل انسان عايش في قطاع غزه اليوم غير متوفره.

0: إدارية مثلا؟
1: أول حاجة بالنسبة للجنة التكنوقراط لم توافق الحكومة الإسرائيلية على إدخال لجنة التكنوقراط، وبالتالي الحكومة الإسرائيلية تقول على حماس أن تسلم سلاحها. قبل أن تسلم سلاحها وتدخل كرسي الحكم لن تدخل لجنة التكنوقراط. وبالتالي العرقلة أن الحكومة الإسرائيلية، الحكومة الإسرائيلية تدعي كل الوقت أنه يجب ترحيل أهالي غزة، وكل يوم بتعلق عضو من أعضاء الكنيسة أو واحد من أعضاء الحكومة أنه يجب أن يرحلوا أهالي، يعني 2.5 مليون بتعبيهم في مشاتيح وترسلهم لفين ما حدش عارف. وهذا الطرح تبع الحكومة الإسرائيلية. حكومة إسرائيل تتخذ قطاع غزة طرود يعني لأشياء تريدها أن تفعلها في قطاع غزة، ومن أجل إبقاء الحكومة ومن أجل الانتخابات في إسرائيل. أنت تعلم أن كل سكان قطاع غزة ينتظرون بفارغ الصبر أن تتم الانتخابات الإسرائيلية وبدون أن يعرفوا من يأتي. هل ستبقى هذه الحكومة العنصرية التي تتعامل مع أهل غزة على أنهم ليس بشرا، أو يتغير أن الشعب الإسرائيلي يغير هذه الحكومة التي جلبت لنا الحرب والدمار؟ أو بالنسبة للسكان،
0: على ذكر الحكومة التي جلبت الحرب والدمار، أنا طالعت يعني شبه ما قال لك أستاذ سامي، تقول إنه في انتخابات في إسرائيل في شهر 10، لو خيروك لمن ستصوت؟ احنا بدناش نعمل داعية انتخابية لأي شخص. ذكرت أسماء اللي هني وسطيين يساريين، لماذا؟ ما سر؟
1: أنا مطلع على ما يدور في الانتخابات الإسرائيلية، وأنا بدا أن حزب الديمقراطيين هو الأفضل بالنسبة للجمهور العربي، إما في داخل الخط الأخضر أو في خارج الخط الأخضر، وهم بالطروحات تبعتهم واضحة. نحن نرغب في التعايش والمساواة والعيش سويا على هذه الأرض، لكن الفكرة تبعت الحكومة الحالية واليمين المتطرف الإسرائيلي، نحن لا نريد أن نعيش مع العرب، وأنا أسمع من إتمر بن جبير ومن سموتريتش ومن كل المجموعة هذه. فأنا يعني في عربي لو أنا يعني كنت لدي حق الاقتراع، طبعا كنت أخذ بها جولان ونعم الدين وقلعاد كبير، لأنهم أقرب إلى يعني مناقشة مواضيع، وإحنا بنعرف في داخل الخط الأخضر في
0: طيب
1: مشاكل.
0: طيب لا، في سؤال ثاني، أنت ذكرت أسماء مع أني قلت لك ما تذكر. سامي، لو خيروك بأي فصيل فلسطين، أي حزب فلسطيني سوف تنتخب؟
1: لا، لن انتخب.
0: لن تنتخب، ستقاطع؟
1: لا، اذهب الى الانتخابات، هذا حق شرعي وهذه ملكية يعني.
0: صحيح، ستقاطع ليه؟
1: لا، لن اقاطع، ساذهب وانتخب مرشحون ليسوا متابعين للتنظيمات الفلسطينية، لان التنظيمات الفلسطينية على مر العصور اثبت يعني فشلها في تحقيق الحلم الفلسطيني، وهو العيش بسلام والتعايش والتوافق من اجل، لكن خوض حروب بلا جدوى وبلا فائدة وبلا نتيجة وتؤدي إلى دمار، وليس لدينا القوة العسكرية ولا النفسية في المقاومة، فلماذا يعني أي مشروع، أي عملية قبل أن تنفذ يعني البحث النتائج تبعتها قبل أن تتم؟ وبالتالي نحن ضمن معاناة بسبب خطأ كبير لحماس أخطأت في حق أهالي غزة، وتم واستغلت الحكومة الإسرائيلية وتم تدمير قطاع غزة. يعني أنت نعيش في خرابات، 80% من مباني قطاع غزة مدمرة، من شوارعها، من أرصفتها.
0: بدي أسألك، ماذا يفعل المواطن الغزي في هذا الحم، ارتفاع درجات الحرارة وأجواء خمسينية أحيانا وأنتم في الخيام؟
1: أنت بتعرف أنه يعني 70% من سكان قطاع غزة يعيشون في الخيام، وهي معاناة قاسية، معاناة في الحصول على الماء، الحصول على الكهرباء. يعني حكومة إسرائيل تمنع إدخال المولدات، وبالتالي ما فيش كهرباء في غزة. وبعدين كنا إحنا ناخد حوالي 200 ميجا وات من إسرائيل اليوم، ما بناخدش ولا حاجة، وما فيش كهرباء، ما فيش يعني مصدر كهرباء سوى مولدات، وأغلب هذه المولدات عطلانة ولا توجد لها قطع غيار، ويعاني أصحابها من وحاولت بكل الوسائل إدخال مولدات لقطاع غزة. يقولون أن الحكومة الإسرائيلية تمنع إدخال هذه المولدات من أجل ألا يتمتع سكان قطاع غزة. يعني إحنا بدنا نتمتع، بدنا نعيش، عشان ترفع المية من الأدوار السفلى إلى الأدوار العلوى في بعض المباني الموجودة التي بقيت في قطاع غزة، ما فيش كهرباء عشان تقوم. وحتى لو وجدت الكهرباء بتكاليف غالية جدا وباهظة جدا، نحن نعمل أن تتغير الأمور وتتحول عدم إدراك.

0: كان حكومة التكنوقراط هو استمرارية الفشل اللي بيعيشه قطاع غزة. لأنه اليوم حتى عندما صار عندنا مشاكل عائلية زي المشاكل العائلية اللي بتصير عندكم في داخل الخط الأخضر اليوم بسبب صعوبة الحياة الناس بتخانق على على دور مية
1: على دور مية على صح
0: أو بتصير قصة وبتصير حرب وإطلاق نار وموت أبرياء بلا سبب.
1: سامي عبيد أعانكم الله في قطاع غزة، يعطيك ألف عافية، أشكرك جزيل الشكر على أنك نقلت لنا وصفا دقيقا لما هو حاصل في قطاع غزة. الآن عليك السلام. الآن إلى الشق السياسي من هذا الحوار، أريد أن أستضيف أو أرحب بالأستاذ أشرف راضي، صحفي يحدثنا من القاهرة. صباح الخير أستاذ أشرف. أشرف راضي صباح الخير.
2: صباح الخير،
1: أهلا بك، نسمعك شكرا. جيدا أشرف، أنت استمعت إلى سامي عبيد، هو صحفي من قطاع غزة. يعانون الأمرين، المواطنون العزل هناك، المواطنون المدنيون. أنا أريد أن أسأل، يعني وفد من حماس برئاسة الحي يزور القاهرة، وفد من حماس برئاسة الحي عاد من القاهرة كل أسبوع مرتين على القاهرة، يلتقون رئيس المخابرات المصرية، يلتقون قيادات، يبحثون مسألة تنفيذ المرحلة الثانية. لا يعني نسمع قعقعة ولا نرى طحنة.
2: والأرجح ألا نرى أي طحنة طالما استمر الوضع القائم في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار أو ما يسمى باتفاق وقف إطلاق النار. هذا من أغرب اتفاقات وقف إطلاق النار في الحقيقة، إذا أضفنا إلى الاتفاق في جنوب لبنان، وإذا أضفنا حتى في الاتفاق في حرب إيران، فنحن أمام نوع جديد من استمرار الحرب تحت مسمى آخر. يعني الحادث الآن هو استمرار الحرب على مستوى أقل من الشدة. عمليا
1: فشلت رؤية ترامب، رؤية ترامب المتعلقة بقطاع غزة التي أطلقها في شرم الشيخ فشلت؟
2: لا نستطيع أن نقول أنها فشلت، لأنها يعني وضعت أسس على الأقل لتحرك سياسي ومواصلة العملية السياسية. من المستبعد أن يحدث أي تقدم في هذه المسألة قبل الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر القادم وتشكيل حكومة
1: يعني إسرائيلية. يعني ربما أنت تقول أيضا كمراقب من خارج البلاد، المراقبون هنا أجمعوا بأنه هناك حسابات انتخابية للحكومة ولنتنياهو بشكل خاص، وهذا ينعكس على وتيرة تنفيذ المرحلة الثانية.
2: هذا مؤكد، يعني التحالف الذي يقود السيد بنيامين نتنياهو له يعني توجهات واضحة، له تصريحات واضحة، ليس فقط في اتفاقية غزة وإنما في كل الوضع الفلسطيني وفي كل علاقات إسرائيل سواء الإقليمية أو الدولية. نتنياهو لا يستطيع أن يتخذ أي إجراء يغضب شركاء التحالف في ظل هذه في هذه اللحظة الصعبة. أمور كثيرة ستتوقف على شكل الحكومة الإسرائيلية التي ستسفر عنها الانتخابات القادمة. يعني إذا كنا أمام نفس الحكومة أو حكومة أكثر تشددا، فالأرجح أن تستمر هذه الصيغة سواء في جنوب لبنان أو في غزة، لأن إسرائيل تصر على شرط مسبق للمضي قدما حتى في تنفيذ بعض المرحلة الأولى من الاتفاق.
1: نزع
2: سلاح حماس، نعم، وفي المقابل حماس تصر على الانسحاب أولا ثم نزع السلاح. عمليا يعني مسائل نزع السلاح مسائل يعني ترتبط بتثبيت سلطة وطنية على الأرض. لا يمكن لقوة احتلال يعني أن تتسلم سلاح الأطراف التي كانت تحصل في المقاومة. الذي يتسلم السلاح هو سلطة وطنية.
1: نعم.
2: الاتفاقية أو الخطة بتاع ترامب يعني فيها شق متعلق بشكل السلطة الوطنية والقوة.
1: طيب القوة أشرف راضي، نلاحظ يعني نوع من العبثية في هذا المشهد. من ناحية الأمور لا تتحرك بوقع عالي، ووقع وتيرة سريعة، فيما تتحرك الاتصالات والحراك السياسي نلاحظه بوتيرة أسرع. مثلا محمد دحلان يلتقي بوفد من فتح، يلتقي بوفد من حماس، المخابرات المصرية يلتقي بوفد من حماس، هناك حراك سريع، ولكن نعم. على الميدان لا نرى أي تطور.
2: الحراك السريع أعتقد أيضا مرتبط بمسألة ترتيبات الانتخابات الفلسطينية العامة، وهناك بيانات البرلمانية القادمة يعني أو المزمع أن تجرى، وهناك اتصالات وترتيبات ل يعني تحديد شكل السلطة الفلسطينية بعد هذه الانتخابات. هناك صراع على يعني خلافة السيد محمود عباس بين أطراف فلسطينية، هذا شق آخر أعتقد الاتصالات السياسية مرتبطة به. حماس ملتزمة في الحقيقة في هذا الشق، فلم تعلن أنها ستكون جزء من أي تحالف في الانتخابات الفلسطينية القادمة. الجهاد الإسلامي أعلن أنه يكون جزء من تحالف سياسي سيخوض هذه الانتخابات. أيضا يعني الانتخابات الفلسطينية ليست عاملا حاسما مثل الانتخابات الإسرائيلية. هذه الاتصالات الغاية والغرض منها في الحقيقة هو إعطاء إحساس لدى الأطراف المختلفة سواء الإقليمية أو الدولية بأن الاتفاقية وقف إطلاق النار وتصور ترامب لا يزال على قيد الحياة، لم تكتب شهادة وفاته بعد. هل سنستطيع أن نستمر في ظل هذا الوضع في ظل الكارثة الإنسانية التي استمعنا إليها للتو من رؤية ميدانية، رؤية من صحف فلسطيني؟ يعني هل يمكن لهذا الوضع أن يستمر على حساب معاناة الشعوب؟ الشيء الوحيد الذي يتحرك هو تفاقم الوضع الإنساني المأساوي للسكان في قطاع غزة، واستمرار القتل حتى قتل المدنيين في عمليات عسكرية في قطاع غزة، هو الاستهداف المتكرر والمستمر لأي تحرك في قطاع غزة. بالأمس وزير الدفاع الإسرائيلي أخذ قرار بخصوص ظهور بعض الطائرات الورقية في منطقة غلاف غزة. أعتقد إسرائيل لها سيطرة ميدانية على الوضع، تستطيع أن تؤثر في كثير من التحركات، تنذر سكان مناطق. بالأمس كان هناك إنذار كامل لكل سكان مدينة غزة في الوقت الذي كان يعني من المقرر أن تصل فيه حكومة التكنوقراط. أين ستكون حكومة التكنوقراط في ظل هذا الوضع الأمني الصعب والخطر في الحقيقة على الحكومة؟
1: يعني أشرف، ترامب سوف يأتي إلى الانتخابات النصفية خالي الوفاض، بالعكس هناك توتر جديد بين إسرائيل وتركيا، لم يخمد أي توتر في الشرق الأوسط، القضايا مع إيران لا تزال عالقة، ومن جانب آخر رئيس الوزراء عندنا نتنياهو يريد أن يأتي إلى الانتخابات دون أن يشعر المواطن الإسرائيلي أنه تنازل أو قدم تنازلات. تضارب في المصالح على ما يبدو، وهذه الحالة واضح. متشعبة يعني معقدة غير مسبوقة.
2: بالتأكيد واضح، هذه الأمور التي أشرت إليها واضحة، وإن كان المتغير بتاع غزة يعني ليس عاملا حاسما في الانتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الأمريكي، هناك قضية إيران التي لها تأثير مباشر على الوضع الداخلي في الولايات المتحدة نتيجة للتداعيات المترتبة على هذه الحالة. الحقيقة يعني أن الرئيس ترامب الذي يعني لا يستمر في تكرار الحقيقة هي ما أقول، يقول غير الحقيقة طول الوقت. يعني أعلن أنه الرئيس الوحيد القادر على وقف الحروب إذا الحروب بتنتشر وتزداد، وهو نفسه يصبح طرفا في هذه الحروب. كيف ستوقف الحرب وأنت تمارس الحرب؟ لا تمارس تفاوض، لا تمارس تهدئة، لا تضغط من أجل
1: لا حرب ولا سلم. يعني لا حرب ولا سلم،
2: هناك حرب. الحرب لا تزال دائرة في ثلاث جبهات على الأقل إلى الآن. انا اتكلم
1: صحيح. لا يعني المقصود ليست
2: اقليميه،
1: ليست حرب،
2: ربما اربع جبهات اذا اضفنا جبهه اليمن واذا اضفنا حروب اهليه فحدث ولا حرج، لان فيها تدخلات دوليه. واعتقد ان السياسات التي يمارسها الرئيس الامريكي ستولد المزيد من الحروب والصراعات، ليس فقط في منطقه الشرق الاوسط وانما في مناطق اخرى من العالم. شكرا
1: اشرف راضي، شكرا لك، حدثتنا من القاهره، يعطيك الف عافيه، شكرا جزيلا.
2: شكرا شكرا جدا.
3: الان على الاجنده مع محمد بكري.
1: وعلى الأجندة الزاوية الأخيرة لعدد هذا اليوم هي زاوية رياضية، بمعزل عن التقارير الذي يعده الزميل أحمد عوسات دائما، أعد لنا واتصل بالمدرب والمحلل الرياضي الأستاذ أحمد وهب. صباح الخير.
4: صباح الخير لكم جميع المستمعين.
1: أهلا بك. عدة أسئلة مداخلات تتعلق بالرياضة، فوز كبير لمكابي تل أبيب على هابوعيل أورشليم القدس 5-2، هدف لسيد أبو فرخ قبل انتقاله على ما يبدو للدوري الأمريكي.
4: شيء قفز كبير جدا بالنسبة لهذا اللاعب، وحسب رأيه هو أثبت نفسه كلاعب ركيزة رقم 9 الأفضل اليوم موجود في البلاد، ومش بالصدفة راح ينقل لميليس في الولايات المتحدة، فهذا بدل على أنه لاعب ضرع عند القدرة، وحسب رأيي كان بسبب أنه بعده لاعب شاب عنده سنوات طويلة جدا من كرة القدم، وهذا الشيء اللي اليوم بيبسط الجماهير العربية. نشوف اليوم عنان خلالي أغلى لاعب إسرائيلي موجود في تاريخ كرة القدم الإسرائيلية، فهذا بدل أن هناك في خامات وفي لاعبين اللي باستطاعات يوصلوا لأعلى المراتب والفرق الأوروبية والعالمية.
1: طيب أحمد وهب، الليلة يعني الليلة سخنين أمام مكابي نتانيا في أول مباراة بالدوري هذا الموسم بعد أربع خسارات تقريبا، فوز واحد بكأس التوتو، ماذا تتوقع أنت؟
4: أول شيء متوقع اليوم صعب جدا أشوف سخنين يفوز في هذه المباراة، إنه نتانيا فريق تحضر بشكل جيد، أحضر لاعبين جيدين. اليوم مشكلة سخنين إنه يعني أنا كمان بقول يوسف أبوكسيس أنهى المشوار مع الفريق بالموسم الماضي، كان عليه إنه يحضر الفريق يحضر لاعبين، اليوم سخنين عم تركض ورا اللاعبين واللاعبين بدهاش تيجي على سخنين، فهي صدفة يعني، هاي مفاجأة كبيرة جدا، كثير من اللاعبين اللي توجهوا لهم بدهن يجوا على سخنين، فهذا بحد ذاته الفريق ما تحضرش بشكل جيد، ما حضرش لاعبين
1: يعني
4: جيدين.
1: كادر اللاعبين في سخنين قادر على المنافسة فس على القسم العلوي أم يستطيع لا فقط البقاء بالدوري بصورة مشرفة؟
4: محمد هذا الكادر الموجود اليوم صعب جدا جدا جدا أن تشوف سخنين قسم العلوي، سخنين بحاجة لتعزيز ثلاث أربع لاعبين على الأقل، على الأقل قلب دفاع لاعب هجوم رقم 9، فهذا شيء اللي بنقصه، وهناك ممكن يتكفل بعدين الفريق، ولكن السؤال تبعي ليش دائما بيبدو متأخر، وهذا الشكل الشيء الخطأ، لأنه سخنين فريق اللي هو اليوم بدون شك الفريق العربي الأفضل والثابت على مدار سنوات في كرة قدم الإسرائيلي وكرة قدم وقمة كرة قدم الإسرائيلي. نتمنى للفريق إنه يعيد أمجاده بسرعة، إنه يحضر لاعبين جيدين، واليوم المباراة أمامنا تانية نشات نتانيا في مباراة كأس التوتو، فريق جيد فريق متكامل، وصعب جدا أشوف سخنين، وإلا ما إذا هناك بتكون مفاجأة، وعالم كرة القدم مبني على المفاجآت.
1: طيب دعنا ننتقل الآن إلى الدوري الإسباني، فوز كبير لبرشلونة لكن بشق الأنفس لريال مدريد، هذه المنافسة باعتقادك على اللقب ستكون مثل سنوات خلت محصورة بين الريال وبرشلونة هذا الموسم أيضا؟
4: أيضا ممكن نضيف الأتلتيكو مدريد، ولكن بدون شك هذول الفريقين الأفضل. ريال مدريد مع مورينيو من بعد 10 سنوات عدل الفريق، والكل بيعرف أن مورينيو لا مدرب أكثر بآمن في الطريقة الدفاعية، واليوم بنقص ريال مدريد أول شيء لاعب في الدفاع، يعني هاوسن وكونتي لا يكفي، روديجر لا يكفي، فالفيردي، برنارد سيلفا مش لاعب 50، يعني هناك كان هناك شد كبير لضم رودري، ورودري في نهاية المرة على برشلونة، وريال مدريد بنقصها لاعب قائد فريق، يعني بعد مودريتش وتوني كروس وكازاميرو حتى فيش هناك لاعب خط وسط اللي يخود الفريق ويثبت الفريق على الأقل من ناحية دفاعية في وسط الملعب. هاي أحد الأسباب على إنه ريال مدريد مش عم بيلعب كرة، ما شفنا فوز تقل أنفس في الدقيقة 94 على يد كارلوس أسبي، لذلك ريال مدريد عنده كثير من المشاكل. برشلونة فريق السبب فريق برشلونة متكامل، سبب كمية اللاعبين إن بالأمس كان يعني إذا بدنا نأخذ كوبارسي جواو كانسيلو كوندا داني أولمو أنتوني جوردون فيدري لاعبين كانوا على دكة الاحتياط والفريق فاز 5، فهذا بديل على إنه هذا الفريق قديش عنده كادر موسع لاعبين جيدين، ولكن كمرة أنا بقول عنده مشكلة بالظهير الأيمن، عنده مشكلة قلاب قلب دفاع، ولكن عنده وسط ملعب هجوم فتاك من أفضل الهجوم ووسط الملعب على الساحة العالمية.
1: طيب بدنا نحكي شوي عن لعيبة العرب، تقييمك لأداء عنان خلايلي في أول مباراة له بالدور الإنجليزي الممتاز.
4: أول شيء أبدع، والمدرب قال حتى أنه هو لاعب دخل 30 دقيقة في الدقيقة 62، أنا أذكر حتى طلعت على الوقت، دخل في دقيقة 62 وكان أفضل اللاعبين خلال 38 دقيقة للاعبين مع الإضافة مع الوقت الإضافي. عنان خلايلي لاعب اللي راح يوصل لمسافات بعيدة جدا، أسباب اثنين: عنده السرعة، عنده المهارات الفردية، وفي كرة القدم الإنجليزي عامل السرعة هو العامل الأساسي، عنده القوة الجسمانية. وإذا المدرب كمان مرة في كريستال بالاس بيلعب مع ثلاث لاعبين دفاع وبيلعب عنان على الخط كطريق طرف أيمن وأيسر ظهير أيمن وطرف أيمن من ناحية هجومية، راح يربع الفريق منه حسب رأي. طيب أيمن في المكان.
1: أحمد واحد بضيق الوقت بدي أسألك عن هابوعيل بئر السبع، غدا سوف يحقق يعني التأهل التاريخي لدولة أبطال أوروبا.
4: أول شيء ممكن جدا، ولكن كمان في الصباح راح تكون مباراة صعبة جدا، ما مش حيكون في الملعب الأصلي تبع الصباح، ولكن في البيت إني فريق ممتاز عدك تعطيني 20% زيادة. أبولتر بيرسيبا كان باستطاع أنه يفوز أكثر من هدفين، ولكن بما أنه ما عادش في هناك أهمية لفارق الأهداف فالمباراة راح تكون متكافئة وشوي أكثر لفريق صباح.
1: أشكرك جزيل الشكر. شكرا. المدرب والمحلل أحمد وهاب يعطيك ألف ألف شكرا, شكرا جزيلا. وبهذا نصل سيداتي وسادتي إلى ختام هذا البرنامج من أجندة الذي انطلق عند الساعة 8 من صبيحة هذا اليوم. أشكر لكم حسن متابعتكم وإصغائكم. هذه تحيات طاقم البرنامج من الإنتاج حين عزرة أحمد عوسات، من البث المرئي درور، هندسة إذاعية، في التحرير والتقديم رافقكم محمد بكري. نرجو لكم يوما آمنا وهادئا وأوقاتا سعيدة. إلى اللقاء.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: في ذكرى عاطرة تتجدد القيم وتبقى الرحمة أجمل ما يهدى، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كلاليت تتمنى لكم أوقات سعيدة مليئة بالنور والصحة والسلام. لمعلومات حول دوام العيادات في ذكرى المولد النبوي الشريف، زوروا موقع أو تطبيق كلاليت. ذكرى مباركة.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: عناوين الساعة مما كان. نشر أو توقع نشر تقرير جديد لمجلس أكتوبر عن الإخفاقات التي سبقت المجازر. طهران تحاول تكثيف تهريب السلاح إلى حزب الله من سوريا. واشنطن تلغي تدريبات بحرية مشتركة مع كوريا الجنوبية بسبب الحرب ضد إيران. جدل بين شطري ليبيا عقب تنفيذ أحكام بالإعدام. والحرارة ترتفع قليلاً.
2: راديو مكان الأخبار.
1: العاشرة في أورشليم القدس. السلام عليكم. يعرض مجلس أكتوبر بعد ظهر اليوم تقريرا جديدا أعده حول الإخفاقات التي سبقت مجازر 7 أكتوبر. يشار إلى أن المجلس هو هيئة مدنية غير حكومية تضم أكثر من 1500 من العائلات الثكلى وعائلات المخطوفين والناجين، وتطالب بإقامة لجنة تحقيق رسمية. ويشمل التقرير إفادات لمسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية وجنود وسكان من غلاف غزة. تلاحظ إسرائيل محاولات إيرانية لزيادة نطاق تهريب السلاح إلى حزب الله عبر الحدود السورية. وقال مصدر أمني للقناة 12 إن الحزب يستغل وقف إطلاق النار للتعاظم، مضيفا نعتقد أن هناك عمليات تهريب كثيرة لم نتمكن من اكتشافها. وجاء في التقرير أن هذا هو السبب الرئيسي لإصرار إسرائيل على الاحتفاظ بحرية النشاط العسكري في سوريا. أعلن في سيول أن الولايات المتحدة ألغت تدريبات بحرية مشتركة مع كوريا الجنوبية بعد أن أشارت إلى محدودية القوات الأمريكية المتاحة لذلك بسبب الحرب مع إيران. وأوضح متحدث عسكري أن الدولتين تجريان مشاورات بشأن استئناف التدريبات. أعرب المجلس الأعلى للدولة في طرابلس الغرب عن بالغ قلقه من تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 10 مواطنين في شرق ليبيا على خلفية قضايا إرهابية وجنائية، مشددا على أن إنفاذ العقوبات اختصاص حصري للسلطة القضائية. وأوضح المجلس أن موقفه لا يستهدف الدفاع عن مدانين أو تبرئتهم، بل يتعلق بحق الدولة وحدها في العقاب. كما استنكرت منظمة حقوق إنسان محلية الأحكام قائلة إن إجراءات المحاكمة لم تستوفي معايير المحاكمة العادلة.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: ترتفع درجات الحرارة قليلا بشكل تدريجي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم: أورشليم القدس اللد والرملة 32، تل أفيف 31، حيفا 30، الناصرة وبئر السبع 35، جبال الجليل 33، هضبة جولان 36، وفي بحيرة طبرية تصل إلى 38 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 11.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.

0: بعد قليل صيف معنا مع ماريا وعرين. الآن في وينر مكابي نتانيا ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدور الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدور الإيطالي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عمك؟
3: أكيد فيها عمك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
0: الآن في وينر مكابي نتانيا ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدور الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدور الإيطالي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. الآن في وينر مكابي نتانيا ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدور الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدور الإيطالي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. الآن في وينر مكابي نتانيا ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدور الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدور الإيطالي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. الجمعة على قناة مكان.
6: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
6: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن

0: صباح الخير، صيفوا معنا مخيم إذاعة التلفزيون مكان
1: أسبوع.
0: كيف لما الواحد بيكون تعبان أو مش متأقلم وفجأة لما بيخلص بصير بده إياه أكتر؟
1: والله
0: كل شيء حالي هيك وقته. بمشواري بسفر فجأة بتشتاقي بآخر يوم.
1: لا أنت ما بتصدق أنت تلحقي
0: وبتصير بدك تعملي. طب وين كنتي كل هاي الفترة؟ ما صدقت يخلص المخيم، إسا زعلاني أنه بيخلص.
1: لبدايات جديدة للرجعة
0: ما حبش، خلص تعودت.
1: شو تعودت؟
0: يطولوا يطولوا العطلة الصيفية كمان جمعة.
1: بدي أشوفك يطولوا العطلة الصيفية
0: أنا
1: كمان.
0: أنا مكيفي صراحة.
1: أها
0: مكيفي بالشغل. لا لا لا، الأولاد بدن إطار، بدن
1: إطار. انت شفتي كل شو بقولوا له السوشيال ميديا معباي على الرجعة؟ كيف الأهل لما برجع الأولاد كيف مكيفين على الرجعة؟
0: مش عارفة
1: عاملين حال زعلانين.
0: بقدر أكون صريحة معاكي،
1: بس صريحة معي أنا لحالي، بس
0: كتير الأهل بحاجة لإطار الأولاد يكونوا فيه، وكتير متحمسين إنه يرجعوا الأولاد. بس في إشي كنا مجموعة أهل حكينا فيه إن في إشي حلو بالفرصة،
1: طبعًا
0: أقل ضغط
1: طبعًا،
0: يعني فيش مراكدي، فيش في الصبح بأعصاب، فيش تودي الأولاد، فيش تخودن بأعصاب، فيش 77 دورة ومش بس أنا، كل العالم هيك عم بيصير. ففي وتيرة لذيذة صح، مشغول بالك بكيف تشتغلين وين يكون، ومش الكل عنده مساعدات يحط أولاده، وأنا واحدة منهن مرات ما عنديش وين.
1: الكل بعرف
0: إسا الماما عندهن،
1: ما أحلى عند التيتا.
0: بس رح نرجع لماراثون.
1: أيوة هو كله بتعلق فيك.
0: لا لا
1: بتعلق فيك.
0: لا لا
1: كيف
0: لا
1: أنت بتأخذ الأمور؟
0: لا لا لا الحياة مضغوطة،
1: يعني عم برجع بقول لك
0: لا لا لا لا.
1: أنت عارفة كتير منيح إنه أنا معي حق.
0: أي ساعة بدك تفيقين؟ 6؟
1: أنا خلصت معي
0: تطلع 7.
1: أنا خلصت
0: معي وبكون عندك ملان حركة سير.
1: عملت
0: في شغلات تتعلقش فيك يا عمي.
1: عملت قديه؟ 16 سنة
0: 17 18 16. بعدك مبارح بتوصلي، بعدك تعمليها.
1: خلصت بس أخذت تعلمت بشي مرحلة إنه كله بإيزي بالآخر، بوصل على المدرسة بالآخر كله بصير تمام. يا شفتي
0: وتأخر
1: محادثة طويلة مع
0: تأخير.
1: عملتي له علاج نفسي للولد.
0: صح كان فكرت حد ضغطه، فكرت ضغطه. أوكي. 072-33-55-993. إحنا بعدنا بالمخيم على فكرة.
1: عم بس نهيئ حالنا نفسياً للرجعة.
0: بحاجة تدريجياً نفهم إنه بدنا نودع المخيم شوي بعد شوي ونرجع
1: أنا صرت فاهمة.
0: مدارس. أنت كل شيء عندك بتكي.
1: طبعاً.
0: تكبس الكباس خلاص.
1: أحلى من الكباس.
0: لا.
1: أحلى كباس.
0: بموت منه هذا الكباس. أنا بحب أعمل دراما. من
1: دراما.
0: كل انتقال.
1: يا ويل.
0: أو يبعت تقول لك رسائل نصية على
1: 050-907-1321.
0: صباح الخير لأحلى خين عزرة موجودة معانا بالراديو المصور، لجسلين محميد بريق بالإنتاج، إيلان هولتهاوزن معنا بالهندسة الصوتية، وإلك أحلى تحية ماريا دبينا مديرة المخيم. بعدين كتير مديرة شو؟ مديرة المدرسة؟
1: وإلك عريني بسول
0: نائبة المديرية المدرسية
1: وشركتي.

0: عزموكي على عرس؟ مين على واتساب؟ لحظة
1: أحزان الرجوع إلى المدرسة يوم مختلف وليلة مختلفة.
0: لحظة خلي المستمعين والمشاهدين يفهموا عليكي. على واتساب مكان بعتولك دعوة. دعوة شو؟
1: علينا وماريا معزومين على عرس الأمهات.
0: عرس الأمهات.
1: نتمنى
0: هقول لك ليه، لأنه إسا الفترة اللي فيها كتير ناس عم تنعزم.
1: نتشرف بدعواتكم لحضور زفاف المعلمين للمدرسة. المدرسة 2/9/2024 ليه راجعين ب 2/9 ولا 1/9؟
0: 1/9 بس يمكن وين أي لا.
1: نتمنى حضور الكتب، نتمنى لكم مدرسة ومعلمين.
0: مين هذا المبدع؟
1: محمد بفكر.
0: محمد خطيب؟
1: لا لا
0: إلا محمد.
1: عدنان. نعم عدنان.
0: طيب اتصلوا فينا شاركونا، عنا زي ما بتعرفوا أول فقرة ببرنامج صيفوا معنا هي المنافسة بيني وبين ماريا، في فريق اللي بيكون معي في فريق اللي بيكون مع ماريا، بدنا اتصالاتكم ومشاركاتكم عشان تساعدونا نحل أسئلة معلومات عامة. يلا نخططها، التحدي الجديد 3 أسئلة وتحديات للمستمعين، كمان سؤال معلومات عامة، السؤال الثاني صورة بدون صورة، والسؤال الثالث مع 3 احتمالات. مين رح يفوز اليوم، أنا ولا ماريا؟ انتوا بتقرروا هذا الموضوع، لانه مساعداتكم كتير بتساعدنا نتحدى بعض، وكتير بيساعدوني احل اسئله ماريا اللي مرات بتكون مفزلكي
1: انا اسئلتي المفزلكي
0: وتهكميه
1: انا تهكميه ليه بتزتي علي
0: السجرادة دي ماريا اللي هاي خلصوها
1: ما خلصوها
0: ضو
1: طلعتي ما خلصوها.
0: مش بس انت اسئلتك بتضايق، كمان انا بتضايق
1: من الابراج بس ما خلص الشغل عليها.
0: لو سمحتي ماريا أنا كمان بعرف كتير شغلات أعرف أدقر عليها.
1: كله تمام،
0: خلينا نمشي ساعتين.
1: كله تمام أنا معاك. إيش بدك؟
0: يلا نخططها. اتصلوا شاركونا، كونوا جزء من هذا التحدي. نعم. ساعدوني لأنه ماريا دايما بتعمل لي حياتي أصعب من
1: أنا؟ ضحكتيني.
0: صفر 072-33-55-9-9-3 واتساب مكان 050-90-71-321. ماريا بتستقبل كمان مشاركاتكم النصية.
1: نعم، وكمان مساعدتكم
0: وأجوبتكم.
1: يلا نخططها.
0: يلا نخططها، عم يعرض على مكان أيام جمعة.
1: جمعة بعد النشرة الإخبارية،
0: برنامج فيه أسئلة معلومات عامة، منافسة بين مشتركين، وممكن تستمتعوا من هاي المنافسة وتتعرفوا على معلومات عامة.

0: 0723355993 أو
1: 0509071321. مستنين رسائلكم،
0: مشاركاتكم،
1: مشاركاتكم،
0: صيفوا معنا
1: وتساعدونا.
0: مخيم فقرة الأولى
1: اللي هي يلا نخططها، المنافسة بيني وبين عرين يوم الخميس كانت واو. أنا ماريا دبينا أم المعلومات العامة، سوري، عرين راحت وتحدتني على الآخر، ما عجبنيش، أخذت صفر من ثلاثة، صفر ولا واحد من ثلاثة؟
0: صفر،
1: صفر من ثلاثة، ما صارش إشي لأنه هي قررت تعمل كيفية بدها.
0: أنت قلت بدك تهدي نفسك هدية لأنك أول مرة بتخطي علامة صفر.
1: مزبوط، هديتها.
0: شو هديتي نفسك؟
1: صفر.
2: هذا الصيف في مخيم صيفه معنا، المعرفة مش بس معلومة، المعرفة تحدي. على مدار الشهر رح تعيشوا معنا أجواء المنافسة الأكبر، سرعة بديهة، قارات مصرية وأسئلة ممكن تغير مجرى اللعبة بثواني. كل يوم مواجهة جديدة، كل يوم فرصة جديدة، كل يوم معركة بين ماريا وعرين. مين رح يسبق الوقت؟ مين رح يحافظ على هدوءه تحت الضغط؟ ومين رح يثبت أنه عنده الجواب الصح؟ من قلب مخيم صيفوا معنا، استعدوا لأكبر تحدي صيفي، يلا نخططها بصيفوا معنا. حماس، منافسة وضحك، واللعبة بلشت.
0: واو، يعني هاي الموسيقى للدراما بتعمل توتر. توتر، أنا بتوتر
1: حبيت.
0: زي ما قلت لك للمرة المليون، أنا منافسة بتوترني، بس معنوياتي دايما عالي مهما كان التحدي صعب، وخاصة أمامك ماريا، مش سهل الأشياء.
1: نعم،
0: شو رأيك؟
1: اللي بتقوليه.
0: بعد ما أخذت بعد ما أخذت علامة صفر،
1: نعم،
0: خايفي؟
1: لا.
0: كيف معنوياتك اليوم؟
1: عالي جدا كالعادة.
0: ممكن اليوم كمان تاخدي صفر؟
1: ممكن. أوكي. كله ممكن بالحياة وعادي.
0: ممكن تتقبل اليوم في حالة ما عرفتيش تجاوبي؟
1: لا، أنا
0: تجاوبي.
1: ما تقبلتش
0: لأنك
1: الصفر،
0: لأنك تعصبنتي على يوم الخميس.
1: أنا لا. مش رح نرجع نعيد.
0: لا لا، أكيد لا، لا سمح الله.
1: الإعادة هاي التكرار ما
0: نحبوش. أنا كثير مبسوطة أخذت الصفر. نعم،
1: حلو أنك مبسوطة أنا أخذت صفر، وأنت أخذت 3 من 3 مساعدة المستمعين.
0: عادي.
1: anyway، اللي نرفزني هو أنك ما مشيتيش حسب قوانين اللعبة وكله تمام. يلا
0: أوكي،
1: إتس أوكي.
0: هاد بيقول عادي. أنك أنت مش متقبلي الخسارة. 0723355993. اتصلوا لنا وشاركونا معنا، مشتركين تنين على خط التليفون رح يساعدوني ويساعدوك يا ماريا، طبعا بعد ما نسمع أصواتهن ومشاركاتهن. وفي عندك أنت أشخاص جاهزين؟
1: نعم،
0: على واتساب.
1: الجيش الكامل وراي.
0: أوكي، بس هني نفسه ممكن يساعدني إلي، فتفكرش إنه واتساب مكان بس إلك. شكرا كتير لماريا ميغيل أروجو دبينا.
1: أوكي،
0: صباح الخير. من معنا؟
1: تقولي مظبوط.
3: أهلين
1: فتحي.
0: فتحي
1: رجع من العطلة. فتحي،
0: فتحي أنت مش بالعقبة؟
1: رجع من زمان
3: زمان زمان،
1: من يوم الخميس.
0: كيف كان المشوار؟
3: الرحلة كانت ممتازة كثير،
0: محلى يا فتحي.
1: وبعت لنا وحكيت لكم وين كان أول إشي بسينا.
3: أنا
1: بديش
3: أشارك بالهاي
0: ليه؟ بلا ماريا بتقدرش، مجبور تساعدها.
3: نعم،
0: مجبور تساعد ماريا.
3: كيف بدكم؟
0: طيب بحكي. خليك معها، تعرف شو؟ لا لا، تمام تمام تمام، احنا عطيك فتحي. بس بعد ما نسمع مشاركتك خليك مع ماريا، سندها معنويا.
3: اشاركوا ايه؟
0: خليك على الخط مع ماريا بالمنافسة، سندها، كون حدها معنويا.
3: طيب
0: يا إسا شركنا، كيف أنت اليوم؟
3: الحمد لله. كانت الرحلة ممتازة والله.
0: نشكر الله، حلو كتير.
3: العقبة مدينة بتجنن، يعني إشي بالخيال. هاي
0: ما أحلى.
3: اللي كنا على منطقة واحد أيالة، يعني
0: بالأيلة
3: كانوا باليونان
0: بالزبط. ما أحلى. صح، غاد المارينا بالبحر كتير. صح. حلوة.
3: بالليل انا قعدت فوق بالطابق الثاني بمطعم، اطلع على الحياه، شوف ايلات قدامك يم.
0: واو،
3: قول انا يعقل انه.
0: حسيت انك ارتحت بهذا المشوار؟
3: طلعت، قعدت على الكرسي واطلع على الشمال، طلع ايلات وايلات بوجهنا.
0: حلو.
3: صرت ابكي لما تذكرت كيف غزه، كيف كانت، كيف صارت، يعني اشي لا يعقل.
0: كيف انت اليوم؟
3: الحمد لله الحمد لله مبسوط.
1: فتحي كنت سمعنا ولا كنت سمعنا؟
3: نعم
1: كنت سمع الراديو انت هناك؟
3: لا حطنا على التلفزيون نشوف في راديو بس هي قناة 12 هناك عند
1: اوكي.
0: طيب حلو كتير شكرا على المشاركة يا فتحي مبسوطين نسمعك.
3: بعت على الواتساب شباب.
0: نعم
3: كم صورة
0: شفنا الرسالة اللي بعت لنا اياها على الواتساب
1: قرأناها فتحي
0: واشتينا نسمع صوتك ومشاركتك معنا على الهواء. شكرا لاتصالك يا فتحي.
3: لا ما اتابع زمان حتى لو بشتكيش من الراديو
0: خلص مهم لنا هاي المتابعة. شكرا
1: شكرا فتحي.
0: احنا التوب انت التوب. شكرا فتحي. شكرا باي باي. معنا كمان اتصال. الو صباح الخير.
4: الو صباح النور.
0: هلا مين؟
4: ميار.
0: ميار كيفك؟
1: ميار كيفك؟
4: الحمد لله كيفكم انتم؟
0: منحي كتير. من وين ميار عم تحكينا؟
4: من حيفا.
0: اهلا وسهلا بميار وباهل حيفا. كيف طاقاتك؟
1: بلدياتنا.
0: كيف طاقاتك يا ميار؟
4: فل اليوم.
0: اوه
1: حلو.
0: مش دايما فل ولا بس اليوم؟
4: لا بس اليوم ما كانش في طاقات.
0: طيب
1: سبت امتى في طاقات السبت قولي لي؟ نحن بنجمع السبت الطاقات عشان يكون عندنا طاقات. لا امبارح كان الاحد.
0: شوفي ماريا
4: صراحه انا حبيت هيك اصبح عليك واقول لكم ان شاء الله يكون نهاركم سعيد
0: حبيبتي.
4: حبيت اطلب انا وصديقتي غنية سينابتك ريتالين.
0: ريتالين للسينابتك. على فكره انا اسم معلقه للسينابتك وينك يا شمس. سنسمع ريتالين.
1: وبدك تساعدينا يا ميار؟
0: طيب ميار عنا منافسة أنا وماريا. حلو. نسأل أسئلة وبدنا تساعدونا. خليكي على الخط معنا. أوكي
4: تمام.
0: يلا معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
5: صباح الفل.
0: أهلا وسهلا. مين؟
5: سحر.
0: سحر كيف
1: جيانا؟ سحر
5: الحمد لله.
0: سحر كيف أنت؟
5: والله مشتاقين هالحس
0: على الطرقات ولا شو؟
5: امبارح ما كنتوا امبارح.
0: لا احنا مش عم نزيع الاحد راجعين قريبا على فكره بعد العطله الصيفيه رح نرجع الاحد
1: شكله.
5: تمام.
0: يمكن
5: بانتظاركم دائما.
0: انت قلتي
1: ما
0: طيب نشوف. طيب منشوف
1: عم نبحث.
0: سحر بدي تساعديني وميار بدك تساعدي ماريا. شو رايكم؟
1: انت قررتي مين يساعد مين؟
0: طيب ميار انا باخذها انت خدي سحر.
1: لا بس اني يقرروا مين بدين
0: مش راح مني يعني التنتين رح يختاروني. أنا
5: بدي التنتين.
0: فهمتي التنتين ميار وسحر رح يختاروا عرين.
1: لا قالت سحر بدي التنتين يعني ميار مع مين بدي.
0: أنا عشان شفقاني عليكي.
1: شفقاني علي علي ما حداش من شفق حياتي
0: عشان ولا حدا رح يختارك. قمت أنا جزمت.
1: شو التنمر هذا؟
0: لا مش تنمر
1: هذا بتسمى تنمر
0: على فكرة. في فرق بين تنمر ومزح.
1: ولا بدي إنش يختاروني يعني
0: إن عشان بحبوني إلي.
1: ولا بحبوك أنت ومش أنا.
0: خلص ميار مع مين؟
1: يا سكتك
4: فريش معي صراحة.
0: خلص روحي مع ماريا. روحي مع ماريا.
1: روحي.
0: ماريا زعلت.
1: أنا ما زعلتش بعدين في عندي الجيش من وراي.
0: أوكي عنا ثلاث أسئلة خليكم معنا جربوا ساعدونا. طيب سحر وميار
1: يلا. الأسئلة التكهنية يلا.
0: لا مش يلا يلا يلا يلا. على فكرة تسبقيه شو سمحتي.
1: يا الجيش معي عم بكتب لي وراي جيش محمد قال.
0: انت ليه مفكري كل اللي عم بتابعك إسا على الواتساب هو بسمعك؟ بركي كمان عم بيقدم لي إلي أنا كمان مساعدة.
1: لما بقولك ماريا ما تخافي وراكي جيش عمين قصده يعني
0: خايفين عليكي ماريا.
1: طبعا.
0: نسأل السؤال الأول ميار وماريا كونوا جهزات وكل مين معاكي على الواتساب. سؤال الأول سؤال عام بدون احتمالات بدون ولا أي مساعدة. حاولوا اعرفوا الإجابة خلال دقيقة واحدة بس. بأي دولة ظهرت لعبة الشنترنج لأول مرة بشكلها القديم؟ طبعا هي مع الوقت تغيرت. في أي دولة ظهرت لعبة الشطرنج لأول مرة بشكلها القديم؟
4: روسيا؟
1: لا فارس. فكر
0: هي كان إلها اسم تاني. سحر تساعديهنش انت بتساعديني إلي بس بدك إذا بدك تغششي ماريا.
5: لا
0: كان إلها اسم تاني وكان شكلها شكل تاني وقوانينها هي طوروها مع الوقت وصارت لعبة الشطرنج.
1: يلا مين ده يساعدني؟
0: بأي دولة ظهرت لعبة الشطرنج لأول مرة بشكلها القديم؟
1: فارس عم بفكر. فارس يمكن.
0: ميار بتقول روسيا.
1: فارس الهند. فارس.
0: ميار بتقول روسيا.
1: الهند. رائدة
0: ردي على ميار.
1: الهند رائدة قالت. اسمعيني ميار مش روسيا، الهند. هو يا فارس يا الهند، يعني إشي كتير كتير قديم. فأنا بين فارس، إيران
0: خمس ثواني، أو أربعة، الهند. وأنا بقول الهند، الهند، الهند، الهند، الهند، واحد،
1: الهند.
0: ميار بدي موافقة مع مريع الهند.
1: آه قولي آه
0: الهند. أوكي. اللي جاب الصحيحة الهند. ظهرت بالهند لعبة قديمة تسمى تشاتورانجا.
1: تشاتورانجا بالضبط.
0: وتعتقد إنها كانت من الأسلاف الأوائل للعبة الشطرنج الحديثي، ولا انتقلت من بلاد لبلاد وهيك تطورت مع مرور الزمن. إجابة صحيحة. ماريا، كيف بالله الأسئلة اللي حد إسا عجبتك؟
1: عجبتني،
0: شكرا،
1: حبيت المعلومة.
0: أوكي.
1: معلومة سؤال استفدنا منها.
0: صورة بدون الصورة.
1: يلا ساعدين، جاهزين الكل؟ ميار جاهزة؟ الجيش من وراي.
0: سحر لو سمحتي انت من فريقي انا، ما تجربيش تساعدي ماريا.
5: ماشي ماشي.
0: اوكي شكرا. تخيلوا الصورة لساعة حائط، عقرب الدقائق يشير الى رقم 8، عقرب الساعات يقع بين 10 و11، الزاوية الاصغر بين العقربين هي اقل من 90.
1: شو سؤال بقروت؟ هاش السؤال.
0: تخيلوا الصورة لساعة حائط، عقرب الدقائق يشير إلى الرقم 8، عقرب الساعات يقع بين 10 و11، الزاوية الأصغر بين العقربين أقل من 90.
1: إيش هذا السؤال؟
0: على فكرة كتير ركزي، هو بخوف.
1: رائد جيشي. إيش السؤال؟
0: على فكرة، على فكرة، على فكرة مريا،
1: تخيلوا ساعة، هي ساعة يعني
0: ماريا.
1: ساعة
0: ماريا
1: الجواب. ساعة.
0: لا ماريا،
1: تخيلوا ساعة
0: ماريا،
1: الدقائق على 8 والهذا بين العشرة.
0: شو الوقت؟
1: قولي شو الوقت؟
0: ما بديش.
4: شو الوقت؟
1: مش فاهمين. بين 10 و11،
0: عقرب الدقائق
1: وثمانية.
0: ما انت قلتي انت صرتي
1: يعني، بس هاي مش وصف
0: ماريا، هاي صورة.
1: صورة. اوكي تخيلنا صورة
0: ماريا،
1: عقرب الساعة بين 10 و11
0: ماريا. ده قلك شغلة.
1: والساعة 8.
0: ماريا توترتي من السؤال، هو سؤال كتير بسيط.
1: 11 و8 دقائق، 10 و8 دقائق.
0: ماريا صبري شوي، انت عن جد عن جد. انا اسا متضايقة تخسري بس.
1: صور بايخ. يلا حدش فاهمه
0: يا عمي، مش عاجبك اسئلتي، جاوبي.
1: عم بجاوب.
0: تخيل صورة للساعة الحائط، عقرب الدقائق على الرقم 8، عقرب الساعات بين 10 و11، الزاوية الأصغر بين العقربين هقل من 90. شو الساعة؟
1: عقرب.
4: 10 و40.
0: واو شكرا ميار.
1: 11 و40.
5: 10 و40.
1: تمام. بعدين مش متخيل أصلاً. أصلاً أصلاً أصلاً مش قادرة أتخيل الساعة من كتر الكلمات. بس
0: ميار شكراً كتير عن إجابي. ماريا
1: شكراً ميار،
0: عن جد بتجاوبي على أسئلة كتير أصعب. السؤال
1: مش يعني فهميته للسؤال.
0: أنا أقولك لي
1: هي لغوياً مش فهميته كمان.
0: السؤال كتير سهل.
1: نعم،
0: بس مجرد لأنه فيه كتير معلومات أنت
1: فيه كتير كلمات.
0: ماريا، عقرب الدقائق على 8، عقرب الساعات بين 10 و11، والزاوية بيناتين هقل من 90. شو الساعة؟
1: 10 و40.
0: يعني لو بسأل
5: يعني 10 و40، 11 إلا فين.
0: شكراً سحر، شو فيه سؤال معقد؟ وصفت لك صورة.
1: في حدا بعت رسالة شو اسمه كلمات.
0: لا لا لا، ميار وسحر لو سمحتوا دافع عني.
1: حبيت جواب.
0: السؤال ما له إشي.
1: شكرا سحر. 11 إلى 3.
0: شكرا.
1: 11.
0: سؤال كتير بسيط. تعقدت ماريا، بعرفش ليه. شكرا إنه في ميار نجتك وخلتك تفوزي.
1: طيب منيح، شكرا ميار. تعالي شوف الاحتمالات.
0: يعني لا هو سؤال صعب، لا هو سؤال من الفلك.
1: تخيلي، صرت أتخيل.
0: ما هي هاي اللعبة.
1: عقرب الساعة، عقرب الدقائق،
0: ولا
1: زاوية شو بقروت.
0: بس ما أنا بنفعش أجي أقول لك مثلا قديش الساعة عقرب هون وعقرب هون. بدك شوي.
1: 10 و40. 11 إلى 3. السؤال التالي، تعال أشوف شو محضرة كمان.
0: واو واو ماريا حبيبتي، يعني عن جد تعلمت درس من يوم الخميس. ولا أستفزك.
1: الجيش اللي وراي بقول لك طريقة عرض السؤال غلط، والقصد غليت المقابل ولخمه.
0: إذا أنتم ملخمين ما تحطوش الحق علي. عقرب الدقائق على 8. فيش سؤال.
1: شاتوش.
0: لا تخيل صورة ساعة على الحيط عقرب الدقائق على 8 عقرب الساعات بين 10 و 11 وزدت معلومة عشان ما توهك شوي بدون ما تعقدك. الزاوية الأصغر بين العقربين في زاويتين بين عقربين, الزاوية الأصغر بين العقربين أقل من 90. شو الساعة؟
1: 10 و 40 تمام الاحتمالات.

0: ممكن تكون صحراء ثلج باردة وصحراء ناشفة. الصحراء هي بعرفوها انه لما معدل نزول الماء خلاص
1: مليئة. بعدين بشرح اسئلتي لو سمحت.
0: أنتاركتيكا عارين
1: ميار صحراء الكبرى صحراء أنتاركتيكا ولا صحراء شبه الجزيرة العربية؟
0: أنتاركتيكا ميار.
1: لازم انت وميار تختاروا الإجابة مع بعض.
0: صح بعتت أنتاركتيكا. رائد علاء سوري بعت أنتاركتيكا. أمل بعتت لا أمل مش مزبوط الجواب. أنتاركتيكا.
1: إيش أمل قالت؟
0: شبه الجزيرة العربية أنتاركتيكا.
1: صحراء الأنتاركتيكا هي الصحراء الكبرى الأكبر من حيث المساحة. في خدعة بهذا السؤال اللي كان ممكن ليتلخبطوا فيه المستمعين المشاهدين. كتار بيختاروا الصحراء الكبرى لأنه هي أكبر صحراء حارة في العالم، بس هي مش الأكبر على الإطلاق. صحراء اللي تعرف أساسا بقلة هطول الأمطار بشكل عام اللي انت حاولت تفسري تفسر لك إياه أنا كمان مرة. صحراء بيعرفوها بقلة هطول الأمطار ومش بارتفاع درجة الحرارة، فهمتي؟ عشان هيك أنتاركتيكا صحراء قطبية ضخمة ومساحتها أكبر. مساحتها أكبر
2: من صحراء 14 مليون كيلو متر مربع.
1: يا سعد صباحك يا صحر على المعلومات القيمة. ميار بعد معنا؟
0: ميار
1: ميار تعبت منك.
0: مني أنا تعبت.
1: تعبت.
0: السؤال إذا مني ولا منك.
1: سحر أنت خليك على الخط لأنه بدي مساعدتك إسا بالمنافسة. ماريا حصلتي على 3 من 3. كل الاحترام لإلك. استعديتي كرامتك لأنك حصلتي على 0 يوم الخميس. إحنا جاهزين ماريا إذا بتحبي تعطينا أسئلتنا لو سمحتي. يلا
0: يلا نبلش.
1: نعم
0: كيف تحط الـ هاي؟
1: بعد ما تخلص السؤال.
0: طيب يلا. ما هو الحيوان الصحراوي الذي يستطيع أن يعيش من دون شرب الماء ويحصل على حاجته منها منه من الغذاء؟ الحيوان الصحراوي.
1: حيوان صحراوي
0: يعيش من دون شرب الماء وبحصل على حاجته
1: من الغذاء. ممكن يعني يكون سؤال وكأنه سهل وأجاوب الجمل، بس أكيد في هنا تهكم معين والإجابة هي مش جمل. سحر شو برأيك؟ مين اللي بيحصل على المي عن طريق غذائه مش بحاجة لمي وبعيش بالصحراء؟
0: بدي اسم الله.
2: هو بيحصل جمل.
1: جمال برأيك؟ شو في كمان بالصحراء غير الجمال؟ سلاحف،
0: الجمال،
1: زواحف.
0: عم بقولوا لك الجمل من بعد انه هون
1: الجمل بيقدر يحيا. يشرب كمية مي كبيرة اللي يخزنها لأنه عنده معدتين وممكن لأيام ما يشربش. بس الجمل. انت هون بسؤالك معلش الكل ينتبه. بسؤالك انت هون عم بتقولي انه ممكن يحصل على كمية ماء كافية عن طريق غذائه بدون ما يشرب. يعني مش الجمل. يكون إشي تاني بالصحراء. الكنغرو.
2: كنغرو بس هو بالصحراء. يكون الكنغر
1: مش بالصحراء.
2: بشكل عام
1: زواحف سحالي حيايا.
0: خلصت الدقيقة.
1: خلصت الدقيقة.
0: أوكي جردون الكنغرو. الجرذ الكنغري.
1: قلت الكنغرو أنا.
0: أنت جردون هذا جردون هذا مش كنغرو. جردون هذا بشبه يعني بشبهش حتى الكنغرو. اسمه بلقبوه جرذ الكنغرو هذا زي الجردون.
1: أنت كنت تعرفي عنه قبل؟
0: آه طبعا. بعد أنواع الجرذ الكنغري متكيفة مع البيئات شديدة الجفاف وتحصل على الماء من الغذاء ومن الماء الناتج من عمليات الأيض، لذلك يمكنها العيش من دون شرب ماء.
1: حدا كان يعرف انه في جردون نوعه كنغر؟ انت طيب ولا يهمك. اوكي
0: كمان انا شاطره.
1: اوكي عم تشاطري علي. تمام جردون نوع كنغر. اوكي
0: جردون مريم. اسمه الجرذ الكنغري هو هدول زي ال...
1: طيب
0: شو بقولوا لنا هدول
1: ماريا لو سمحتي استفزتيني بهذا السؤال.
0: صوره بدون صوره. انا ما بحكي بس برد عليكي فورا. ما بحتفظ بإشي من اللي بشوفه. كل ما بتتحركي قدامي بتتغير حكايتي. ما بقدر أفرجيكي لا بكرة ولا مبارح بس بفرجيكي هاي

0: اللحظة.
1: يلا قولي لي، انا كنت اتفزلك قبل شوي على ساعة حائط، ما عرفتيش عقارب الساعة وين هني.
2: انا كمان بعرف العب اللعبة.
1: مش حافظة ولا اشي من المعلومات اللي قلتي لي اياها.
2: كمان مرة انا ما بحكيش، بس برد عليكي بسرعة فورا على المحل. ما بحتفز باشي من اللي بشوفه، كل ما بتتحركي قدامي بتتغير حكايتي. ما ولا بقدر افرجيكي لا بكرة ولا مبارح، بس هاي اللحظة. مين انا؟
1: الحاضر.
2: الحاضر. طيب حاضر، شو بتقولوا؟
1: على فكرة في كتير اجوبة لهذا السؤال.
2: كمان هذاك الاسبوع كان في
1: الوقت. الشمس.
2: الكل بعطي بزيد كمان معلومة كتير ناس تتطلع علي.
1: الشمس. الوقت. الساعة. الحاضر.
2: في أجوبة، بدك أعطيك الأجوبة؟
1: أعطيني طبعا، أعطيني بعد ما خلص الساعة.
2: المرأي، المرأة كلير بعتت المرأة. محمد المرأي.
1: أوكي الجواب مرأي.
2: مرأي
1: على فكرة كان في إجابات تساعدني وانتي ما عطيتنيش اياها بالوقت الصح.
2: انا
1: عطيتك
2: المراي.
1: خلص الوقت عندي.
2: لا عم بمرق لك اياها.
1: مرق لي اياها طبعا. المراي.
2: المراي ما بتخزن الصورة، هي بتعكس الضوء اللي بوصلها باتجاه العين، عشان هيك الصورة اللي منشوفها بتتغير فورا مع حركتنا. كيف شو
1: شاطر اليوم.
2: طبعا شو اللي بتفزلك معي مرتين.
1: اوكي سؤال الثالث.
2: أوكي، أي من هاي الدول هي الأقرب جغرافيا إلى قارة إفريقيا؟ إيطاليا، إسبانيا أو اليونان؟
1: سحر معي على الخط؟ لا، رائدة معي على الخط؟
3: إسبانيا.
1: سحر مش عم بترد؟ زي ما يار انقطع الخط. رائدة معي على الخط، أهلا وسهلا.
3: يعني رائدة صباح الورد.
2: دغري عرفت. ايش بتقولي؟
1: اسبانيا.
3: اسبانيا قريب على افريقيا، المغرب.
2: هو اسبانيا. كلير بتقول كمان
3: اسبانيا قريب على المغرب على دول.
1: خلص جواب نهائي اسبانيا. يلا تفضلي استمرية، خدي نص البرنامج واشرحي الجواب.
2: اسبانيا. مزبوط. عبر مضيق جبل طارق، حيث تفصلها عن المغرب مسافة قصيرة جدا. هناك بمضيق جبل طارق في هيك مطل حلو، كل الساعدين الصغيرة بتيجي
1: بجنن. رائدة كيفك؟
3: الحمد لله. هلا وغلا.
1: رائدة سؤال الساعة كان صعب؟
3: لا سهل، بس أنا كان عندي حد على الباب وبدي أفتح الباب، راح علي إنه
1: لا إنه مريم
2: ترجع وبتلف على سؤال لهذا شخ يعني. يلا
1: let it go. المهم مريم فازت علي اليوم.
3: حبيبتي
1: إيش هي الضحكة؟
2: شكرا رائدة.
1: أنا مش ناقصني كمان حدا يقهرني.
3: المسابقة مريم بدها المسابقة جديدة.
1: إيه كمان شوي نرجع لك. رائدة
3: عشانها.
1: طب اسمعي، هات أقول لك شغلي، خليك على الخط معنا، نطلع لفاصل إعلاني ونرجع لك. طيب
3: أوكي مش مشكلة، بعمل قهوة.
1: خليك على الخط معنا، فاصل إعلاني ونرجع لك.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: الماي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عيمك؟
4: أكيد فيها عيمك.
5: هيك تمام، لأني بحبها.
6: بالزوادة عيمك لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
7: الآن في وينر مكابي نتانيا ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدور الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدور الإيطالي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
8: إذا بتبعتش
9: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: شو أجا
11: هدو.
12: هابي بيرثدي.
13: هي يا جماعة بس شوي.
14: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
13: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
7: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن صيف مع

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا، انتوا مع مخيم صيف ومعنا ماريا دبينا وعارين بصول معاكم لحد الساعة 12. الساعة الأولى قربت تخلص وبنبعت هيك تحية لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم، خان عزرة بالراديو المصور، جسلين محمد بريق بالإنتاج، إيلان هولتهاوزن معنا بالهندسة الصوتية. يلا نخططها يوم الجمعة على قناة مكان
1: بعد النشرة الإخبارية.
0: وماريا اليوم فازت، ألف مبروك لماريا.
1: للجيش اللي وراي
0: فش حاجة نقاهر، ألف مبروك وبس.
1: في جيش كامل معي أنا ماريا،
0: مفيش حاجة تقاهري لو سمحتي. 072-335-5993 أو على واتساب مكان، مشاركاتكو على رقم
1: 050 معجوقة بالرسائل 050-970-7132. عندي قائد الجيش محمد فعم ببعث.
0: طيب احنا اسا خلصت يلا خطيتها خلصت لو سمحتي.
1: نعم.
0: فزتي، ألف مبروك لإلك بدون مؤهرات.
1: تحية الجيش يعني.
0: بدون مؤهرات.
1: نعم.
0: أوكي. عندك اليوم فعالية جديدة شو؟
1: أنت عندك غناية، لا غناية فيلم.
0: يا عمي طيب خلص بس. خدي. هاي.
1: حسب التسلسل.
0: يلا أول إشي نصبح رائدة. رائدة.
2: صباح الورد.
0: بدي أسمعك مقطع. بدي أسمعك مقطع من أغنية لفيلم. شو هي الأغنية؟
1: رائدة مش شاطرة بالموضوع.
0: اسم المغني.
2: أنا بدي المسابقة تمارين.
1: يا مسيسة.
0: رائدة كمان وكمان. مشي لي كمان أنا.
2: أوكي.
0: البضاعة الموجودة على الكشك عندي.
2: مش مشكلة.
3: فأنا عمال أقول لكم محدش مصدقني على النعمة. إحنا في الدقي
0: سهلة.
1: أنا الأفلام الجديدة هاي بحضرها
0: كتير سهلة.
1: أنا دق الشماسة هناك أبي فوق الشجرة.
2: ولا أنا.
0: شو مريم حضرت لنا هذا الأسبوع؟
1: لا تطفئ الشمس هناك. أنا
0: الزمن الجميل. نعم
1: غاني هدولة.
0: فعالية جديدة
1: قبل ما يخلص الصيف، فعاليات
0: آخر أسبوع. شو اليوم حضرت لنا؟
1: فعنا بطاقات من الصيف من 1 لـ20، بطاقة 1 لبطاقة 20. وعلى المستمعين يكملوا الجملة بطريقتهن كيف بدهن، وبعدين منشوف شو الصيف جوابهن وكتب لهن.
0: أوكي
1: كيف؟
0: حلو
1: صح؟
2: حلو.
0: رائدة من 1 يعني. لـ20 أي بطاقة؟
2: من 1 لـ20 بختار
1: 11. تعالي نشوف 11 بطاقة.
0: تعالي نشوف 11. الجملة إيش أولها ورائدة كيف بدها تكملها.
1: أوكي بطاقة 11 مكتوب عليها مشوار ما بنسى، بنقلب البطاقة وبتقول لك هيك كملي الجملة يا رائدة. المشوار اللي عملته هالصيف ونفسي أرجع أعمله كمان مرة هو
2: زيارة الطنطورة.
1: حلوة شط
2: يعني التنطورة. كتير كتير رائع المسار على شط البحر والهدوء والصدف اللي تحت المي، نقاء المي
1: صح.
2: المغر وانت ماشية، الصبر لعجوانب الطريق.
0: احنا كيف بتوصف
2: الرفقة؟ الرفقة اللي كانت معي يعني كتير مرات الرفقة بتأثر
1: صح.
2: يعني اسأل عن الرفيق قبل الطريق. لما تكوني مع ناس تكوني انت وياهم منسجمة، غير عن لما تروحي مشوار يكون معك مش يعني فيش انسجام بينك وبينهم. يعني كان مشوار ممتع 100% كتير كتير حلو من الألف للياء. تحية كتير لشركة صفدي
1: ممنوع إعلانات.
2: المهم تحية عن جد كان كتير رائع.
0: رائدة بحب وصفك للأمور وهيك شوقتيها نروح شوقنا حب
1: كاتبة. ما عم بقولها بتقولي مع حلال وصف، بقولها ما هي رائدة كاتبة.
0: طيب تمام، مش كل كاتب بيعرف يوصفك حلو.
2: حبيبتي
1: طيب
0: اوكي.
1: فالسيف بجاوبك يا رائدة وببعث لك هيك ملاحظة. مين قال انه المشوار الحلو لازم نعمله مرة واحدة؟
0: مين قال تاخدين على التنطورة انا وماريا لكان؟ مين قال
1: او شنو على القدس نزور رائدة؟
2: ان شاء الله. اهلا وسهلا ومليون مرحبا.
0: شكرا يا رائدة.
2: ماريا ولارين حابة اقول شغلين.
0: اكيد
2: انا من النوع اللي دائما الحمد لله رب العالمين متفائلة. يعني حتى لما لو اقع عن الدراج بقول الحمد لله وصلت بسرعه. لو
0: محلاكي دائما ايجابيه.
2: لانه عن جد احنا عايشين مره واحده وكثير مرات بحياتنا بنشوف شغلات تتم البنن وهيك، بس الواحد لازم يكون متفائل والحياه هيك ان المر والحلو بدها تمر.
0: عايشين مره واحده.
2: شبابنا يا ريت يطولوا روحهم يكونوا هادين
1: صح.
2: وما يكونوا متسرعين في قراراتهم
1: صح.
2: ويخافوا على بعضهم البعض ويحسبوا حساب اهلهم لما تصير مشاكل وتصير قصص مش حلوه في البلد، انه يحسبوا حساب بعيد
1: صح.
2: بعد الثورة اللي سووها لبعد الإشي اللي صار بتصير عندكم، شو بصير معكم، شو بصير بالأهالي، شو بصير بالبلد نفسها. والله الله يطمن الجميع حالهم، وإن شاء الله دائما تكون عندنا أمن وأمان في البلد.
0: حبيبتي شكراً شكراً شكراً على كلامك وعلى رسالتك دائماً اللي بتقوينا وبتعطينا هيك طاقة نكمل لقدام. شكراً رائدة.
2: يعطيك العافية. أحلى مريو عرينو جسلين.
0: حبيبتي أحلى جسلين. شكراً. باي باي. أمن وأمان كتير مهم
1: بالضبط اللي كانت تحكي عنه قبل شوي رائدة. بكمل يعني رائدة كانت تحكي عن الشباب وبالأمن والأمان. رح نسمع من
0: رسالة للشباب والصبايا
1: من الرائد،
0: من المتحدث باللسان الشرطة للإعلام العربي مع حسن فرج.
1: الرائد حسن فرج
0: اللي هو زاوي من إعداد فاتن حضة طبراني. عن شو رح تحكي اليوم؟
1: رح تحكي عن الشباب، رسالة للشباب والصبايا في عمر ممكن يكون فيه تأثير الصحبة أقوى مما نتخيل.
0: من الضغط الاجتماعي شلي يلا جرب اعمل
1: والأمور تقدر تبدأ من تعال معنا ومن شو خايف تنتب محل تاني تماما.
0: أو انت مش زلمي
1: بالضبط. رسالة مباشرة للشباب والصبايا عن أصحاب السوء، الضغط الاجتماعي، الانجراف نحو العنف والجريمي، وكيف نعرف نوقف ونختار قبل ما يصير رجوع أصعب على الوجع. يعني رائدة حكيت وبكمل.
0: كيفيش قديش كان في عندي ضغط اجتماعي ولولا ترباية أهلي والإرشاد اللي كان دايما محيط فيه
1: متابعين كل الوقت،
0: قديش كان ممكن أي شخص فينا يضيع
1: صح.
4: بلشت عطلة الصيف وكلنا فرحانين وخاصة أولادنا، ومع هذا بدنا عطلة آمنة وهاي مسؤوليتنا.
5: الرائد حسن فرج المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي. ما تعطوا الجريمة فرصة تسرق مستقبلكم. الصيف هو وقت الراحة والفراغ، لكن أيضا فترة يكثر فيها احتكاك الشباب ببعضهم وتكثر فيها السهرات واللقاءات والخروج حتى ساعات متأخرة من الليل. والفراغ إذا لم نستثمره بشكل صحيح ممكن أنه يتحول لباب يدخل منه الخطر. للأسف هناك من يحاول استغلال الشباب والصبايا ويغريهم بالمال السريع أو بالمظاهر الكاذبة ويقنعهم بأنه الجريمة وحمل السلاح والانضمام إلى مجموعات إجرامية أو تعاطي المخدرات الخطرة هو طريق للقوة أو الهيبة. لكن الحقيقة مختلفة تماما. النهاية في كثير من الأحيان تكون في مركز الشرطة أو في قاعة المحكمة أو في المستشفى، وأحيانا تكون النهاية مأساوية ولا يمكن تصليحها. وبقول من هون لكل شاب وصبي، المال الحرام ما بدوم والرزق الحلال هو البركة. ما تسمحوا لأي حدا يبيعكم أوهام. الشخص اللي بيدفعكم لارتكاب جريمة لن يكون إلى جانبكم عندما تتحملون مسؤولية، ولن يقف مع عائلتكم عندما تدفعون ثمن هذا القرار. الصاحب ساحب، لذلك اختاروا أصدقائك بعناية. الصديق الحقيقي هو اللي بيشجعك على الدراسة والعمل والرياضة والنجاح، مش اللي بجركوا للمشاكل أو بحاول إقناعكوا بأنه حمل السلاح أو العنف هو الحل. كمان بوجه رسالة للأهالي، بحتاج أبنائكم إلى اهتمام أكبر وإلى حوار يومي وليس فقط إلى الرقابة. اسمعوا منهم وتقربوا منهم وشجعون على المشاركة في الأنشطة الرياضية والعمل التطوعي والدورات المهنية، لأن الشاب والصبي الذي يملأ وقته بما يفيده يكون أقل عرضة للانجبار وراء الجريمة أو رفاق السوء. كمان بوجه نداء للشباب والصبايا، عدم التزام الصمت إذا بيعرفوا أنه أي حدا من أصدقائهم بيحمل سلاح أو بخطط لارتكاب عمل عنيف أو بتورط في تجارة المخدرات الخطرة. أحيانا كلمة أو بلاغ في الوقت المناسب ممكن أنه يمنع جريمة وينقذ حياة ويحمي شاب أو صبي من أنه يضيع مستقبل. رسالتنا بشرطة إسرائيل واضحة، السلاح غير القانوني والعنف والمخدرات والجريمة ليست طريقا لبناء المستقبل بل طريق إلى خسارة المستقبل. وبكرر دعوتنا ومناشدتنا، إذا شاهدتوا أي حدث استثنائي أو كانت لديكم معلومات يمكن أن تمنع جريمة أو تنقذ حياة إنسان، ما تترددوا في الاتصال فورا في مركز الطوارئ 100. الأمن هو مسؤولية مشتركة بين الشرطة وبين الجمهور. عندما يتعاون المواطنون مع الشرطة نستطيع معا أن نحمي أبنائنا ونوفر لهم بيئة أكثر أمانا ونمنحهم فرصة لبناء مستقبل أفضل. بتمنى لجميع أبناء مجتمعنا العربي عطلة صيفية آمنة مليئة بالفرح والنجاح، وأن يعود الجميع إلى بيوتهم سالمين غانمين حاملين معهم أجمل الذكريات وليس الندم.
4: صيفوا معنا زاوية الأمن والأمان. إعداد فاتن حداد طبراني.
0: قديش هاي الرسالة قوية، وقديش الأهل لازم يكونوا واعين ويوعوا
1: بكل وقت كمان، صح. مش بس بالصيف،
0: مش بالعطلة،
1: يعني بالعطلة
0: بس.
1: قاعدين إنه مزبوط، بس صح. أكتر
0: وكمان شوي بدنا نرجع يلتقوا مع أصحابنا، بدنا يلتقوا مع ضغط الاجتماع، بدي أكون جزء من شلي، بدي أكون إن، بدي أكون
1: تعرفي
0: نكون.
1: أنا كتير مرات يعني بقعد مع رح أحكي عن ابني، بقعد وبسأله كيف كان يومك، كيف كان نهارك، مرات بعصب علي بس بدي أعرف إنه كله تمام، احكي لي بس عشان أعرف وبأي إشي أنا أكون موجودة.
0: ودايما بقول لهم اتخافوش يعني. تقولوا لي مهما كان تمام. الغلط كبير دايما صارحوني وكونوا صادقين معي
1: عشان
0: أعرف
1: كيف نتعامل مع الشغلات.
0: فيش حدا ممكن يساعدكم أكتر مني. الله يحمي الجميع. شكرا لكل من تابعنا بهاي الساعة. احنا انهينا الساعة الاولى من برنامج صيفوا معنا مع ماريا وعرين، مكملين معكم بعد اخبار الساعة 11 لكمان ساعة لحد الساعة 12. صيفوا معنا مخيمنا الصيفي، ما ضلش كتير، اسبوع ويومين ومنخلص، نخلص الصيف.
1: اسبوع ويوم، اسبوع بالضبط
0: ماريا،
1: كيف اسبوع بالضبط؟ تنين الجاي 3 و 31، 3 جاي نحن يوم الاثنين، صح؟
0: 3 4 5، صح، أسبوع بالضبط.
6: غدا على قناة مكان.
7: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
6: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
8: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
9: كان بده ناولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
6: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة. المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر. أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير. مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
10: في ذكرى عاطرة تتجدد القيم وتبقى الرحمة أجمل ما يهدى، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كلاليت تتمنى لكم أوقات سعيدة مليئة بالنور والصحة والسلام. لمعلومات حول دوام العيادات في ذكرى المولد النبوي الشريف زوروا موقع أو تطبيق كلاليت. ذكرى مباركة.
11: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
12: عناوين الساعة من مكان. وزير الدفاع يحذر حماس مجددا من مغبة استمرار إطلاق الطائرات الورقية والبالونات إلى البلاد. نبأ يفيد بتوغل إسرائيلي في إحدى القرى المحاذية للحدود. واشنطن تلغي تدريبات بحرية مشتركة مع كوريا الجنوبية بسبب الحرب ضد إيران. نشر شريط فيديو لرهائن حادثة الاختطاف الجماعي في نيجيريا. والحرارة ترتفع قليلا.
6: راديو مكان الأخبار.
12: الحادية عشرة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. عاد وزير الدفاع كاتس وهدد حماس بأنه إذا استمر إطلاق الطائرات الورقية والبالونات إلى أراضي إسرائيل فسيتم اتخاذ خطوات قوية لوضع حد للظاهرة. وفي بيان أصدره قال الوزير إنه ليس سلفه يوآف غالانت ولن يسمح بتكرار السياسات التي سبقت 7 أكتوبر. تفيد أنباء الجنوب السوري بأن قوات عسكرية إسرائيلية توغلت في قرية معرية عند مثلث الحدود مع الأردن وقامت بتفتيش عدة منازل دون تنفيذ اعتقالات. وبحسب التقارير يأتي ذلك ضمن سلسلة توغلات إسرائيلية متكررة تشهدها المنطقة مؤخراً. قال النائب عن الموحدة وليد طه إن الأحزاب العربية مطالبة بتعميق تعاونها البرلماني بعد الانتخابات، مؤكدا ضرورة منع رئيس الوزراء نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة أيضا. ومن جانبه أوضح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة أن الجمهور العربي يريد من الأحزاب خوض انتخابات تحترم الاختلافات السياسية بعيدا عن التجريح، مؤكدا أهمية العمل على رفع نسبة التصويت. وجاءت تصريحاتهما ضمن برنامج على الأجندة مع الزميل محمد بكري. أعلن في سيول أن الولايات المتحدة ألغت تدريبات بحرية مشتركة مع كوريا الجنوبية بعد أن أشارت إلى محدودية القوات الأمريكية المتاحة لذلك بسبب الحرب مع إيران. وأوضح متحدث عسكري أن الدولتين تجريان مشاورات بشأن استئناف التدريبات. في نيجيريا نشرت مجموعة مسلحة شريط فيديو يظهر نحو 600 مدني من النساء والأطفال والمسنين الذين اختطفوا بعد مهاجمة مسجد في شمالي وسط البلد خلال صلاة الجمعة. ويظهر المحتجزون وهم يجلسون على منطقة غابات ومحاطون برجال مسلحين ويسمع بكاء الأطفال في الخلفية، ولم تعقب السلطات على الحادث. يشار إلى أن عمليات الاختطاف الجماعية للحصول على فدية هي ظاهرة شائعة في شمال نيجيريا. حذرت وزارة الصحة من مغبة الاستحمام في مياه البحر قبالة كل شواطئ حيفا وكريات حايم بسبب العثور على تلوث فيها. ويفيد مراسلنا لشؤون الصحة سامح قادري بأن الوزارة استذكرت أن الاستحمام مسموح في الشواطئ التي يتوفر فيها خدمات إنقاذ.
13: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
7: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
13: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: ترتفع درجات الحرارة قليلا بشكل تدريجي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 12:00.
13: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا.
14: الشنطة
15: موجودة،
14: المقلمة
15: موجودة،
14: المي
15: موجودة،
14: الزوادة
15: فيها عمك؟
14: أكيد فيها عمك.
15: هيك تمام لأني بحبها.
16: بالزوادة عمك لأني بحبها.
15: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
13: الآن في وينر مكاب نتانيا ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدور الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدور الإيطالي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
17: إذا بتبعتهش.
18: أكيد بتربحش.
13: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. الآن في وينر مكاب نتانيا ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدور الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدور الإيطالي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
18: إذا بتبعتهش.
17: أكيد بتربحش.
13: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
19: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
20: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
21: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
22: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
13: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: صباح الخير.
1: لازم نعمل غناية للمدرسة.
0: مدرسي مدرسي.
1: لا لا لا, لا.
0: صيفوا معنا مخيم الصيف اللي بقيله أسبوع بالضبط زي
1: نعم.
0: ماريا بتقول مديرة المخيم.
1: نعم.
0: إحنا مكملين معكم مع فقرات ومشاركات وفعاليات وزوايا
1: نعم.
0: وأغنية من فيلم اللي لازم تعرفوها كتير سهلة.
1: أفكر عرفتها.
0: عفكرة أنت قبل شوي قلتيها.
1: بعرف ما قلتاش هيك عبث يعني.
0: بس أنا كمان ما رديتش عليك. هاي مقطع الأغنية. أوكي.
2: صوته صوته. عمال اقول لكم محدش مصدقني على النعمه احنا في الدقي.
0: طيب هاي مقطع من اغنيه موجوده بفيلم. ايش اسم الفيلم, ايش اسم المغني, وايش اسم الاغنيه؟
1: الاغنيه والمغني عرفت, الفيلم
0: أوكي.
1: لا
0: لازم تعرفي الفيلم كمان. شاركونا, اتصلوا لنا, سمعونا اصواتكم او رسائلكم على واتساب مكان اللي هو
1: 050-907-1321
0: أو مشاركاتكم على رقم 072-335-5993.
1: لأنه عندنا فعالية جديدة لهذا الأسبوع.
0: فعالية كتير حلوة. وقولي لي بينفع كل مرة بس المستمع أو اللي معك المشاهد على الواتساب بعد ما هو يكمل بفعنا أكمل بدي أكمل الجمل يعني بحب أشارك.
1: هو يقول هو أنت تكملي جملتك.
0: إنه بتعملي فعاليات كتير حلوة.
1: نعم.
0: تعطينيش فرصة.
1: لأنه في مستمعين معمولين.
0: طب أعطيني أنا كمان أختار رقم.
1: كل الغنان اللي غنيتيها ذاك الأسبوع ما عطيتكيش فرصة.
0: ممكن أختار أنا إسه رقم.
1: اختاري رقم عارين يلا تفضلي.
0: 9.
1: 9 رقم 9.
0: على فكرة بنفع نعم. الواحد يختار وأنت بده أي رقم بده يعني يكرر الرقم.
1: نعم.
0: هاي المرة تشدبيش أرقام.
1: حاضر. البطاقة هي مكتوب عليها صورة بإطار
0: برواز. صورة بإطار
1: وبقلب نقلب البطاقة وكمل الجملة يا عارين. لو بدك تحطي صورة واحدة من هالصيف بإطار ببرواز أي صورة بتختاري؟
0: صورة عائلتي وولادي وجوزي ويكون في ذكريات.
1: أي واحدة منهن في كتير ذكريات. أي واحدة منهن هيك إشي معلق عندك بال ذاكرة صورة معلقة.
0: كنا ناكل بوزة ليمون بأمالفي بإيطاليا وكانت ذكريات حلوة هناك فكنت بحب. وأنا قلت لك وسبق قلت لك ورح أعيد لك إياهم. بعرفش أصور منيح. فكنت أقول لصحباتي مش عن جد بعرف أصور فقالوا لي مش مهم كيف بتصوري بالزبط. بأي تقنيات وبأي كاميرا المهم تصوري ذكرى.
1: رح تعملي ألبوم؟
0: رح أعمل ألبوم.
1: ألبوم مع صور حقيقية.
0: لأنه اليوم تليفوناتنا معباي ذكريات
1: صح.
0: وصور ويمكن مرات بيطلع لك ميموري من هون ميموري من غاد بس فيش أحلى من أنه يكون ألبوم طلوه. وابني بيقول لي ماما في جرور لبابا فيه ملان ألبومات قديمة ليه أنا فيش عندي
1: صح.
0: لازم نروح هيك نطلع صور نحطها بألبوم القديم.
1: فبدك أقرأ لك ملاحظة
0: أكيد.
1: الصيف
0: لإلك نعم. نعم.
1: احتفظي فيها منيح لهي الصورة لأنه ممكن بعد سنين تطلع أغلى صورة على القلب.
0: ما أحلى فكرة الفعاليات اللي بتعمليها كتير حلوة.
1: بعرف
0: مبدعة ماريا
1: عشان هيك أنا المدير.
0: ماريا لما الواحد بيقول لك جملة حلوة قولي له شكرا.
1: شكرا
0: مش تتشاطري عليه.
1: هاي جزء من الشطارة.
0: طلعي أنا قدي بجتهد وبتعب وبجيب لك غناني بتحبيها.
1: أيوة أي غناني لسه بحبها أشوف.
0: وانتي بضلك هيك
1: مش مثلك
0: لقيمي لقيمي
1: انا لقيمي انا
0: صباح الخير تالا ابو السخمانه بالانت
1: تلوشتا
0: تالا
1: البيبي
0: انا مبسوطه. تالا شو اللي جابك لهون؟
1: اشتقنا لك تالا.
0: شو هالمفاجآت؟
1: عن جد اشتقنا لك
0: تالا. يعني انا خايفه ارجع اتعود عليكي تالا ابو سخت حبيبه قلبي.
1: ممكن تتعود تعرف ايش بيصير لما عارين تتعود
0: بتعلق وبصير ابكي وبقربت.
1: أيوة.
0: تالا ابو سخت صباح الخير من الانتاج نادي اسمر مارون معنا بالراديو المصور روبي اوتنهولز من الهندسه الصوتيه.
1: وطبعا عندنا طاقم
0: يلا صبحي
1: كامل عمي.
0: وشكري
1: بالإنتاج فاتن حداد طبراني جوسلين محمد بريك رانيا رشادة أبو نمر شريان حجير باكي ولينا شحادي الرزق والزملاء محمد الشيخ خليل سوزان تبيني غازي أبو بكر أمجد حسين وشادي بلان وديجيتال
0: يوسف خليل
1: ولورا حجلي.
0: وإسا نعم. عشان تروقي شوي علي جبت لك أدونيس لحد عندك أدونيس
1: حبيبيني.
0: 072-335-5993

0: شو تعالى معنا اتصالات. ألو صباح الخير.
1: صباح
2: الخير.
0: أهلا
1: نور. مين معنا؟
0: أبو البدلي.
2: صباح البلوط. أبو البدلي. أبو البدلي.
1: لا
0: وين
2: البدله؟ كل يوم بدله غير شكل. كل يوم بدله غير شكل.
1: هو غير من الازرق والبيج
0: الابيض.
2: انا خمسه حاطط على على صدر.
0: مختار كيف انت؟
2: خمسه حاطط. خمسه
1: خمسه.
2: انا الحسود. انا الحسود.
0: خمسه خمسه يا رب.
1: حسود في
0: خمسه من عين تعالى.
2: انا بدي احكي على موضوع ضروريات أساسية لطلاب المدارس. بدي أحكي عن الضروريات الأساسية لطلاب المدارس.
0: مختار أنت حطوك مختار إسا المدارس يعني؟
2: المدارس لأنه رايحين على المدارس.
0: نعم.
2: بدي أحكي عن المدارس.
0: نعم.
1: خلي مختار.
2: هذا اللي مر هذا اللي مر علي بدي أحكي به.
0: أيوة.
2: هذا اللي مر علي بدي أحكي به.
0: نعم.
2: أنا بدي أحكي على الإشي أهم من كتاب. أهم من الكتاب والدفتر اللي طالع به الطالب على المدرسة.
0: الأخلاق.
2: اللي هو الزواد والمصروف تبع المدرسة. الزوادة والمصروف للمدرسة للطالب. الطالب مش لازم يكون بالفرصة بالمدرسة اللي يطلع على كل طالب فيده ساندويش وفيده كولا وهو فش فيده إشي. وهو فش فيده إشي. هاي الإشي أهم أشياء ضروريات. ضروريات للطالب بالمدرسة اللي يهتموا الأهالي بيها. يهتموا الأهالي بيها اللي ابنهم مش بالفرصة يكون جوعان. يكون يطلع على التلاميذ اللي الواحد فيه ايده ساندويش والتاني كولا وهو في الشبيد وشي. حرام حرام. هذا هو الاشي اللي انا مر علي وديش يمر على واحد تاني. هذا هو
0: تجربة شخصية عم تحكي يا مختار.
2: تجربة شخصية مرت علي. مش لازم اطلع على غيري فيه ساندويش وفيه كولا وانا فيش فيه شيء
1: وابوي
2: ملان مصاري. مش لازم اطلع.
0: انا مع انه نرجع زي ايام زمان.
2: حرام.
0: لا ساندويش ولا الكولا ولا المصروف.
1: كيف بدهم ياكلوا الاولاد؟
0: ياخذوا معهم زواد من البيت.
2: ياخذوا معهم زواد بس مش لازم اطلع على بيطلعولوش مصروف كولا. مصروف كولا بيطلعولوش للمدرسه مع الساندويش.
0: بس مش بشكل يومي. مش كل الاهل قادري.
2: مش كل الاهل قادر. بس اما الاهل قادر تصرف مصاريف للبنوك او تصرف مصاريف للاشياء الثانيه. ما فيش مصروف 10 شيكل الولد المدرسه 5 شيكل. قديش الكولا بالمدرسة؟ 5 شيكل. حرام.
1: ممنوع الكولا بالمدرسة.
2: 5 شيكل حرام تهنم ابنك منها.
0: من الأول
2: حرام تهنم ابنك من 5 شيكل. حرام.
1: معك حق يا مختار. مختار
2: طيب كل سنة وانت تسلمي على رأس السنة.
1: كمل رأس السنة.
2: رأس السنة لأنه رأس السنة اليهودية.
1: لا ما انت قلت رأس السنة.
0: ذكر المولد النبوي الشريف
1: بكرة.
2: ذكر المولد النبوي الشريف هذا عندنا. لا اما في راس السنه جاي على اليهود.
1: مطول
0: مطول. مش
2: هذا هو النيه. هذا هو الاصل طبعا.
0: شكرا كثير يا مختار لاتصالك. ملاحظتك كثير مهمه ويا ريت وصلت كل المستمعين والمشاهدين.
2: شرفنا نسمع صوتكم.
0: شكرا شكرا. باي باي. معنا كمان اتصال. الو صباح الخير.
2: صباح الورد.
1: اهلين. مين معنا؟
0: استاذ عصام.
3: ايوه
1: عن جد.
0: كأنه عندك مشوار للقدس.
3: لا
0: الا شو اللي صار تذكرتنا؟
3: لا دائما بتذكركم بس.
0: طيب بس شو هالغيبي؟ شو هالغيبي؟
1: برنامج ما فيهوش.
0: استاذ عصام شو هالغيبي؟
1: مريو عليني.
3: شو الاخبار اول شيء؟
0: كثير مشتاقين.
1: كيفك انت؟
3: طيب هيك بما انه احنا فايتين على المدارس ولا فايتين على المدارس حبيت احكي هيك للاهالي. اعملوا برنامج واضح لاولادكم بالأساس ما بيروح الولد إذا في أكل بوكل يبدأ يرتاح له 10 دقايق ويبدأ يعمل وظائفه المدرسية. ما يعطوه المجال يبدأ يعمل الألعاب انتبعته حتى الحجيم انتبعته حتى الكورسات تبعته الفعاليات تبعته قبل ما يخلص الدروس. وليش بحكي الحديث هذا؟ أول إشي لما الولد بيطلع بيرجع من المدرسة بعد المادة موجودة في راسه. فباللحظة اللي بعد المادة موجود في راسه فعمليا أهون له أكثر يقعد يحل وظائفه.
0: بس بقول لك أنا تعبان بعد نهار طويل أصبر علي شوي.
3: لا ما هو تعبان بعد نهار طويل بعدين بيعمل فعاليات الثانية. ما أنا قلت يرتاح له 10 دقايق ربع ساعة يبدأ يشتغل. أنا ما قلتش
1: يكون بعده بقلب ال
0: أستاذ عصام سوري أنا بدي هيك يكون عندي مداخلة بحديثك. بس إنه اليوم زمان مش زي اليوم. يعني كان يروح الولد عن جد تغري على على البيت. اليوم صار يميل على دورة
1: لا منهجية الدورات
0: ويروح وصاروا الأهل يحطوا الأولاد كمان بنويدية بعد المدرسة ويروح الساعة 4 و5.
1: ما هو أستاذ عصام
3: أنا معك بس تعتم يجيك الأهل الآخر يبكوا بين قوسين انه ابني مش عم بحل وظائفه وغلبني بوظائفه تعبني مش قادر. هذا قرار
1: هذا اللي عم بقوله لعرين, وهذا اختيار لأنه الأهل المنافسة صارت بين الأهل. ابني بلعب تنس أحلى إشي, ابني بلعب شطرنج, ابني بلعب فوتبول, ابني بلعب طيارجي حتى كمان شوي رح يصيروا طيارجي الأولاد. في هاي المنافسة
0: خبير اللي أهم,
1: وبعدين بطلبوا منه كمان لهالمسكين يقعد ويحل وظائف. يعني أولاد هدول أولاد بدون يستمتعوا من حياتهم وطفولتهم.
0: قليل الأولاد اللي بتوصل الساعة 2 و3 البيوت.
1: العمين الحق.
0: بس الأهل كمان عم تشتغل تتخلص شغلة للأربعة.
3: ما هو لما إحنا بنعمل نظام واضح للولد الأهل بيرتاحوا. يعني إحنا دائما منجيب لما في نظام واضح الولد بيعرف البرنامج تبعه والأهل بيكونوا متأكدين الولد عم بيعمل هاي الأمور. فساعتها بودي في عندي قلق إن هنا عم بيشتغلوا برا أو ابن في محل ثاني. والشغل الثالث الولد, أي ولد بغض النظر مين بحب مسؤولية, فلما أنت بتعطيه الفرصة ما كنش عنده مسؤولية فهو مش هيخدها لأنه الولد بيخلق بدي يلعب بحب اللعب. وظيفتنا إحنا كأهل نبدأ نعلمه يأخذ مسؤولية على حياته. بتبدأ من شغلات الأمور الصغيرة من أول ما يبدأ في المدرسة. بعد ما بيخلص دروسه بيبدأ بيعمل الفعاليات تبعته, بيطلع بيجي فيش أي مشكلة.
1: 100%
0: أستاذ عصام, إحنا عندنا برنامج خاص عن بداية المدارس بواحد 2 و3 الشهر 9, منحب هيك نسمع مشاركتك اتصالك مداخلتك. كان في رح يكون في
1: عندنا زوايا زي إسا بالزبط.
0: لا بس رح يكون في كمان مشاركات
1: المستمعين. تمام,
0: يتصل ويعلق ويساعد الأهل. نعم. تبلش السنة الدراسية صح, فاتصالك كتير مهم ببداية السنة ببرنامجنا من 10 ل 12 مع ماريا ديبينا.
1: موجودة عارين
0: عم بحكي
1: وشادي بلان فصحت يعني الأمور.
0: أوكي شكرا.
3: كان جدا مهم للأهالي لأنه بعرف ضغوطات الأولاد والأهالي بيجي عنا بقول له وظائف كتير وبيبكوا بنسين أو بيشتاقوا من عدة من كبر الوظائف. أنا بقول هاي وظيفة الطالب إسا إنه يتعلم يدرس ويحل وظائف.
0: صح, شكرا كثير للمداخل استاذ عصام.
1: بدك بطاقة من الصيف؟
0: عندنا مخيم اليوم وعندنا بطاقات.
1: تحب؟ تحب تشارك؟
0: يلا
1: اختار بطاقة قبل ما يخلص الصيف. بدنا تختار بطاقة من 1 ل 20 ونشوف.
3: 11.
1: تمام. مشوار ما بنسى. كمل الجملة يا استاذ عصام. المشوار اللي عملته هالصيف ونفسك ترجع تعمله كمان مرة شو هو؟ ألو عم بفكر.
3: مشوار التقدم تبعي في الأعمال اللي كنت مضطر أسافر خصوصا علشان تتذكر ما تقولك أنا خارج البلاد.
0: صح,
3: فأتأمل إنه يرجع ونزيد أكثر الأمور العملية.
0: حلو. نتطور أكثر بشغلنا عشان نقدر نقدم لمجتمعنا.
1: فالصيف بقول لك يا أستاذ عصام, مين قال إنه المشوار الحلو لازم نعمله مرة واحدة بس؟
0: فبالضبط عم بتكرر هذا المشوار. شكرا كتير أستاذ عصام, مداخلاتك دائما مهمة لإلنا.
3: شكرا
0: لك. باي باي. ماريا.
1: نعم.
0: إيش بستنانا بأول أسبوع من شهر سبتمبر؟
1: عنا 3 أيام للمدارس. نحن رح نكون نكمل أجواء, ما بنقدر نفصل المخيم وأجواءه الحلوة
0: تدريجياً. حتى بالمدارس بيعملوا تدريجياً بتفوتوا الأولاد على أجواء
1: كأنه المخيم موجود ببنيته بروحه. بس رح نتحول لصباح الخير يا مدارس اللي فيه كمان زوايا كمان انتو كمان فعاليات, بس كل ياتي بتتعلق بالمدارس طبعا. الزميل شادي بلان رح يرافقني انا مكمل معكم
0: وماريا ديبينا يوم 3 4 و5 1 2 و3 9.
1: تفاصيل اوفى معني
0: عم نشوق بما انه استاذ عصام ومختار طبعاً عم بيحكوا على المدرسه
1: طبعاً.
0: فكان فرصه انه نروج
1: يعني الموضوع. كمان هذا الاسبوع احنا رح نتعامل مع الرجوع للمدرسه من خلال
0: كله
1: الزوايا.
0: عم بتهيأ.
1: نعم.
0: معنا كمان اتصال. الصباح الخير.
4: صباح النور.
0: هلا مين
4: معنا؟ اهلا, معكم عقاب ابو شاهين.
1: أهلاً. عقاب
3: حلبة الجولان.
1: أهلاً عقاب، بعت لنا رسالة ما لحقت وقتها مع يلا نخططها، كنت بعت لنا رسائل، فحلو الواحد يسمع صوتك كمان.
0: شكرا أنك اتصلت لنا اليوم وما اكتفيتش برسائل واتساب.
3: أهلاً شكرا كثير لكم.
0: عقاب من وين؟
3: مقاطع. أنا من حلبة الجولان قرية. أهلا وسهلا.
0: أهلا أهلا أهلا وسهلا بأهل بقعاتة. كيف عندكم الصيف؟
1: حلو
3: والله حامي.
0: كنت
1: بالجولان؟
0: هذا الصيف كنت إسا؟
1: لا كنت الصيف تاني. في كثير 56 سنة على الكرة الأرضية. 57
0: لا عم بحكي على الصيفية السنة هاي.
1: لا هي الصيفية لا استكفيت بالبحر قدامي.
0: طيب كيف الصيفية عندكم؟
3: المساء كثير لطيف بس بالنهار يعني ساعات الظهر حم الحقيقة. الأيام هاي بس عادة لا ما في حم، بس الأسبوع هذا مبالغ فيه.
1: يعني شفتي كيف بعرف؟ عشان كنت بالجولان
0: زمان.
1: هاي الفترة
0: زمان
1: زمان
0: هذيك السنة بتغير المناخ من سنة لسنة. أبلا. طب بدنا اياك تشارك معنا. انا سالت سؤال مش عارف اذا رح تعرف تجاوب عليه ولا لا، وبعدين بنعرف هيك برنامج ماريا الحلو اللي محضرت لنا بطاقات فعلي. برنامج فعالية بدي اسميها مثل ما بدي ماريا.
3: طيب
0: يلا شو هي مقطع الاغنية؟ اسم الاغنية، اسم المغني، ومن اي فيلم؟
5: عمال اقول لكم محدش مصدقني على النعمه احنا في الدقي.
0: هاي الاغنيه من اي فيلم؟ شو اسم المغني وشو اسم الاغنيه؟ ماريا انت براديو مصور وعم بشوفوك، شو عم بتغششي تالا؟
3: والله الحقيقه ما
0: مش عارف. طيب مش ماريا عندها بطاقات.
3: بس انا حبيت اعلق على الضيف اللي كان قبلي على حديثه اذا سمحتوا لي.
0: استاذ عصام. نعم.
3: انا مدرس سابقا، فأنا حسيت يعني من كلام السيد المحترم اللي سبقني وكأنه هو يعني مسوق لشركة كوكاكولا.
0: مختار
3: يعني أنا بدي أقول أنه ولا حدا للأم، أنا بدي أتوجه لكل أم، أنا بقول لك أنه ما حدا بيحب ابنك قدك بالعالم، فساندويتش أو الكولا في الدكان المدرسي هو يعني مش صحي دائما. الغذاء هذا الفاست فود مثل ما بيقولوا هو يعتمد على الزيوت المهدرجة وعلى البهارات وعلى الدهون الضارة بالجسم، وبالتالي حركة الولد أقل لأنه نحن بناخده ومنجيبه بالسيارة. فالموضوع يعني مش لازم نعود الولد أنه يأخذ أكل على المدرسة. أنت أم الولد هذا بتحبيه أكثر من كل العالم، فجهزي له أكل صحي في الدار يأخذه معه. هذا من وجهة نظري. وبالنسبة للكولا يعني يعني واضحة الضرر تبعها، يعني مش حاجة نسوق لها. الكولا مش هي الحل يعني، وشعرت وكأنه هو يعني مسوق لشركة كوكاكولا. طبعا أني مش عم بتهجم على الشخص المحترم، ولكن أنا عم بحكي عن
0: لا ايش عم بيصير بالمدارس اليوم مع الطلاب. أكيد هذا بدون شك يعني كتير واضح اللي أنت عم تحكيه. كتير مهم. بدنا اياك تختار بطاقة من البطاقات الموجودة مع ماريا ونشوف شو اللي رح يطلع لك وأي جملة رح تكمل.
3: نعم.
0: من 1 إلى 20.
1: خمسة. رقم 5 أغنية الصيف. فالبطاقة عنوانها أغنية الصيف، وأنت يا أستاذة بدك تكمل الجملة. الأغنية اللي بعد سنين أول ما تسمعها رح ترجعك لصيف 2026 هي؟ أو لأي صيف
3: بختار أنا؟
1: أي أغنية بترجعك للصيف؟
3: يعني خلينا نقول حبيتك بالصيف،
0: حبيتك بالشتاء.
1: حلو.
0: اختيار كتير حلو.
1: حلو. فالملاحظة من هذا الصيف بتقول لك ثبتناها، هاي صارت رسمية أغنية صيفك.
0: صح، حبيتك بالصيف، حبيتك بالشتاء. شكرا كتير لمدخلتك وكتير بشرفنا دايما نسمع صوتك معنا.
3: تسلمي وشكرا لكم. واي خيار او اختيار لسيده فيروز هو خيار ناجح دائما. شكرا.
0: خلص رح نسمعك بعد شوي. شكرا.
1: هاي السيره وسيره الكيوسكات والاكل فالأستاذ نبيل صبيحات بعت لنا بالنسبة لموضوع الكيوسكات يجب منعها بالمدرسة، لازم تمنع. وفي كمان رسالة حلوة رح نخليها لبعدين من الأستاذ نبيل.
0: وصلنا للزاوية قصص مشمشية، خطبة ابن العم أمجد حسين راجع بحكاية جديدة اليوم عن خطبة ابن عمه. طبعا الإشي الزاوية بتقديم أمجد حسين وكتابي وإعداد
1: رانيا رشيد أبو نمر.
6: لو فتحنا دفتر الأيام رح نلاقي إن منقضي نص حياتنا نخطط والنص الثاني بنحاول نصلح اللي خططنا. وعشان الحياة بدها شوية فرفش وطولة بال، خلوا حكاياتنا تكون مشمشية.
7: بشهر 8 والحرارة طال على 40 والشمس قررت تنتقم من البشر شخصيا، ابن عمي قرر يخطب. طبعا الواجب ندانة والجاهة والخطوبة ما إلها أي عذر، يعني لازم تروح، وكأنه رايحين على فرن مش على مناسبة اجتماعية. فتحت الخزانة بكل ثقة، طلعت البدلة الرسمية، القميص الأبيض الكتان والجرافة، ربطت الجرافات شديتها، ركبت السيارة والمكيف شغال، أو خلينا أقول كأنه شغال. بعد 5 دقايق بالضبط بلشت معركة البقاء. أول نقطة عرق نزلت من راسي، وبعدها لحقتها العيلة كلها، وكلها قررت تستقر عند الرقبة تحت الجرافة. صرت أحس أني مش لابس بدلة، أنا ملفوف بكيس نايلون رسمي. وصلنا مكان الجهة، وهون المفاجأة الكبرى، الجلسة في ساحة مفتوحة وتحت الشمس، عاملين اختبار لتحمل الرجال. المهم عدت على الكرسي البلاستيك، وبعد 2 دقيقة تحولت البدلة من لبس رسمي لقطعة سفنج مغرقة بالمي والعرق. القميص الأبيض صار خريطة جغرافية، وجهي صار يلمع ويعكس. والأصعب إنه الجميع جالس بنفس المعاناة، بس البرستيج بيمنعك من الاعتراف، لأنه الجهة إلى هيبتها حتى لو كانت الروح تطلب النجدة. وأخيرا أجى الفرج، الفاتحة يا جماعة، وقرأت الفاتحة بسرعة قياسية، وبمجرد أنه أنهينا الجاهة واختفت الهيبة الرسمية خلال نص ثانية. فكيت الجراف وفتحت أول 3 أزرار من القميص. فنية دايما بيضة، بس الأناقة في عز الشوب تطلع مشمشية، والبدلة الرسمية بالصيف تتحول من رمز للهيبة لمشروع تعذيب معتمد. سلام.
6: وهيك يا جماعة نتعلم أنه الحياة مش دايما بتمشي على المسطرة، بس طول ما الضحكة موجودة كل شيء بهون، وتضل حكاياتكم مش مشية.
8: الآن في وينر، مكابي نتانيا ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدور الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدور الإيطالي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
9: إذا بتبعتهش.
10: أكيد بتربحش.
11: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
12: الشنطة
13: موجودة،
12: المقلمة
13: موجودة،
12: المي
13: موجودة،
12: الزوادة
13: فيها عيمك؟
12: أكيد فيها عيمك.
13: هيك تمام، لأني بحبها.
14: بالزوادة عيمك لأني بحبها.
13: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
8: الآن في وينر، مكابي نتانيا ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدور الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدور الإيطالي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
9: إذا بتبعتهش.
10: أكيد بتربحش.
11: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: الآن في وينر، مكابي نتانيا ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدور الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدور الإيطالي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
9: إذا بتبعتهش.
10: أكيد بتربحش.
11: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
15: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
16: رجاء هدوء.
15: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب، وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن صيف معنا مع ماريا وعريم.
0: رجعنا لكم مع مخيم صيف ومانا، وإحنا مكملين معاكم بزوايا فقرات أسئلة شغلات لذيذة.
1: ما أقدر أقرأ رسالة لأنه متعلقة بال
0: أنت الآمر الناهي، أنت بتقرر كل شيء، أنت تسأليني أنا، أنت بتسوي شو بدك هون، أنت مديرة المخيم.
1: لا أنا بحب أسأل وأفحص.
0: انت تستأذني مني انا؟
1: طبعا
0: يا الله شو هالادب، شو اخلاقتي،
1: وانت قائدة الطيارة وانا
0: ولا
1: شيء
0: بدونك، انا ولا شيء بدونك،
1: سين انه انا الضيفة. المهم على العافية، ايال ببعثنا، الطالب عنده درجة استيعاب معينة خلال فترة زمنية معينة، مهما كانت درجة الذكاء، ضغط زائد بولد نتيجة عكسية، والعكس صحيح. في حالة بغير جو بعطي حق لنفسيته، رح يعطي نشاط إضافي للدماغ. بالرياضيات مثلا إذا جرب عدة مرات يحل مسألة ما يوصل للإجابة الصحيحة، بترك المسألة ويطلع يغير جو ويرجع لها، رح يحلها لأنه تفكيره راح يغير اتجاهه.
0: من مين هذا التعليق؟
1: الإجابة من إيال.
0: إيال واو كلامك قديش صائب.
1: بعدين محمد الكولونيل عندي بجيش.
0: الكولونيل محمد نعم.
1: ماريا ديمقراطية يا عارين، ومعك حق.
0: ديمقراطية؟
1: نعم أنا مش دكتاتوري.
0: بعدك تعرف إيش إشي يا محمد.
1: شو رأيك تالا؟
0: تالا؟ تالا مغلوب على أمر.
1: تالا
0: بطاقة رقم 30 من القلب للقلب مع الزميلة سوزان دبيني. الدنيا بتتغير، ظروف بتتغير، الناس بتتغير، وحتى إحنا

0: بتخلي عنا بحسسنا كأننا بنتخلى عن جزء من حالنا.
1: علامة سؤال.
0: ولو
1: هنسمع
0: قديش فلسفي
1: نعم.
0: عميقة
1: نعم.
0: وبدها
1: نعم.
0: تفكير. يمكن بعد ما أسمع الفقرة
1: نعم.
0: أعرف أقدر أذويته أحسن.
1: حلو.
0: من خضر. القلب للقلب مع
1: سوزان دبيني بطاقة رقم 30.
0: نعم ركزي تعالى تعالى
2: بطاقة رقم 30 من القلب للقلب. في ناس بتفكر إنه أنا عندي معتقد وما بغيره، أنا تربيت هيك ما بتغير، أنا هذا رأيي ومستحيل أحيد عنه حتى لو إن الظروف تغيرت وحتى لو الوقت كشف لنا إنه الموضوع غير ورأينا كان غلط، فنحن منتمسك برأينا. السؤال هو ليه؟ هل بتحسوا إنه اللي بغير رأيه هو إنسان ضعيف أو يمكن ما عنده شخصية؟ هل بنشعر بنوع من الهزيمة إنه معك حق والظروف تغيرت فمش غلط إحنا كمان نغير رأينا؟ واللي بيدور وبيبحث منيح بلاقي إنه التجارب بتعلمنا والسنين بتغير نظرتنا لكتير شغلات بحياتنا، والمعلومات الجديدة اللي منكتشفها ممكن تغير قناعاتنا بموضوع معين، فهذا مش عيب، هذا نضج بالفكر والعمر. وانت باقي نفس الإنسان، هيك كنت وهيك رح تضل لآخر يوم بعمرك، بس مش عيب نغير رأينا، ومش عيب ومش غلط نقول تسرعنا يمكن بقرارنا بالأول. الإنسان كل يوم بنكشف على شيء جديد وعلى حقائق جديدة وعلى أمور ما كان يعرف فيها، فمن الذكاء والنضج إنه نتقبل تغيير القرار. ما هو أصلاً مش قرار حياة أو موت يعني. والقوي مش اللي عمره ما بغير رأيه، القوي هو اللي بيخاف يعترف إنه تعلمنا شيء جديد وبالآخر بيقول صح أنا كنت غلطان. كون قوي وأعترف إنه تعلمنا أشياء جديدة ولازم نآمن فيها ولازم نمشي حسبها، ودايما من القلب للقلب مع كل الحب. سوزان دبيني.
0: طيب احنا مكملين مع اتصالاتنا. الو صباح الخير، مين معنا؟
1: صباح صباحه.
0: الو استنيت كتير بس احنا معك.
1: خلاص ما طلعت تقدر.
0: الو
1: تعالى وينا؟
0: احنا معك.
1: راحت.
0: ليه وين رحتي؟
1: تعالى.
0: الو وين رحتي؟
1: الو

0: شو وصلك رسائل؟
1: أوكي رح نبدأ لأنه رسائل مهمة أقرأها اليوم. صباح الخير مريا وعرين، في بيتنا عريس اسمه محمود بستنى العروس واسمها شذا.
0: شذا ومحمود ألف مبروك.
1: بستناها تدخل بيته وتعمر الدار والدوار.
0: يما بتأثر أنا من هذا الكلام.
1: مبارك لمحمود وشذا أحلى عروس من راقي وزوجته خلود، تحياتي لكم في راديو مكان. مبروك
0: للعروس راقي وخلود، ألف مبروك. الله يهنيك ويهني محمد ولا محمود، محمود وشذا.
1: صباح الخير عرين وماريا، ممكن تهنئة على حفيدتي الغالية غالية، طبعا اسمها غالية
0: اسمها،
1: التي ستتركنا إلى بيتها الدائم يوم الجمعة سهرتها
0: كمان عروس.
1: هذا اللي عم بقولك يا والله، إلا نعجب. زواج مبارك، ألف مبروك من جدك نبيل الصبيحات.
0: انغشوا جدة بده يعجب من الفرحة.
1: كمان كان عنا صباحكم يا حلوين نغشين، ممكن معايدي على صديقتي بتول، اليوم عيد ميلادها. هاي السحر، سحر كانت
0: بتول
1: معنا
0: بتول كل سنة انت سالمي من سحر، سحر انقطع الخط كنا منحب تبقي معنا
1: وتحكي كمان

0: أنت بنفسك
1: المعايدة.
0: طلبوا منا في كمان حدا غناية شو اسمه فضل شاكر.
1: فضل شاكر أنا واحدة
0: آخر واحدة من ال...
1: طب بس قبل هيك عنا بودكاست
0: عنا البودكاست
1: صيف ومعنا
0: وفي كمان رسائل بتجاوب على أغنيتك عارين.
1: أوكي شو إيش الرسائل؟
0: بدك؟
1: نعم
0: تمام إسا بقول لك بن مستر إكس اسم الفيلم أحمد سعد البطل اختياراتي اسم الأغنية هذا من شوفيرنا محمد خطيب كمان كلير بعتت لنا المغني محمد الشريف الأغنية اختياراتي مدمرة حياتي اسم الفيلم مستر إكس كمان طلبوا صباح الخير ايش اخباركم امي بتحبكم ماريا وعارين وبتحب البرنامج اللي بتقدموه شكرا لكم وبتحكي لكم بدها اغنية على ذوقكم وهذا من نجاح راجح من الظاهرية الخليل عارين.

هي اختياراتي مدمرة حياتي للمغني أحمد سعد، وهاي الأغنية اللي كانت لفيلم مستر إكس، اسم الفيلم مستر إكس، سنة الإنتاج 2023 بمصر، وهو طبعا كوميدي رومانسي لإخراج لأحمد عبد الوهاب. الأبطال أحمد فهمي اللي بيقوم بدور فريد مستر إكس، هنا الزاهد اللي بدور طيبة، محمد أسامة اللي هو كمان عم بيمثل هناك، محمد أنور، بيومي فؤاد، أمير شاهين، وأكرم حسني.

0: فريد بتعرض لصدمة اللي هو البطل الفيلم، صدمة عاطفية بشبابه بعد ما اكتشف انه الفتاة اللي حبها خدعته وسخرت منه. بعد هيك بينشئ منظمة سرية باسم مستر اكس، هدفها مساعدة الرجال على الانفصال من زوجات بطرق ملتوية.
1: عن جد؟
0: وهيك حياته بتنقلب لما بلتقي بطيبة وهي محامية وبوقع بحبها، بلاقي نفسه يعني مش عارف شو يعمل بين المنظمة وبينها وبين مشاعره اتجاهها.

0: طيب معنا اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح النور.
0: هلا مين؟
2: مين معنا؟
1: سهام إغبارية من أم الفحم.
0: أهلا وسهلا بسهام، بأهل إغبارية وبأهل أم الفحم.
1: هسا أنا يعني بخلص شغلي بكير وبقعد أتفرج برنامج مريا وعرين. كثير بستفيد يعني بتفتح، وبحب أول إشي أشكالهم بتجنن
0: حبيبتي،
1: يعني من المنظر بجنن. وبرنامجهم يعني في محله،
0: برنامجهم وأشكالهم. هي أنا ومارية، هدول إحنا.
1: أنت هذا أنت قبالي.
0: يا مرحبا سهام.
2: سلمي على الأسلام.
1: أهلين
0: حبيبتي.
2: ديلي
1: انت
0: بوصلك السلام.
1: انت اصغر ليش استطيعها؟
2: لا مش عاجبها للغرة.
0: سهام ارفعها مش عاجبتك؟
2: ما بترفعي.
1: لا حلوه بس انا بقول اول بكره اللوك احلى.
0: خلص ولا يهمك، بكره بنلويها على جنب.
2: كمان هاني قال نفس الشيء.
0: سهام اول مره
1: عجبني، يعني حبيبتي حبيت اني اشارك. وبتعرفي والله معجبه فيه، في حبيبتي. يعني كل إشي يعني استفيد منه من حياة
0: يما محلاها. سهام أول مرة بتشاركينا على الهواء؟ حبيبتي
2: بتشوفنا بتسمعنا
1: كثير، وأنا محطة مكان بس عليها.
2: حلو
0: حبيبتي.
1: والست عرين برضو.
2: عرين ولا ماريا؟
0: عرين من الغرة. عرين من الغرة.
1: لا مريم من الشعر الابيض.
0: هذيك مريم. تفضلي.
1: بس حلو عليها، حلو بالجنة، بكفي عقلها حلو.
0: بطلت تصبغ زمان.
2: عائلها حلو.
0: بطلت تصبغ زمان.
2: عائلها ركزي، عائلها حلو.
1: عائلها مرتبة يعني، اشي عن زد فاخر من الاخر. كثير انا بنبسط لهن وحياة الله. بضل معهن يعني لاخر.
0: قولي لي وعقلاتي انا كيف لإلك؟ مناح؟
1: مين انت؟ يعني
0: ام الغرة. ام الغرة.
1: انت عريق. انت مريان.
2: لا عرين.
1: عرين
2: من الغرة. طيب. مريا ام الشعر الابيض.
0: سهام يعني فيش احلى من حكياتك، يما محلاكي
2: عملتي لنا نهارنا.
0: انت عقلاتك وانا هضامتي.
2: قرتك.
1: انا لا انا عمري 80 سنه
0: حبيبتي. طب اي شغل خلصتي لك؟
2: شغل البيت.
1: انا بعدك بلشاني 1960 صف ثامن.
2: حلو.
1: لسه يعني أنا القرآن بختمه، بقرأ جرايد، تلفونات، كل إشي يعني ممارسة عندي في القراءة.
0: حبيبتي مشترك، برافو عليكي،
2: كل الاحترام.
1: وبحب يعني بتعرفي
2: كل الاحترام
0: سهام، كل يعني. الاحترام.
1: لا والله الحمد لله مبسوطك، أجي عبالي كنت بدي أحكي معك.
0: أحلى فش. أحلى من قديش عملتي لنا نهارنا، وقديش اتصالك هالقد بفرح القلب.
1: لا لا والله حلو بتحكي. حلو ياها مريا بحدك بالي اختك بالي
0: حبيبتي.
1: كلبي بنفتح كثير
2: حبيبتي
1: من الرسائل اللي تجيهم بنسمع من الاتصالات.
0: شفتي مش ملحق، ضل مشغول
1: يعني،
0: ضل هيك عجوقة. مديري بضل من ملف لملف، من فعالية لفعالية، من رسالة ومش ملحق وترد على كله.
1: لا الحكي المضبوط فعالات. الحكي المضبوط، الواحد بنبسط يعني لبرنامجهم.
0: حبيبتي مغلاك يا سهام. سهام بدنا اتصالك دائما، هيك ترفعي لنا معنوياتنا. هن دائما
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. حبيبتي والله
0: خمسة بعين الحسد خمسة
1: مريا وعرين.
2: انا لدي
1: مريا بتجنن
0: حبيبتي. مريا خلص بدك بعد سهام، خجلتي.
1: ليش؟ لا اسم الله عليها، اسم الله عليها
0: حبيبتي.
1: انا بحب هيك الفتحات الشاطرات.
0: الا
1: إلا الواحد بتعلم. وأنا إذا عمري 80 سنة يعني لازم أنكبر وأقعد.
0: لا لا إلا دائما اتصلي فينا وخلي صوتك
2: أنا عالي. سهام بدي أخليك تحكي مع أبوي.
1: طيب
2: يعني
1: يوم سعيد التليفون،
2: لأنه بضله قاعد نايم.
0: أبوكي سهام. طلع محلها سهام
2: يعني
0: متقاطع
2: عبرة وتقاطع. بضله نايم بالبيت
1: إن شاء أبوك. الله إنه بنشوفكم بضله يعني رافعين روسنا
0: بالحبيب.
1: شكرا لكم.
0: إلك أكتر. إلك أكتر على الاتصال الحلو.
2: شكرا.
0: شكرا سهام.
1: ما شاء الله أنا بضحك بالنسبة للغرة. أنا الغرة أنا بقتلها.
0: طيب سهام شكرا يا روحي.
2: شكرا
0: سهام. بدنا ناخذك مشوار. إسا لينا شحادي رزق ده تاخذك على تلدان.
2: تلدان
0: رايحين مشوار معها. يلا اسمعي وين بركي رحنا مع بعض مشوار. يلا اسمعيني
2: على الشمال.
0: يلا اسمعي
1: بالخيال. انا ما بغدرش
0: مع بعض هيك
2: بالخيال.
1: انا والله خيت انا بغدر. عندي ست جري وبتعرف الواحد بحب الشام اطلع جريبه وجوني.
0: حبيبتي سلامتك
2: نحن معك.
1: اما انا حبيت اشارك ويعني اعبر عن رايي.
0: حبيبتي سهام شكرا شكرا.
1: تسلموا تسلموا.
0: الله يطول بعمرك ويقويك.
2: الله يسعد لك كمان.
0: باي باي
1: باي. مع السلامه.
2: باي.
3: رايحين مشوار ومش أي مشوار، رح نمشي بأحضان الطبيعة ونكتشف مسارات جديدة بتخلي كل خطوة إلها حكاية وكل محطة إلها ذكرى.
4: صوب الغرب صوب الشرق ويمكن ما في فرق مش مهم لوين نروح.
5: معك وهان الشناوي مرشد لمعرفة البلاد. اليوم بدي أقترح عليكم مسار اللي هو محمية طبيعية تل دان اللي موجود في منطقة شمال البلاد الجليل الأعلى الشرقي. صار المشي فيه بجانب واحد من أحد روافد نهر الأردن بجانب المياه. في كمان هناك مكان إذا واحد معني يدخل للمي. كمان في دركة ضحلي اللي الواحد بيقدر يدخل فيها ويقعد بجانبها، ما في ولا أي مشكلة. المسار هو مسار دائري مريح جدا وسهل جدا، وكيف ذكرت ملائم لجميع الأجيال. كمان في هناك ملائم لذوي الاحتياجات الخاصة وقرابات الأطفال. وعدا عن ذلك بداية المسار ونهاية المسار هناك في كمان مقاعد للجلوس، يقدر الواحد يتنزه يعمل وجبة إفطار هناك قبل لا يمشي بالمسار. وملاحظة مهمة، الدخول للمحمية الطبيعية طبعا بمقابل مبلغ الدفع. طبعا في هناك على الكبار وعلى الصغار. هسه كيف بدنا نصل للمحمية؟ المحمية طبعا الواحد يقدر يصلها عن طريق شارع 99 الواصل بين كريات شموني ومسعدي اللي هو باتجاه منطقة حضبة الجولان. طبعا بالكيلومتر رقم 10 بنجي لاتجاه الشمال، هناك منشوف يافطة اللي مكتوب عليها محمية طبيعية تل دان شمرات تل دان. الاسم تبعها بالعربي هو تل القاضي. بفوت هناك تقعد الواحد بيمشي المسار بشكل دائري. في كمان مسارات اثنين هناك، مسار اللي هو ينابيع الدان، وفي مسار اللي إذا الواحد بده يفوت للمنطقة الأثرية اللي هي طبعا بيستغرق تقريبا ساعة ونص اللي هم نصل لنبع الدان اللي هو نبع القاضي. كمان في هناك كمان نبع. والمسار الثاني اللي هو أكثر وقت اللي هو تقريبا ساعتين ونص بنصل خلاله للمدينة الأثرية اللي هي مدينة الدان، تقدر تزورها وتتعرف على المعالم التاريخية والأثرية بتاعتها. مسار جدا رائع حلو ملائم بهاي الأيامات الحارة. بس بدي أعطي كمعلومتين عن النهر، نهر الدان اللي هو يعتبر واحد من أقصر روافد نهر الأردن. المنبع تبعه بيكون في منطقة قاعدة جبل الشيخ شمال سهل الحولي على ارتفاع تقريبا 190 متر فوق مستوى سطح البحر الأبيض المتوسط، واللي هو يعتبر كمان هناك جدا إشي مهم هذا نعرفه، أكبر ينبوع كارستي بالشرق الأوسط من ناحية قديش بيعطي كميات مي، اللي هو بتغذى من حوض تصريف باطني للمصدر المياه كلياتها من جبل الشيخ. بالمسار نفسه منشوف كميات كبيرة من الينابيع المياه. عدا عن ذلك المسار بهاي الأيامات طبعا مظلل وملائم لجميع أفراد العائلة كيف ذكرت. محمية طبيعية تل دان، محمية تل القاضي، منيح الواحد يزورها ويتعرف عليها ومن ناحية ثانية كمان يحافظ عليها.
3: رايحين مشوار، إعداد لينا شحادة رزق.

0: أبدعتي عرين، أبدعتي حبيبتي، أبدعتي
1: راضي، راضي عني،
0: لإلي.
1: راضي عني.
0: نعم
1: أنت
0: كتير
1: على الاختيارات
0: دايما شريكتي.
1: طيب مين قال لك بتعيد المعايدة المباركة التهنئة؟
0: لحظة، أستاذ نبيل طلب أنه نعيد المباركة. بس أبعت له بالحق،
1: يلا
0: بس أبعت له لسه بدنا نعيدها،
1: لسه بدنا نعيدها.
0: أوكي. صباح الخير عرين وماريا، ممكن تهنئة لحفيدتي الغالية غالي، طبعا اسمها غالية، اللي حتتركنا لبيتها الدائم يوم الجمعة سهرتها. والله إلا نعجب، زواج مبارك. ألف مبروك من جدك نبيل صبيحات.
1: نبيل صبيحات قديش حلو،
0: حلو حلو حلو.
1: المباركة لحفيدتك غالي بمناسبة زواجها.
0: أستاذ كمان أستاذ راقي من عن جد حلوة، كانت
1: حلوين
0: التهنية.
1: شكرا كتير لمشاركاتكم، لرسائلكم، لمتابعتكم لإلنا لبرنامجنا. عن جد اليوم كان كتير مشاركات حلوة وبتفرح القلب،
0: عن جد بدفوا القلب. والمستمعين الجزء لا يتجزأ
1: مشاهدين
0: برنامج صيفوا معنا.
1: صح. طيب خلاص، في بعد رسائل ولا
0: لا؟ يعني الكولونيل، الكولونيل ببعث لي يعطيكم العافية، حلقة كانت حلقة حلوة نار، بحب كمان أنا النقد كمان.
1: بعتونا تعقيبات، بعتينوا علامات، علامات
0: حلو.
1: شكرا لكل مين تبعنا، شكرا للنادي أسمر مارون من الراديو المصور، تعالى أبو السخة من الإنتاج، روبي أوسن هولز من الهندسة الصوتية. إلك ماريا ديبينا أحلى تحية،
0: عاريني بسول أحلى أحلى أحلى أحلى تحية لشريكتي.
1: بكرة منرجع ومنلتقي، منتخانق بيلا نخططه ومنرجع منسلح.
0: شوف إيش نحضر بكرة،
1: شعار ما باخدش الأسئلة عندي.
0: لا كمان مرة معادلة رياضية،
1: ايش الرمز الكيميائي؟ لا

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
3: في ذكرى عاطرة تتجدد القيم وتبقى الرحمة أجمل ما يهدى، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كلاليت تتمنى لكم أوقات سعيدة مليئة بالنور والصحة والسلام. لمعلومات حول دوام العيادات في ذكرى المولد النبوي الشريف زوروا موقع أو تطبيق كلاليت. ذكرى مباركة.
4: عناوين الساعة من مكان: العثور على سفينة السلاح يالتلينا التي تم إغراقها في الأيام الأولى لقيام الدولة. إيران تتوعد الولايات المتحدة. انخفاض العملة الإيرانية إلى أدنى مستوى. عمان تؤكد هي الأخرى اللقاء بين رئيس الموساد ووزير الخارجية السوري. توقع احتجاجات على طريق رقم 4 عصر اليوم، وارتفاع الحرارة خلال اليومين المقبلين.
0: الأخبار.
4: انتصف النهار في أورشليم القدس. السلام عليكم. بعد مرور 78 سنة عثر على سفينة السلاح يالتلينا وهي كاملة وبعمق نحو 500 متر قبالة شواطئ تل أفيف. يذكر أن السفينة نقلت على متنها في شهر حزيران يونيو من العام 1948 أثناء التهدئة الأولى خلال حرب الاستقلال، نقلت أسلحة ومحاربين إلى منظمة إتسل، وفي أعقاب خلافات بين المنظمة والحكومة التي طالبت بتسليم السلاح لجيش الدفاع دارت اشتباكات مسلحة بين الطرفين. وأوعز رئيس الوزراء آنذاك دافيد بن غوريون بقصف السفينة وإغراقها خوفا من الانجرار إلى حرب أهلية. وسقط في هذا الحادث 16 عنصرا من منظمة إتسل وثلاثة من جنود جيش الدفاع. تواصل إيران تهديد الولايات المتحدة. وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية في طهران إسماعيل بقائي إن بلاده ستضرب القواعد الأمريكية في الدول الأوروبية في حال شاركت الأخيرة في الحرب ضدها أو سمحت باستخدام أراضيها لمهاجمتها. هذا ومن المرتقب أن يعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسن مساء اليوم عن حزمة العقوبات المالية ضد شركاء إيران التجاريين ضمن ما تصفه الولايات المتحدة بأكبر حرب مالية على الإطلاق. وعلى خلفية ذلك انخفض الريال الإيراني إلى مستوى قياسي جديد، حيث يعادل الدولار الأمريكي الواحد حوالي 2 مليون ريال في التداول صباح اليوم. في عمان أكد مصدر رسمي أنه تلبية لطلب من سوريا استضاف الأردن أمس اجتماعا بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين لبحث خفض التصعيد وتحقيق التهدئة بعد القصف الإسرائيلي لمطار أبو الظهور الأسبوع الماضي، إلى جانب تصاعد التوترات في جنوب سوريا. وشدد المصدر على أن المملكة تدعم سوريا وتشجب الاعتداءات الإسرائيلية عليها. وخلال الاجتماع المذكور التقى رئيس الموساد رومان جوفمان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. من المرتقب أن يسد متظاهرون متشددون دينيا طريق رقم 4 أمام حركة السير قرب ابن براك عند الساعة 4 عصرا احتجاجا على اعتقال متهرب من أداء الخدمة العسكرية. وأفادت مصادر صحفية بأن هناك احتمالا أن يغير المنظمون ساعة المظاهرة في اللحظة الأخيرة.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يطرأ خلال اليومين المقبلين ارتفاع طفيف آخر على درجة الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وفي يوم الخميس المقبل تنخفض بعض الشيء. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند الواحدة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. الآن في وينر مكابي نتانيا ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدور الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدور الإيطالي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتهش.
6: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. الآن في وينر مكابي نتانيا ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدور الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدور الإيطالي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتهش.
6: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة، اليوم الاثنين 24 من شهر أب أغسطس من العام 2026، شهران وبضعة أيام قبل موعد إجراء الانتخابات الاستطلاع الجديد يشير إلى تفوق حزب يشار برئاسة آيزنكوت على حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو بمقعدين. يشار برئاسة آيزنكوت سيحصل على 24، بينما حزب الليكود برئاسة نتنياهو سيحصل على 22 مقعد. وحزب يشار برئاسة آيزنكوت يعزز صفوفه بانضمام الوزير السابق العزر شتيرن الذي غادر قبل أسبوع حزب يش عتيد، بينما لا يزال رئيس الوزراء نتنياهو يبحث عن شخصيات وازنة ومميزة لتعزيز صفوف قائمة حزب الليكود. المشتركة الثلاثية طبقا لهذا الاستطلاع الجديد ستحصل على 7 مقاعد، أما القائمة العربية الموحدة فإنها ستحصل على 5 مقاعد. وضمن الاستعدادات للسنة الدراسية الجديدة، فإن معظم السلطات المحلية تعمل في هذه الأيام على توفير كل ما هو مطلوب لضمان افتتاح السنة الدراسية بصورة منتظمة ومثالية وبدون أي عراقيل. في الإنتاج جسلين محمد بريق وشريهان حجير بيكي، من الراديو المصور نادية أسمر مارون، في الهندسة الإذاعية إيلان هولتسهاوزن، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد ذياب. أهلا بكم جميعا في كل مكان. وزارة الصحة أصدرت صباح هذا اليوم تحذيرا من السباحة في شواطئ حيفا عقب ظهور نتائج غير سليمة في الفحوصات لجودة مياه البحر. نحن نستضيف في مستهل البرنامج نائب رئيس بلدية حيفا السيد فخر بياتسي. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: حياتي عزيزي رائد، لكم ولجميع المستمعين.
1: تعرف التوقيت غير مناسب يعني بشكل أو بآخر، باعتبارنا أننا في ذروة يعني العطلة الصيفية أو في نهايتها، وهناك عدد كبير من المستجمين والمستحمين الذين يعني يذهبون باتجاه شواطئ وسواحل البحر في حيفا والمنطقة، فيأتي هذا الخبر بشكل غير صار وبشكل مفاجئ. كيف يعني حدث ذلك ولماذا هذا الإغلاق المفاجئ؟
2: طبعا للأسف يعني وزارة الصحة أصدرت تعليمات بإغلاق جميع شواطئ السباحة في مدينة حيفا وكريات حيم أيضا بعد ظهور نتائج غير سليمة في فحوصات جودة مياه البحر. طبعا هاي الفحوصات هي فحوصات روتينية بتكون فيها وزارة الصحة كل أسبوع تقريبا. في هذه المرحلة طبعا راح يكون إعلان رسمي عن أسباب النتائج الغير سليمة اللي هي أيضا حتى الآن مش معروفة. للتوضيح للأهل المستمعين، الحديث هو عن جميع شواطئ السباحة في مدينة حيفا، مش عن شاطئ معين أو قائمة محددة من الشواطئ. يعني حاليا ممنوع السباحة، ممنوع دخول البحر والسباحة حتى صدور تحديث رسمي جديد. معنى أنه الفحوص غير سليمة وزارة الصحة بتكون فيها لأنه شواطئ البحر في حيفا بتخضع بشكل دوري ومنتظم لفحوصات جودة. تقريبا كل أسبوع وزارة الصحة بتكون بفحص لفحوصات الجودة، بيتم أخذ عينات من المي وفحصها في مختبرات المعترف بها بهدف يتأكد أنه جودة المياه مناسبة وآمنة للسباحة. أحيانا كما يبدو أنه في هناك وجود أنواع معينة من البكتيريا، بكتيريا بتمس في الإنسان، وهي الكميات من البكتيريا تعتبر مؤشر اللي ممكن يدل على تلوث في المي. لما بيكون مستويات أعلى من المسموح، هذا الشيء بيعطي إشارة للجهات المعنية والمهنية أنه طبعا ممنوع يكونوا الناس في المي ويجب فحصه بشكل أوسع. لذلك إحنا بانتظار فحص إضافي من قبل وزارة الصحة. بعد الفحص الإضافي طبعا بنشوف النتائج، ومهم جدا أنه نعرف أنه ظهور نتيجة غير سليمي ما بيعني بشكل تلقائي أنه في تسرب مثلا مجاري أو أنه مصدر التلوث معروف. النتيجة غير سليمي، ولكن مهم جدا إن كمان يكون فحص لمعرفة السبب والمصدر إذا أصلا أمكن تحديده.
1: عمليا فاخر السباحة محظورة حتى إشعار آخر، كل شواطئ البحر حيفا والضواحي مغلقة بشكل مطلق؟
2: بشكل واضح ممنوع طبعا دخول، يجب الامتناع عن دخول البحر والسباحة حتى صدور تحديث رسم جديد، لأن لما بتكون مؤشرات البكتيرية أعلى من المستوى المسموح ممكن يكون خطر صحي على حياة المستحمين، التعرض لمياه ملوثة سواء من خلال ابتلاع المي أو ملامستها للعينين والأذين أو الجروح المفتوحة، وكلنا بنعرف لما واحد يكون بالبحر إلا ما يكون عنده عملية لبلع مياه لا سمح الله أو جروح ملوثة، وهذا الشيء ممكن يؤدي لمشاكل صحية والتهابات مختلفة ومنها مشاكل في الجهاز الهضمي وخاصة عند الأولاد الصغار. لذلك مهم جدا التعامل مع الموضوع بشكل واضح، مهم جدا الامتناع عن دخول البحر، مهم جدا الالتزام بالتعليمات والانتظار لحد ما تكون عندنا طبعا فحص آخر. منع السباحة هو إجراء احترازي، مهم جدا نتأكد بشكل مهني أنه المياه آمن للسباحة بحسب الإعلان اللي كان أيضا وزارة الصحة، خلال اليوم راح يتم إجراء فحص إضافي لجودة مياه البحر، وبناء على نتائج جديدة وتعليمات وزارة الصحة راح يتم اتخاذ القرار إذا التحذير من السباحة راح يستمر أو يتم رفعه، ومن ثم العودة طبعا كيف حكيت خاصة أنه نهاية العطلة الصيفية مستجمين زوار مدينة حيفا، زوار في الأوتيلات، ومنشوف أنه السنة كان هناك يعني إقبال وتهافت على مدينة حيفا ودعم للمصالح التجارية، لذلك بهمنا أنه يستمر يكون زوار في مدينة حيفا ويتهافدوا أيضا على البحر ومناطق أخرى
1: حتى لا نثير يعني حالة من الهلع في صفوف المستجمين والمستحمين الذين تدفقوا أو أقبلوا على شواطئ البحار في حيفا والمنطقة في الأيام الأخيرة. لم تصدر أي تفاصيل يعني تدلل على وجود مثل هذه المخاطر يوم أمس أو مثلا في الأيام الأخيرة حتى لا نثير نوع من القلق لدى الأهالي.
2: طبعا فيش اي مجال ان يكون عندنا لا قلق ولا هلع، لانه الحديث عن طبعا فحوصات روتينيه تقوم فيها وزاره الصحه كل اسبوع، مهم جدا ما نستبق الامور، ما نحدد مصدر،
1: يعني مش اللي كان امبارح في البحر يروح يفكر انه صار معه شيء،
2: بتاتا هذا الشيء اللي هو روتيني عاده بيكون المنسوب مرتفع قليلا، احيانا يعني حتى في يعني حالات معينه يتم التغاضي عنه، ولكن ممنوع نستبق الامور ونحدد مصدر التلوث، هذا شيء روتيني اللي كل اسبوع وزاره الصحه بتكون فيه، لذلك طبعا راح يكون اجراءات وفحوصات وعينات اضافيه، متابعه ميدانيه ومهنيه لمحاوله فهم طبعا الامور، خاصه اذا استمرت النتائج غير سليمه، ولكن باعتقادي يعني اكثر من مره كان هناك اغلاق لانه كان هناك شيء عيني تتم معالجه هذه القضيه وبالتالي فتح الشواطئ من جديد، ولكن مهم جدا حاليا انه نحترم التعليمات وطبعا نمتنع عن دخول البحر والسباحه حتى صدور تحديث رسم جديد من وزاره الصحه، هذا شيء جدا مهم. طبعا فيش حاجة للتهويل أو نشر معلومات اللي هي غير مؤكدة، ولكن بنفس الوقت مهم جدا أخي رائد نتعامل مع التعليمات بجدية وأيضا نلتزم فيها.
1: شكرا جزيلا لك نائب رئيس بلدية حيفا السيد فاخر بياتسي على هذا التوضيح، شكرا لك.
2: شكرا جزيلا، إلى اللقاء.
0: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة يثير قرار جهاز الأمن العام الشباك عدم إسناد حماية شخصية لجادي أيزنكوت جدلا واسعا في إسرائيل في ظل اتهامات من معسكر أيزنكوت بأن مستوى التهديد المحيط به يتصاعد، مقابل تمسك الشباك بأن قراره يستند إلى القانون والمعايير الأمنية المعمول بها. وبين هاتين الروايتين يبرز سؤال سياسي حساس، هل نحن أمام قرار مهني بحت؟ أم أن الظروف الانتخابية ومكانة أيزنكوت كأحد أبرز منافسي بنيامين نتنياهو تضفي على القضية أبعادا تتجاوز الحسابات الأمنية؟ مراسلنا نواف النباري يحاول في التقرير التالي الإجابة على هذه التساؤلات.
3: قضية توفير حماية شخصية للمرشح البارز غادي أيزنكوت وقرار رئيس جهاز الأمن العام الشباك عدم الاستجابة لهذا الطلب، هذه القضية لا تزال تشغل الرأي العام وسط تساؤلات عن الجهة التي تتحمل مسؤولية اتخاذ القرار في وقت ينظر فيه إلى أيزنكوت باعتباره أحد أبرز المرشحين المحتملين لرئاسة الحكومة، غير أن الإجراءات لم تفضي حتى الآن إلى توفير الحماية الكاملة التي يطالب بها طاقم أيزنكوت فيما أجريت الاتصالات الأساسية في هذا الملف عبر الهاتف. وفي المقابل يعرض الشباك رواية مختلفة مفادها أنه بعد إجراء سلسلة من الفحوصات والتقييمات الاستخبارية خلصت شعبة الحماية في الشباك إلى عدم وجود مبرر أمني لتوفير حماية من الوحدة 730 وهي المعنية بحماية الشخصيات الاعتبارية، ويستند الشباك في موقفه لعدم وجود سابقة لتوفير هذا المستوى من الحماية لمرشح لرئاسة الحكومة لم يصبح بعد أحد رموز السلطة. وفي محاولة لإيجاد صيغة توازن بين التهديدات القائمة والإطار القانوني، تشاور رئيس الشباك دافيد زيني مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ من دون أن ينقل إليه مسؤولية اتخاذ القرار. كما أعاد الجهاز فحص المعلومات الاستخبارية ليؤكد وفق روايته أن أيزنكوت لا يحتاج إلى حماية الوحدة المذكورة ولا يستوفي المعايير المعمول بها للحصول عليها. هذا وتأخذ القضية بعدا سياسيا إضافيا نظرا إلى ما كانت أيزنكوت في المشهد الانتخابي الإسرائيلي، ولا احتمال أن يتولى مستقبلا أحد المناصب العليا في الدولة سواء رئاسة الحكومة أو وزارة الدفاع أو قيادة المعارضة، وهي مناصب تستوجب ترتيبات أمنية مشددة. وبين المطالب بتشديد الحماية وتمسك الشباك بالمعايير القانونية والسابقة المهنية، تبقى القضية اختبارا حساسا لقدرة الأجهزة الأمنية على الموازنة بين تقييم المخاطر والالتزام بالإجراءات وحماية الشخصيات السياسية في مرحلة انتخابية شديدة الحساسية.
0: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
1: أما الطريق إلى الانتخابات، كم تبقى من الوقت؟ شهران وبضعة أيام قبل أن نتوجه إلى صناديق الاقتراع، وهناك طبعا أجواء محمومة وتوتر في صفوف بعض الأحزاب التي لم تنهي بعد كل الاستعدادات ولم تنهي قائمة مرشحيها. القائمة العربية الموحدة أظهرت لنا النتائج الأولية، الخماسية الأولى أصبحت معروفة بانتظار طبعا ما قد يستجد على هذه القائمة من تحالفات واصطفافات. وبالنسبة لقائمة حزب الليكود، هنالك خيبة أمل لدى بعض الشخصيات البارزة. وبالنسبة لمعسكر جدعون سعر، أيضا يبدو بأن هذا المعسكر تمثيله في القائمة غير يعني لائق كما كان يتطلع رئيس حزب يمينة الذي انضم إلى حزب الليكود جدعون سعر. ينضم إلينا الآن السيد سعيد معدي، المستشار الشخصي للسيد والوزير زائف إلكن. أهلا وسهلا بك.
4: أهلا بك وجميع المستمعين الكرام. أخي رائد،
1: كان نوع من خيبة الأمل لدى زائف إلكن الذي انخرط في حزب جدعون سعر بعدما انشق وأسس حزب جديد ثم انضم إلى حزب الليكود، وكان معروف عن أن إلكن أحد المقربين البارزين لنتنياهو آنذاك في سنوات خلت في السنوات السابقة.
4: نعم، الوزير زائف إلكن حصل أولا على نسبة أصوات عالية لم يكن يتوقعها، ولكن للأسف كان هناك نقص قليل جدا، يعني 230 صوت بين المكان السابع عشر والسادس عشر، ومما أدى إلى إبعاده إلى المكان 32 في القائمة. هذا الشيء المؤسف الوحيد الذي جاء في انتخابات البرايمرز الليكود.
1: كيف يعني تعامل جدعون سعر مع هذه النتيجة سيد سعيد؟
4: نحن أولا نراجع جميع الصناديق وما حدث في الصناديق، وحصلنا على عدة إشكاليات في عدد الأصوات في الصناديق.
1: في شعور أنه كان هناك يعني أيضا ما يعرف بعملية الإقصاء لمن أتى إلى الليكود، من انضم إلى الليكود. دائما يعني الحزب بحبش كثير يعني قضية الانشقاقات والتصدعات، يعني من ذهب وأتى أحيانا يكون غير مرغوب به أو يحاول البعض يعني تصفيته أو إقصاؤه.
4: من الممكن، ولكن نحن لم نشعر بهذا الشيء أن يحدث في عندما دخل جدعون سعر وزيف إلكن إلى الحكومة وأوقفوا هذه الحكومة على أرجلها بدون التفكك وبدون إسقاط هذه الحكومة. نحن نعلم بأن الليكود حصل على أربعة مقاعد من هذه الكتلة من تكفاح الشام ما تسمى، ولكن لم يكن هناك صحيح تكلمت أنت وقلت بأن هناك ممكن أن يكون من هذا القبيل، ولكن نحن نعلم بأن الوزير زئيب إيكين وجدعان سعر وحتى أكرم حسون وغيرهم استطاعوا أن يقفوا مع كتلة الليكود، وكان من الممكن أن يحصلوا على أصوات كثيرة من الليكود. مقول كان هناك خيبة أمل بسيطة، ليس الجميع حاسب الوزير إيكين على هذا الشيء، ولكن نحن نعلم بأن عندما يحصل رئيس الحكومة على 9 مقاعد يجوز له أن يضعهم في الأماكن الأولى، فهناك
1: في عندكم أمل يراودكم بأن هاي الأماكن المحصنة التي أبقاها رئيس الوزراء قريبة من صدره، عندكم أمل أنه هاي الورقة أيضا تلعب لصالحكم أنتم، مثلا لصالح زئيب إيكين الذي قد ينخرط ضمن هذه الأماكن المحصنة؟
4: أنا عملت مع الوزير زئيب إيكين على مدار 3 سنوات ورأيت به بأنه إنسان عاقل، إنسان واعي، إنسان يفهم متطلبات الشعب الإسرائيلي عامة، يعني كان دخل في الوسط العربي ودخل في الوسط الدرزي وكذلك له الباع الطويل في الوسط اليهودي، وأكثر من ذلك نرى بأن الوزير زئيب إيكين هو الممثل الوحيد في حركة شاس للروس الذين جاءوا من روسيا، فالوزير زئيب إيكين له مكانته في حزب الليكود، وهو إنسان واعي، إنسان يفهم، يعرف، يجري الأمور كما يجب.
1: احتمال بتعرف احنا كل يوم في عنا مفاجآت عمليا في الساحة المحلية، العزر شتيرن ترك يش عتيد كان مقرب جدا من يائير لابيد ترك الحزب، واليوم فجأة ينضم إلى يشار برئاسة آيزنكوت، في عنا كثير استفافات، في عنا كثير تحالفات، هل من الممكن أيضا أن يخطو زئيب إيكين نفس الخطوة ويتقدم باتجاه حزب آخر لينخرط فيه؟
4: لا لا لا لا لا أعتقد هذا. الوزير زئيب إيكين إنسان واعي، إنسان متزن، إنسان يعرف.
1: لا علاقة للوعي يعني بالخطوات والقرارات السياسية، تعرف يعني كل إنسان في عنده بالآخر قراراته وحساباته الشخصية.
4: نعم، الحسابات الشخصية عند الوزير إيكين تضع جانبا وليس في هذا القبيل، بأن يترك حركة الليكود ويتجه إلى قائمة أخرى، لا أعتقد هذا أبدا. ولكن الوزير إيكين سيحصل في نهاية المطاف إلى ما يريده، وأنا أعلم جيدا ولنا اجتماع يوم الأربعاء القادم مع الوزير وسنتكلم في هذا الموضوع، وبكل أمل بأن رئيس الحكومة نتنياهو يستطيع أن يدخل الوزير إيكين في القائمة الجديدة ويعطيه المكان المناسب، لأننا جميعا نعلم بأن الوزير زئيب إيكين هو وزير ثقيل.
1: لكن بتعرف السيد سعيد معدي صحيح هو شخصية وازنة ومؤثرة جدا، وكان من أقطاب حزب الليكود وكان حتى من المناورين والمفاوضين في الانتخابات التي سبقت الانتخابات الماضية، كان ينتدبه نتنياهو حتى يفاوض سائر الأحزاب من أجل تشكيل الحكومات. الآن نحن بصدد يعني منافسة محمومة أيضا بين أبناء الطائفة المعروفية لكي يتم إدراج أحد يعني أبناء الطائفة في مكان محصن، هل هذه الضغوطات التي تمارس على نتنياهو من الممكن أن تؤتي أكلها وبالتالي يعني يستجيب نتنياهو إلى هذه الضغوطات؟
4: هناك مكان معين للطائفة الدرزية في حركة الليكود، في حزب الليكود، وهو المحل 41، وكل أمل بأن نرى الممثل ملا في الحكومة القادمة بإذن الله.
1: لا، مكان 41 هذا مكان غير واقع إطلاقا،
4: من الممكن حسب القانون النرويجي ما يسمى إذا حصل الليكود على 31 محل ف 41 جو داخل الحكومة.
1: وين من وين 31 مقعد؟ 31 مقعد من وين؟
4: إذا حصلوا على 31
1: في الاستطلاعات لا يحصلوا على أكثر من 22-23 مقعد.
4: أخي العزيز نحن نرى الآن تكهنات ولا لم ندخل الانتخابات حتى الآن ولم نفرز الأصوات. أنا أقول إذا حصل اللكود على 31 فملا سيكون عضو كنيسة بإذن الله.
1: شكرا لك سعيد معدي مستشار وزير الداخلية سابقا وأيضا المستشار للوزير إلكن، شكرا لك على المداخلة. شكرا جزيلا. إلى اللقاء. لا نخرج إلى فاصل.
0: الآن في وينر مكاب نتانيا ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدور الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدور الإيطالي. عارف من راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
5: إذا بتبعتهش.
6: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. الآن في وينر مكاب نتانيا ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدور الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدور الإيطالي. عارف من راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
5: إذا بتبعتهش.
6: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. غدا على قناة مكان.
7: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
8: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
9: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: عدنا لكم نتابع مع ملف الانتخابات. نحن في العداء التنازلي، حقيقة أن الأيام التي تبقت ستكون حاسمة جدا، لا سيما وأن موعد تسليم القوائم أيضا يدنو ويقترب منا كثيرا. الآن ينضم إلينا المحاضر والباحث دكتور غزال أبرية مدير مركز القطري للوساطة. دكتور غزال أهلا وسهلا بك.
10: هل أنت حياتي أخرى لك الأخوة الأخوات المستمعين.
1: كيف يتابع الشارع العربي قضية التحالفات والاستفافات على مستوى الأحزاب العربية؟
10: يعني هذا السؤال هام جدا عمليا ويجب أن نتناوله من كل عمليا الزوايا. هناك اهتمام كبير يعني عند المجتمع العربي بما يجري في الأحزاب العربية ونقاش وحوار وأحيانا جدل حول ما يحدث. الآن اصطف عمليا وأصبح واضحا أن هناك القائمة الثلاثية وهناك القائمة الموحدة. وطبيعي يعني أنه المجتمع العربي التيار المركزي بتطلع كيف سيتم عمليا الحوار والتعاون. أنا بس بدي أتقدم للأمام حتى ما بعد الانتخابات عمليا بين القائمتين يعني. وأهم شيء كمان كيف التوجه للجمهور ورفع نسبة الحسم عمليا، رفع نسبة التصويت بتأسف يعني عند المجتمع العربي. وأقرأ يعني عند قراءة نسبة التصويت في المجتمع العربي في البلاد نكتشف دائما أنه المشاركة ما كانت ثابتة يعني. وكان في يعني مرات بمراحل معينة ارتفعت وبمراحل معينة تراجعت وانخفضت في فترات عملية كما قلت يعني أخرى. حتى بدي لكل المشاهدين حتى بالخمسينات للمعلومة التاريخية بالخمسينات فكان التصويت عند المجتمع العربي كانت نسبة عالية جدا يعني حتى أعلى من المجتمع أعلى من المعدل العام. عارفين مثال خرائد سنة 51 عند العرب كان التصويت 85% بينما النسبة عرب ويهود العام 75%. بال 55 صوت العرب 92% والنسبة العامة 82%. ولكن لكل المشاهدين وأنا يعني حتى لا نكون يعني نعطي الأمور بنصابة كان هناك أسباب، كان الحكم العسكري، كان التخوف عند المجتمع العربي، كان هناك كمان يعني خلينا نقول تنافس بين العائلات والحمائل والحزب الحاكم عندها عمليا جند نقول الشيوخ والمخاتير عمليا في التعامل مع الانتخابات. كان هناك أحزاب مرتبطة بالسلطة والمؤسسة وكان كمان يعني نفوذ للحزب الحاكم بهذيك الفترة. إذا أجينا اليوم وأكثر حتى نكون يعني عمليين في السنوات الأخيرة بنشوف انه بسنة 2015 كان نسبة التصويت عند العرب 63.5 واخرائي بكل المستمعين بتحدث لمين كانت القائمة المشتركة مزبوط ولا لا.
1: ولكن دكتور غزال كيف يصوت المجتمع العربي؟ هل ينظر إلى الخطاب؟ هل ينظر إلى الأجندة السياسية؟ هل ينظر إلى القضايا التي يطرحها الحزب؟ أم يعني هناك مسائل أخرى تهمه لدى يعني اتخاذ قرار مثلا التوجه إلى صناديق الاقتراع أو الامتناع؟ لاحظ أيضا أن هنالك فئة لا تزال تتشبث وتتمسك في قضية الانخراط ضمن الأحزاب غير العربية. يعني شفنا بحزب مثلا الديمقراطيون كانت هناك منافسة شديدة بين المرشحين العرب على مكان داخل هذه القائمة. حزب أيزنكوت برئاسة أيزنكوت أيضا نرى بأن هناك من يريد أن ينخرط في هذا الحزب. حزب بياحد برئاسة لبيد وبنت أيضا هناك تنافس لدى بعض المرشحين للانخراط في هذا الحزب. يعني هناك من يؤمن ويريد أن يتوجه إلى الانخراط داخل الأحزاب غير العربية، وهناك من يعني لا زال يعتقد بأن الأحزاب العربية هي التي سوف تؤتي بالحلول لمشاكل المجتمع العربي.
10: دعنا نقول كما ذكرت يعني أخرائد، هناك الأغلبية تصوت للأحزاب العربية، وهناك عمليا قسم اللي بيصوت للأحزاب عمليا الغير العربية، وفي نفس الوقت هناك الممتنعين، والممتنعين عمليا يجب أن يتم الحوار معنا عمليا ونقاش والحوار بشكل جدي عمليا، ومش إنه يعني يلا بطريقة غير يعني فيها نقول حوار بينما يعني بالضغط واتهام إلى آخره. بمعنى في قطاعنا اللي عمليا يرى إنه من خلال عمل البرلماني كأنه إحنا ما بنحقق يعني الإنجازات، ولكن دعنا نقول إنه الأغلبية عمليا المجتمع العربي فوق 50% اللي ما زال يرى إنه هناك يعني أهمية وجودنا في البرلمان العربي، ممكن نسمع صوتنا وممكن كمان نأثر على قضايا معينة. أنا يقظ ووعي ما يحدث عمليا في السنوات الأخيرة والتغيرات الكبيرة. على سبيل المثال بسنوات 94-95 عمليا ماذا حدث؟ يعني كان نسبة التصويت عمليا عالية لأنه المجتمع العربي حس أنه ب 93-94 في الحكومة اللي كانت عمليا في تدير شؤون البلاد، فبهذيك الفترة عمليا كان يعني عدد من الإنجازات عند يعني المجتمع العربي، كان تحرك سياسي في التعامل مع المواطنين العرب، كان قضية السلام وقضية الأمل في الحل وحل الصراعات، كان تقليص الفجوة، كان ضريبة الأملاك عمليا كانت عبء كبير، واللي مين كان تضرر بال 94 عمليا ضريبة الأملاك اللي هن العرب، ولكن لمن عمليا ألغي ضريبة الأملاك هذا كان إنجاز كبير عمليا، كان زيادة كبيرة في ميزانية السلطات المحلية.
1: أنت تتحدث عن إنجاز سجل قبل ربع ربع قرن، تعرف أنت قبل 25 سنة لازلنا نتحدث عن ذاك الإنجاز. يعني عندما تعود بالذاكرة إلى الإنجاز الذي تحقق في سنة 2000، من سنة 2000 لليوم يعني بحاجة كمان لسجل كبير مليء بالإنجازات.
10: نعم، أنا إنه يعني قضايانا في المجتمع العربي هي أصبحت قضايا يعني مش كماليات، قضايا متراكمة جدا، نتحدث عمليا عن البطالة، نتحدث على الميزانيات، على قضايا الأرض والمسكن، على قضايا كمان يعني بتهمنا اليومية. لما نحكي اليوم على البطالة عمليا عند الأطباء أكثر 4000 يعني طبيب عمليا ما عندناش أي أفق معين. نتحدث اليوم كمان عن 17 أغلبية بين جيل 17-27-50% من
1: ممتاز، رائع جدا. يعني كل ما تتفضل به أسوال، هل هذه القضايا يعني واردة في حسابات الأحزاب؟
10: أنا أعتقد عمليا أنه يعني كل حزب والأحزاب عمليا العربية طبيعي هي تعمل على حلول معينة وتعمل على أنه يعني نتجاوز الأزمات ونعطي حلول لهذه الأزمات، ولكن أنا يعني إحنا نتوقع يجب أنه نرى أنه نتوقع أنه من المؤسسة عمليا أنه هي يعني كمان تتفهم قضايانا، ولكن أنا مش ساذج أعي أنه بالسنوات الأخيرة في تغير كبير عمليا في هذا المجال، ولأجلك إحنا يعني اليوم قضايانا أصبحت متراكمة والضائقة عمليا متراكمة. نتحدث عن قضايا العنف اللي إحنا بنشوفها هي تهديد استراتيجي لمجتمع العربي، وكمان قضية المسكن والمأوى. اليوم الشباب عمليا مش قادر إنه يلاقي، أنا عارف يشتري دار أو 300 متر يقدر يعمل دار عمليا، هي قضايا وجودية. فأنا بشوف إنه يعني كمان مرة انه بال يعني الاصطباح الداخلي بالاحزاب العربيه، الاخوه في الاحزاب العربيه، انا ادعو عمليا الى الحوار بيناتنا عمليا، لانه هذا بيعطي الهام وانعكاس علينا
1: رغم الاختلافات،
10: قضية حل الخلافات عمليا وقضية رؤية مشتركة. ليه؟ لأنه إحنا الجمهور عمليا تتعزز الثقة لمن بيكون القيادات الأحزاب تتحاور تتسامح تتناقش تفتش على المشترك، وإذا في قضايا عليها خلافية عمليا يعني نتعاون على ما نتفق عليه ونتحاور على ما نختلف عليه، لأنه هناك انعكاس كبير على سلوك المواطن، نفسية المواطن وإحساس المواطن عمليا. فهذا مهم جدا. أنا يعني لا أعظ ولا أرشد يعني، وهذا مش مكان الوعظ والإرشاد، ولكن أتوخى أنه بهذه قبل الانتخابات وما بعد الانتخابات عمليا أن تجرى هناك حوار.
1: في الانتخابات الماضية كان في هناك تنافس شديد، تنافس يعني خلق نوع من التوتر والأجواء المشحونة ما بين القوائم التي يعني خاضت الانتخابات الماضية. كان في عندنا 3 قوائم التجمع خاض الانتخابات بشكل مستقل، كان في هناك يعني قائمة ثنائية بين العربية للتغيير والجبهة،
10: نعم،
1: والقائمة العربية الموحدة أيضا بشكل مستقل، كان في

0: مصلحة لكل الأحزاب عمليا نحكي، يعني القائمة الثلاثية وكمان موحدة رفع نسبة التصويت، وإذا يعني جرى نقول سجال وتعدى التنافس عمليا الموضوع والمقبول، وكان هناك يعني خلينا نسمي تراجع في الحوار، هذا يؤثر على نفسية
1: نعم.
0: المواطنين وربما في النهاية يؤثر على نسبة التصويت. وأنا
1: شكرا.
0: بدي أقول لك كمان يعني
1: باختصار.
0: شغلي يعني أخ رائد، إنه بال 2022 نسبة التصويت عند العرب كانت 53%، 2015 كما ذكرت 63%، وبالانتخابات اللي بين 2015 2022 نزلت 49% و59% إلى آخره. إحنا بنتحدث اليوم إذا أجرينا يعني الأحزاب عمليا نقاش وحوار، في هناك تقريبا يعني 120 مليون و200 ألف صوت عربي. إحنا بنشكل عمليا يعني 16.5 من مجموع الأصوات العرب واليهود، مجموع الأصوات في هي 6 ملايين و700 ألف صوت. فإذا إحنا يعني الأحزاب اشتغلت بحوار ونقاش وتعاونت حتى مع بعض عمليا، هناك مخزن من الأصوات عند العرب، فممكن هذا يكون يعني لمصلحة الأحزاب كلها اللي بالآخر ينعكس على مصلحة يعني
1: قد ترفع الأحزاب رصيدها في عدد المقاعد في الكنيسة. شكرا لك دكتور غزال أبو ريا. شكرا جزيلا لك المحاضر والباحث على المداخلة. الآن إلى شأن آخر، تم ضبط 13 كيلو جرام من المواد التي يشتبه بأنها مخدرات خطرة في أحد المخازن في بلدة يركا، وهنالك أيضا اعتقالات في البلدة. نحن من أجل أن نستوفي تفاصيل هذه الحادثة ينضم إلينا مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. أهلا وسهلا بك إياد.
2: أهلا بك رائد. في مواجهة أفت المخدرات التي تواصل التغلغل في المجتمع العربي، تمكنت الشرطة خلال مداهمة مخزن في قرية يركا من الكشف عن كمية كبيرة من المخدرات إلى جانب مبالغ مالية نقدية وطائرة مسيرة يشتبه باستخدامها ضمن عمليات التوزيع. ويأتي هذا النشاط في إطار مكافحة الشرطة لهذه الظاهرة الخطيرة التي تسمم الشوارع والاتجار بها، حيث داهم أفراد من شرطة الجليل الغربي بالتعاون مع مقاتلي حرس الحدود في لواء الساحل أحد المباني في قرية يركا بعد توفر شبهات حول استخدام مخزن للاتجار بالمخدرات. وخلال عملية تفتيش داخل المخزن عثرت الشرطة على كميات كبيرة من المواد المشتبه بأنها مخدرات خطرة، على جانب معدات مرتبطة بها. الشرطة ضبطت نحو 10 كيلوغرامات من مخدر المارجوانا ونحو 3 كيلوغرامات من مخدر الحشيش، طائرة مسيرة وأكياس خاصة للتقسيم وتوزيع المخدرات وتوزيع هذه المخدرات في الشارع العربي أو اليهودي. أيضا عشرات ألاف شواقل نقدا إلى جانب عملات أجنبية من اليورو والدولارات ونحو 10,000 دولار يشتبه بأنها مزيفة. وجاء من الشرطة أنها اعتقلت شاب في 30 من عمره من سكان يركا، والذي تواجد داخل المبنى وأحيل للتحقيق معه لفحص مصدر المخدرات والأموال النقدية. وكما يبدو رائد، ستطلب الشرطة اليوم من المحكمة تمديد فترة اعتقال المشتبه على ذمة التحقيق. أخيرا ومن جهة أخرى رائد، تستعد الشرطة لمرافقة المظاهرة التي ستنظم في حوالي الساعة 5 أو 4 من بعد ظهر اليوم على طريق رقم 4 بالقرب من مدينة ابن براك، احتجاجا على اعتقال أحد المتهربين من الخدمة العسكرية الإلزامية في الشارع اليهودي المتسمت. هذه المظاهرات تؤدي إلى شل حركة السير وإلى وقوع ازدحامات مرورية شديدة، وفي حال تم بالفعل التظاهر في هذا الموقع كما يحدث في الآونة الأخيرة، ستعمل شرطة المرور على توجيه حركة السير إلى طرق بديلة. وهناك من يناشد كل من يعمل في هذه المنطقة مغادرة العمل في ساعة مبكرة بهدف الوصول إلى منازلهم بسبب التوقعات حول وقوع زحمات مرورية شديدة في المنطقة.
1: نعم، شكرا لك إياد حرب.
3: الآن في مكان، تغطية خاصة بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد.
1: الآن ينضم إلينا مدير قسم المعارف في مجلس كوكب المحلي كوكب أبو الهجة الأستاذ مصطفى خليل. أهلا وسهلا ومرحبا بك. امبارح كان في جلسة لترتيب وتنسيق كافة الأمور من أجل افتتاح السنة الدراسية في كوكب بصورة منتظمة وبصورة مثالية وبدون أي عراقيل. ما الذي يعني انبثق عن هذه الجلسة؟
4: صحيح أبو محمود، السلام عليكم لأبو محمود وللمستمعين. بالأمس كان عندنا جلسة موسعة بمشاركة جميع مدراء المؤسسات التعليمية.

0: كوكب أبو الهيزة وجميع المفتشين من جيل الولادة لغاية الثاني عشر وبمشاركة الأخت شيرين حافي مديرة المعارف العربية. وقبلها كان في عنا أول أمس جلسة مع طواقم الروضات والبساتين في كوكب أبو الهيجة تحضيرا لافتتاح السنة الدراسية. بالأمس كان الهدف من الجلسة إطلاع إدارة المجلس المحلي وإطلاع المفتشين والأخترين على تحضيراتنا لتحضير المؤسسات التعليمية لاستقبال طلابنا بالطريقة اللي بتليق فيهن. والهدف الأهم إطلاعهن على العوائق اللي تكون أمامنا لما بدنا نفتح سنة دراسية.
1: في مشاكل أستاذ مصطفى، في مشاكل عينية يعني تم التطرق إليها؟
0: أهم مشكلة أبو محمود، نحن لا نختلف عن باقي البلدان، صحيح نحن بلد صغير، ميزانياتنا على قدنا مثلنا مثل باقي البلاد. طبعا تحضير المؤسسات وترميمها وإخراجها بالصورة اللائقة لاستقبال طلابنا يحتاج إلى تمويل، فموضوع التمويل هو موضوع مهم جدا ومثل ما بقوله بشق الأنفس وبالبحث عن الميزانيات. والحمد لله كل سنة مننجح، ولكن بصعوبة مننجح إن نوظف الميزانية من شان نرمم مؤسساتنا، وخاصة أغلب المؤسسات يعني أو بكثير بلاد عربية مؤسسات قديمة اللي كل سنة لازم يصير فيها ترميم. ومش بس هيك، أنا بآمن إذا الولد بيجي على مكان مريح بيعطي أكثر وبكون مرتاح أكثر في هذا المكان،
1: بتعرف في بعض البلدات
0: نفسية وحتى من ناحية تعليمية. وأنا بآمن إنه الولد لما بيفوت بواحد تسعة لازم يشوف في تغيير معين بالمحيط اللي هو بده يتعلم فيه أو بالمساحات اللي بده يتعلم فيها.
1: طلع إحنا يعني اليوم واحد أيلول أصبح قريب جدا، يعني أسبوع يفصل بينه وبين هذا اليوم الاحتفال الذي يفتتح فيه العام الدراسي الجديد. ما هو تقييمك، ما هو انطباعك عن التجهيزات والتحضيرات؟ إلى أي مدى أنتم جاهزين لاستقبال الطلاب؟
0: إحنا الحمد لله كمان مرة، إحنا اللي بيساعدنا أنه بلدنا صغيرة، عدد المؤسسات قليلة والتجهيز بيكون على أتم وجه. يعني خلال يومين رح يتم تسليمنا كل المؤسسات بعد ما تتنظف من قبل مقاول تنظيف، راح يسلمنا إياها بعد بكرة كاملة جاهزة من كل النواحي. المختبرات راح تكون جاهزة وراح إن شاء الله نستقبل طلابنا. حتى وضعنا برنامج لاستقبال الطلاب استقبال غير عادي، إن شاء الله راح يكون في برنامج ساعات الصباح توزيع وردي وقهوة وردي وقهوة على الشوارع، على الأهالي المخضين أولادهم على المؤسسات في أول يوم، على أساس أنه نعطي الأهالي ونعطي الطلاب شعور الأمن والأمان أنه كله جاهز عندكم نستقبلكم بهذه الطريقة.
1: في عندكم مشكلة يعني نزوح أو بعض الطلاب بفضلوا أنه درسوا أو يتعلموا أو يكملوا الدراسة مثلا في بلدات أخرى إذا كانت مجاورة أو بلدات بعيدة؟ بتعرف هذه الظاهرة منتشرة موجودة في بعض البلدات؟
0: 100% أبو محمود، أنا مع بداية عملي قبل 16 سنة كمدير لقسم التربية والتعليم في كوكب أبو الهيجة، كانت الرؤية تبعتي طلاب كوكب يتعلموا فقط في كوكب أبو محمود. من شان الولد ينتقل من بلد لبلد في إشي اسمه تصريح مغادرة أو إشي عزيفة، هذا التصريح أنا محيته من الحاسوب عندي، مش موجود، بعطيش، مش ممكن أعطي إشور عزيفة لولد يتعلم برية كوكب لما أنا موفر له كل الأطر الملائمة له. ومش بس هيك، وأطر دائما متميز، بل بالعكس احنا بنستقبل طلاب من برا. مدرستنا الشاملة ابو محمود، والحكي للمستمعين كمان، مدرستنا الشاملة في كوكب ابو الهيجة 30% من طلابها هن طلاب من المنطقة، من سخنين، من عراب، من عبلين، من درحان، من كفر مندا، من ضميدي، وبعد كمان بلاد. فاحنا بنستقبل طلاب من برا ولكن لا نخرج طلاب. ليش؟ لان من امن ان احنا الولد أو الطالب موفرين لك الإطار المناسب لإلك، فحتى الأهل بيشوفوش هذيك الحاجة إني أنا أطلع ابني يتعلم برا. أنا بطلع أولاد بس بحالات خاصة جدا، مثلا طالب تربية خاصة اللي العائق اللي عنده مش موجود جواب لإله بكوكب أبو الهيجة، أنا ببحث له عن إطار ملائم لإله ويلائم الموضوع الخاص الموجود عنده في الأطر في البلاد القريبة.
1: تعرف في واحد برسل لي رسالة بقول لي إلى هذا الحد يعني أنت مقتنع بهذه الرؤية، وحتى يعني شطبت هاي الإمكانية إمكانية التعلم خارج كوكب من حاسوبك؟
0: أبو محمود لما أنا مآمن بالمنظومة اللي عندي ومآمن بالمؤسسات اللي عندي لا حاجة إنه طالب ابن كوكب يطلع يتعلم برية كوكب. لما أنا موفر لك كل الظروف، وكمان مرة بقول لك يعني أنا خلال 15 سنة لا أذكر أب أو أم طلبت إشور عزيفة تصريح مغادرة لابنها مشان تسجله بمكان
1: ما في داعي
0: بمدرسة أخرى. يعني لا فيش حاجة إنه يبقى عندي هذا التصريح. فأنا أنا لما قلت لك محيته من الحاسوب يعني أنا شوي بالغت من شان أكد لك إني طلاب كوكب تقريبا.
1: لا واضح إنه هو يعني كوكب. استخدام مجازي إنه يعني هو موجود صحيح. في الحاسوب، لكن يعني أنت مقتنع بهاي الرؤية إنه ما في داعي إنه يعني يتقدم أي أهل بهذا الطلب. شكرا لك، شكرا جزيل الشكر أستاذ مصطفى خليل مدير قسم المعارف في بلدة كوكب أبو الهيجاء على هاي المداخل الجميلة. شكرا لك.
0: أهلا وسهلا. شكرا لك.
1: شكرا. إلى اللقاء. الآن إلى التحذيرات من اقتراب العودة إلى المدارس، حيث تتزايد وذلك من مغبة مخاطر منتجات التبغ النيكوتين على الأطفال والمراهقين في ظل دراسات جديدة تربط استخدامها بارتفاع أعراض القلق والاكتئاب والضيق النفسي. التفاصيل في تقرير مراسلنا سامح قادري.
2: مع العودة إلى المدارس تتجدد التحذيرات من مخاطر التدخين ومنتجات النيكوتين على الأطفال والمراهقين، وهذه المرة من تأثيرها المحتمل على الصحة النفسية. دراستان جديدتان أجريتا في السويد وشملتا أكثر من 4500 مراهق وشاب، وجدتا ارتباطا بين استخدام منتجات التبغ والنيكوتين وتفاقم أعراض نفسية. في الدراسة الأولى تابع الباحثون نحو 1600 مراهق من سن 12 حتى 17، ووجدوا أن بدء استخدام منتجات التبغ ارتبط بتفاقم مشاكل مثل صعوبة التركيز واضطرابات النوم والصداع وتراجع المزاج، خصوصا لدى الفتيات. وعند سن 17 رصد أيضا ارتباط بأعراض الاكتئاب والأفكار الانتحارية. أما الدراسة الثانية فشملت نحو 3000 شاب وشابة، وأظهرت أن استخدام منتجات النيكوتين حتى من دون التبغ ارتبط بزيادة خطر أعراض القلق بنسبة وصلت إلى 54% والاكتئاب بنحو 43% والضيق النفسي العام بنحو 66%. وفي إسرائيل تحذر الجمعية لمكافحة السرطان من منتج آخر يزداد انتشاره بين الشباب، وهي أكياس النيكوتين. وبحسب معطياتها فقد جربها نحو 5% من الشباب، وتحتوي بعضها على تركيزات تصل إلى 50 ميلي جراما من النيكوتين في الكيس الواحد. أما السجائر الإلكترونية فتبلغ نسبة استخدامها نحو 15% من السكان، وترتفع إلى 24% بين الشباب من سن 16 إلى 24 سنة. وتشدد الجمعية على أن الدراسات لا تثبت أن النيكوتين هو السبب المباشر للمشاكل النفسية، لكنها تظهر ارتباطا مقلقا وتؤكد أهمية منع تجربة منتجات النيكوتين في سن مبكرة.
1: الآن نرحب بالمحلل الرياضي المدرب عبد الرباح، أهلا وسهلا بك. في الافتتاحية للدوري الفرنسي باريس سان جيرمان أفلت من هزيمة مدوية أمام رين الفرنسي، تأخر بهدفين للا شيء لكنه استطاع أن يعادل في الدقائق الأخيرة، وليفربول عاد من تأخر في الدقيقة القاتلة أيضا في الدقيقة 99 على ما أظن، 99+9 هيك كان مكتوب على الشاشة. عمليا الافتتاحية ليست جيدة بالنسبة للأندية العريقة والأندية المرموقة.
3: مضبوط. ننساش انه هاي اول مباراة بالدوري، الفريق بتجهيزاته العادية بكون جاهز 100% بالدوري من ناحية لياقة بدنية ومن ناحية انسجام بين اللاعبين. ننساش انه هاي بداية الموسم، اجت بعضية مباريات كأس العالم اللي فيها الفرق واللاعبين، تقريبا في كثير لاعبين من الفرق الكبيرة ما صرحوش تقريبا، يعني انتهى المونديال في 19/7 والفرق كانت صارت تتمرن واللاعبين الأساسيين بالفرق يعني تاني رجعوا على التدريبات في بداية هذا الشهر، وحتى في جزء يعني في جزئي مش تدريبات 100%. فالتحضيرات لبداية الموسم بتكونش تحضيرات مثالية للفرق، بالذات للفرق الكبيرة اللي عندها لاعبين كثار تشاركوا في منتخبات بلادهم. هذا الشيء بيأثر على الفرق على البدايات، بس هذا بقولش يعني شيء نهائي. يعني حتى شفنا برضو مانشستر سيتي فاز في الدقائق الأخيرة في مباراة بيتية، شفنا ريال مدريد برضو بفوز
1: بالدقيقة
3: ال 90.
1: لكن بالمقابل في الدوري الإسباني لليغا امبارح شفنا انه برشلونة يكتسح، يعني يسجل خماسية في شباك إلتشي.
3: يمكن نسمعنا سيقول شو ماله شو بيحكي هذا، بس حتى برشلونة يعني الشوط الاول انهاء 2-0 بس ما قدمش مباراة كبيرة. فريق إلتشي اللي هو بنعد فريق متواضع بالدوري الاسباني، في الشوط الاول كان ند قوي لفريق برشلونة ووصل لفرصة او تنتين، يعني المباراة كانت متكافئة، بس خبرة اللاعبين الموجودين شفنا يعني اللاعبين بين الفريقين هي اللي أثرت على النتيجة. بعدين 3-0 كان هوي انتصل لأربعة أو لخمسة. ننساش برضو أنه فريق برشلونة في تركيبته الأولى كان كثير لاعبين اللي هن مش لاعبين تركيبة أولى. بس اللي بشاهد الفريق بشوف انه هذا الموسم عنده كادر كثير وسيع. يعني في الموسم الماضي كنا نشوف اذا لعيب واحد يتصاب من خط الوسط، بدري مثلا او اولمو او يمال او رافينيا، كان يكون نقص بالفريق. بس هذا الموسم بنشوف انه الفريق استعد منيح وعنده كادر كبير بالذات في القسم الوسط والهجوم، وهي عنده كادر وسيع اللي ممكن انه يكون لأفضل ويصل لمراحل أكثر متقدمة بالذات بالدوري الأبطال أوروبا.
1: شو تقديراتك بالنسبة لمباراة اليوم كابينة تانية أمام فريق اتحاد أبناء ساخنين اللي بقي هو الوحيد الممثل للأندية العربية في الدوري الدرجة العليا؟
3: برضو فريق اتحاد أبناء ساخنين ما كانتش تحضيراته مثالية، وشفنا في مباراة كأس التوتو، مع أنه مباراة كأس التوتو مش مثال لمباراة الدوري،
1: مش
3: مقياس بالمرة، بس شفنا حتى في مباراة كأس التوتو اللي هي بتكون مثل مباراة تحضيرية، شفنا أنه الفريق عنده مشكلة بالفريق. نتأمل
1: وين في أي حلقة بالضبط، يعني في الدفاع مثلاً؟
3: برأيي في كل الحلقات، بالذات في الحلقة الهجومية الفريق ما تقريبا ما سجلش أهداف يعني في هاي المباريات. هذا بدل أنه الفريق عنده نقص في القسم الهجومي، بس من ناحية ثانية عشان تصل للقسم الهجومي وتصل لفرص لازم يكون عندك خط وسط قوي، لازم يكون عندك خط دفاع ليعطيك ثقة. فالفريق نتأمل أنه اليوم تكون عنده مباراة يفتحها بجر اليمين في الدوري، وهذا ممكن ينطي قوة لمباريات القادمة.
1: خلال فترة الاستعدادات أيضا كان في هناك تخبطات كثيرة، وكان في هناك أيضا تغييرات حصلت في هذا النادي على مستوى الإدارة. أبو كسيس أجا على رأي الإدارة قد يكون هو المدرب المناسب لطريقة وأسلوب سخنين، بعد ما كان هذا الأسلوب يلائم في الماضي المدرب اللي يعني ثبت ورسخ وجود اتحاد سخنين في الدرجة العليا على ما أذكر هي اللحمن. ففي هناك يعني تشابه بين اللحمن وأبوكسيس؟
3: في تشابه، ممكن تشابه بس مش تشابه كبير. مدرب يرسي أبوكسيس ومدرب اللي هو درب قبل أكثر من مرتين في فريق اتحاد أبناء سخنين، هاي المرة الثالثة له بالفريق. مدرب اللي بيعرف المنتاليو الطبع تاع اللاعبين تاع الأجواء في سخنين تاع جمهور اتحاد أبناء سخنين، يعني بيعرف أجواء النادي. مدرب اللي عنده خبرة كبيرة كمدرب وكلاعب في الدوري الإسرائيلي. بتخيل أنه مدرب مناسب، مدرب اللي كلاعب وكمدرب عنده بحب الحماس عند اللاعبين، وهذا الاشي بحاجة له فريق اتحاد أبناء سخنين. ذكرت إيال لحمن النجاح في فترة إيال لحمن كان أكثر اشي في بالحماس مع المدرب اللي بفوت اللاعبين على حماس، وهذا ممكن يساعد فريق اتحاد أبناء.
1: شكرا عبد رباح، شكرا جزيلا.
3: شكرا
1: إلى هنا حديث الظهيرة، شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. أسرة البرنامج في الإنتاج سليم محمد بريق وشريهان حجير بيكي، من الراديو المصور نادية أسمر مارون، في الهندسة الإذاعية إيلان هولتسهاوزن، ومني رائد ذياب في الإعداد والتقديم. أحلى وأجمل وأغلى تحية، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكايه جديده، موضوع جديد، اصوات جديده، موسيقى ومفاجآت ومشاركه منكم، لانكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ انا فيش سباحه.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: اجا
4: اجا اجا اجا اجا هدوء هدوء هدوء.
5: هيا يا جماعة بس شوي.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا انا معكم. عيد مين؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في وينر مكابي نتانيا ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدور الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدور الإيطالي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: عناوين الساعة من مكان: العثور على سفينة السلاح يالتالينا التي تم إغراقها في الأيام الأولى لقيام الدولة لمنع حرب أهلية. رئيس الأركان العامة يقول إن محاربي الوحدة الخاصة في سلاح الجو وصلوا إلى مسافات لم تصل إليها هذه الوحدات قط. الجيش الإيراني يهدد من جديد الولايات المتحدة وارتفاع الحرارة خلال اليومين المقبلين.
2: راديو مكان الأخبار.
9: سلام من الله عليكم. الواحدة في أورشليم القدس. بعد مرور 78 سنة عثر على سفينة السلاح يالتالينا وهي كاملة وبعمق نحو 500 متر. يذكر أن السفينة نقلت على متنها في أثناء التهدئة الأولى خلال حرب الاستقلال من العام 1948، نقلت أسلحة ومحاربين من منظمة إتسل، وفي أعقاب خلافات بين المنظمة والحكومة التي طالبت بتسليم السلاح لجيش الدفاع، دارت اشتباكات مسلحة أسفرت عن قتلى في الطرفين. وأوعز رئيس الوزراء أنذاك دافيد بن غوريون بقصف السفينة وإغراقها قبالة شواطئ تل أفيف خوفا من الانجرار إلى حرب أهلية. وبعد ذلك بعام أوعز إلى سلاح البحرية بجر السفينة إلى مكان آخر قبالة شواطئ يفنه. قال رئيس الأركان العام الجنرال زمير لمحاربي الوحدة الخاصة لسلاح الجو إنهم نفذوا عمليات لم يسبق لها مثيل وذات أهمية استراتيجية وبمسافة لم تصل إليها قط هذه الوحدات. وأدلى زمير بهذا التصريح خلال زيارة لقاعدة سلاح الجو في بلمحيم لتقييم حالة الجهوزية في السيناريوهات الدفاعية والهجومية. قال قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي إن قواته مستعدة لمواجهة أي سيناريو قد يلجأ إليها العدو وسترد بحزم على أي عدوان. وقبل ذلك هدد الناطق بلسان وزارة الخارجية في طهران إسماعيل بقائي بأن بلاده ستضرب القواعد الأمريكية في الدول الأوروبية في حال شاركت الأخيرة في الحرب ضدها. هذا ومن المرتقب أن يعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مساء اليوم عن حزمة العقوبات المالية ضد شركاء إيران التجاريين. هذا ووصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران حاملا رسائل أمريكية، وتهدف زيارته إلى استئناف المحادثات مع واشنطن. صادق الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بحجم أكثر من 6 مليارات يورو. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الأموال ستخصص لإمدادات عاجلة لمنظومات الدفاع الجوي لاعتراض صواريخ وذخيرة وأجهزة رادار. ومن جانبه قال رئيس أوكرانيا زيلنسكي إن روسيا غير معنية بالسلام وسنواصل ضربها حتى تجبر على إنهاء الحرب. وفي خطاب ألقاه بمناسبة ذكرى استقلال أوكرانيا 35 أضاف: لا نريد أن تحاربوا بدلا منا، بل أعطونا كل ما نحتاج إليه لوقف الحرب قبل أن يتمكن الرئيس بوتين من البدء بالحرب المقبلة. في غينيا تستمر فرق إنقاذ في البحث عن جثث ضحايا إثر انهيار أرضي في مكب نفايات في العاصمة، مما أوقع نحو 30 قتيلا وتسبب بالفاجعة هطول أمطار غزيرة. أعلنت الشرطة أنها ضبطت في عرعر النقب بنهاية الأسبوع الماضي بندقية كارلو ومسدسا وذخيرة وأدوات لإعداد زجاج حارقة، واعتقلت 5 مشبوهين. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع بأن القوات وصلت إلى المكان في أعقاب نزاع بين عائلات شمل حوادث إطلاق نار وإلقاء حجارة، ويشتبه في بعض المعتقلين برشق الشرطيين بالحجارة.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ خلال اليومين المقبلين ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وفي يوم الخميس المقبل تنخفض بعض الشيء. إلى هنا مستمعين الكرام هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند الثانية.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل الصحة غالي مع غالية نطور قدور. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
0: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركيه؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقولك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان.
7: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
7: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان غالية نطور.

0: قد يكون السبب تشوهات خلقية أو إصابات وكسور تستوجب إجراء عمليات خاصة لإعادة ترميم الوجه بكل تفاصيله. لا يقتصر دورها على تحسين المظهر الخارجي، بل تمتد أهميتها إلى استعادة الوظائف الأساسية مثل المضغ والكلام والتنفس والبلع وتحسين صحة المريض وجودة حياته. أهلا بكم مستمعينا ومتابعينا لحلقة جديدة من برنامج الصحة غالية، نفتح فيها ملف جراحة الفم الوجه والفكين التي تعتبر من التخصصات الطبية والجراحية المهمة والتي تشخص وتعالج التشوهات والإصابات. ويسعدنا أن نستضيف في حلقة هذا الأسبوع الدكتور مبدى عبود، مختص بجراحة الفم والوجه والفكين في المركز الطبي تسافون بورية. أهلا وسهلا فيك دكتور مبدى.
1: مرحبا، أهلين.
0: شكرا طبعا لقدومك. مجال واسع، احنا رح نركز حديثنا اكثر على التشوهات الخلقية عند الاطفال بالاخص، ولكن الموضوع طبعا رح نشرح للمستمعين كل ما يتعلق بهذا التخصص. بداية كل التحيات من طاقم البرنامج لنشحاد رزق في الانتاج، في هندسة الصوت ايلان، وفي الاعداد والتقديم معكم غالية ناطور قدور. في برنامج الصحة غالية مستمرون في رفع الوعي الصحي، دمتم بصحة وعافية. كما ذكرنا ضيفنا الدكتور مبدى عبود، مختص بجراحة الفم والوجه والفكين في المركز الطبي تسافون بورية، مركز موضوع التشوهات الخلقية في المستشفى. دكتور مبدى، إذا بدنا نحكي على هذا التخصص، هو أول شيء مجال كبير، احكي لنا شوي بس عن كل ما يتعلق بهذا التخصص بداية. أوكي.
1: مرحبا أول شيء للجميع، شكرا أول شيء للاستضافة تبعتكم، شكرا لكل المستمعين. جراحة الوجه والفكين عمليا هو نابع كتخصص عمليا بعد ما واحد بيعمل طب الأسنان، اللي هي عبارة عن تخصص لمجال 5 سنوات في مراكز الموجودة في البلاد في المستشفيات المختلفة. وجراحة الوجه والفكين عمليا تتضمن كتير مجالات من بناتها، عمليا مشاكل في المفاصل، الغدد اللعابية، الأورام السرطانية، الكسور، وكمان من ضمنها هي التشوهات الخلقية. أنا اليوم عمليا حائز على شهادة في طب الأسنان اللي خلصت في الأردن في الجامعة التكنولوجية. من بعدها عمليا قبلت لتخصص في مستشفى هداسة عين كارم في القدس، عملت فيها غادة التخصص في مجال الوجه والفكين. في المقابل بعد ما خلصت عمليا التخصص تبعي، عملت كمان شهادة إضافية في طب العام في الجامعة العبرية، اللي سمحت لي عمليا الشهادتين في طب الأسنان وفي الطب العام، اللي أعمل ما يسمى الفيلوشيب، اللي هي عمليا التعميق أكتر في المجال لا أوصل لمرحلة اللي فيها أنا اليوم مركز الموضوع في التشوهات الخلقية.
0: وإذا بدنا نحكي عن الفيلوشيب نفسها، ما كانت هون طبعا في البلاد، إحنا بنعرف أنه عادة هي برية البلاد، وهاي المرة كان محل مميز شوي.
1: جدا مميز. أنا عمليا اخترت من الجمعية العالمية لجراحة الوجه والفكين، اللي بتختار عمليا جراح واحد من بين كل أنحاء العالم لا يطلع في تعميق في هذا المجال. وأنا عمليا اخترت أن أكون في الهند، في محل اسمه هايدرباد. فالمحل مميز جدا أنه الهند من ناحية، ومن ناحية تانية فيه كمان تأقلم للبلد كمان كان شهويا طبعا. مركز الهند، أنا كنت في مركز اللي اسمه هايدرباد، اللي هو عمليا مركز كنت أدور بالأساس على مركز اللي ما بيعمل حالات، حالي حالتين ثلاثة في الشهر. اللي هو مركز اللي هو ضخم جدا، اللي له عمليا تحويل من كل أنحاء العالم له عليه. هو مركز اللي فيه غرفتين عمليات، اللي كل عملية كل يوم كنا نشتغل فيه من الأحد للسبت، وكنا نعمل قريب 170 حالة في الشهر.
0: 170 يعني حالة في الشهر.
1: نعم 170 حالة في الشهر، احنا عم نحكي تقريبا 2000 حالة في السنة. فهذا ما يميز عمليا كان المركز اللي كنت فيه.
0: من هون بتيجي الخبرة يمكن ساعتها، هون بتيجي التجربة. يعني احنا اذا بدنا نقارن في البلاد مثلا، هون قديش الاشي دارج؟
1: طلع احنا حسب احصائيات وزارة الصحة الموجود، عمليا احنا في البلاد عنا على كل 1000 ولادة حالة واحدة في التشوهات الخلقية. بالاساس اغلبها هي الشق في الشفة وسقف الحلق، اللي ما تسمى اليوم بالشفة الارنبية للناس اللي سامع فيها، فهي أبرز الحالات أو غالبا الحالات الموجودة غاد هي بالشفة الأرنبية الموجودة غاد، في 1 لكل 1000 ولادة. فإذا بدي أخذ عمليا نسبة الناس الموجودة هنا في البلاد اللي هي 8.5 مليون، في مقارنة في الهند اللي هي نسبة 1.4 بليون بني آدم، في 1 لألف تختلف. أضيف على ذلك عمليا هي مش بس كثرة السكان الموجودة في الهند اللي بتعطي هذا المجال عمليا كثير حيز كبير، إلنا كمان الأسباب اللي تيجي من وراها اللي نابعة ليش بيصير عنا تشوهات خلقية في الوجه، هي أسباب وراثية طبعا جينية، وأسباب ثانية اللي هي أسباب بيئية اللي كمان موجودة. طبعا في أسباب مجهولة ما بنعرفها يعني، بس إنه الهند عمليا هي ماسك الموضوع من كل النواحي.
0: يعني من كل النواحي. كمان أنا بهمني نحكي على نقطة ثانية، يعني من كل النواحي على نسبة الانتشار العالية ونسبة كثافة السكان، ولكن من ناحية الطب في الهند يعني كدولة اللي أكيد هي دولة متطورة في أشياء كثير، ولكن فيها مناحي ثانية اللي هي غير متطورة فيها، إلى أي مدى الطب يعتبر هناك إيش اللي هو فعلا متطور؟
1: سؤال كتير حلو. أولا الهند مزبوط هي متنوعة، يعني هي كمان طبقية الهند. يعني اليوم ينفع تروح على الهند لمراكز معينة اللي فيها تفوت على مستشفى خاص بتدفع، وبقدر أقولك بتدفع تنال كمان لأنه هو مستشفيات خاصة. فكمان المراكز اللي فيها الطبية الخاصة هي كمان لها جودتها جدا عالية، كمان حتى من ناحية تقنية، كمان حتى من ناحية أجهزة. طبعا الهند اللي بنشوفه كمان على التلفزيون هو كمان صحيح، يعني كمان المستشفى الحكومي مش هالقد كتير منيحة، ولكن في مراكز اللي هي جدا أولا تتميز في نوعيات عمليات معينة وفقط بتسويها. يعني مثلا المركز اللي كنت فيه أنا هو بيساوي فقط تشوهات خلقية، ما بيساوي ولا أي عمليات تانية، لا كسور ولا مفاصل ولا غدد لعابية ولا أورام سرطان ولا إشي، فقط تشوهات. يعني عمليا البلك الكبير هو الموجود غاد هي تشوهات الولد بنخلق فيها أو تحول من مراكز تانية، ولكن هي فقط تشوهات. ونفس الشيء في الطب العام، في مستشفيات العيون هي فقط أخصائية لكاتركت، فقط أخصائية لشبكية، ونفس الشيء من ناحية جراحة الأعظام، يعني فيه وفيه تعال نقول هيك.
0: طبعا في، وانت ذكرت ان الاشي متنوع، اذا بدنا ناخذ تجربتك الشخصيه انت كطبيب اللي جاي من البلاد ورايح على الهند مع كل الاشياء الصعبه اللي انت شفتها هناك، كيف كنت بتقيم مثل هيك تجربه؟
1: بعيدها كمان مره،
0: بعيدها كمان دور. تعودت على الكاري ولا لا؟
1: تعودنا على الكاري وعلى البحرق هاي اكيد. بس بقدر اقول انه كنت، يعني انا طلعت انا وغاد انا وزوجتي، ما طلعتش لحالي. زوجتي افنان كمان طبيبه اسنان، فطلعنا انا وياها مع بعض. لما قبلت انا قلت يعني اوكي طالع على الهند، بس بدي اطلع اشوف وين رايح انا يعني. فعمليا طلعنا 3 شهور قبل عمليا الموعد اللي انا ببلش فيه، على اساس انه واحد شوي يشوف يتاقلم على البلد. فبرجع بحكي في بالبلد حتى نفسها منطقه الجنوبيه ومنطقه الشماليه اللي هي تختلف، يعني كل محل يختلف عن تاني. في المنطقة البسيطة والفقيرة والهند اللي منشوفها، وفي منطقة اللي عمليا هي غنية
0: يعني
1: أكثر غنية وراقية أكثر، وسكننا في المنطقة اللي احنا بتناسبنا في نهاية الأمر اللي نقدر نعيش فيها لسنة كاملة. بس لا شك كان كل شيء يعني، يعني فيه صعوبات، يعني وين تشتري اللحمة تبعتك، وين تشتري الخضرة تبعتك، وكيف تدبر حالك كمان من ناحية تاكسي مواصلات وشات على الشكل، يعني كان كل شيء له. بس الحمد لله يعني بتعرفي مشيت الأمور وبسطنا كتير غاد، ولفينا كمان كتير يعني كمان بسطنا كمان بالهند.
0: والإشي إنه إحنا هون في البلاد طبعا رح نكتسب من هاي الخبرة اللي أنت اكتسبتها كمان هناك، وهذا إشي كثير مهم. إذا بدنا نأخذ إسا أكثر هيك نحكي عن الجانب الطبي في كل ما يتعلق بجراحة الفم، الوجه والفكين، ذكرنا إنه هو لا يقتصر بس على هيك بشكل عام، بس عشان نشرح لمستمعينا ذكرنا هون التشوهات الخلقية، ولكن إله مجالات أخرى إذا هيك ممكن، بس بشكل عام نحكي على الإشي.
1: أحكي بشكل عام، هو تخصص كتير كبير يعني هو مش تخصص اللي إله موضوع واحد معين. ناس اليوم بتفكر انه اخصائي جراحة وجه والفكين واخصائي اسنان اللي بيعمل جراحة اسنان، هذا جزء جدا صغير من هذا الموضوع. عمليا احنا اليوم بنعمل تخصص جراحي مدته 5 سنوات، وفي ال5 سنوات هاي انت بتاخد كل التقنيات اللي تقدر تعمل كافة المجالات. طبعا اليوم موضوع الفيلوشيب كتير اكتر دارج انك تتعمق اكتر في مجال معين، ولكن كونك كمتمخي او ريزيدنت موجود في القسم، انت تعالج كل الأمور، الناس اللي بتيجي على الطوارئ مع كسور في الوجه، حوادث طرق، أبسط الشغلات ممكن تكون مثلا جرح في, في, في, في الصباح ولا في العين اللي بده قطب، التهابات في منطقة الرقبة العنق، اللي احنا بنعالجها كمان كنا في حالة الطوارئ. والتخصصات المجالات المختلفة الثانية، مشاكل الناس اللي عندها مشاكل في المفاصل، مفصل الوجه قصدي يعني طبعا. عمليا بيفتح بيفتحش بسكر بسكرش، اطباق غير سليم،
0: والمشكلة اللي الكل بيعاني منها ومشكلة كثير دارجة كل ما يتعلق بالكز على الأسنان،
1: الكز على الأسنان والطقطقة اللي بسموها.
0: مظبوط.
1: فعمليا فكمان
0: هاي الأشياء البسيطة يمكن اللي
1: مظبوط
0: احنا
1: أشياء بسيطة، ولكن كمان حتى في هذا المجال في مشكلات المعقدة فيه. مشاكل الغدد اللعابية، يعني احنا موجودين احنا هنا في نسميها الميدل ايست، ف كل منطقه هاي الشرق الاوسط كمان بتعاني مثل مشاكل الغدد اللعابية بسبب الاملاح والمي والى اخره. ففي مثلا حجاره موجوده مثلا في غدد اللعابية اللي كمان بنعالجها. برجع بحكي كمان يعني قصه الاورام السرطانيه، منطقه اللسان، الرقبه، الشفه، الفك العلوي، الفك السفلي، كل هاي الشغلات كمان بتتعالج كمان من ناحيه امراض. ففي كتير كمان عمليا احنا موضوعنا،
0: ولكن كل انا اللي بفهمه منك انه كل شيء له التخصص تبعه.
1: مزبوط.
0: انت التخصص تبعك اكثر في كل ما يتعلق بالتشوهات الخلقية. مزبوط. عند الاطفال. طبيب ثاني مختص اكثر في السرطانات وفي
1: نعم
0: امور
1: نعم
0: ثانيه.
1: نعم. يعني مثلا اذا احكي اليوم احنا عندنا اليوم في مستشفى بوريا كل طبيب موجود له عيادته الخاصه، يعني يوم له في الاسبوع العياده مخصصه للناس اللي بتيجي، ناس اجت لليوم الثلاثة مثلا انا موجود فيه وهي الناس للتشوهات الخلقية الموجودة، نهار الاثنين مثلا هي نهار للمشاكل المفاصل، نهار الاربعاء هو مشاكل لأورام السرطانية. فعنا كل طبيب هو مركز موضوع معين في المستشفى في القسم اللي هو ماخذ الأكثر موضوع في تعميق، هل نعمل فيلوشيب ولا ما نعمل فيلوشيب، ولكن هو مركز الموضوع عمليا في هذا المجال.
0: قديش انت بتشعر انه في يعني الناس بتيجي بتطلب انه يعني تاخذ استشاره في إشي اللي هو محدد لهي الدرجه؟
1: كثير. انا بدي احكيها يمكن اجيبها بمجال تاني كمان مره. اليوم الواحد اساس بده دكتور عظم، قبل ناخذها مثلا 40 50 سنه لورا عند ستي كان في دكتور واحد العيلي اللي هو بفهم كمان في طب العيون وطب العظم وهشاشه العظام والى اخره، وبالنسبه له دكتور كل شيء. اليوم إذا عندك مشكلة في كفة الإيد فأنت بدك أخصائي أورتوبيد أو أخصائي عظم كفة الإيد، وإذا عندك كفة الإيد اليمنى فبلاقي لك كفة الإيد اليمنى يعني. فنفس الشيء بمجالنا اليوم، يعني أنه أنت إذا عندك حالة اللي هي حالة اللي هي خاصة أنت بتدور على الطبيب الأخصائي المتميز فقط في هاي الحالات.
0: وأنت بتشعر أنه اليوم اللي يعني اللي بيجي لعندك عنده وعي كافي لأنه يعرفوا أنه صار في هاي التخصصات الدقيقة، خلينا نحكي مش التخصص الكبير.
1: فيه وفيه أكون صادق، فيه وفيه، بس إحنا اليوم وظيفتنا كأطباء كمان إنك أنت تقول أوكي هاي الحالة هي تابعة لدكتور الفلاني إنك روحوا استشروا. فمزبوط في حالات تيجي عامة أنت بتقول أوكي أنا بعلش هاي الحالات تبعي باليوم يوم، أنا عندي مجال تبعي والمتميز فيه، ففي شخص تاني متميز مثلا بموضوع ثاني فبتحول. فهذا التميز اللي عنا إياه كمان في القسم في المستشفى إنك أنت عندك كافة الأطباء، كل واحد متميز في مشكلة معينة أو في مجال معين في جراحة الوجه والفكين اللي بنفع يكون عنوان لأي مريض اللي بيجي على القسم.
0: طبعا مهم جدا كمان يكون هذا الوعي عند يعني عند الأشخاص اللي يعرفوا كمان إنه في اليوم صار الإشي أدق أكثر وممكن نأخذ الخدمة اللي تكون أكثر إشي مناسبة لكل واحد وواحد.
1: لا شك هي كمان السوشيال ميديا وكل تشات جي بي تي وجيميناي كل الشغلات هاي اليوم صارت الناس تسأل أكثر يعني.
0: طبعا.
1: فالناس
0: صار في أجوبة بتعطي السؤال إذا نعتمد عليها ولا ما نعتمد عليها، هذا السؤال اللي بيسأل.
1: حالات معينة بنفع تعتمد عليها تستشير تعال نقول هيك، ولكن لا جوابك النهائي طبيبك. بس القصد انه في وعي اكثر اليوم، انه انت بتدور على
0: يعني انت بتشعر انه اليوم المريض اللي بيجي لعندك، يعني انت اكيد تعاملك مع الاطفال ولكن وراء الاطفال في اهل، السؤال بتحس انه الاهل جايين عاملين دراسه قبل ما يوصلوا لعندك؟
1: جزء كبير منهم عارفين شو لازم ينساوي بصر شو، يعني عارفين شو السيكونس، شو المرحله، شو الرحله الواحد الولد لازم يمرقها، وعارفين جزء منها أو استشاروا طبيب تاني أو سمعوا من حدا تاني أو سمعوا من هون سمعوا من غاد. بيكونوا عارفين تعال نقول هيك. بس إحنا يعني مثلا واحدة من الشغلات اللي ما أسميها بتميزنا كقسم وبتميزني أنا اللي كتير عملنا أنا وبروفيسور عماد أبو النعاج، يعني كمان أول شيء بنام ذكرته فعن جد تحيي وبذكره عن جد يعني يعني على دعمه الدائم. كتير عملنا محاضرات حاليا احنا في منطقة الشمال وعندنا كتير تعاون مع مستشفيات الشمال. فاليوم عندنا عم توصلنا حالات على القسم اللي الجنين بعده مش مولود يعني بعده في بطن أمه أسبوع 30 ولا 25 ولا 27 مش مهم أنه أسبوع، وأنه الولادة مخططة ليوم إكس، وعارفين عمليا في الألترا ساوند العمل المبكر في أسبوع تقريبا 12، سنحكي شوية على تفاصيل أكتر عن الموضوع هذا، أنه عارفين عندنا مثلا تشوه خلقي معين، شفة مفتوحة، شق بالشفة، شق في الحلق وإلى آخره، فبيجوك والطفل يعني بعده مش خلقان، وأنت عم تحكي مع الأم والولد بعده مش طالع. ف التوعية موجودة يعني التوعية موجودة، والناس بتيجي تستشير شو المراحل، شو ممكن نساوي، شو نعالج.
0: تمام، وهذا مهم جدا كل ما يتعلق بالتوعية، ويكون في كمان عند الأهل كمان كل مشان يعرفوا كمان كيف يتخذوا كل القرارات لما في عنا أي مشكلة من خلال الحمل. وذكرت أنت هو كل ما يتعلق بالأهل، وبهمني أنه نركز شوي. يعني أنتوا تعاملكم أنت كطبيب المختص بالتشوهات الخلقية تعاملك مع الأهل أكثر، يعني السؤال أنتوا كمان كمركز يعني كيف تحتووا كمان كل الأهل اللي بيجوا، وخلينا نحكي بعد ولادة بالأخص إذا ما كانوش عارفين هذا الإشي وغير مهيئين في صدمة كثير صعبة.
1: مزبوط، طلع الأهون الواحد يهيئ الأهل أنه عمليا الصبي اليوم بتحبل، وقبل الخلفة عمليا بتعمل إجراءات كثيرة عبين ما توصل للخلفة نفسها، وإذا كان في شغلات عمليا بالنص فاليوم حتى في اليوم بيعملوا ألترا ساوند متعمد لفحص معين. فبقدر أقول أنه مثلا الشفة الأرنبية أو الشق بسقف الحلق غالبا ببين في أسبوع 12 في الألترا ساوند، ومن بعدها بيبعتوا لألترا ساوند متعمد لفحص إشي معين، ومن هون ببلش مسار الأهل إنه شو كيف ليش إيش وأساوي مع الولد. وكتير أسئلة بتطرح على رأسا، يعني هل من ناحية شكل، هل من ناحية توظيف، هل من ناحية حكي وواء إلى آخره. فبتبلش الصدمة الأولى عمليا عند الدكتور اللي عمل الألترا ساوند، ومن بعد عمليا الإشي ببلش شوي يهبط، تعالوا نسميها الخوف عند الناس. النساء بشكل عام أو الأهل كمان هذا الخوف من المجهول، إنه شو بده يكون. صحيح. هو كتير إشي أنا بواجهه. بس هي إنك أنت عمليا أنت في نهاية الأمر لما بتعطي إطار للأهل إنه تهكلوش هم، في علاج بقدر نساوي 1 2 3، بيرجع الموضوع على ما هو، وإحنا في رحلة جيرني مع بعض.
0: عادة لما إحنا بنحكي عن الشفة الأرنبية أو الشق في الفك والوجه، يعني يعني بنحكي على إشي اللي هو بحالة واحدة، ولا بنحكي على متلازم اللي مع عدة مشاكل؟
1: سؤال حلو وكبير جوابه. إذا بدي أحكي كمان كمان أرجع للألترا ساوند أو الفحص اللي بنعمل الوقت الأول السكيراري شونا اللي بتنعمل للإمرأة، فعملين أغلب الحالات عن جد بتبين، ولكن الشالات عن سميها شالات الكبيرة متلازمات تسمونوت أو سيندرومز بتبين مرات، أما شقف سقف الحلق صغير ما ببين. فهون أنت حكيت على شغلة قبل على قصة أنه مثلا أنه الصدمة كيف الولد بيطلع وإحنا ما كناش عارفين، فهاي عمليا زي موضوع تاني منفع الواحد يتطرق عليه. بس كل موضوع التشوهات هو بينفع يكون مع متلازمة مرض تاني، مشاكل في الجمجمة، بعد العينين عن بعض، الشق ممكن يكون أكبر من هو الشفة والأنف، ممكن يوصل لمنطقة العين، متلازمات اللي إلها علاقة في الأجهزة، القلب، جهاز الهضمي، عدد أصابع الإيدين والإجرين، مشاكل في منطقة الكلاوي، وكمان نحكي من هنا كمان يعني بتعرفي مسارات البول. يعني هاي المتلازمات هي مزبوط أصعب، مسارها أطول ورحلتها في العلاج أطول، وطبعا تتطلب كمان طواقم تاني أكيد. اللي كمان يكون في ضمن العلاج تبعها.
0: هون بتجي يعني كمان مسؤوليتكم أنت كطبيب اللي مختص مثلا في علاج التشوهات، يعني أنت ممكن تعالج إشي محدد، يعني إشي محدد اللي بتعرف الشفة الأرنبية ممكن نعملها عملية، نحكي للأهل شو بيستناهن، شو كيف ممكن يتحسن شكلا ويعني كمان وظائفيا حالة الولد. ولكن لما بيكون في الإشي مركب أكثر، السؤال كيف أنتوا بتتعاملوا مع الإشي؟
1: بدي أقول شغلي إنه أرجع موضوع الهند، المتلازمات الموجودة كانت في هذا المركز اللي كنت فيه، وأنواع التشوهات اللي كانت موجودة في هذا المركز، والتحويل اللي كانت تتحول عليه من مراكز تانية، بقدر اليوم أقول إنه أعطتني كل أدوات الوسائل لأتميز في إنه أساوي أغلب العمليات الموجودة بمساعدة أطباء ثاني، مثلا جراحة الأعصاب إذا بنعمل مثلا مشاكل، إذا كان عندنا مشاكل في منطقة الجمجمة نفسها. فعمليا كوني كمركز الموضوع اللي أقدر أعالج كافة التشوهات الموجودة في الوجه والجمجمة. مظبوط. في كمان احنا دكاترة اطفال يعني جاسترو اطفال بتعاون معنا اذا كان في حاجة مشاكل قلب الموجودة فانف واذن وحنجرة. نحكي على قصة الانف واذن وحنجرة كمان تعاوننا معهن كمان بشكل دائم. فالمتلازمة التانية الموجودة في الجسم هي جزء لا يتجزأ من علاج الولد يعني او الطفل او بالنسبة لانف واذن وحنجرة مثلا واحدة المشاكل مثلا بشق في سقف الحلق هي انه عمليا الاذن بتعبن اكثر سوائل فممكن يؤثر كثير لمشكلة سمع.
0: أوكي.
1: مشكلة سمع ممكن أثر مشكلة نطق. فإحنا بحاجة مرات لإلهن بعمليات معينة اللي عملين زي يعملوا تنظيف لمنطقة الدان أو عملية بتتسمى عملية كفتورين واحد يحط زي منطقة
0: اللي طبعا لما في سوائل في نص الأذن وبتأثر على
1: إحنا عمليا إحنا مش إنه شخص واحد بيعالج كل شيء. إحنا عمليا طاقم في نهاية الأمر اللي بيعالج كل شيء يعني.
0: طبعا يعني طاقم زي ما ذكرنا وإحنا بنحكي مش بس على يعني إنسان واحد اللي بعالج وإنما طاقم اللي في حالات متعددة ومتنوعة يعني. بس إذا بدنا نرجع نحكي على العمليات نفسها هيك دكتور مبدع عبود, لما إحنا بنحكي مثلا عملية زي الشفة الأرنبية هاي من يمكن من أكثر الأشياء اللي أنا بفهم منك اللي أنتوا بتشوفوها والشق في سقف الحلق.
1: نعم, هي أكثر شيء شائع.
0: إيش خلينا نحكي واحدة واحدة. مثلاً إيش بينتظر الأهل عملوا عملية الأولى, وإحنا بنحكي على إشي اللي هو بارز لبرة كمان.
1: مزبوط.
0: غير الأشياء اللي أنتوا بتشوفوها من جوا في أشياء اللي هي بارزة لبرة.
1: مزبوط. واحدة من الشغلات الأهل اللي كتير بهمها إنه كيف المنظر كيف الشكل راح يكون. فواحدة من الشغلات اللي هي أنا بضلني هقول إن إحنا مزبوط إحنا بنعالج شكلاً إنه عملياً الوجه هو الإشي البارز الأولي يعني. ولكن هي المشكلة أكثر مشكلة توظيفية لما في شق بمنطقة الشفة. هي عمليا كمان العضلات اللي بتساعد على النطق في المستقبل وعلى البلع في الأول وعلى نهاية الأول الولد بده يطلع بده يأكل. فعمليا أنه تسكير الفم واحد التاني هي العضلات كمان عمليا مش ملتصقة مع بعض بشكل صحيح. الولد بس ينولد احنا هدفنا الاولي هو عمليا انه نحطه في اطار معين, نحط الاهل في اطار ونفسر لهم شوي على الرحله اللي الولد المفروض يمرها. المرحله الاولى عمليا احنا بدنا اياه انه عمليا الولد يزيد وزنه, تعال نقول هيك عمليا النمو تبعه يكون منيح على اساس نقدر اوصل بعد 4 شهور لغرفه العمليات واظبط الشفه الارنبيه الموجوده غاد. طبعا تظبيطه توظيفي وكمان طبعا شكلا لا شك يعني. المسار الثاني اللي بيصير هو المسار اللي فيه احنا كمان لمدة سنة تقريبا عمليا بعد سنة من الولادة عمليا الولد لما يكون عمره سنة بنظبط الشق بسقف الحلق.
0: يعني هي عمليات على مراحل.
1: على مراحل. إسا بدي أحكي نقطة معينة مهمة. إسا بقول لك أوكي إذا أنت يوم مثلا المستشفيات اليوم اللي كانت مثلا تحول حالات اللي بتقول لك أوكي بحول لك الولد بجيل 4 شهور أو 5 شهور. جواب غلط هنا لأنه يعني إحنا منعالج الطفل عمليا من يوم الولادة تبعه مثل ما منعالج الأهل في يوم الولادة تبعته. عمليا اليوم في كتير شغلات إحنا ممكن نسويها ما قبل العملية اللي تساعد أولا الطفل يأكل ويشرب يعني بأجهزة اللي بسيطة اللي بنسويها ب 3D dimension وشغلات عن الشكل هي عمليا أجهزة متقدمة شوي اللي فيه احنا مثلا بنساعد مثلا تسكيرة سقف الحلق بشكل مؤقت في جهاز معين اللي يساعد الطفل يوصل لغرفة العمليات هو عمليا وزنه وفحوصاته الدم منيحة اللي يقدر أعالجه. فعمليا احنا علاجنا الأولي هو ببلش بالضبط من الولد بخلق. انه عندك اليوم كتير شغلات ما قبل العملية بنفع نسويها حتى في منطقة الشفة. في أطفال تنخلع مع الشفة هي مش شق صغير, هي شق كتير كبير. يعني البعد ما بين الشقة اليمين والشقة الشمال في الشفة هو كتير بعيد. فاليوم في كمان أجهزة الواحد بيقدر يسويها اللي يعمل زي سميها redirection عمليا إعادة سميها سمي تأهيل للشفة اليمين والشمال نقربها على بعض. اللي عملية اللي في نهاية الأمر نوصل على العملية والعمليتنا تكون شوي أبسط ونتائجها تكون أفضل. فعلاجنا للطفل هي بتبلش من داي ون يعني في اليوم الأولي ونوصل لمرحلة هي 4 شهور الشفة سن زمان عنا السقف الحلق. كمان نقطتين بس أحكيها, جزء من الشق اللي بيصير بين الشفة والحلق هي مارق ما بين الأسنان. فهون وظيفتنا كمان كطبيبين أسنان إحنا إنه عمليا الأسنان اللي فيه مارق بيناتن شق ما في عظم
0: أكيد.
1: فالأسنان ما بتنمو للمحل الصح تبعها. فإحنا كمان بحاجة نزرع زراعة عظم، وهنا أهمية
0: هذا كمان في جيل السنة يعني.
1: لا هذا هذا بجيل أكثر متأخر، عمليا بجيل 8-9 بين ما الأنياب تبلش تطلع نسميها. وهون كمان عمليا الطاقم تبع طب الأسنان الموجود عندنا في المستشفى اللي هو طاقم التقويم وطاقم طب الأسنان الأطفال لهم دور كتير كبير، إنه في نهاية الأمر الأسنان تطلع للمحل الصح تبعها.
0: أكيد. يعني أنا بفهم منك طفل اللي بيخلق مع مشكلة وتشوهات خلقية اللي هي متعلقة أكثر في مجال الوجه يعني والجمجمة، بحاجة لا مش إنه إحنا متابعة سنة أولى،
1: لا لا،
0: ولا متابعة سنة ثانية، وإنما متابعة على مر السنين،
1: متابعة نمو الطفل حتى سن البلوغ.
0: حتى سن البلوغ. إيه
1: بدي أحكي كمان نقطة، واحدة من الشغلات اللي ممكن إحنا نصادفها في تقريبا 25% من الحالات بسبب الندبات اللي بنعملها في العمليات الأولى، الفك العلوي ما بنمو بصريقة صح. فعمليا بيصير في فرق بدي أسميه كمان توظيفي وكمان تجميلي، فرق ما بين الفك العلوي والسفلي، وساعتها الإطباق بين الأسنان بالفك العلوي والسفلي ما بيصير في إطباق صح. فسن البلوغ، وأنا بيجي سن البلوغ، إنه إحنا بنعمل عملية اللي فيها إحنا بنقدم الفك العلوي لقدام، ويمكن مرات بنرجع الفك السفلي شوي لورا، اللي نوصل لإطباق سليم. فهاي المتابعة هي جدا مهمة من الولد ما بنخلق حتى آخر العمليات اللي ممكن نسويها. فكتير من الحالات اليوم أنا بشوفها هي عمليا تحويل، عمليا عملوا ناس عملية في مركز معين إكس، عملوا مثلا الشفة وما كان في إطار، يعني بيجوك بعد سنة ونص بعد في سقف الحلق مفتوح والولد عنده صعوبة في النطق. فبدي أرجع عن جد أحكي على التميز اللي عندنا موجود في القسم، إنه هو إطار كامل من بين كافة التخصصات الموجودة اللي بتعطي عمليا جواب من ألف حتى ياء للطفل.
0: ومهم جدا طبعا لما احنا بنحكي انه يكون في الصورة الشاملة والمتابعة على مر السنين. لانه لا يقتصر انه الواحد يعمل عملية واحدة بس في جيل سنة ولا في جيل اكم من شهر.
1: مزبوط.
0: بس بدي ارجع معك دكتور مبدع عبود لنقطة اللي انت ذكرتها وبهمني انه نركز عليها. يعني الطفل اللي بيخلق مثلا مع شفة ارنبية او الشفة اللي احنا بنعرفها صعوبة الأكل، وإحنا بنعرف أهمية إنه الطفل في الأيام الأولى في الساعات الأولى كل ما يتعلق إن كان الرضاعة الطبيعية وإن كان أي نوع من الرضاعة، يعني أكل الأكل اللي يأكله الطفل، كيف طفل عنها إزاي ممكن يأكل لما هو عنده مشكلة في شفته؟
1: أوكي. سؤال جدا حلو، وهذا السؤال عمليا اللي أنا تعال أسميه بواجهه مع الأهل بشكل يومي. فواحد المشاكل عن جد كيف أنت بتقترحيها عمليا، كيف ودي يأكل؟ يعني الفتحة موجودة غاد، كيف واحد يأكل؟ فهذا برجع للنقطة الأساسية اللي بقولها أنا، العلاج للطفل ببلش من اليوم الأول. بدي أحكي نقطة معينة، ما في مشكلة أبدا بالرضاعة مع شفة أرنبية أبدا، فيش مشكلة.
0: يعني عمليا الطفل يرضع عادي؟
1: نعم أبدا، نعم نعم نعم، بيقدر الطفل يرضع بشكل كامل. طبعا هنا بيجي دور كل جماعة التغذية وفي المستشفى كمان كيف يهيئوا الطفل إنه كيف يرضع، بأنه كيف يحملوا الطفل، كيف يحطوا الصدر وكل الشغلات هاي، أما فيش مشكلة يرضع. طبعا مشاكل الرضاعة موجودة، يعني يعني ما خاصة في المشكلة التشوه الخلقي، يعني مرات مشكلة الرضاعة موجودة كمشكلة الرضاعة نفسها، ففي
0: يعني
1: أجهزة تانية.
0: يعني الشيء ما بيأثر على عضلات الوجه، على كل المبنى تبع عملية الرضاعة؟
1: نعم يعني يعني كمان صحيح اللي بتحكيه، ولكن كمان في طرق بينفع الواحد يعملها، يعني بالضبط يلتف على المشكلة ويعمل اشياء ثانية يعني عمليا. فهاي اللي بحكيه، مثلا واحدة من الشغلات اللي مثلا الشفة ما بتأثر على الرضاعة ابدا، بس انه الشق في سقف الحلق نعم بأثر، لانه الحليب او السوائل الموجودة في الفم هي بتهرب لمنطقة الأنف والرضيع
0: مليان للرياض كمان،
1: والخوف للرياض، فنفس الشيء. فاليوم في عن جد أجهزة اللي احنا بنسويها، في تقنيات متقدمة اللي فيها احنا نسكر سقف الحلق، مش بجراحة، نسكر سقف الحلق زي بتكنولوجيا ثلاثي الأبعاد، نسكر سقف الحلق بشكل أولي قبل العملية. يعني عمليا حكينا شق سقف الحلق بتسكر بعد بسنة، ففي سنة هنا للطفل اللي يقدر يأكل يا برضاعة يا بأناني خاصة.
0: نعم.
1: اللي عبين ما يوصل لمرحلة العملية.
0: كان زمان الحل الأسرع هو أنه يحطوا لا يعني أنه الأكل يروح مباشرة للمعدة، هاي اليوم أقل
1: مزبوط.
0: استخدامها
1: هاي الزوندة.
0: الزوندة.
1: في حالات نستعملها لا شك، مرات شغلات اللي بتتعلق في متلازمات، المشكلة هي مش الأساسية، هي بتكون مرات السقف الحلق، سقف الحلق بيكون جزء من المتلازمة البسيطة. فإذا نأخذ مشكلة مثلا المعدة مثلا أو المريء نفسه، فهنا لو بتسكر سقف الحلق لا بجراحة ولا مش بجراحة، مشكلة البلع هي موجودة، أو مشكلة الأكل اللي ينزل على المعدة هو كمان مشكلة. ففي حالات معينة نستعمل هاي الزوندة أو ما يسمى فيدينج تيوب، اللي إنك تغذي الطفل عن طريق نسميها نربيش داخل من الأنف للمعدة أساسنا.
0: طبعا يعني كل حالة هي حالة فردية. نعم طبعا نعم. وإحنا بنحكي بشكل عام، بس كل إشي كل حالة بتستوجب طبعا إنه الواحد يعمل كل النظرة الشمولية هاي اللي إحنا عمالنا نحكي عنها، بالأخص لما بيكون عندك كمان مركز اللي يعطيك كل هاي الأمور. وأنا بدي أرجع معك على كل ما يتعلق بموضوع الأكل، وأنت

0: في نهاية الأمر كجراح اللي بهمني أنه التئام الجرح يكون منيح. فإذا في مشكلة أساسية من ناحية التغذية، يعني إحنا ما إحنا بنعرف اليوم في إحصائيات جدا قوية بالنسبة لألبومين، نسبة البروتينات الموجودة في الجسم ونسبة الهيموغلوبين الموجود في الجسم اللي هو بيساعد على التئام الجرح. فأنا إذا أنا بدي أفوت طفل اللي هو ما عنده تغذية منيحة في جسمه، فأنا بعرف التئام الجرح ما راح يكون منيح. فعن جد هيك التركيز كتير أول هو إنه يوصل الواحد لتغذية صح وفحوصات دم بنسميها بقدر المعقول، نقدر نفوته على غرفة عمليات ونسبة نجاح العملية تكون عالية.
1: عادة هيك عمليات يعني بيكون في حاجة انه الطفل يكون مهيئ لا سمح الله انه يكون في يعني اي، لانه بنعرف لما الطفل بيخلق مع مشاكل مرات بيكون الخوف اكثر من اي عملية عادية. مزبوط. اللي الواحد بده يفوت عليها. انتو كأطباء بتهيئوا نفسيتكم للأشياء اكثر؟
0: بدي اقولك انه واحد اذا كان اشي مع متلازمة معينة تهيئنا بكتير اكثر. بدي احكي انه تهيئ المستشفى كمستشفى كان اكثر من ناحية كوني كطبيب بعمل الجراحة نفسها، كوني انا واحد. اثنين غرفة العمليات، مين الطبيب التخدير الاخصائي لاطفال انه يكون في الغرفة. بدي أحكي كمان جزء من المتلازمات الموجودة غاد، ليش إحنا كمان منهيئ حالنا بكثير أكتر عند مشكلة في التنفس. صحيح. لأنه الفك السفلي هو مرات بيكون كثير لورا، واحدة من المتلازمات اللي إحنا كثير منلاقيها اللي يصعب على الطفل يتنفس. فأنت بدك تأخذ طفل اللي هو ما عنده صعوبة في التنفس على غرفة عمليات، فكل الطاقم لازم يكون جاهز لأسوأ الحالات الممكن تصير. تحضيرنا العمليات مع متلازمات هي بكثير أكتر، ولكن بقدر أقول لك إنه طفل مع شفة أرنبية ولا سقف حلق، شق في سقف الحلق أو عملية مع بعض، شقف يعني كمان شفة أرنبية وكمان سقف حلق مع بعض، إجمالا بدون متلازمة هو بالنسبة لي زي أي طفل تاني اللي ما عنده مشاكل صحية أبدا، اللي بشوت عنده هاي.
1: أما قديش لما إحنا بنحكي على شق في سقف الحلق التأثير على التنفس نفسه، يعني قديش الخوف مثلا انه يكون في توقف في التنفس او اي اشياء خطأ اللي زي ما انت ذكرت ممكن الاكل يروح على الريات لا سمح الله، ولا كل هاي التعقيدات اللي احنا بنعرفها من وراء مشاكل التنفس.
0: اذا بدي اسميها هيك انه هل مرضى اللي عندهم شق في سقف الحلق عندهم مشاكل تنفس؟ بقدر اقول بشكل عام لا، ما عندش مشاكل تنفس، لانه بالعكس فكري فيها عمليا في فتحه اكبر في منطقه سقف الحلق ففي تنفس اكبر. بس وين المشاكل بتصير هي بالضبط شو ذكرتي، لما بلش الاكل. اوكي، الواحد بلش ياكل فعمليا الواحد ممكن يفوت عنده على الرئات، ممكن عمليا يصير صعوبه في التنفس ويصير في سوائل في الرئات والى اخره. فاساس هيك برجع نحكي انه عمليا انه المهم جدا هي التوعيه في التغذيه، ونشوف المرضى ونشوف الاهل في اليوم الاول اللي نشرح لهم هاي الشغلات ونشرح لهم عمليا كيف يطعموا الولد. واكثر من هيك كمان مره برجع بحكي كل الاجهزه اليوم اللي احنا بنسويها هي بسميها تمنع. اما اذا بدي اخذ عمليا الموضوع هذا لمتلازمه معينه ممكن تصير، نعم في لا شك مشاكل مرات في التنفس اللي احنا بنحتاج لطب الاطفال انه يساعدنا من ناحيه التنفس او قسم التخدير اللي ساعدنا كمان في ناحية التنفس. يعني
1: طبعا أنا بدي أسألك هيك دكتور مبدع عبود في كل ما يتعلق بهاي الجراحة، وإحنا بنحكي على تطور في السنوات الأخيرة أيضا في كثير أمور اللي بتتعلق في الجراحة، وبدنا نسمع كمان هون أنت ذكرت الأشياء اللي ثلاثية الأبعاد والطابعة ثلاثية الأبعاد، إنه أنتوا تعملوا جسم اللي يقدر يسكر سقف الحلق، بس إلى أي مدى أنتوا في هاي الجراحة مثلا بتستعملوا الجراحة الروبوتية اللي هي اليوم كثير منتشرة؟
0: أوكي سؤال حلو. أنا الجراحة الروبوتية حاليا بدي أحكي في مجالنا إحنا كجراحة الوجه والفكين تستعمل في بعض الحالات اللي فيها في مجال الأورام السرطانية اللي فيها عمليا الورم السرطاني عمليا موجود في قاع اللسان اللي عمليا إنك توصل إله في الجراحة هو صعب، فمرات تستعمل الجراحة الروبوتية الموجودة غاد. بالنسبة للجراحة الروبوتية والتشوهات الخلقية قليل ما بنستعملها أكون صادق، ولكن ينفع نستعمل شغلات تانية اللي هي زي ميكروسكوب بتعمل لك تكبير أكبر للجراحة نفسها اللي تقدر تعمل ترميم للعضلات بالأساس للعضلة تبعت الشفة وعضلة تبعت سقف الحلق اللي تسكرها بشكل حتمي ونتيجتك عمليا تكون أحسن من ناحية التوظيف. بس هل كل المراكز بتستعملها؟ جوابي لا، لأنه اليوم كمان في تقنيات تانية أو عمليا في أجهزة تانية اللي بتنحط على عيون الطبيب نفسها اللي هي بتسمى لوبوت اللي هي عمليا كمان هي نفسها بتكبر ومتوش حاجة لميكروسكوب كتير كبير. بقدر أحكي عنها في المركز عندنا كمان ميكروسكوب وأنا نفسي بحط

0: كمان الأجهزة هاي، وفي حالات معينة عمليا عن جد اللي بتحتاج في فترة معينة في العملية تستعمل منظار تاني تنسميه. أما إجمالا
1: اليوم بعد هالسيطرة في إيد الطبيب،
0: في إيد الطبيب
1: مع كل الأجهزة المساعدة، ولكن مش الإشي المجهري. وإحنا بنعرف كمان كل ما يتعلق لما بالأخص لما إحنا بنحكي على أشياء اللي يمكن أكثر هي في أمراض السرطان من إنه في التشوهات الخلقية، كل ما يعرف بالجراحة المجهرية يمكن أقل عنكم هذا في الحالات اللي أنت يعني
0: حكينا
1: عنها التشوهات الخلقية.
0: أقل. أنا بستعملها أقل في حالات،
1: ولكن في جراحة الوجه لما إحنا بحاجة مرات لزراعة أنف أو زراعة أي عضو آخر يمكن في إلها حاجة.
0: بعد شوي الموضوع تعال نحكيها بتطور شوي شوي، فإنك يوم تنمي أنسجة وتعمل أنسجة جديدة يعني الموضوع شوي شوي عم بكبر تعال نقول هيك. بس الترميم تبعنا في شغلات الناقصة، يعني عمليا ترميم بمنطقة الأذن، ترميم في منطقة ناقصة مثلا من الأنف، ذكرت الأنف، فبعدنا إيدين الطبيب والشغلات اللي بناخدها من جسم الإنسان بنآمن فيها أنه بتشتغل مرات أفضل
1: طبعا. وأكيد الإشي كمان في تطور، وإحنا كل الوقت هيك بنحاول نحكي عن كل هاي التطورات اليوم في هذا المجال. ذكرنا أنه إحنا بنحكي على جراحة الفم، الوجه والفكين. الوجه لا يقتصر بس على الشفة أكيد ولا على الفكين، إحنا بنحكي كمان على الجمجمة.
0: نعم.
1: فعندكم كمان جراحات اللي مختصة في الجمجمة. وإنت أنتو كطفل اللي بيخلق، وإحنا بس لكل مستمعين اللي بتابعونا اللي انضموا لإلنا وبتابعونا، إحنا بنحكي اليوم طبعا على جراحة الفم، الوجه والفكين، والتركيز أكثر على كل المشاكل الخلقية والمشاكل عند الأطفال. أي حالات عند الأطفال في تدخل في جراحة الجمجمة؟
0: أوكي. كمان موضوع كتير وسيع. اللي بدي أحكيه هو إنه شق اللي موجود في سقف الحلق ولا شق الموجود في الشفة نفسها هو لا يتضمن عمليا الإشي بس اللي إحنا شايفينه الخارجي. وعمليا عن جد الإشي هو ثلاثي الأبعاد، كمان في الجلد وكمان في العضل وكمان في الدهن وكمان في كل عمليا اللايرز عمليا الموجودة في من ناحية أناتومية. فجزء مرات من الشغلات هي أبعد من الشفة، توصل الأنف وبتوصل العين وبتوصل أكتر منطقة لفوق. هلا بدي أحكي عن جد يعني خصيصا على منطقة الجمجمة، متلازمات اللي بتتعلق كمان في تشوه خلقي وكمان في مشاكل في الجمجمة هي متلازمات احنا متعامل معها كمان في اليوم يوم. واحدة من الشغلات اللي ممكن تصير، احنا عنا عمليا في الجمجمة نفسها زي بدي أسميها أوتار معينة أو ما بتسمى في الإنجليزي السوتوروت، سوتشرز عمليا، اللي هي ما بين العظم والعظم تبع الجمجمة، هي في مركز نمو للجمجمة نفسها. في حالات معينة اللي بيصير إنه هذا المنطقة اللي مركز النمو تبع الجمجمة موجود بيسكر قبل الأوان، فاللي بيصير عمليا الجمجمة بتكبر بشكل غلط، منطقة واحدة بتكبر ومنطقة واحدة ما بتكبر لأنه خلص سكرت. فهون تدخلنا في الفترة اللي فيها الطفل بعده طفل عمليا يعني لحد تقريبا مرات سنة، اللي احنا عمليا بمساعدة جراحة الأعصاب نعمل عملية اللي نفتح منطقة نمو الجمجمة اللي نخلي المخ من الداخل يكبر بقلب كومبارتمنت اللي عمليا يكون ما في مشاكل سميها عجز تعال نقول أعصابي في المستقبل. فوين تدخلنا احنا في منطقة الجمجمة والمخ؟ جزء من الجمجمة هي المنطقة الأمامية، منطقة الصباح، منطقة العيون. فجزء من مرات المتلازمات هي العيون بتكون بعيدة عن بعض، فتدخلنا في الجراحة الأولية هي نقرب العيون على بعض. عمليا إذا بنشوف الإشي بثلاثي الأبعاد، العيون هي جزء من لا يتجزأ من الجمجمة الموجودة وجزء من الصباح اللي بحاجة لتأهيل وترميم على أساس أنه المخ يكبر بشكل سليم.
1: طبعا انتوا يعني على تقريب الاعين احنا بنشوفها هاي الحاله عاده، اكيد بتيجي مع متلازمات اللي هي ابعد من مجرد انه حاله بس بعد في في العيون نفسها. يعني انتوا هدفكم في نهايه المطاف انه قديش يعني الوجه بيرجع ليكون عادي؟ هذا السؤال.
0: هدفنا طبعا انه يرجع الوجه على ما هو، يعني كل ما المتلازمه كانت اصعب كل ما عمليا كمان العمليات اصعب، كل ما احنا بحاجه لرحله اطول اللي منها احنا بنعمل عمليه الاولى بس عشان نعمل مثلا نكسب توظيف مثلا معينة، توظيف مثلا للعين او للانف او للنفس لنفرد، وبس يكبر الولد احنا نتذكر انه الولد نهايه الامر كمان هو بيكبر، فعمليا كل شيء احنا عالجناه بده يكبر معنا. فاحنا ما رح نعرف نتنبأ شو بده يصير بجيل 15، فإحنا لكل فترة إلها عمليا تعال نسمي هدفها. فإذا كان عمليا البعد العيون له مشكلة معينة مع الجمجمة، فهدفنا الأول هي عمليا المخ يكبر والولد يكبر من ناحية الصباح نسميها عمليا، ومن ناحية العيون عمليا تكبر بشكل سليم. وإذا كان في حاجة الواحد يعمل عملية إضافية بجيل البلوغ أكثر نزبط الإشي تجميلي أكثر، فإحنا منسويه. بس عادة العمليات ناجحة.
1: الإشي اللي بيندرج يعني من التجميلي كمان بيكون عندكم ولا إنه بيكون هذا اختصاص آخر؟
0: لا أنا
1: يعني بما إنه إحنا بنحكي على طفل اللي خلق مع تشوهات، المتابعة هي بتكون عند أطباء اللي مش بس تجميليين.
0: نعم عنا يعني عنا إحنا بنبلش عمليا بالشفة، وإذا كان في حاجة الواحد يزبطه يمين ولا شمال منزبط. يعني هي تتضمن يعني أنا بضلني أحكي هي مزبوط مش تجميلي، بس لا شك إنه الإشي بالوجه فهو أكيد تجميلي، بس هو بكتير أكتر توظيف. يعني الولد اللي بنخلق هو مش فارقة معه كيف منظره، يعني هو يعني هو مش شايف حاله بالمرأة إذا هو مع شق ولا بدون شق، هو فاهم شو فيه. يعني طبعا الأهل اللي شايف الإشي
1: بس أكيد كمان لما بصير عنا ولد اللي عماله يتطور ويكبر وفترة المراهقة وأي إشي بعيد، يعني أي إشي اللي هو غريب شوي كمان له تداعيات نفسية كثير صعبة، كثير مش إشي اللي سهل يعني.
0: نعم كثير جدا. يعني هاي إذا بدأ أكون رسالتي للمجتمع بـ بـ بهذا النطاق، هو عمليا أنه في نهاية الأمر يعني أنك تقيم شخص من ناحية شكل ولا تتمسخر عليه ولا تتنمر عليه، ففي نهاية الأمر يعني
1: يعني احنا كمان بنحكي هون على دور الاهل، يعني دور الاهل. وانت ذكرت كل مشاكل البلع وكل مشاكل التنفس وكل مشاكل النطق، يعني الاهل بيمرقوا سيروره اللي يعني تعال نقول انه الشكل في الاخر كثير مهم، ولكن بيكون عندهم اشياء بكثير اهم من انه هن يعالجوها لحد ما يوصلوا لانه يهتموا بس للشكل. اذا هون ذكرنا دكتور مبدا كل ما يتعلق بالاهل، ايش اكثر الاسئله اللي انت بتواجهها من خلال يعني انه الاهل بيجوا بيسالوها، ايش الاشي اللي بتحس انه حارق بالنسبه لهم وبدهم يعرفوا منك انت كطبيب؟
0: اولا بدي اسميها انه في فرق بين النساء شو بتسال بين الشباب شو بتسال، او الابو او الام شو بيسالوا. بس بنهايه الامر اذا بدي اجمع الاشي مع بعض، اولا هي المنظر. يعني انه كيف ابني بده يطلع، فدام عندك جواب يعني
1: قبل ما انه اللي بنحكي على فتره الجنين.
0: نعم فتره الجنين عمليا بالحبل، يعني واجهت قبل فتره يعني كنت في مستشفى في الناصري، فواجهت انه ام اسبوع 32 في متلازمه للاسف، انه كيف ابني بده يطلع. طب ما عندنا كتير تفاصيل، يعني مزبوط عندنا فحص جنائي، عندنا فحص للدي ان اي، وعندنا اولترا ساوند مبين، بس انه ما عندي جواب. يعني طالما الولد مش برا صعب عندي اجوبه. ف اللي بدي أقوله يعني هو ما بين الشكل اللي الأهل بتسأله، لا بين التوظيف، لا بين الرضاعة، الأكل، النطق. يعني في ناس بتكون صارت قاري وعارفة يعني، فبتسأل أسئلة عن جد اللي هي لكل شيء فيه جواب في نهاية الأمر. اللي بدي أحكيه كمان هو كمان كل شيء فيه له علاج. يعني في متلازمات بتقول إنك ما بقدر تساوي شيء، يعني مش متلازمات بالوجه.
1: قديش لما في حالة زي الشوف الأرنبية أو الشق في سقف الحلق، قديش الشيء بأثر كمان على التطور الذهني للولد؟ يعني في علاقة
0: بمتلازمات معينة فيه؟ غالبا لا فش. يعني أنا برجع بحكي النقطة اللي حكيتها، إنه مريض أو مرضى الشف الأرنبية أو شق في سقف الحلق ذكائهن عادي، غير إنه أسميها المنظر الخارجي البارز في الشفة موجود. وبقدر أحكي إنه هذا الإشي بيرجع سليم على ما هو، والطفل يعني بنمو زي أي طفل تاني. يعني أساس هيك أنا واحدة مشاهدة اللي بقولها للأهل في نهاية الأمر، يعني إنه عملية واحدة تنتين رحلة نسميها من عمليات أو رحلة من متابعة للطفل، في نهاية الأمر طفلك سليم وإله علاج. يعني إذا تحكي متلازمات تانية في الطب اللي ما إلها علاج، يعني ما عندنا يعني عمليا حاليا عندنا تقريبا علاج
1: على
0: لكل شيء.
1: على الأقل عندكم في علاجات، وبس الإشي زي ما أنت ذكرت يعني مرات كمان بحاجة لكل المتابعة.
0: مزبوط.
1: كمركز اللي يعطي كل الخدمات، التطور النطق، تطور الأكل، كل البلع، كل هاي الأمور هي بحاجة طبعا لكل هاي المتابعة من قبل الأهل. وبدي أحكي معك بعد على نقطة، إحنا ذكرنا الهند، بدينا حديثنا في الهند.
0: مزبوط.
1: نحكي على كمان على جانب آخر اللي هو التطوع في دول نامية.
0: نعم
1: على هاي التجربة بهمني هيك كمان إنه مستمعينا يعني يعرفوا عن هذا الجانب.
0: فكوني عمليا اخترت عن طريق المؤسسة العالمية لجراحة الوجه والفكين، فعطتني زي سميها ليبل أو شهادة موثقة عالميا كجراح اللي أخصائي في هذا المجال. يعني الشهادة الموجودة تبعتي بقدر أشتغل فيها بمراكز عليا ثاني. فواحدة من الشغلات اللي أنا بسويها كتضامنا عمليا مع العيال وتضامنا مع الأطفال اللي بتنولد مع المتلازمات المختلفة أو التشوهات الخلقية المختلفة, اني رحت على مناطق مختلفة في الهند نفسها وكمان خارج الهند اللي فيها احنا عمليا كنت ضمن اورجانيزيشن معينة او ضمن منظمة معينة اللي عملنا كامبينج, يعني ما يسمى اللي انت بتكون في محل نيبال تنزانيا مناطق تانية مختلفة في الهند اللي بتقول اوكي في جراح جاي العلاجات تتم مثلا من نهار الاحد لنهار السبت مثلا اسبوع زمان او 10 ايام طبعا تطوعا من ناحية طبعا أنا بالنسبة لي كمان طيران وكمان أوتيل تطوعا أبدا إلي يعني فيها أنا في جراح جاي اللي يعالج لهاي الأطفال ببلاش.
1: حلو.
0: فعملت على الشكل تقريبا بالفترة السنة اللي كنت فيها بالهند فكر أكثر من 5-6 على الشكل. حلو. يعني كنت في أكثر في منطقة معينة
1: يعني خمس مناطق, مختلفة مش نعم خمس نعم. عمليات لا لا لا. في هاي المناطق يعني لا لا. لما كل منطقة بتحكي عنها لا لا. كم عملية الدكتور أوكي. بيعمل
0: لا لا هي خمس مناطق مختلفة تقريبا بحدود بالنهار كنا نعمل ست عمليات تقريبا
1: ست عمليات في النهار نعم الواحد
0: نعم وكنا مرات نطلع أكثر من طاقم واحد يعني كنا نطلع إحنا والقسم اللي كنت أنا أشتغل فيه كنا نطلع أنا كمان طبيب اللي يعني كنا نفتح غرفتين عمليات
1: أوه.
0: يعني بدل ما يكون في ستة يكون مثلا في ثمانية ولا يكون في عشرة ولا أول شيء بتعلق في العدد تاني إشي المنظمة نفسها قديش عاملة قديش قدرة تجيب أعداد
1: أوكي. أم هاي المنظمة لما إحنا بنحكي مثلا إنه شخص يجي يعمل عملية طب بيمرق سيرورة بيمرق فحوصات عديدة بيمرق كثير شغلات طب لما أنت بتروحوا بتتطوعوا وين هذه التحضيرات بتكون
0: تنعمل
1: بتكون جاهزة انتو بس بتيجي بتعملوا العمليات
0: احنا
1: انا دائما بسأل هذا يعني عندي حب استطلعت افهم هذا الاشي يعني حتى في مرات بتكون اشياء ميدانية مش عمالنا نحكي على مستشفيات راقية ومستشفيات اللي فيها كل الاجهزة
0: اول اشي كل محلات هاي اللي فيها الكامبينج اللي بحكي عليه انا او المنظمات اللي رتبت هذا الكامب هي محلات نائية جدا يعني محلات بدائية جدا يعني انك وين تنام ولا وين تصحى الصبح ولا شو تاكل الصبح هي محلات جدا بدائية ومحلات عن جد آسف نائي الحالات عمليا الاشي بترتب مثلا كم شهر لقدام يعني عمليا نفرض احنا هسه كمان شهرين لقدام في كمان برنامج كامبينج على الشكل بنيبال مع نفس الجمعية اللي انا بتطوع فيها اللي اسمها Operative of Smile اللي بتقولك فيه مثلا 10 حالات هاي الاطفال هاي ارقام الهوية هاي اعمارهن هاي اوزانهن هاي فحوصات الدم بمعنى تأشير يعني انك انت موافق انك تعمل العملية بسبب
1: انت عارف من الاول ايش العمليات
0: نعم. واذا بدي مثلا فحوصات تاني طبعا في كمان طبيب تخدير في الموضوع في كمان طبيب اطفال في الموضوع يعني انه انا مش جاي انه انا اعمل عملية مسك حالي واروح يعني عمليا في طاقم كامل اللي موجود غادي يعني ففحوصات بتنعمل مزبوط وفي شغلات للأسف شديد ما بتقدر تعملها بسبب المحلات النائية الموجودة هاي أو المستشفيات اللي غير مأهلة يعني في كتير محلات اللي فيهاش العناية المكثفة اللي انت مرات بحاجة لعناية مكثفة صحيح. بسبب انه في شغلة لازم تنيم المريض يومين ثلاثة في هاي العناية فما بتقدر تسويها
1: بهمك هيك اسمع منك هيك دكتور مبدأ كمان على هاي التجربة شو بتعطيك
0: بتعمل بس منيح انك بنهاية الامر انك
1: بس تعملش وجع قلب كمان سوري على السؤال يعني انت لما بتشوف طلع. كل هاي الحالات الصعبة اللي فيش عندهم الامكانيات وفيش عندهم الظروف
0: طلع انا عندي بالهند بالاساس خضت بكتير شغلات اللي صارت معي
1: بصير في حصانة نفسية غير
0: بعرفش إذا أسميها حصانة نفسية مزبوط في غرفة العمليات أنت موجود وطفل قدامك وأنت بدك تتميز وتعمل له أفضل عملية ممكن تكون أنت يعني فوكست بس على هذا الإشي ولكن لما بتعمل زوم أوت للشغلات إنه هاي الناس اللي بتيجي عشان تعمل عملية أنت بتفحصها يوم قبل يعني أنا كطبيب استشاري كنت في هذا المركز كان يوم قبل فحص المرضى ويوم تاني عمليات تفحص المرضى وتاني يوم العملية يعني هيك فإنك انك توافق تعمل عملية لشخص معين تقول له اوكي بكرة عمليتك طب هذا الشخص جاي 200-300 كيلو بعيد عنك هذا نايم عمليا الشخص في كراج المستشفى في الخنايا في الباركينج فانت بتقول يعني هالطفل عمره 4 شهور جاي مع امه نايم في على الأرض
1: أكيد.
0: بس عشان تاني يوم فوت على مستشفى فبحز بقلبك في نهاية الأمر كلنا أهل وأنا أطفال
1: ولكن بالأدنى شكوا عمل إنساني من الدرجة الأولى قبل ما يكون أي شيء
0: نعم
1: تاني.
0: ففيه كتير عمل إنساني من ناحية بقول إن التطوع تبعي كتير ساعد يعني إنه كتير بيساعدني مش بس لخبرتي بيساعدني أنا كطبيب اللي اللي بحس حالي إن عملت إشي للمجتمع
1: أكيد.
0: أحكي لك كمان قصة مثلا قصة بالهند مثلا واحدة من الشغلات اللي أو قصة تحلف حصات فكنت أنا الطبيب الاستشاري اللي مركز مثلا غرفة معينة غرفة كانت غرفة A
2: غدا على قناة مكان
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده ينولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
2: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
7: في ذكرى عاطرة تتجدد القيم وتبقى الرحمة أجمل ما يهدى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف كلاليت تتمنى لكم أوقات سعيدة مليئة بالنور والصحة والسلام. لمعلومات حول دوام العيادات في ذكرى المولد النبوي الشريف زوروا موقع أو تطبيق كلاليت ذكرى مباركة.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: عناوين الساعة من مكان: إيران تواصل استخدام لغة التهديد والوعيد تجاه الولايات المتحدة، قائد الجيش الباكستاني يصل إلى طهران، الاتحاد الأوروبي يصادق على حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا، تعليمات جديدة لتسهيل الانتقال إلى حالة الطوارئ في المستشفيات، والحرارة نحو الارتفاع، والتفاصيل بعد لحظات.
2: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الثانية من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم، طاب يومكم. قال قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي إن قواته مستعدة لمواجهة أي سيناريو قد يلجأ إليه العدو، وسترد بحزم على أي عدوان. وقبل ذلك هدد الناطق بلسان وزارة الخارجية في طهران إسماعيل بقائي باستهداف القواعد الأمريكية في الدول الأوروبية إذا شاركت في الحرب ضدها. هذا ومن المرتقب أن يعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مساء اليوم عن حزمة العقوبات المالية ضد الشركاء إيران التجاريين. هذا ووصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران حاملا رسائل أمريكية. وقال مصدر باكستاني لوكالة رويترز للأنباء إن واشنطن طلبت من منير استخدام نفوذ بلاده لإعادة إيران لطاولة التفاوض. صادق الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بحجم أكثر من 6 مليارات يورو، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الأموال ستخصص لإمدادات عجلة لمنظومات اعتراضية وذخيرة وأجهزة رادار. وبدوره قال رئيس أوكرانيا زيلينسكي إن روسيا غير معنية بالسلام، متعهدا بمواصلة ضربها لإجبارها على إنهاء الحرب. نشرت وزارة الصحة اليوم تعليمات جديدة حول استعدادات المستشفيات في البلاد للانتقال إلى حالة الطوارئ بهدف تسهيل الإجراءات لتنفيذ ذلك عند الضرورة. ويفيد مراسلنا لشؤون الصحة سامح قادر أن التعليمات الجديدة أعدت بالتنسيق مع الجبهة الداخلية. اعتقلت الشرطة شخصا من سكان كريات بيالك للاشتباه فيه بإلقاء قنبلة يدوية على منزل في المدينة الأسبوع الماضي، ولم تقع إصابات في الحادث، ولحقت أضرار طفيفة بالممتلكات. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أن رجلا ثلاثينيا اعتقل في يركا خلال مداهمة مبنى استخدم لتخزين مخدرات وأموال، وتم ضبط مخدرات من أنواع مختلفة بوزن يزيد عن 13 كيلوغراما، وطائرة مسيرة استخدمت بحسب الشبهات لتوزيع المخدرات، إضافة إلى عشرات آلاف الشواقل وحوالي $10,000 بأوراق نقدية مزورة.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ خلال اليومين المقبلين ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وفي يوم الخميس المقبل تنخفض بعض الشيء. في الثالثة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. فنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلال.
6: مرحبا مرحبا، لقاء فن فنانينا موعد جديد مع إصدارات فناني بلادنا. تحية لرانيا رشيد أبو نمر بتساعدنا بالإنتاج بهالبرنامج، إلى معنا بالهندسة الإذاعية، وإلكم مني دايما شادي بلال أحلى التحيات. لقاءات اليوم عديدة وإصدارات وأغاني جديدة رح نسمعها ونتعرف عليها أنا وإنتو. منبلش مع جديد مراد قربي، عبوطة.
7: بيضيع الحكي لما انت بتضحكي،

بلشنا لقاء فنفنينا مع عدة أغاني مراد قربي ابن عكا عبوطة. لقاءاتنا اليوم عديدة، رح نلتقي مع نانسي شحوق اللي بتقدم أغنية جديدة بمساعدة الـ AI. رح نسمع كمان تفاصيل أغنية جديدة جماعية لداود إبراهيم.

0: اللي عم نسمعكم اياها صفير الحب اللي هي ويلي من الحب تنين. نتعرف على تفاصيل هالاغنيه مع الفنان داود ابراهيم. مرحبا داود.
1: اهلا شادي. احنا
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله مشتاق لك والله. كيف حالك انت؟
0: تمام يعطيك العافيه. وحلو دائما احنا بنشجعك على النشاط الحلو. اغاني دائما على طول عندك كل السنه.
1: الله يسعدك حبيبي. تسلم. شكرا كثير.
0: اثنين ها نجحت نجاح كبير يا ويلي من الحب. قلت بعمل رقم اثنين صح ولا كيف؟
1: يا ويلي من الحب وكل الاغاني الجماعيه او نجاح كثير كبير.
0: يا ويلي من الحب بشكل خاص كانت الاولى وهي اللي عملت بعدين السلسله هاي من الاغاني صح؟
1: 100% مزبوط. فبعد انقطاع بعد فترة كتير صعبة مرت على المنطقة والحروب اللي كانت وكتير مرات محاولات كنا عم نحاول نعمل أغاني جماعية والطاقات ما كانتش أحسن إشي. استرجعنا في يا سفير الحب اللي هي ويلي من الحب اثنين
0: مع أصوات جديدة.
1: وكان في معنا كمان جاجة خطيب من يا ويلي من الحب الأولى
0: صح. نتعرف على الأصوات الجديدة اللي قدمت لنا إياها بهالأغنية.
1: ديما أبو الخوف، جهاد أبو صالح، نرمين دكور، نور خيور، نعم ربا شاعر، ويامن أبو غانم.
0: كيف اخترت داود؟
1: من الناس اللي بسجلوا عندي بالاستوديو دائما، يعني بيقولوا لي شو مع الأغاني الجماعية وحابين نكون في أغاني جماعية. وفي قسم من الأصوات اللي أنا بشوفه بالمناسبة كمان بقترح عليهم. فكرة شادي، يعني إحنا طلعنا سفير الحب وإحنا عم نشتغل على الأغنية الجماعية الدلل، رح تجمع 11 أو 12 صوت
0: كمان.
1: اللي تسجيلها رح يكون الأسبوع الجاي.
0: حلو موفقين. طب اللحن انتبهت مشابه، شو الاختلاف؟ طبعا كلمات، شو الاختلاف عن يا ويلي من الحب؟
1: أول إشي سفير الحب هي مش يعني كان فيها شوية اختلاف باللحن، شوي بسيط يعني شوية صغيرة
0: بس بتذكر كتير يا ويلي من الحب.
1: بس بالآخر يعني هي بمود يا ويلي من الحب، وكان مقصود إنها تكون يا ويلي من الحب. إذا انتبهت حتى إنه كان فيها
0: جملة فيه بالآخر
1: ويلي صح. ويلي من الحب وباقي أدينا كرمالك اللي هن من يا ويلي من الحب. فكانت هي استمرارية لأنه الفايب تبع يا ويلي من الحب كان كتير حلو للناس، كتير الناس مبسوطة فيه. فحبينا نعمل إشي جديد للناس اللي يكون مثل ما بيكون في أي مسلسل كمان اللي الناس بتحبه، بيكون فيه له كمان جزء واستمرارية. فحبيت يكون فيه استمرارية.
0: كيف الناس عم تستقبل الأغنية الجديدة؟
1: الناس كتير مبسوطين من الأغنية الجديدة، الأصداء كتير حلوة، الناس مبسوطين من الأصوات، مبسوطين من الجودة، مبسوطين من الأغنية، من كلماتها، من الفايب العام اللي فيها كتير مبسوطين. بس الأغنية عمرها بعد يومين ثلاثة
0: جديدة.
1: لقدام بفكر لقدام رح يكون أكتر في عنا أجوبة أوضح. لحد إسا الناس كتير مبسوطة، بس لقدام رح يكون في عنا أجوبة أوضح الموضوع هذا.
0: أنا فتحت اليوتيوب يا ويلي من الحب اللي قدمتها قبل 6 سنين حوالي 9 مليون، كمان شوي 9 مليون.
1: تسعه مليون مشاهد صح.
0: قد ايه يا ويلي من الحب تنين تتوقع؟
1: تعرف يوم يا ويلي من الحب الاولى سالوني قديش تتوقع تعمل مشاهدات، قلت لهم صراحه بتوقع ممكن تعمل مشاهده ممكن تعمل 100 مليون. هون احنا اوريدي صرنا بالاف المشاهدات في سفير الحب اللي هي ويلي من الحب اثنين، وانا بتمنى لها
0: نجاح
1: يعني
0: أكبر.
1: تكون انجح اغنيه على يوتيوب كمان يعني
0: ان شاء الله بالنجاح. داود ابراهيم بسطنا بالحديث معك.
1: تسلم. وأنا كمان تحية لك ولكل المستمعين وطاقم العمل في الراديو.
0: شكرا. ضيف دائم أنت معنا ونحب هذا الإشي بلقاء فنفنينا. شكرا
1: حبيبي. الله يسعدك. شكرا.
0: إلى اللقاء.

صفير الحب. سمعنا جديد داود إبراهيم اللي كان ضيفنا في لقاء فن فنانين لليوم. حسن الوفاء كله لطافة. شو رأيكم نتذكر يا ويلي من الحب؟ حقق نجاح كبير زي ما سمعنا باللقاء. أكثر من 9 مليون مشاهدة لهالأغنية وللكليب باليوتيوب. يا سفير الحب قله يا ويلي من الحب.

0: الحب، هالأغنية الحلوة سمعناها كتير، ذكرناها اليوم باللقاء مع داود إبراهيم اللي أصدر لنا أغنية جديدة جماعية سفير الحب. كملين مع كل مشوار بعد الأخبار بعد الإعلانات، خليكم معنا على السماء.
1: غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده يناولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
6: الآن في مكان شادي بلان، فنانينا.

0: المرتبة الأولى.
1: الأول بسباق فن فنانينا زهير فنسيس لما لموني.
0: المرتبة الأولى.

0: تجربة جديدة خضعتها الكاتبة نانسي المزاوي شحوق بإصدار هالأغنية اللي كتبتها. تفاصيل بدنا نتعرف عليها منها. مرحبا نانسي.
1: يسعد أوقاتك سادي. تحياتي لك ولجميع المستمعين. يا هلا.
0: أهلا وسهلا. تجربة جديدة استخدمت الـ AI. احكي لنا عن تفاصيل هالتجربة اللي خضتيها.
1: تجربة جديدة هي عنوان بعض الأحاسيس يا سادي لا تكتمل إلا عندما تصبح أغنية. كلمات الأغنية كلماتي طبعا. هالتجربة كانت كتير مختلفة. أنا عم بسمع الموسيقى تأثرت لأنه حسيت أنه عن جد إشي إنجاز مختلف بالنسبة لإلي. كيف الناس بتعرفني؟ بس بنفس الوقت هالتجربة شادي بتشبهني كثير. كلمات بسيطة طبعا كلماتي زي ما ذكرت. أنا كثير تعمدت إنها تكون هالأغنية عامية سلسة قريبة من الأذن زي كأنه الواحد بيحكي مع أي حدا تاني بحياته.
0: هل لقيتي بالAI حل بدل ما تروحي تتوجهي لفنان أو فناني يغنوا من كلماتك؟ قلتي بحاول مع الAI؟
1: لا، الAI أول إشي هو أنا مش مع ولا مع ضد. بس هاي بالنسبة إلي كان تجربة استثنائية. يعني أنا مش مغنية طبعا شادي. أنا بتعرفني أنا كاتبة مقدمة برامج مش مغنية. شوف يعني تجربتي تحديدا مع استخدام الاي اي كاستخدام لأداة جديدة مش كبديل عن فنان طبعا.
0: بتشوفي ممكن تكرريها؟
1: لحد لا، استثنائية كانت بقول لك. وحبيت اني الكلمات عندي اجسدها عن طريق لحن اللي هو يكون مميز بالنسبة لي.
0: إيه نانسي، نتعرف عليك ونعرف المستمعين عليك. شو بتعملي بهالحياة؟ بنعرف انك كاتبة واعلامية حكيتي. احكي لنا تفاصيل اكتر.
1: صح.
0: عن عملك الفني.
1: نانسي مزاوش فوق. بقدم برنامج اخبار فنية وايضا كاتبة طبعا. بكتب خواطر، همسات، اي فكرة من الطبيعة بستوحيها بكتبها. بعتبرش نفسي شاعري طبعا. كتابات خواطر اللي بستوحيها من الحياة الاجتماعية ومن هاي الامور.
0: نانسي، في سؤال انت كونك اعلامية حابة تسألي لحالك ما سألناهوش؟
1: ليش انا اخترت انه الغناية ممكن تتغنى الكلام؟
0: جاوبي.
1: كان عندي فضول من زمان اني اسمع كلمات انا بكتبها عن طريق لحن. وبدك الصراحة شادي أنا تفاجأت يعني من ردود الفعل بعد ما نزلت هالأغنية لدرجة يعني إنه الناس فكرت إني أنا اللي عم بغني.
0: شو قالوا لك؟
1: في كتير ناس فكرت إني أنا اللي عم بغني. بس هذا بالنسبة لي كان إنجاز. هذا بالنسبة لي كان دمج بين الكلمات، اندمجت بالأحاسيس مع الفيديو مع اللحن. اللحن طبعا ما كان سهل أبدا إني أنا أختاره. كتير محاولات إني أضبط اللحن على هاي الكلمات ما كانش طبعا بكبسة زر لحد ما وصلت للصوت واللحن اللي أنا حسيت مناسبين لهذه الكلمات. وطبعا لما وصلنا للشكل النهائي للفيديو اللي شفتوه وبعد اجت مرحلة الفيديو والإطلاق والتوزيع.
0: مين عمل لك الفيديو؟
1: إخراج وإنتاج رحاب علي من مصر. أنا وياه طبعا اشتغلنا على الفكرة لحد ما وصلت للإشي اللي أنا بدي إياه والستايل اللي بيشبهني.
0: شكرا كتير. تعرفنا على تفاصيل الأغنية نسمعها إسا كاملة. شو رأيك؟
1: أكيد. شكرا كتير لك شادي على الاستضافة.
0: شكرا
1: كتير لجميع المستمعين.
0: شكرا. بالنجاح دائما. إلى اللقاء.
1: شكرا لك. إلى اللقاء.

سامت الحاج هاي سمعتنا وني سيدي فيروز كيفك انت لسه اياد طنوس هنسمع نانسي حوا بعد شوي.

أنجح أغاني نانسي حوا لحد اليوم، أصدرتها بالخمس سنوات كلمات تميم أبو الدقص. تهني روحي. أنتم معنا مع لقاء فن فنانية، تعرفنا على إنتاجات وإصدارات فناني بلادنا الجديدة.

0: بون.
1: هسه نسمع ليا جوليانوس معه، رح نختم ساعة لقائنا مع كل اليوم. كملين الفترة بعد الأخبار والإعلانات على الطريق، خليكم معنا على السماء.
2: خمسة بعين الشافة وما دق الخشب وسمع، نص الحالة من بوا ونص التاني من همّة.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: في ذكرى عاطرة تتجدد القيم وتبقى الرحمة أجمل ما يهدى. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كلاليت تتمنى لكم أوقات سعيدة مليئة بالنور والصحة والسلام. لمعلومات حول دوام العيادات في ذكرى المولد النبوي الشريف، زوروا موقع أو تطبيق كلاليت. ذكرى مباركة.
2: عناوين الساعة من مكان. أنباء جنوب لبنان تفيد بوقوع غارات إسرائيلية. جيش الدفاع يواصل استهداف إرهابي حماس الذين تسللوا إلى إسرائيل في 7 أكتوبر. تعليمات جديدة لتسهيل الانتقال إلى حالة الطوارئ في المستشفيات. توقعات بتشويش حركة السير على طريق رقم 4 مساء، والحرارة نحو الارتفاع.
3: الأخبار.
2: نشرة الثالثة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. تفيد الأنباء الواردة من جنوب لبنان بوقوع عدة غارات إسرائيلية في المنطقة بين قريتي ميس الجبل وحولة، وكذلك في بلدة المنصور بقضاء سور. أعلن جيش الدفاع استهداف إرهابيين من حماس تسللا إلى البلاد في 7 أكتوبر من خلال غارة نفذت الليلة الماضية في منطقة دير البلح. وأكد الناطق العسكري مقتل أحدهما ويدعى محمد عبد الناصر جبر أبو أسد. وأضاف الناطق أن المستهدفين كانا يعملان على تدبير اعتداءات ضد جنود جيش الدفاع ومواطني إسرائيل. نشرت وزارة الصحة اليوم تعليمات جديدة حول استعدادات المستشفيات في البلاد للانتقال إلى حالة الطوارئ بهدف تسهيل الإجراءات لتنفيذ ذلك عند الضرورة. ويفيد مراسلنا لشؤون الصحة سامح قادر أن التعليمات الجديدة أعدت بالتنسيق مع الجبهة الداخلية. اعتقلت الشرطة شخصا من سكان كريات بيالك للاشتباه فيه بإلقاء قنبلة يدوية على منزل في المدينة الأسبوع الماضي، ولم تقع إصابات في الحادث ولحقت أضرار طفيفة بالممتلكات. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أن رجلا ثلاثينيا اعتقل في يركا خلال مداهمة مبنى استخدم لتخزين مخدرات وأموال، وتم ضبط مخدرات من أنواع مختلفة بوزن يزيد عن 13 كيلوغراما، وطائرة مسيرة استخدمت بحسب الشبهات لتوزيع المخدرات، إضافة إلى عشرات آلاف الشواكل وحوالي عشرات آلاف دولار بأوراق نقدية مزورة. من المرتقب أن يسد متظاهرون من المجتمع الحريدي طريق رقم 4 أمام حركة السير الساعة 5 مساء احتجاجا على اعتقال متهرب من أداء الخدمة العسكرية. ويتوقع تشويش حركة السير بين مفرقي إم هاموشافوت وألوف سدي.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يطرأ خلال اليومين المقبلين ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أعلى من معدلاتها الموسمية، وتشتد وطأة الحر، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا. أورشليم القدس وجبال الجليل 33، تل أفيف 31، حيفا 30، الناصرة وبئر السبع 35، هضبة الجولان 36، و 32 في اللد والرملة. في الرابعة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.

مرحبا مرحبا، جانا مع الموسيقى والأغاني الجديدة للأربعة على الطريق. جانا مع جديد وهاي كفوري.

0: الطريق ريميكس ريميكس
1: ريميكس على الطريق لليوم لأغنية شيرين تباعا تباعا. النضيف اليوم رح نستقبله بعد شوي.

0: تبان تبان هالأغنية الحلوة من شيرين عبد الوهاب عم نسمعكم إياها من زاوية ريمكس عطري. نعيد الجميع بمناسبة المولد النبوي الشريف, وعندنا ضيف كمان إجا يزورنا بهالنهار الخاص. مرحبا مصطفى صديقنا.
1: مرحبا سادي, كيفك؟
0: كيف حالك؟
1: كيف استقلك من بعد الغياب؟
0: أهلا وسهلا فيك, دائما إحنا مرحب فيك دائما تيجي عنا وتزورنا. شو سبب هالزيارة اليوم؟
1: زيارة بنسبة ذكرى مولد النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. بحب أهنئ جميع الأمة الإسلامية والعالم أجمع بمناسبة ذكرى عطر ذكرى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: كل عام والجميع بخير.
1: بخير اللي بصادف بكرة 25/8/2026.
0: أنت بإجازة من الشغل ها؟ راح تكون
1: أمس عام.
0: حلو.
1: طبعا راح احيى الذكرى العطرة بكره بالمسجد الاقصى, يكون في احتفال قبل صلاه الظهر بالمحراب المسجد الاقصى. راح اكون موجود غاد بالاقصى.
0: كل عام وانتم بألف خير. وكل عام بيسمعونا بتحب تعيد على حدا كمان او تهني حدا؟ مصطفى كونك هون مش كل يوم انت عندنا.
1: اول شيء بدي اهني الجميع بذكرى الذكرى العطرة, بذكرى المولد النبوي الشريف.
0: نعم.
1: اللي بصلاه بكره ان شاء الله. وبهني كمان أخ ابن أختي روز عيادات بالنسبة الزفاف اللي كان بال 15/8.
0: ألف مبروك.
1: تسلم شادي, عقبال كل العازبين عايزين رب. وبهن كمان طلاب المدارس بمستعودة إلى الرجوع للمدارس. كل عام بخير ووصلنا دراسية مثبرة وموفقة إن شاء الله.
0: موفق على الجميع
1: إن شاء الله. وبهن كان الشعب اليهودي بمناسبة الأعياد عندهم رأس السنة رأس الشنة شنة طوبة, بقولها شنة طوبة.
0: سؤال عم يسمعوك. شكرا لك. شكرا على البوزة الطيبة اللي جبت لنا إياها. شكرا.
1: صح, وهنا شادي صحتين هنا. وإن شاء الله شادي إذا في موجود عندك أنشودة سامي يوسف محمد صلى الله عليه وسلم
0: إن شاء الله
1: تسمعنا إياها إن شاء الله.
0: إن شاء الله ولا يهمك. كل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وأنتم بخير.
0: أهلا وسهلا فيك دائما عندنا براديو مكان.
1: زيارة كمان إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا دائما فيك.
1: إن شاء الله وبيك سالم.
0: شكرا.

0: Mein Name ist war Orni, hallo Esther.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو في؟
1: اسمع المذيع بيقول لك
3: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
3: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: بعد الإعلانات رجعنا مع الأغاني لنسمع.

أنا الشام كاملين معكم أخبارنا الفنية اليوم رح نحكي عن مين؟ إليسا وسانت ليفان تعروبي وفضل شاكر هذا رح يكون بعد 9 دقائق مع زميلي عريم بسول نبقى مع الأصوات الحلوة اللي بتجينا من سوريا بعد الشامي اسمع أصالة أصالة نصري إسا غني لنا الأصالة

حياتي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفاي ورهان العمر

0: مش الخير راديو نص ساعة بعد شوي راديو مكان ايه ده ده ايه ده اللي بيجرى لي ده تامر حسني لسه الموعد مع الاخبار الفنية ايه ده ميكنش الحب ده
1: هو عمري ابتدى الليلة اسكت يا لساني
0: زاوية أخبار الفن والفنانين مع عرين بصول
1: وشادي بلان.
0: أخبار الفن والفنانين مرحبا عرين.
1: مرحبا شادي.
0: أخبار كتيرة خلاف ولا سرقة ولا شو أول خبر؟
1: مش عارف بعد ما تطوشوش بس في مشكلة
0: على الطريق.
1: إليسا عندها أغاني حلوة رومانسية نسمعها سنين. سانت ليفون كيف كتير ومبسوط على أغاني الجديدة اللي بيعتبرها جديدة
0: ناجح.
1: بس هاي المرة متهم بحرامي وبسراء أغاني.
0: شو صار؟
1: ألبوم أفندي اللي جاب كتير نجاح يا صباح الورد والياسمين كله مبسوط بس أغني اللي عليها جدال هي منايا.
0: منايا مالها المنايا هاي؟
1: بتشبه أغني لا
0: مصطفى قمر كان عنده منايا مش هاي؟
1: لا منايا لسانت ليفو بتشبه ألحان أغنية إليسا فاتت سنين صراحة في شبه. اسمع أغنية منايا لسانت ليفو.
2: قرب مني يا حبيبي حسسني في حبك وحكيلي.
1: اسمع إسا أغنية إليسا فاتت سنين.
3: والله أنا قلبي جلت عليك وبكل بساطة لعبت بيك.
0: في شبه فكرة.
1: في شبه.
0: شو رح يعمل؟
1: برأيك. حرامي سرق
0: توليت كمان اتهموا توليت صح انه سرق من لطيفة.
1: بفكر يعني طلع الشغلات وين ده تروح يعني لما تشبه بعضها بفكرش عملوها عمدا.
0: نحكي على روبي اسا.
1: روبي ماما تيبا تيبا مامي نادت بنتها تطلع على المسرح معها. شمعنا يعني احمد سعد وعمر دياب بنادوا بناتن هي كمان بدها تيبا ماما
0: وغنت معها.
1: حبيتي اغنية مش مغرورة انتي وكتير اولاد مامي ما تيجي تغني معايا.
4: بنتي طيبة حبت أغنية مش مغرورة شكل الأطفال كلهم بيحبوها. طيبة اسمعنا عمرو دياب وأحمد سعد يغنوا مع بناتهم أنا كمان أغنيها مع طيبة.
1: مهم
0: غنت
1: ما عرفتش تغنيها طيبة بنت روبي ما عرفتش تغني أغنية مش مغرورة
0: نمر على الطفلة
1: بس يمكن لا لا لا مش قصدي
4: مش مغرورة بس
1: قصدي انه بدها تتناقش مع بنتها وتقوي من ثقتها بنفسها وهيك قلت لها كله بيطلع مع بنات وهي تبعت انا كمان بنتي

0: نختم مع مين؟
1: فضل شاكر.
0: نايل وراجع
1: قال الكل بيسأل عنه وين راح.
0: وين راح؟
1: كنا عم نستناه
0: يطلع من السجن.
1: حلو. طلع وينه؟
0: وينه؟
1: في بيقولوا انه موجود بقطر. في اللي بيقولوا انه موجود بالسعودية. في اللي بيقولوا احنا كتير معنيين بحفلات ويمكن اول حفلة تقول تكون لإله بقطر. بس انت وين؟ اللي منعرفه انه رئيس الفنانين السوريين مازن نطور قال له تعال احنا معنيين فيك بسوريا تغني بأرض بلادك.
0: ما جاوبت على السؤال. فضل شاكر وين؟
1: مش معروف.
0: حداش بيعرف؟
1: البحث عن فضل.
0: المهم بريت السجن صار.
1: هي اكيد.
0: نختم معاه ولا بدك اغنية تاني؟
1: لا بدي سانت ليفون وهيفا وهبي ميتسوبيشي.
0: تمام شكرا.
1: باي
0: باي باي.
2: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

0: يسعد عين الكتكوت حسب ديفانت مع احلى وحده ببيروت اللي هي هيفا وهبي.
1: عن جد انت مش معقول
0: يعني نكمل معك كل الاربعاء كل يوم من الاحد للخميس.

0: عربي ولا ألباني؟ عنا كتير أغاني عربية بعد، بس عنا فاصل إعلاني قصير واحد، دقيقة واحدة ونعود لنكمل مع كل مشوار.
1: غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده يناولني شغله بوسط إيده، سحب إيده قال إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: اغاني زمان زمان
1: 1970 عبد الحليم حافظ غنى لنا من الحان مليك حمدي.

الباسط حمودة هذا مع عمر كمان لوني صيفي. احنا وصلنا لنهاية عطر إلى اليوم. نكرر المعايدات للجميع بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، والعام والجميع بخير. شكرا لإيلان ساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية، وإلكم لي دائما شادي بلان أحلى التحيات. بكرة إن شاء الله منعود ونلتقي معكم على التنتين توب 10 على الثلاثة على الطريق. إلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: في ذكرة عاطرة تتجدد القيم وتبقى الرحمة أجمل ما يهدى، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كلالي تتمنى لكم أوقات سعيدة مليئة بالنور والصحة والسلام. لمعلومات حول دوام العيادات في ذكرى المولد النبوي الشريف، زوروا موقع أو تطبيق كلالي. ذكرى مباركة.
2: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا
3: ديكولاين،
4: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
3: ديكولاين.
5: عناوين الساعة من مكان: نتنياهو يجري جلسة تقييمية في مقر قيادة المنطقة الوسطى، استهداف إرهابيين من حماس في قطاع غزة، هيرتسوغ يدعو إلى عدم الاستخفاف بإطلاق الطائرات الورقية من غزة، إنزال عقوبة السجن المؤبد بحق مفتي سوريا السابق، توقعات بتشويش حركة السير على طريق رقم 4، والحرارة نحو الارتفاع.
6: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة الرابعة من أورشليم القدس. طاب أوقاتكم مستمعينا الكرام. أجرى رئيس الوزراء نتنياهو اليوم جلسة تقييمية في مقر قيادة المنطقة الوسطى بمشاركة كبار ضباط جيش الدفاع، وتركزت الجلسة على التهديدات الأمنية في يهودا والسامرة واعتداءات مستوطنين متطرفين على فلسطينيين واحتمال تصاعد الأوضاع. أورد النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. أعلن جيش الدفاع استهداف إرهابيين من حماس تسللا إلى البلاد في 7 أكتوبر من خلال غارة نفذت الليلة الماضية في منطقة دير البلاحة، وأكد الناطق العسكري مقتل أحدهما ويدعى محمد عبد الناصر جابر أبو أسد. وأضاف الناطق أن المستهدفين كانا يعملان على تدبير اعتداءات ضد جنود جيش الدفاع ومواطني إسرائيل. هذا وأكد رئيس الدولة إسحاق هيرتسوغ أهمية عدم الاستخفاف بإطلاق طائرات ورقية أو بالونات من قطاع غزة صوب منطقة الغلاف. وأضاف هيرتسوغ خلال زيارته لقرية نيرعوز اليوم أنه شدد في لقائه مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر الأسبوع الماضي على ضرورة أن يضمن أي اتفاق بشأن القطاع أمن سكان منطقة غلاف غزة. إلى ذلك حذر مجلس أكتوبر الذي يضم عائلات الضحايا والناجين من هجوم 7 أكتوبر، حذر من عدم استخلاص العبر من المجازر مما قد يؤدي إلى تكرارها. ودعا المجلس مجددا خلال مؤتمر صحفي نظم اليوم إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر. تفيد الأنباء الواردة من جنوب لبنان بوقوع عدة غارات إسرائيلية في المنطقة بين قريتي ميس الجبل وحولة، وكذلك في بلدة المنصور بقضاء سور. قضت محكمة الجنايات في دمشق بالسجن المؤبد على مفتي سوريا السابق أحمد حسون لإدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتمت محاكمته حضوريا. وجاء في حيثيات قرار العقوبة أن المؤسسة الدينية الرسمية في عهد النظام البائد بررت استخدام البراميل المتفجرة التي استهدفت المناطق المدنية وألحقت دمارا واسعا بما يشكل انتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني. من المرتقب أن يسد متظاهرون من المجتمع الحريدي طريق رقم 4 أمام حركة السير بعد حوالي الساعة احتجاجا على اعتقال متهرب من التجنيد، ويتوقع تشويش حركة السير بين مفرقي إمها موشافوت وألوف سدي.
6: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
7: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
6: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ خلال اليومين المقبلين ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لتكون أعلى من معدلاتها الموسمية وتشتد وطأة الحر. في الخامسة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
10: جنوب لبنان على صفيح ساخن، إسرائيل تشدد قبضتها على مرتفعات علي الطاهر وتحاصر مقاتلي حزب الله تحت الأرض. غارات وعمليات عسكرية متواصلة وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة. وغزة أمام اختبار المرحلة المقبلة، الكابينيت يبحث مساء إدخال القوات الدولية إلى القطاع وسط معارضة وزراء في اليمين. حماس تجري اتصالات مع كوشنر وتؤكد التزامها بنزع السلاح وبنود خطة ترامب، وخلافات حول آليات التنفيذ والانسحاب الإسرائيلي.
9: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل اقتصادكم مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الجمعة على قناة مكان،
11: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
9: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
11: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دائما البقاء للأشطر.
9: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
9: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
12: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
9: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن في مكان رائد دياب، اقتصادكم اقتصادكم، برنامج يخاطب جميع الشرائح بدون أي تعقيدات مع رائد دياب.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في كل مكان. أهلا تحيات لكم، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج اقتصادكم. في الإنتاج فاتن حداد طبراني وشريهان بيكي، في الهندسة الإذاعية إيلانا ويتهاوزن، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد ذياب، في الهندسة الإذاعية روبي. أهلا بكم بشرى سارة للسائقين وأصحاب المركبات، اعتبارا من الأسبوع القادم سيتم خفض أسعار البنزين، سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان سيصبح بعد التخفيض 7 شواقل و84 أجورا بالتعبئة الذاتية، طبعا بشرط أن لا يطرأ أي تغيير على الأوضاع الراهنة، علما بأن التوترات الجيوسياسية قد تغير كل الصورة. شركات الهايتك في إسرائيل تقرر تقليص العمل من المنزل، والنساء يدفعن الثمن الأكبر. وفي إسرائيل اليوم الأنباء تتحدث عن وجود 148 ألف وظيفة شاغرة، لكن القطاعات التي بحاجة إلى عمال ومستخدمين هي بعض الشبكات الكبرى وقطاع البناء الذي يتصدر تلك القطاعات التي تحتاج إلى الكثير من العمال. وهناك حالة من الترقب بالأوساط الاقتصادية، حيث أن بنك إسرائيل من المحتمل أن يقرر خفض نسبة الفائدة المصرفية، ولكن إذا ما توفرت كل الشروط والعوامل لذلك. أهلا بكم في كل مكان. أهلا بضيفنا هنا الخبير في الشؤون الاقتصادية والمحاسب والمحلل والمحامي أيضا أستاذ عفيف الحاج. أهلا وسهلا بك.
14: أهلا وسهلا بك أخي رائد، جميع المستمعين والمستمعات.
13: تعال نبدأ من حالة الترقب بما يتعلق بقرار بنك إسرائيل. بروفيسور أمير إيران، لا أعتقد أنه يعني إنسان ساذج، إنسان ذكي جدا، يراقب ويتابع وينظر إلى المحيط وينظر إلى كل المستجدات والتطورات السياسية والأمنية وكذلك الاقتصادية، وبالتالي يتخذ الموقف ويتخذ القرار حسب رؤية ثاقبة. الفائدة المصرفية يعني قرر بعد طول انتظار أن يخفضها على 3 مرات، ليست متتالية ولكن 3 مرات خلال فترة قصيرة. هل ستكون المرة الرابعة هي مطلع الشهر القادم؟
14: أعتقد بداية أن محافظ بنك إسرائيل أثبت أنه لا يخضع للإملاءات السياسية على مستوى تعديل الفائدة المصرفية أو الفائدة البنكية ما يعرف. شهدنا نعم هنالك خفض للفائدة المصرفية، هذا إن دل فإنما يدل على عدة متغيرات تدفع نحو الإيجابية في كل ما يحدث في الاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي هذه الحالة هي لابد منها وهي خفض الفائدة المصرفية، لأن كل التقارير تشير إلى أن هنالك نمو اقتصادي في الفترة الأخيرة. يواجب التنويه والتذكير أننا قبل الانتخابات، وبالتالي من الممكن أن تكون هنالك متغيرات أخرى قد تؤثر سلبا، ولكن الحالة ككل هي أكثر إيجابية من كونها سلبية. لا أعتقد أن التوتر الحاصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من شأنه أن يؤثر على النمو الاقتصادي في إسرائيل. هنالك حالة خلقت الآن في ظل كل ما حدث من 7 أكتوبر حتى هذه المرحلة، وبالتالي لا أستبعد أن يكون هنالك خفض الفائدة المصرفية في قرار محافظ بنك إسرائيل الذي سيكون عما قريب.
13: على ذكر التطورات الأمنية الجيوسياسية، أيضا نتحدث عن أن أمريكا قررت فرض حصار مائي اقتصادي على إيران. برأي الإدارة الأمريكية بأن هذا الحصار وهذا العقاب هو أفضل من المسار العسكري. انتبه أن الليرة الإيرانية فقدت كثيرا من قيمتها، واليوم تقريبا 2 مليون ليرة إيرانية تساوي $1 عمليا. هذا يؤثر بشكل أو بآخر على قضية المعيشة في إيران، وهنالك ثمة من يقول بأنه هذا العقاب قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران.
14: أمريكا تحاول معاقبة إيران، ولكنها في حقيقة الأمر هي تعاقب نفسها. إذا ما نظرنا إلى العقوبات التي تفرض على إيران في هذه الفترة، هي ليست جديدة، هي قائمة منذ سنوات، وبالتالي كل هذه العقوبات وكل هذه الممارسات لم تغير شيئا في المعادلة الإيرانية الأمريكية. نحن نرى أن
13: نقول ليرة بس هو ريال إيراني.
14: السياسة الأمريكية تجاه الإيرانيين ستضر أول من تضر في أمريكا نفسها وليس في إيران، لأن إيران تعايشت مع هذه الظروف وتعايشت مع كل هذه الأزمات الاقتصادية الخانقة. أنا لا أعتقد أنه من الممكن أن يجدي نفعا كل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية. لاحظنا في الفترة الأخيرة أنها قامت فرض رسوم جمركية على السلع من كندا، فبالتالي تحاول أمريكا طبطبت الجروح أو تضميد الجراحات بممارسة ضغوطات على إيران، وكأنها هي العدو الأكبر للاقتصاد الأمريكي. باعتقادي أن العدو الأكبر للاقتصاد الأمريكي هي أمريكا نفسها، وهي دونالد ترامب وسياسته الاحتكارية تجاه بعض رؤوس الأموال وعدم النظر إلى الاقتصاد الأمريكي ككل. نعم. إذا كان ترامب ينظر إلى الاقتصاد الأمريكي ككل، فبالتالي ليس كان من المفروض أن يقوم بفرض عقوبات على إيران، وإن قام اليوم بفرض عقوبات على إيران هذا فإن دل فإنما يدل على خسارة الحملة العسكرية التي شنها على إيران، حيث أنها لو كانت هذه المعركة أتت أكلها ما كان هنالك داعي لفرض كل هذه التقييدات على إيران وعلى الاقتصاد الإيراني والحكومة الإيرانية وإيران شعبا ودولة.
13: أستاذ عفيف، السلة الغذائية لعائلة تتألف من 4 أشخاص في طهران، إذا كانت سلة غذائية اقتصادية تكلف ما بين 100 إلى 150 مليون ريال إيراني شهريا، إذا كانت السلة الغذائية متوسطة ومريحة تكلف ما بين 150 إلى 250 مليون ريال إيراني، تشمل لحوم وفواكه وبعض المواد الغذائية. نتحدث هنا طبعا 250 مليون ريال، هي تعادل 180 دولار، برضو 180 دولار مش بطالة 4 أشخاص، يعني التكلفة للسلة الغذائية عندنا في إسرائيل التكلفة أعلى بكثير من ذلك.
14: التكلفة لدينا بإسرائيل أعلى بكثير من ذلك. حقيقة الأمر أن كل دولة عندما تخوض معارك وتكون هنالك عدم استقرار أمني يحدث التضخم المالي، رأينا ذلك في سوريا، رأينا ذلك في العراق، نرى الآن في إيران وفي كل هذه الدول، ولكن سرعان ما تستعيد هذه الدول عافيتها وتنشط الاقتصاد من ثانية. أنا باعتقادي أن إسرائيل ليس مقارنة بإيران وإنما مقارنة بكل دول العالم هي السلة الشرائية الأغلى على مستوى العالم. إذا ما قارناها ليس فقط في إيران بل في دول أخرى، ولكن حقيقة التضخم المالي الحادث في إيران اليوم ونتيجة التراجع في النمو الاقتصادي في إيران نتيجة فرض عقوبات اقتصادية ومنع التجارة الحرة لإيران أدى ذلك إلى التضخم المالي، وهنالك تضخم مالي جدا رهيب في إيران، كل هذا نتيجة للحروبات والصراعات الدائرة في المنطقة.
13: بالنسبة للرواتب وأنت محاسب ولديك أيضا عدد من المستخدمين، أولا كيف تبدو عادة علاقة يعني المدير مدير المصلحة مع الموظفين مع المستخدمين؟ أحيانا يقال بأنه كلما كانت العلاقة جيدة تعطي نوع من الأمان، تعطي نوع من الاستقرار، وتعطي مستوى إنتاج أفضل، هذا الكلام معقول؟
14: هذا الكلام يتغير من شخص إلى آخر، يتغير من مدير إلى آخر، يتغير مستخدم إلى آخر،
13: يتعلق في مزاج المدير،
14: ليس فقط في مزاج المدير إنما يتعلق في التشابك والتشارك من الطرفين، العامل من جهة والمشغل من جهة. هنالك يجب أن يكون تركيز على الإنتاجية على مستوى المصلحة كمصلحة، على مستوى المكتب كمكتب أو مؤسسة، وعلى مستوى العمال يجب أن يكون هنالك انتماء للطرفين، انتماء العامل إلى المؤسسة التي يعمل بها وانتماء المدير أو المشغل أو صاحب العمل إلى احتياجات الموظفين، وبالتالي الرابح الأكبر هم الطرفين وليس طرف واحد.
13: سؤال، يجب أن يكون الموظف عادة أو المستخدم مقرب من المدير حتى يحصل على ترقية مثلا؟
14: أنا لا أعتقد أن هذا سائد في السوق العام، بالسوق الخاص ممكن أن يحدث ذلك ولكن بالسوق العام لا يحدث ذلك، لأن هنالك معايير تختلف تماما. المعيار في السوق الخاص هو الإنتاجية أو الربح أو الفائدة للمصلحة نفسها، ولا أعتقد أن هذا يأخذ حيز. قبل أسبوع كان هنالك مقالة كبيرة جدا في ملحق هآرتس تحدث عن مدير عام شركة ديلك التي يسيطر عليها يضحك تشوفا أن الأكثر شخص مقرب إليه هناك هو المدير العام وليس أبنائه، أبنائه بعيدين كل البعد عن ما يدار فيه في الشركة، وبالتالي إذا ما قارنا هذه الحالة فنجد أن هنالك إنتاجية وهنالك منفعة من وجود هذا المدير العام أكثر من الأبناء، فإذا الأبناء أخذوا جانبا، ومن يدير هذه المصلحة؟ وتحدث كذلك المقال عن إنقاذ شركة ديلك بملكية تشوفا في أكثر من مرة من أن تصل إلى عدم قدرتها على الاستمرار، هذا كله بفضل المدير العام لهذه الشركة، وبالتالي هنا نرى أنه لا يمكن أن يكون هنالك أي معايير سوى الإنتاجية والفائدة والمربح للشركة كشركة.
13: بما يتعلق بالرواتب أستاذ عفيف، عندما يكون يعني مصروف العائلة أعلى من الراتب، أعلى من الدخل، فهذا يعطي انطباع بأنه العائلة تتواجد في منطقة الخطر؟
14: طبعا يجب هنالك ترتيب وإعادة تنظيم وهيكل لكل ما يتعلق بالمصروفات. هنالك مصروفات أساسية لابد منها وهي ما تعادل ربع الدخل الشهري، إذا ما حافظنا على هذه المنظومة فنحن من الممكن أن نخرج من منطقة الخطر، ولكن للأسف الشديد الأقلية العربية كأقلية
13: من منطقة الخطر إلى منطقة الأمان التي يعني تساوي أو منطقة البقاء على الأقل، البقاء هو الراتب يساوي المصروفات.
14: أنا باعتقادي أنه يجب أن نتخطى هذه المرحلة، لأن الأمور قد تفاجئنا بالكثير من الأحداث والمتغيرات، لا سيما في ظل هذه الحالة التي نعيشها. هنالك يجب أن يكون تعديل وترشيد لكل المصروفات، هنالك أمور ضرورية جدا يجب أخذها في منذ بداية الشهر والأخذ كل هذه الأمور في عين الاعتبار. هنالك مصروفات نحن بغنى عنها، لسنا بحاجة إليها. رأينا أنه في الفترة الأخيرة في شهر 7-8 تقريبا كل العائلات اقترضت من البنوك على أن وآثرت أن تخرج إلى إجازة أو عطلة، بالوقت الذي من الممكن كان أن نستبدل ذلك بأي نشاط آخر من أجل الخروج من منطقة البقاء وأن نتقدم خطوة إلى الأمام.
15: الآن في مكان رائد دياب اقتصادكم.
16: نتابع معكم مستمعين. الآن ينضم إلينا السيد معين عودية صاحب محطة الوقود في شفاء عمر. سيد معين أهلا وسهلا ومرحبا بك.
17: مرحبا بكم جميع المستمعين.
16: هناك نبأ يتحدث عن احتمال خفض أسعار البنزين اعتبارا من الأسبوع القادم، يعني اعتبارا من 1-9 يعني يوم الثلاثة صباحا، شرط أن لا يطرأ أي تغيير على الأوضاع الراهنة باعتبار أن التوترات الجيوسياسية قد تغير الصورة. ما هو انطباعك أنه الوضع سيكون آمن ويتيح إمكانية خفض الأسعار؟
17: لا يستطيع أي واحد أن ينطي وضع محدد من هون لآخر الأسبوع، لأنه كل يوم عندنا تطورات ممكن تكون للأسوأ أو للأحسن، ولكن احنا في الوقت الحاضر احنا في انخفاض بسيط وان شاء الله انه يستمر لغايه اخر الشهر او لاخر الاسبوع هذا بكفي. يعني
16: احنا وين يعني كل ما نقترب على حاجز الثمانية شواق اللي سعر اللتر الواحد نرى بانه الوتيره تعود الى الوراء شوي شوي.
17: هذا المتوقع حاليا، ولكن الأوضاع اللي تتطور من يوم ليوم احنا ما نقدرش نحكم عليها الأسعار بسبب التطورات الأوضاع الأمنية والحربية وكل المشاكل.
16: في مفاجآت عمليا، في مفاجآت
17: يومية، فما نقدرش نضمن من هون لبكرة شو ممكن يكون، يعني صعب جدا.
16: شو تقديراتك أنت، شو اللي ممكن يصير؟
17: متوقع انه ما يكونش تغيير كبير هون الاسبوع، اذا مرقنا اليومين اللي جايات فاحنا في تقريبا في ضرب الامان.
16: بتعرف يعني التخفيض راح يكون بمستوى 25 اجوره للتر، بنظره ثاقبه ومعمقه، هل هذا يعني المبلغ يعتبر زهيد جدا لا يشكل اي تاثير على الجيب، ولا بالعكس بعض العائلات تنظر الى يعني 25 اجوره للتر بالشهر الواحد قد يكون يعني هذا مبلغ محترم؟
17: كل انخفاض هو يعني طبعا افضل بكثير من انه يكون في ارتفاع، فاي انخفاض هو استمرار انخفاض قادم، فان شاء الله انه يكون هذا الانخفاض ونرى الانخفاضات اكثر في الشهر القادم ان شاء الله. فمش شيء مضمون، فنرجع نقول الاوضاع السياسيه في المنطقه هي اللي بتقرر الاسعار
16: بعد ما سجلت الاسعار
17: عالي جدا. يعني مش سهل انه كمان نرفع الاسعار كثير
16: بعد ما سجلت الاسعار ارتفاع كبير في الشهر الماضي وتخطت حاجز الثمانية شواقل.
17: انا بتوقع اذا في ارتفاعات كبيره راح تكون في الشهر هذا والشهر القادم، ممكن الحكومه لازم تنزل من نسبه الضريبه حتى تساعد المواطن على استهلاك الوقود.
16: في نسبة مرتفعة اليوم في إسرائيل اللي بدأت تعتمد على الطاقة، يعني السيارات الكهربائية.
17: والله الإشي موجود أكيد، الكهرباء صار له تأثير موجود، ولكن يعني إحنا بنقدر نقول مش ما فيش ارتفاع في المبيعات، لأنه في دخول الكهرباء بدل الارتفاع، فيعني إحنا عم نحافظ على الإشي اللي مضى في السنة الماضية واللي قبلها حاليا. أما لقدام في السنين القادمة إذا بدي كم يستمر استعمال الكهرباء أكثر وأكثر، أكيد راح يكون في انخفاض في مبيعات الوقود يعني.
16: نعم، شكرا لك سيد معين عودي صاحب محطة الوقود في شفاء عمر الناعم، شكرا لك على المداخلة.
17: شكرا لك، يعطيك العافية.
16: شكرا جزيلا.
15: الآن في مكان رائد دياب اقتصادكم.
18: أجا هدوء هدوء هدوء. هيا يا جماعة بس شوي. هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
19: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
20: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. غدا على قناة مكان.
7: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
20: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
21: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
22: كان بده يناولني شغله بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
20: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان رائد دياب اقتصادكم.
16: بالعودة إلى ضيفنا في الاستوديو أستاذ عفيف الحاج، أهلا وسهلا بك مجددا. إذا تحدث ضيفنا سيد معين عوادي صاحب محطة الوقود في شفاعم عن احتمال خفض أسعار الوقود، لكن قال يعني بصريح العبارة، كان صريح الرجل وقال لا يمكن أن نتوقع أي شيء، يعني البلاد على صفيح ساخن، المنطقة كلها على صفيح ساخن، التوترات موجودة، الأجواء مشحونة، الإدارة الأمريكية كل يوم في عندها قرار، كل يوم في عندها يعني موقف معين، فلا يمكن توقع أي شيء.
14: نعم، هذه حقيقة الأمر، أنه يمكن توقع أي شيء، وإذا كان هنالك خفض الأسعار بالتالي سيتلوها ارتفاع، لأننا اعتدنا أن يكون سعر لتر البنزين على العكس من أي دولة تانية مجاورة تعدى حاجز 7 شواقل منذ زمن بعيد. أعتقد أنه
16: قريبين من 8 شواقل،
14: قريبين من 8 شواقل، وباعتقادي أننا سنتخطى كذلك الأمر حاجز 8 شواقل لعدة أسباب. المركب الأساس في تحديد سعر البنزين هي كما ذكر آنفا أو كما ذكر ضيفك الكريم معين، هي قضية
16: الضريبة،
14: وبالتالي الدولة بحاجة إلى تجنيد أموال، وذلك بسبب المصروفات العالية التي تكبدتها من أجل دعم ميزانية وزارة الدفاع، وبالتالي سنتخطى حاجز 8 شواقل في المدى القريب جدا. باعتقادي أن الصورة هي ليست صورة وردية، هنالك ارتفاع في كل جوانب الحياة والسلة الاستهلاكية، إن كان على مستوى البنزين أو الاحتياجات الأساسية لكل أسرة.
16: تعرف الأمور كلها متشابكة في هذه الأيام، مرتبطة بعضها ببعض، لا سيما وأننا يعني دخلنا في المنطقة التي والمساحة التي تعتبر مساحة السياسة المحلية، الانتخابات على الأبواب، رئيس الوزراء يفتش عن رجل اجتماعي اقتصادي حتى يسوق للمجتمع الإسرائيلي فكرة كبح موجة الغلاء. بتعرف موشي كحلون في حينه يعني أعطى انطباع للمجتمع الإسرائيلي بأنه أنا العنوان من أجل أن نقاتل لكي نحفظ كرامة الإنسان ونحفظ وضع الاقتصادي على ما يرام، أول مجال اقتحمه كحلون في حينه كان مجال الاتصالات. تتذكر لما كنا ندفع على الفاتورة، فاتورة التلفون كانت تكلف 300 شيكل و400 شيكل، فجأة وجدنا حالنا ولا احنا ندفع اقل من 100 شيكل او 30 شيكل او 40 او 50 شيكل على اقصى حد. فكان البطل في حينه موشي كحلون اللي استطاع ان يشكل حزب وسجل نجاح باهر. قضية غلاء المعيشة يبدو لي قضية مركزية اساسية ومحورية. المجتمع الإسرائيلي يعني يعاتب ويحاسب وله مآخذ على من يعني يقدم له الوعود وبالتالي لا يفي بالوعود، صحيح الكلام؟
14: بداية ذكرت الناخب الإسرائيلي هذا
16: قصيرة،
14: جدا قصيرة، هذا أولا. القضية الثانية، عندما كانت فترة موشي كحلون كان هنالك هدوء أمني في المنطقة، وبالتالي كانت هنالك احتياجات،
16: هذا فسح له المجال
14: أمام موشي كحلون أن يقحم نفسه في هذه التعديلات التي أجراها على مستوى الاستهلاك. لكن نحن الآن متواجدون في فترة جدا عصيبة، بداية الجبهات الخارجية وهي الحرب مع لبنان والحرب مع سوريا والحرب مع إيران والحرب في غزة وكل هذه الأمور، هذا يؤثر على جدولة احتياجات المواطنين في هذه الدولة. هذا بالشق الأول. بالشق الثاني هنالك انتخابات، وهذه الانتخابات اليوم تتميز انقسام طولي في المجتمع الإسرائيلي ما بين عرب ويهود، ما بين متدينين ومحافظين، ما بين من يدعو إلى التجنيد ومن يدعو إلى عدم ضمهم إلى التجنيد. وبالتالي كل هذه الأمور الشائكة أنا باعتقادي أنها لن تدفع المواطنين اليوم للتفكير في تحسين ظروفهم الحياتية والمعيشية. المواطنين اليوم يبحثون عن شيء واحد وأساسي، هو صراع البقاء والأمان على وجه هذه البسيطة. وبالتالي دخول كحلون أو عدم دخوله، إذا كان هنالك أي تأثير لدخول كحلون، ثق تماما أن بيبي نتنياهو كان قد أقحم نفسه في هذا المضمار، لذلك لسبب واحد، لكي يزيد من حظوظه على الأقل على مستوى الاستطلاعات الرأي، لأنه للأسبوع الثالث على التوالي هنالك تفوق لجدي أيزنكوت على بيبي نتنياهو، وهذا لم يحدث منذ سنوات طوال في تاريخ الانتخابات الإسرائيلية.
16: بس أنت منتبه أنه يعني الأجندة تقريبا أو الخطاب الذي يسوق إلى المجتمع الإسرائيلي اليوم هو خطاب أمني.
14: حقيقة الأمر الخطاب الذي يسوق للمواطنين في إسرائيل هو نتاج أو إفرازات ما يعيشه المجتمع في إسرائيل،
16: الجانب الاقتصادي، وهذه الآن حقيقة أن الجانب الاقتصادي أو الشق اللي مرتبط بالقضايا الاقتصادية الآن موجود على الرف.
14: حقيقة أن الجانب الاقتصادي هو موجود على الرف، وبالتالي إذا
16: بينما كان في الماضي يتصدر كل القضايا،
14: كان دائما يتصدر، كان هنالك خروج إلى الشوارع في جدهة روتشيلد وما إلى ذلك.
16: مزبوط.
14: إذا ما نظرنا اليوم إلى التحالف الذي حدث ما بين جادي أيزنكوت و بين شتيرن، العزر شتيرن، ترى أن هنالك تمجيد من قبل جادي أيزنكوت
16: بالدور القتالي
14: والدور الخدمة العسكرية التي مارسها العزر شتيرن. وبالتالي نحن نرى هنا أن حقيقة ما في
16: ذلك
14: الأمر هي
16: ذلك أيزنكوت
14: أجندة أمنية،
16: لابد أن يستقطب أو أن يضم إلى صفوفه شخصيات اقتصادية اجتماعية، هذا يعطيه أيضا دفعة قوية. كذلك نتنياهو يسعى لذلك.
14: أنا باعتقادي أن الآن ما زالت قائمة جادي أيزنكوت هي غامضة، وبالتالي لا يمكن الحكم عليها، وكل هذه
16: ليست واضحة الملامح.
14: وبالتالي من الممكن أن يحدث هنالك تراجع في شعبية جادي أيزنكوت بعد رسم جميع
16: بدنا نعرف
14: الملامح بالضبط. عندما يعرف من هم
16: اللاعبون
14: في مع جادي أيزنكوت يمكن الحكم على جادي أيزنكوت، ولكن باعتقادي
16: بدنا نشوف التوليفة بالأول وبعدين نحكم عليها. حتى الآن الاستطلاعات هي استطلاعات تمجد يعني بأيزنكوت الشخص كقائد،
14: أيزنكوت الشخص كشخص،
16: لكن التوليفة ليست واضحة.
14: أي نعم، أضف إلى ذلك أن جادي أيزنكوت قد دفع ثمنا في كل هذه المعركة، وهي خسارة ابنه وخسارة أقربائه في الحرب.
16: صحيح.
14: وبالتالي هنا وكأنه يأتي على مستوى يسوق نفسه كمرشح لرئاسة الحكومة، وقام بالتضحية بأغلى ما يملك وهم أقربائه وابنه بالأخص، على العكس من بيبي نتنياهو الذي يقضي ابنه كل هذه الفترة في ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهنالك مفارقة وهنالك باون شاسع. أنا باعتقادي أنه ممكن هذا أن يؤثر على حدود جادي أيزنكوت، لكنه ما يبقيه في الصدارة.
16: طيب خليك معنا أستاذ عفيف الحاج، الآن ينضم إلينا السيد فراس ريان، هو مستشار في قضايا الاستثمار العقارية. أهلا وسهلا بك سيد فراس ريان، أسعدت مساء.
0: أهلا بك أخ رائب، حياك الله.
16: تتحدث إلينا من البلاد ولا عدت من دبي؟
0: من البلاد، رجعت الليلة. نعم،
16: عدت من دبي. درجة الحرارة هناك 40-45؟
0: لا، وصلت أزيد
16: 39.
0: نعم.
16: طب محمول يعني، معقول؟
0: معقول نعم، تقريبا. أوكي.
16: والسياحة إلى هناك ما شاء الله نشطة للغاية، يعني في كل يوم تقريبا 10 رحلات جوية تنطلق من هنا إلى دبي.
0: نعم، تقريبا 9-10. والمفاجئ أنه لما بتيجي بتجلس قبل بيومين ثلاث غالبا ما بتلاقيش محلات. من كثرة الطلب يعني،
16: في طلب على الفنادق
0: والأسعار جدا عالية بالنسبة للطيران الآن مقارنة بالوقت السابق.
16: طب أنت موجود من فترة في دبي وقلت بأنه مجال العقارات هناك يشهد انتعاشا لافتا.
0: نعم.
16: المستثمر الإسرائيلي ذهب إلى هناك، اكتشف دبي.
0: شوف، مش كل استثمار موجود في دبي مناسب للآخرين، مش مناسب للجميع. في ناس للأسف بيفكروا كلمة استثمار، حط مصريات اليوم بعد سنة سنتين ثلاث بدي أبلش أجرف بالملايين. ليس كل عقار مناسب للاستثمار. في عقارات مناسبة للسكن، شخص بده يسكن. في عقارات مناسبة لإعادة البيع السريع في أماكن معينة، وفي عقارات مناسبة للإيجارات. كل إنسان مهم جدا يكون عارف شو هو بده، عارف هدفه ولوين رايح.
16: طيب وحدي وحدي، أولا صحيح أنه في هناك نحو 5,000 مواطن من إسرائيل ذهبوا إلى دبي وهن مستقرين هناك حاليا عايشين هناك؟
0: نعم، شوف النسبة هي أكثر. بس إيش بيروحوا بيرجعوا، يعني شخصيا أنا أسبوعين هناك أسبوعين هون، أسبوعين هناك أسبوعين هنا هون، يعني معي إقامة بس رايح جاي. أم علي؟
16: وبالنسبة للاستثمار، في هناك يعني جدوى وفي هناك فوائد وعوائد مالية طيبة ومحفزة ومشجعة؟
0: أكيد، لأنه التطورات اللي عم بتصير من سنة لسنة، خصوصا برج الخور اللي هيكون موجود عام 2031 مع سكوير مول اللي هو هيكون أكبر من دبي المول اليوم، وحيكون فيه خط مكيف بطول 93 كيلومتر، فأنت متخيل إنه خط بتفوت فيه مكيف كله 93 كيلومتر، تقدر تمشي فيه، تقدر تروح فيه بالأمور الكهربائية اللي حتكون موجودة داخلا، بوصلك لأي مكان سياحي موجود في دبي. يعني عمليا تطلع من الفندق بتفوت على هذا الممشى توصل أي مكان سياحي بدك إياه في دبي.
16: بيت عادي في تل أفيف بكلف تقريبا 4 أو 5، بين 4 إلى 5 مليون شيكل، في حيفا تقريبا بين 3 إلى 4 مليون شيكل. بيت متوسط في دبي قديش تكلفته حاليا فراس؟
0: شوف خلينا احنا نحكي بالمعدل، بالمعدل. انت اليوم بتشتري غرفتين وصالي هنا في البلاد بدك 1.8 مليون، 2 مليون بالبلاد العربية، بالمناطق المختلطة تقول بدك 3.5 مليون، 4 مليون احيانا اكثر حسب البنايه وحسب الموقع بتاع البنايه. في دبي انت بتقدر تشتري اليوم على الكاش غرفه وصاله بموقع ممتاز ب 900 مليون على الكاش بالشيكل، بالدرهم شوي اعلى انه في فرقيه بسيطه، يعني المليون شيكل تقريبا اليوم 1.150 مليون بالدرهم.
16: مليون شيكل بيشتروا لك بيت في دبي؟
0: بيشتروا لك بيت في دبي اللي غرفه وصاله او استوديو هين سلام
16: اللي هو عباره عن تقريبا 320 ألف دولار،
0: تقريبا اكل شوي.
16: في اقبال؟
0: شوف حاليا احنا،
16: لانه بعرف انه قبرص دخلت على الخط، اليونان دخلت على الخط، جورجيا دخلت على الخط،
0: قبرص من زمان، جورجيا من زمان، تركيا من زمان، دبي برضو من زمان، بس الطفرة السياحية اللي عم بتصير اخر 5 سنوات هي اللي شجعت المستثمرين يستثمروا في دبي، لانه الطلب عم بيزيد، والبلد اللي الطلب فيها على الاستثمارات والسياحة، البلد اللي الطلب على السياحة فيها بيزيد، الاستثمار برضو فيها حيزيد.
16: يعني في شروط صعبة للاستثمار هناك لشراء العقار ولا في تسهيلات؟
0: لا، تسهيلات جدا بسيطة، يعني حتى اليوم في شركات تعطيك 20% دفعة أولى، يعني ادفع 150-200 ألف شيكل، والباقي تدفع ليها بعد 3 سنين أو 4 سنين لما تسلم العقار تاعك.
16: فراس ريان مستشار في موضوع الاستثمارات والعقارات، شكرا لك على المداخلة.
0: الله يكرمك،
16: وبنحكي معك المرة الجاية وانت في دبي تعطينا كمان صورة أشمل عن الأوضاع هناك. شكرا لك فراس،
0: إلى اللقاء.
16: شكرا، إلى اللقاء. إلى ضيفي الاستوديو هنا أستاذ عفيف الحاج، البيت في دبي أرخص من البيت في المكر،
14: ولكن السؤال ما نستفيد من وجود البيت في دبي؟
16: مش عارف
14: حقيقة الأمر، أنا تواجدت في دبي مع الكثير من المستثمرين إلى هناك، ولم أنصح ولن أنصح في الاستثمار في دبي، لأن التوصيف أو الحالة ليس كما يروج.
16: أنت بتخاف من التوترات، تخاف من الأوضاع الغير مستقرة؟
14: بعيدا عن التوترات، ما يتم عرضه للمواطنين هنالك من الربح والفائدة والمنفعة هو لا يضاهي الحقيقة ولا يضاهي الواقع. لا يعقل.
16: بس الناس حابة دبي، الناس في عندها شغف، في عندها
14: شغف لدبي. حتى هذه اللحظة لم يكون هنالك أي
16: حقيقة. أنا كنت هناك يعني أكثر من مرة وشفت أنه الحياة آمنة
14: دون أدنى شك أن الحياة آمنة ومستقرة. كذلك الأمر عز وجل على سبيل المثال في أذربيجان، كذلك ليس منذ فترة قصيرة رجعت من هناك، والمنطقة هناك كذلك مستقرة وهنالك أمن وأمان لا تقل عن دبي، ولكن أسعار الشقق هنالك أقل بكثير من دبي. السؤال الذي يسأل، أنت كمستثمر عندما
16: تريد
14: تريد أن تستثمر في أي منطقة في العالم يجب أن يكون هنالك عائد وفائدة ومنفعة من هذا الاستثمار. حتى هذه اللحظة لم أسمع من أي من المستثمرين الذين استثمروا في دبي أن العقار قد ضر إليهم كل المبالغ التي وعدوا بها. حتى هذه اللحظة يتم تسليم الشقق السكنية. هنالك الكثير من الزبائن عندي في المكتب الذين اقتنوا عقارات في دبي، حتى هذه اللحظة لم أرى أي مدخول هنالك دفع أموال من أجل شراء شقق، ولكن المردود لم يروح حتى هذه اللحظة. إذا كان لابد من الاستثمار في أي عقارات، يحبذ الاستثمار في عقارات التي تتواجد على سبيل المثال مثلا في رومانيا هنالك جامعات كثيرة، فإذا كان هنالك طلاب تدرس في رومانيا الأفضل أن يتم استثمار في عقار في رومانيا، لأن دبي بالنهاية هي دولة سياحية لا تتعدى أن تكون أكثر من هيك، لا توفر الظروف المعيشية لأي مواطن كان أن يكون. اللي رايح دبي يفكر أن المصاري مسدودة على الشارع بيكون غلطان.
16: المصاري مش
14: مستوى المعيشة، مستوى المعيشة في دبي هو ليس من المستويات العالية في البلاد، ولا خاصة اللاجئين وليس المقيمين أو المواطنين في دبي.
16: طيب تعالنا نتحدث عن شركات الهايتك في البلاد التي قررت تقليص العمل من المنزل، وعلى ما يبدو بأنه من يدفع ثمن ذلك كني

0: وفي فترة تمارس العمل من المنزل.
1: في فترة الكورونا وفي فترة الحرب كان هنالك ما يسمى بنظام العمل الهبريدي، العمل من المنزل. وبالتالي الكثير من الشركات وصلت إلى قناعات أنه مفضل العمل من المنزل، وذلك من أجل توفير كل ما يتعلق بأجرة المكاتب أو أجرة الشركات أو ما إلى ذلك. طيب. وكان هنالك الميزان، ميزان الربح والخسارة. لا شك أننا منذ سنتين أو ما يزيد عن السنتين هنالك تراجع حاد في كل ما يسمى قطاع التقنيات العالية. هنالك تسريح للكثير من العمال وهنالك تراجع. وبالتالي اليوم عندما نقول أن هنالك الكثير من العمال يعملون في البيوت، على ما يبدو عليه أنه تم قياس الإنتاجية لهذه العمال المتواجدة، وهنالك تراجع وتراجع حاد على عكس ما كان في فترة الكورونا وفي فترة الحرب. كان هنالك ضرورة ملحة من أجل أن يتم السيطرة على الطلب لسوق التقنيات العالية في إسرائيل، ولكن في ظل التراجع الحاد الذي يحدث اليوم هنالك عرض قليل على كل منتجات التقنيات العالية، وبالتالي كان هنالك حاجة لإعادة هيكلة كل ما يسمى بمنظومة العمل. فطلب من الكثير من العمال إلى العودة إلى أماكن العمل من أجل السيطرة على هذه الأمور ككل.
0: بس بالنسبة للمرأة يعني هذا عبء عليها، بتعرف اعتادت أن تعمل من البيت وكانت هذه المنظومة، منظومة العمل من البيت ناجحة بالنسبة لها، فجأة يطلب منها أن تأتي إلى العمل.
1: كانت ناجحة بالنسبة لها لأن الزوجة على العكس من الرجل، هي تقوم بدور ثنائي واستثنائي. في الشق الأول هي تمارس مهنتها وعملها كعمل، وبالتالي هنالك رعاية شؤون البيت إن كنا نريد أو لا نريد. هي بالحجم الأكبر ملقاة على عاتق المرأة، وبالتالي سهل عليها كل هذه المنظومة من إعداد الطلاب إلى المدارس والخروج إلى العمل وكل ما يتعلق بذلك والعودة إلى المنزل. كل هذه الأمور اختزلت في هذه الفترة في داخل أو في إطار المنزل، وبالتالي كان أهون من ممارسة هذا الدور المزدوج ك عاملة وأجيرة وكربة منزل. الآن كل هذا الإجراء قد يحدث ثقل من جديد على كاهل المرأة، وبالتالي لا لا لا يسعنا إلا أن نقول الله يكون بعونها.
0: الله يكون بعونها. هل هذا يدفع بالتالي يعني إنه المدير أو صاحب العمل يجبر المرأة بأن تحضر إلى مكان العمل؟ هل هذا يدفع المرأة إلى التفكير عميقا وماليا بقضية إنه تستمر في العمل أحيانا، يعني تضطر إلى ترك العمل، الاستقالة مثلا، أن تقدم الاستقالة وأن تجلس في البيت لأنه في عندها
1: أنت يعني مهام أخرى؟ أنت بهذا السؤال أخي رأيت تختزل كل ما تحدثنا عنه من بداية البرنامج حتى هذه اللحظة. إذا ما نظرت إلى الأمور وربطتها بعضها ببعض، بدأنا نتحدث عن الغلاء والسلة الشرائية، تحدثنا عن الأجور، وتحدثنا عن كل هذه التخبطات والصراعات ولا متوازن. كل هذه الأمور المترجعة، وبالتالي أنا لا أعتقد أن هنالك امرأة ستقضي في هذه المرحلة على أن تترك عملها نتيجة لكل هذه الإجراءات وغيرات، لأن الكثير منا قد دخل في التزامات مستقبلية ليس باستطاعتنا أن نقف أن نبقى عاطلين عن العمل.
0: دكتور حسام أبو بكر ينضم إلينا الآن، المدير العام لمؤسسة الفنار. أهلا وسهلا ومرحبا بك، وسعدت مساء دكتور حسام.
2: سعدتم مساء، تحياتي عزيزي رائد إلى كل جميع المستمعين.
0: يا ميت هلا. 148 ألف وظيفة شاغرة في إسرائيل، بالمقابل هناك بعض القطاعات التي تعرب عن حاجتها الملحة لعمال بينها قطاع البناء. كيف ترى يعني عدم التناغم وعدم الانسجام ما بين هذه المعطيات؟
2: يعني المعطيات في الحقيقة عندما نقرأ هذه المعطيات عن وظائف شاغرة بعشرات الآلاف، وكما ذكرت الرقم، يعني هذا الرقم الأخير اللي تم نشره، ومن ناحية أخرى في الشهر الأخير حدث ارتفاع في نسبة البطالة، وأيضا عدم الإقبال لمثل هذه الوظائف. يعني قطاع البناء على سبيل المثال هو أحد القطاعات اللي كل الوقت في حاجة لعمال، في حاجة لإضافة عمال ومهنيين في قطاع البناء، ولكن في هنالك يعني عزوف من قبل أبناء المجتمعين من إنهم ينخرطوا في سوق العمل في قطاع البناء. المجتمع العربي اللي كان ممثل بشكل كبير جدا في قطاع البناء، اليوم في إشكالية كبيرة مع جيل الشباب، لا يريدون العمل في قطاع البناء. حتى نحن يعني من خلال برامجنا، برنامج ريان والبرامج الأخرى، يعني نرى صعوبة في دمج أبناء المجتمع العربي في

0: البناء، من ناحية أخرى لأنه ربما السنوات الأخيرة اللي كان هذا القطاع مليء بالعمالة اللي تأتي من مناطق السلطة الفلسطينية، وانقطاع هذه العمالة عن الحضور إلى سوق العمل بسبب الظروف السياسية والأمنية أدى بنهاية الأمر لأنه ما تهيأت الأرضية بشكل ملائم لأبناء المجتمع العربي إنهم يدخلوا قطاع البناء. هذا إذا ركزنا على قطاع البناء. طبعا هنالك قطاعات أخرى اللي في حاجة لموظفين مهنيين اللي حاليا غير متواجدين بشكل كبير. وذكرت إنه في الشهر الأخير يعني كان في ارتفاع ملحوظ بنسبة البطالة، وهذه النسبة عادة في أشهر الصيف تزداد نسبة البطالة بسبب خروج بعض الموظفين أو العاملين الذين يعملون بشكل آني مثل في قطاع التربية والتعليم وإلى ما في ذلك، خروجهم لمدة شهرين واندماجهم بشهر 9 مرة أخرى في سوق العمل.
1: حسب هذه المعطيات دكتور حسام، كما يبدو فإن فرص الانخراط في العمل للمتقدمين في السن تبدو ضئيلة. بالمقابل هنالك معطى لفت انتباهي، وهو أن كبار السن يعني في ناس اللي عمرها 70 سنة 71 72 سنة بيضطروا أنه ينخرطوا في السوق بسبب أنه أوضاعهم الاقتصادية حرجة وصعبة ودخلهم من التقاعد لا يمكنهم من إكمال الشهر. كيف يعني اضطر هذا المعطى؟
0: طبعا يعني اولا لا يخفى على احد انه في ضائقه ماليه او ضائقه ماديه بيواجهها الكبار في السن، خاصه اللي عندهم راتب التقاعد هو راتب قليل او من لا يحصلون على راتب التقاعد. يعني نرى في عده شرائح من المجتمع أشخاص اللي خرجوا من سوق العمل يعتاشون من مخصصات التأمين الوطني ولا يوجد لديهم مخصصات تقاعد أو راتب تقاعد، لأنه في السابق يعني لم يكونوا في ترتيب أمورهم من هذه الناحية. وأيضا البعض كما ذكرت في البداية يعني أنه راتب التقاعد هو ضئيل جدا، فهؤلاء الأشخاص إما يكونوا بحاجة إلى العودة إلى سوق العمل إذا أمكن الموضوع، أو أن يعني الحاجة لإضافة وتكملة معاش إما من التأمين الوطني أو من جهات أخرى. وأيضا نرى أن نسبة الفقر لدى هذه الشريحة هي أوسع من النسبة العامة في المجتمع ككل. هذا من بعض المؤشرات طبعا لنسبة الدخل. فبالنسبة لسوق العمل أنا أعتقد أن سوق العمل الإسرائيلي لم يهيئ الظروف الملائمة لإعادة تأهيل كبار السن ودمجهم مرة أخرى في سوق العمل. هنالك الكثير من الوظائف والأعمال اللي ممكن إنها تكون أو تلائم لهؤلاء الأشخاص اللي جايين مع تجربة معينة، في منهم اللي كانوا موظفين في منهم
1: قبل شوي. أنا والأستاذ عفيف الحاج الخبير الاقتصادي اللي موجود معي في الاستوديو تحدثنا عن المناطق التي يتواجد فيها معظم المواطنون في إسرائيل، سيما المواطنون العرب، وقال لي بأنه يعني عندما يكون الدخل أقل من المصروفات فإن هذا المواطن عمليا هو وعائلته يتواجدون في منطقة الخطر، بينما إذا كان الدخل يساوي المصروفات فإنهم يتواجدون في منطقة البقاء، وإذا كان الدخل ضعف المصروفات فإن هذه العائلة تتواجد في منطقة الأمان. وعراي الأستاذ عفيف معظم المواطنين العرب بتواجدوا في منطقة البقاء، هيك أنت قلت بأنه الراتب صحيح. تقريبا يعادل المصروفات وليس صحيح. أقل ليس أكثر منه
2: صحيح.
0: يعني أنا أتفق طبعا مع أنه غالبية الأبناء المجتمع العربي وخاصة يعني إذا ذكرت عن المسنين نسبة الفقر، معروف أنه حوالي 40% من العائلات العربية تقبع تحت خط الفقر. إذا أخذنا أيضا متوسط الدخل للعائلة العربية حتى العائلة العربية العاملة، إذا كان فرد واحد أو فردين في داخل العائلة يعملون، فمتوسط الدخل هو أقل من متوسط الدخل العام في البلاد. فهذا يؤدي بنهاية الأمر للإصطلاحات أو للمعادلات اللي ذكرت، إنه إما يعني بكفوا حاجتهم دخلهم ومصروفاتهم يعني متعادلة أو أقل من ذلك. يعني كثير مرات بيضطروا بعض العائلات إنها ما تكون بمصروفات معينة. أيضا يعني بهمني هون إني أشير إنه بعض الإشكاليات المادية وبعض الإشكاليات اللي تؤدي بنهاية الأمر لحالات وظواهر من العنف تأتي من هذا المكان أيضا، لأنه لدى العائلة حاجة مادية غير متوفرة أيضا من خلال القروض من البنوك، فتضطر العائلة إلى، لأنه يعني تعودنا على أنه مصروفنا ممكن يكون أكثر من دخلنا، فبعض العائلات يعني تتورط في قروض من السوق السوداء وإلى ما في ذلك، وهذه بعض الإسقاطات لمثل هذه الظواهر.
1: دكتور حسام أبو بكر المدير العام لمؤسسة الفنار، تحياتي لك، شكرا جزيل الشكر على المداخلة.
0: شكرا، يعطيك العافية.
1: إلى اللقاء. أستاذ عفيف الحاج، تتفق مع الدكتور حسام بما يتعلق بكبار السن الذين يعني تجاوزت أعمارهم 70 عاما وبالتالي يلجؤون إلى العمل أو يضطرون للانخراط في سوق العمل من أجل أن تستمر حياتهم بالشكل اللائق، باعتبار أن الدخل هو ليس على ما يرام؟
2: الدخل ليس على ما يرام، هنالك احتياجات لمن تعدى جيل 70. نحن نرى أن هنالك المصروفات الطبية الذين يقومون بتمويلها.
1: هي بس ليش لازم يكون يعني الإنسان لما يصل 70 سنة معاشه لا يكفيه؟ يعني لم يدخر مثلا، بتعرف يعني صناديق التقاعد، صناديق الاستقلال،
2: ليس كل يعني من وصل إلى هذا الجيل قد حرص، أو المشغلين حرصوا على أن يقول لهم يعني؟ من تبهوش لهذه الأمور لم يتداركوا هذا الأمر، وبالتالي كان هنالك تشريع لقانون من سنة 2008 بخصوص كل ما يتعلق بصناديق التقاعد من أجل المحافظة على كرامة الإنسان في هذا الجيل أو في هذا السن. حقيقة الأمر أن ما يسمى براتب التأمين الوطني الذين يعتشون منهم جميعا لا يكفي، لا سيما أننا أقلية عربية، هنالك التزامات هي أكثر من البقاء على قيد الحياة، هنالك مناسبات اجتماعية.
1: إذا بتحضر 6 أو 7 مناسبات في الشهر، وطبعا في المجتمع العربي
2: هذا لا يكفي، وبالتالي بدأنا نرى في الفترة الأخيرة أنه بالفعل هنالك الكثير من كبار السن عادوا إلى دائرة العمل ويعملون في الكثير من المجالات، لا سيما في الحراسة في المؤسسات.
1: أنت تشجع ذلك ولا عندك تحفظ من الموضوع؟
2: أنا ليس هنالك لدي أي تحفظ، ما دام الأمر يحافظ على كرامة الإنسان كإنسان. يجب على الإنسان أن يتحرك وأن ينشط وأن لا يبقى عاجزا، إن كان كمتطوع أو كعامل.
1: أفضل أنه في هذا السن يخلد إلى الراحة،
2: أنا باعتقادي أخي رائد،
1: أن يجلس مع الأبناء، مع الأحفاد، أن يتفرغ
2: باستطاعتي أن يفعل ذلك، ولكن الراحة هي عدو الإنسان. لا يمكن للإنسان أن يكون في راحة.
1: أنت أي ساعة بتكون في المكتب؟
2: أنا بكون الساعة 6 الصبح.
1: بس أنت مش 70.
2: أنا أحب العمل، لأن الراحة عدو الإنسان، أنا أحب أن أعمل.
1: 6 الصبح لأي ساعة؟
2: 7-8 حسب ساعة. ظروف العمل.
1: هذا صحي سليم؟
2: هذا أنا باعتقادي هذا أسلم من السليم، هذا يحافظ على البنية الجسدية والفكرية والعقلية للإنسان. دوام العمل ودوام النشاط مع إعطاء الفرصة للعائلة وإعطاء الوقت والمساحة للعائلة والالتزامات الاجتماعية، كل هذه الأمور لا يجب أن نتنازل عنها من أجل البقاء في سيرورة وعطاء دائمين.
1: إذا كان الراتب يساوي 5 أضعاف المصروفات، فإن هذه العائلة تتواجد في منطقة الحرية، ما معنى ذلك؟
2: معنى ذلك أننا لم نعتد ولن نعتد أن نكون في منطقة الحرية.
1: هذا المصطلح.
2: لا على مستوى
1: هذا المصطلح
2: بعيدا كل البعد عنك، أقلية عربية
1: غير قائم في
2: حقيقة الأمر. أن هنالك الكثير من الأمور،
1: يعني منطقة الحرية افعل ما تشاء، سافر، اطلع،
2: ليس باستطاعتنا كأقلية عربية أن نفعل ما نشاء. هنالك الكثير من الحدود السياسية والغير سياسية نصبت أمامنا، وبالتالي القلة هم الذين اجتازوا هذه المنطقة ويتمتعون بالحرية المطلقة،
1: وعندما بالفعل تتوفر لديهم هذه الرواتب فإنهم يعني يسمحون لأنفسهم بأنه بالفعل يمارسون أي شيء بحرية متناهية.
2: في ذات يوم سألت أحد الناس القريبين إلي ما معنى الغنى، وهو نافذ في هذا المضمار، جاوبني بعبارة تقول أنك أن تعيش بشعور أنك تستطيع أن تحصل على ما تريد في هذه الدنيا.
1: كل شيء متاح أمامك.
2: هذه هي الحرية.
1: هذه الحرية. في هناك يعني عمليا مفارقة بالنسبة للغنى وبالنسبة للفقر. الفجوة كبيرة، ودائما عندما نقول أن بعض العائلات تعيش تحت خط الفقر، الإنسان ينظر إلى نفسه يتساءل، يعني أنا وين موجود؟ تحت خط الفقر، على خط الفقر، فوق خط الفقر؟ لا أحد يعني هذا الخط الوهمي، يعني ما هو يعني التحليل والتفسير المنطقي لهذا الخط عندما يقاس الإنسان إذا كان بما وضعه، يعني حسب وضعه موجود تحت خط الفقر ولا فوق خط الفقر؟
2: أنا أعطي معيار لكل إنسان، لمن يسمعنا ولمن لم يسمعنا ليسمعنا جيدا. إذا كان جل اهتمام كيف ستقضي الشهر، فاعلم أنك تحت خط الفقر. يعني إذا كان أنت في حراك دائم وفي تفكير دائم، كيف في صراع مع نفسك،
1: صراع داخلي
2: مع نفسك، كيف سينتهي بنا هذا الشهر وإلى أين سيصل بنا هذا الشهر، أعرف أنك، أعلم جيدا أنك تحت خط الفقر.
1: طب في ناس اللي مش عايش هذا الصراع الداخلي،
2: هذول الناس موجودين في منطقة البقاء ليس في منطقة النمو. من يتواجد في منطقة النمو هو قد ينمو ماليا، ولكن اجتماعيا وصحيا وحياتيا هو دون خط الفقر.
1: قبل شوي شفت أنا وياك على الشاشة مكتوب أنه كثير ناس اللي يعني بيعيشوا في المينوس.
2: أقلية العربية تقريبا 90% منها تعيش في المينوس،
1: عايشين على الأوفر درافت، يعني
2: الأوفر درافت من البنوك. والبنوك تجني أرباحا طائلة وأرباحا كثيرة
1: على أكتاف العائلات.
2: هنالك ما يسمى بالأوفر درافت. الناس بتفكر إنه المصاري، أو خلينا نسميها إطار الصرف، أو ما يسمى بالمسجرة الأشهر اللي بتنعطي لك، هاي مصاري لك، هاي مش مصاري من لك، هاي مصاري عشان تحافظ عليك أن لا تنزلق إلى منطقة الخطر. ولكن للأسف نحن نستغل ما بعد بعد بعد كل هذه الأطر.
1: بعد. شكرا لك أستاذ عفيف الحاج، الخبير والمحلل الاقتصادي والمحاسب والمحامي، على كل هذه المداخلات وكل الإحاطات الجميلة. شكرا جزيلا لك. لهنا مستمعينا نأتي إلى ختام هذا العدد من برنامج اقتصادكم. كل التحيات من طاقم البرنامج، في الإنتاج فاتن حداد طبراني وشريهان حجير بيكي، من الهندسة الإذاعية روبي، مني رائد ذياب في الإعداد والتقديم. أحلى وأجمل وأغلى تحية، طبت أوقاتكم وإلى اللقاء.
3: اقتصادكم، برنامج يخاطب جميع الشرائح بدون أي تعقيدات، مع رائد ذياب.

0: قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء.
6: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
7: ديكولاين
8: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
7: ديكولاين.
9: عناوين الساعة من مكان: مصادر فلسطينية تفيد باستهداف محطة تحلية المياه في حي الشيخ رضوان، هيرتسوغ يدعو إلى عدم الاستخفاف بإطلاق الطائرات الورقية من غزة، نتنياهو يجري جلسة تقييمية في مقر قيادة المنطقة الوسطى، إنزال عقوبة السجن المؤبد بحق مفتي سوريا السابق، مظاهرة للحريديم تشوش حركة السير على طريق رقم 4، والحرارة نحو الارتفاع.
0: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة الخامسة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. أفادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة باستهداف إسرائيلي لمحطة تحلية المياه في حي الشيخ رضوان في قطاع غزة. هذا وأصدر جيش الدفاع أمر إخلاء لعدة مواقع تابعة لمنظمات دولية في منطقة مخيم الشاطئ، داعيا جميع الموظفين الموجودين فيها إلى إخلائها فورا. هذا وأكد رئيس الدولة إسحاق هيرتسوغ أهمية عدم الاستخفاف بإطلاق طائرات ورقية من قطاع غزة صوب منطقة الغلاف. وأضاف هيرتسوغ خلال زيارته لقرية نيرعوز اليوم أنه شدد في لقائه مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر الأسبوع الماضي على ضرورة أن يضمن أي اتفاق بشأن القطاع أمن سكان منطقة غلاف غزة. إلى ذلك حذر مجلس أكتوبر الذي يضم عائلات الضحايا والناجين من هجوم 7 أكتوبر من عدم استخلاص العبر من المجازر مما قد يؤدي إلى تكرارها. ودعا المجلس مجددا خلال مؤتمر صحفي نظم اليوم إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر. أجرى رئيس الوزراء نتنياهو اليوم جلسة تقييمية في مقر قيادة المنطقة الوسطى بمشاركة وزير الدفاع كاتس ورئيس الأركان زمير وضباط كبار آخرين. وتركزت الجلسة على التهديدات الأمنية في هدى والسامرة واعتداءات مستوطنين متطرفين على فلسطينيين واحتمال تصاعد الأوضاع. ويضيف مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران أن الكابينات يلتئم بعد الساعة. هذا وذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين أحرقوا مصنع ألومنيوم في عين سينيا شمالي رام الله. قضت محكمة الجنايات في دمشق بالسجن المؤبد على مفتي سوريا السابق أحمد حسون لإدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتمت محاكمته حضوريا. وجاء في حيثيات قرار العقوبة أن المؤسسة الدينية الرسمية في عهد النظام البائد بررت استخدام البراميل المتفجرة التي استهدفت المناطق المدنية وألحقت دمارا واسعا بما يشكل انتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني. من المتوقع أن يشهد طريق رقم 4 بمنطقة أواسط البلاد ازدحامات مرورية بدءا من هذه الساعة بسبب مظاهرة للحريديم احتجاجا على اعتقال متهرب من التجنيد. ويتم سد الطريق أمام حركة السير بالاتجاهين بين مفرقي إمها موشافوت وألوف سدي.
0: حالة الطقس.
10: غدا على قناة مكان.
11: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
10: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ خلال اليومين المقبلين ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أعلى من معدلاتها الموسمية وتشتد وطأة الحر. في السادسة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
12: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: الآن جولة المساء مع ماريا عبد ربه.
13: الآن وفي كل مكان.
14: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام بكل خير مع جولتنا الإخبارية لهذا المساء والتي يرافقكم فيها محمد سلام ناصر سعيد وماريا عبد ربه. إلى عناوين هذه الساعة: الكابينات يلتئم هذا المساء لمناقشة خطط تتعلق بقطاع غزة، ورئيس الوزراء يترأس جلسة تقييمية لبحث التهديدات الأمنية في يهودا والسامرة واعتداءات مستوطنين على فلسطينيين، جيش الدفاع يعلن عن استهداف عنصرين من حماس في دير البلح شاركا في مجازر 7 أكتوبر، مجلس أكتوبر يصدر تقريراً يحذر فيه من استمرار المفهوم الأمني السابق الذي سبق المجازر، واشنطن تستعد لإعلان عقوبات اقتصادية هي الأقوى على الإطلاق ضد طهران وشركائها التجاريين، والرئيس ترامب يقول إن إيران تنهار تماماً. قائد الجيش الباكستاني يصل العاصمة الإيرانية في مهمة لخفض التصعيد ومحاولة إقناع إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة. في جولتنا لهذا المساء أيضا سنكون مع معطيات تظهر ارتفاعا في انخراط القاصرين في العنف والجريمة، وكذلك مع توقعات بخفض أسعار الوقود ب 25 أجورة مطلع الشهر المقبل، وأيضا العثور على حطام سفينة ألتالينا في قاع البحر المتوسط بغربي سواحل البلاد بعد 78 عاما على إغراقها. في صدارة الجولة المسائية التئام الكابينت هذا المساء لمناقشة عدة خطط تتعلق بقطاع غزة، فيما ترأس رئيس الوزراء جلسة تقييمية لبحث التهديدات الأمنية في يهودا والسامرة واعتداءات مستوطنين على فلسطينيين. لمزيد من التفاصيل عن هذه الجلسة واجتماع الكابينت مساء ينضم إلينا محرر الشؤون السياسية، مساء الخير زميل شمعون أران.
15: مساء النور لكم جميعا ماريا.
14: نعم، حدثنا عن القضايا مدار الاجتماع هذا المساء بداية شمعون.
15: نعم، بداية نتطرق إلى جلسة الكابينت التي ستعقد بعد حوالي ساعة في الساعة 6 مساء لمناقشة عدة قضايا أمنية بضمنها وفي مقدمتها ما استجد من تطورات بشأن تطبيق خطة الرئيس ترامب بشأن قطاع غزة. على رأس هذه المواضيع ماريا موضوع إطلاق الطائرات الورقية من قطاع غزة، هذا الأمر أثار غضبا كبيرا. اليوم أيضا عثر على في رحل عوز رئيس وزراء بنيامين نتنياهو، عقد ليلة الماضية جلسة مشاورات مع رئيس مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس، وكان التأكيد الصادر عن هذه الجلسة بأنه إذا لم تتوقف حماس إرسال هذه الطائرات الورقية فإن إسرائيل ستهاجم بشدة قطاع غزة. كانت هناك تهديدات أيضا بإخلاء مناطق تطلق منها هذه الطائرات، وتم إمهال حماس بثلاثة أيام. إسرائيل أبلغت واشنطن وكذلك مجلس السلام بأن إسرائيل تمهل حماس بثلاثة أيام لوقف هذه الطائرات، وقف إطلاق هذه الطائرات المسيرة والورقية، ولكن كما نرى فإن الأمور لا تزال متواصلة. هذا بصدد هذه المسألة، مسألة الطائرات الورقية.
14: هناك موضوع آخر مدرج على جدول الاجتماع هذا المساء أيضا، هل مسألة استمرار اعتداءات المستوطنين ستناقش في التئام الكابينيت هذا المساء؟
15: قبل ذلك هذا الأمر نقش قبل قليل في جلسة تشاورية ترأسها رئيس وزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع في المنطقة الوسطى في منطقة يهودا والسامرة. ولكن فيما يتعلق ماريا بمسألة الكابينت هناك موضوع هام وهو الاستعدادات الأمريكية والاستعدادات لمجلس السلام بإدخال قوات الاستقرار الدولية. هناك معارضة شديدة من قبل بعض الوزراء حول هذا الموضوع. الوزيران بتالي سموتريتش وأوريت سروك أبرقا برسالة عاجلة إلى رئيس وزراء يطالبان إياه باتخاذ قرار سيمنع دخول هذه القوات الدولية قبل التفكيك الكامل لحماس ولنزع القطاع من السلاح كليا. مسألة المستوطنين ومسألة ما يجري في منطقة الضفة الغربية نقش قبل قليل في نقاش برئاسة رئيس وزراء نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس وباشتراك أيضا رئيس الأركان ورئيس الأمن ورئيس هيئة الاستخبارات في جيش الدفاع وقادة كبار في فرقة يهودا والسامرة. في هذه الجلسة نقشت كل هذه التطورات. الوزير وزير الدفاع أشاد بقوات جيش الدفاع وأفراد الشباك مشيرا إلى أن المعطيات التي عرضت عليهما تشير إلى أن مستوى وحجم الأعمال الإرهابية للجهات الفلسطينية الإرهابية انخفض بشكل ملحوظ للعام الثاني على التوالي. درست بطبيعة الحال أيضا الاعتداءات للمستوطنين في منطقة يهودا والسامرة في منطقة الضفة الغربية، وهذا الأمر كما قلنا كان ضمن هذه الجلسة. ليس من المستبعد أن يتم أيضا مناقشته لاحقا، ولكن هذه المواضيع الرئيسية التي طرحت على بساط البحث ليس من المستبعد بأن يناقش المجلس بعد حوالي ساعة الكابينت. ليس من المستبعد أن يتطرق أيضا إلى مسألة التوتر بين إسرائيل وسوريا وقضايا أمنية أخرى. ماريا،
14: شكرا لك الزميل شمعون أران. ونرحب الآن بمراسل الشؤون الفلسطينية الزميل حسن أبو زايد. مساء الخير حسن.
16: مساء النور ماريا.
14: أطلعنا حسن بداية على ما يجري في الميدان واستهداف عنصرين من حماس في دير البلح شركاء في مجازر 7 أكتوبر. حسن.
16: نعم ماريا، جيش الدفاع أعلن أنه نفذ غارة جوية في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة استهدفت شخصين، وقال إن الغارة أسفرت عن مقتل محمد عبد الناصر جبر أبو أسد الذي وصفته أو وصفه الناطق بأنه عنصر من عناصر وحدة النخبة التابعة للجناح العسكري لحركة حماس، وشارك في هجوم 7 أكتوبر تشرين الأول عام 2023. وأضاف الناطق أن الشخصين المستهدفين كانا يعملا خلال الفترة الأخيرة على تنفيذ هجمات ضد قوات جيش الدفاع وضد أهداف إسرائيلية، إلى جانب محاولات لإعادة بناء قدرات حماس، معتبرا أن ذلك يشكل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار. حسب الجيش جاءت الغارة لإزالة تهديد مباشر، مؤكدا الناطق أن القوات لا تزال منتشرة في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة وفق بنود الاتفاق، وأنها ستواصل العمل ضد التهديدات الفورية. في المقابل أفادت مصادر فلسطينية بأن أبو أسد قتل جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح فجر اليوم. ماريا.
14: نعم حسن، هذا بالنسبة لما يحدث في الساحة الميدانية. دعنا ننتقل الآن إلى القوة الدولية المقترحة للانتشار في قطاع غزة. هناك دول تواصل وتبدي نية للانضمام إلى هذه القوة، بينها أوغندا وبوروندي.
16: نعم، مسؤولون عسكريون من أوغندا وبوروندي زاروا إسرائيل في الأسبوع الأخير لمناقشة نشر قوات في غزة في إطار قوة دولية وضع تصورها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم وقف إطلاق النار الهش، وفقا لما قاله مسؤولون. مسؤول في مجلس السلام قال إن المسؤولين الأوغنديين انضموا إلى وفد عسكري بوروندي وأن أوغندا تضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل مشاركتها بعد أن وافق البرلمان على المساهمة بالقوات هذا الشهر، ولم يجري الاتفاق على شيء بشكل نهائي، ولكن المسؤول أكد تطلع بلاده للبدء في هذه العملية. المسؤول الذي تحدث قال: تبادلنا معرفة كبيرة مع القوات العاملة في المنطقة، وعدد من الضباط رافقوا وفد من جيش الدفاع إلى مناطق حساسة في منطقة القطاع. ونشير إلى أن دول إفريقية أخرى مارية ستصل، أو قوات إضافية ستصل إلى المنطقة. هذه القوات في نهاية المطاف سيكون قوامها نحو 20,000 جندي، وسيقود هذه القوات الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز. هذه القوات من دول عديدة من بينها المغرب وكوسوفو وكما ذكرنا أوغندا. ماريا،
14: شكرا لك يا حسن أبو زايد. وما دمنا نتحدث عن 7 أكتوبر وتطرقنا سابقا إلى ما يحدث في قطاع غزة، تقرير نشره اليوم مجلس أكتوبر حذر من عودة المفهوم الأمني الذي سبق مجازر 7 أكتوبر، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة لفحص أداء القيادة السياسية والأجهزة الأمنية وآليات اتخاذ القرار. التقرير يستند إلى شهادات لمقاتلين ومراقبات ومسؤولين في الأجهزة الأمنية، ويشير إلى إشارات تحذير أبرزها أن حركة حماس تعرضت لضربات لكنها لم تنزع أسلحتها بالكامل، وأنها تواصل إعادة بناء قدراتها. التقرير يتحدث كذلك عن تحذيرات جديدة من نشاطات غير اعتيادية قرب القوات، واختبار حماس لردود فعل جيش الدفاع، إلى جانب تآكل قوات الاحتياط والمنظومات الدفاعية في البلدات الحدودية، وشكاوى من نقص في القوى البشرية وتأخيرا في الحصول على تصاريح إطلاق النار. ونقل التقرير أيضا عن مسؤول أمني كبير قوله إن تركيز الاهتمام والموارد خلال السنوات الماضية على الساحة الإيرانية جاء في وقت كانت فيه حماس تتعاظم في قطاع غزة، معتبرا أن قرارات كهذه يجب أن تخضع لفحص معمق ضمن لجنة تحقيق رسمية. وفي فصل خاص يسلط التقرير الضوء على دور دولة قطر قبل 7 أكتوبر وبعده، مشيرا إلى الأموال التي دخلت قطاع غزة بموافقة حكومات إسرائيلية واستضافة الدوحة لقيادة حماس ودورها لاحقا في الوساطة بشأن المفاوضات والإفراج عن المخطوفين. ويقول معدو التقرير إن الأموال القطرية قدمت باعتبارها مساعدات مدنية لمنع أزمة إنسانية والتصعيد، إلا أنهم يطالبون بفحص ما إذا كانت هذه السياسة قد سمحت لحماس بتوجيه موارد أخرى نحو تعزيز قوتها العسكرية. ويؤكد مجلس أكتوبر في هذا التقرير أن الهدف من التقرير المذكور ليس تحديد مسؤوليات جنائية أو مهنية، بل المطالبة بإقامة لجنة تحقيق رسمية مستقلة لفحص الصورة كاملة بما في ذلك قرار القيادة السياسية وأداء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعلاقات التي ساهمت في تعزيز مكانة قطر في قطاع غزة. بحسب معدي التقرير فإن تجاهل هذه التحذيرات قد يؤدي إلى تكرار أخطاء الماضي. الآن تعالوا بنا مستمعينا ننتقل إلى تقارير أخرى أمنية هي أيضا تتناول هذه المرة رصد الأجهزة الأمنية في إسرائيل تصاعدا في محاولات إيران تهريب الأسلحة من سوريا إلى منظمة حزب الله في لبنان. اطلع على هذا التقرير مراسلنا نجيب قزل.
17: يرصد المستوى العسكري والأمني خلال الفترة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في حجم محاولات تهريب الأسلحة من إيران إلى حزب الله في لبنان عبر الأراضي السورية والحدود السورية اللبنانية في إطار مساء الحزب لإعادة بناء قدراته العسكرية وتعزيز مخزونه من وسائل القتال. وبحسب التقديرات الأمنية يقف فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وراء تمويل وتشغيل جانب من شبكات التهريب على الأرض، فيما تشكل الأراضي السورية محورا رئيسيا في مسار نقل الأسلحة من إيران وصولا إلى لبنان، وتشير التقديرات لدى المستوى العسكري والأمني إلى أن حزب الله يستغل وقف إطلاق النار من أجل إعادة التسلح، وأنه رفع خلال الفترة الأخيرة من وتيرة محاولات إدخال الأسلحة عبر سوريا. وفي المؤسسة الأمنية يقدرون أن عمليات التهريب التي يتم كشفها لا تعكس الصورة كاملة، وأن شحنات أخرى تنجح على الأرجح في عبور الحدود والوصول إلى حزب الله من دون رصدها. هذا الواقع يضع مسارات نقل الأسلحة بين سوريا ولبنان تحت متابعة استخباراتية مستمرة في محاولة لتحديد طرق التهريب والجهات التي تشغلها ورصد الشحنات قبل وصولها إلى الأراضي اللبنانية. ويتركز الاهتمام بشكل خاص على عمليات نقل وسائل قتالية يمكن أن تسهم في ترميم قدرات حزب الله التي تضررت خلال الحرب. ويرى المستوى العسكري والأمني أن هذه التطورات تشكل سببا مركزيا للحفاظ على حرية عمل جيش الدفاع في سوريا، خصوصا في مواجهة محاولات نقل أسلحة نوعية إلى حزب الله. والتقدير هو أن رصد شحنة كبيرة أو ذات أهمية عسكرية استثنائية قد يقود إلى تنفيذ غارة داخل الأراضي السورية بهدف إحباطها قبل وصولها إلى لبنان. وخلال العام الأخير أحبط جيش الدفاع عدة محاولات لتهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان، ونفذ غارات جوية استهدفت شاحنات كانت تنقل وسائل قتالية في إطار الجهود لمنع إعادة بناء خطوط الإمداد التي تربط إيران بحزب الله عبر الأراضي السورية. ولا يقتصر النشاط الإيراني على الجبهة اللبنانية، إذ أحبطت بالتوازي محاولات لتهريب وسائل قتالية إلى داخل البلاد لصالح تنظيمات فلسطينية في يهودة والسامرة، وشملت بعض الشحنات التي تم ضبطها عبوات ناسفة وصواريخ مضادة للدروع وطائرات مسيرة قادرة على إلقاء عبوات إلى جانب قنابل يدوية ورشاشات. وفي المستوى العسكري والأمني يتعاملون مع هذه المحاولات باعتبارها جزءا من جهد إيراني أوسع لنقل وسائل قتالية إلى جهات تعمل ضد إسرائيل في عدة ساحات، فيما يبقى المسار السوري اللبناني في صلب المتابعة في ظل محاولات حزب الله إعادة ترميم قدراته العسكرية والحفاظ على خطوط إمداد تسمح له بإدخال أسلحة جديدة إلى لبنان.
14: من لبنان إلى دمشق، إلى الكشف عن تفاصيل جديدة من لقاء رئيس الموساد ووزير الخارجية السوري في الأردن أمس في محاولة لتخفيف حدة التوتر بين البلدين. أفيد أن الاجتماع بحث إحياء مسار التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق أمني يمكن أن يشكل أساسا لاتفاق مستقبلي أكثر شمولا. في غضون ذلك، لا يزال التوتر سيد الموقف في العلاقات بين تركيا وإسرائيل على خلفية قصف مطار أبو ظهور العسكري السوري القريب من الحدود التركية. للحديث حول ذلك ينضم إلينا من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي أستاذ مهند حافظ. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك معنا.
18: مساء الخير أستاذ مريم.
14: هل يمكن اعتبار هذا اللقاء في عمان بأنه أكثر من مجرد اتصالات سياسية، بل محاولة لخلق آلية أمنية ميدانية، خاصة مع الحديث عن استئناف المفاوضات الإسرائيلية السورية لإبرام اتفاق أمني بين البلدين؟
18: يعني حكما ما جرى في الأردن أمس في غاية الخطورة وغاية الأهمية على حد سواء.
14: لماذا بحسب رأيك؟
18: لأننا أمام مفترق طرق في الشرق الأوسط، إما أن تتعاون مع مجموعة 4+1 التي
14: أستاذ مهند أنا بالكاد أسمعك بشكل واضح.
18: تسمعينني الآن؟
14: الآن أفضل، تفضل.
18: نعم، نحن أمام مجموعة 4+1، هي تركيا، العراق، سوريا، الأردن، لبنان. إما إسرائيل أن تستفيد من هذه الآلية الجديدة والمضي قدما نحو اتفاقات أمنية وصولا إلى تعاونات سياسية، وربما تكون هناك معاهدات أو اتفاقات خارج اتفاقية 74، لأن 74 يعني عفى عليها الزمن ولم تنفع لا سوريا وكذلك تضر بتركيا بطريقة غير مباشرة. لذلك لابد من أن نكون هناك تحركات مختلفة. إسرائيل الآن هي أمام خيارين، إما تمضي بسياسة نتنياهو الغير مقبولة والمرفوضة بطبيعة الحال جملة وتفصيلا من المجتمع الدولي والدول الإقليمية، وإما أن تكون هناك ردود حقيقية عملية من الداخل الإسرائيلي في الانتخابات القادمة وإخراج نتنياهو وحكومته من المشهد السياسي. بمعنى الاستعصاءات التي تجري الآن في المنطقة من إسرائيل سببها هذه الحكومة المتطرفة. لابد من إخراجها من المشهد السياسي ليكون هناك مساحة للتفاعلات السياسية والأمنية.
19: طيب أستاذ مهند، يا ريت نركز في موضوع هذا اللقاء وأبعاده. يعني هل يمكن القول إنه تركيا كانت حاضرة حتى لو لم تشارك في هذا اللقاء في عمان أمس؟
18: طبعا، لأن تركيا تعتبر بشكل أساسي أن الأمن القومي التركي يبدأ من لبنان ومن سوريا على حد سواء. لذلك هي معنية أن يكون هناك هذا اللقاء، وهي تريده، وهي تؤكد عليه وتؤكد على أهميته. بمعنى آخر، هذا الخط الساخن المشترك المتواصل ما بين كل من تركيا وسوريا متضمن أي اتفاقات أو أي تعاونات أو أي حتى لقاءات مباشرة كما جرى أمس، أو لجان لاحقة تنبثق عنها ما بين تل أبيب ودمشق. أنقرة حاضرة موجودة مهمة، لأنها تعتبر أن إسرائيل لا تعنيها تركيا، تعنيها سوريا بقدر ما تعنيها تركيا. هي تريد أن تتخذ الملف السوري كمدخلا أو بوابة لتوترات قادمة مع تركيا، فبالتالي تركيا حاضرة في هذا اللقاء.
19: نعم، ولكن من ناحية أخرى سوريا بحاجة إلى تركيا، لكن من الناحية العملية هي لا تريد أن تتحول أراضيها إلى ساحة صراع بين إسرائيل وتركيا.
18: قطعا طبعا، يعني نحن لا نريد لأن يكون للمنطقة إلا إحلال السلام وفرضه، سواء كان عبر السياسة والدبلوماسية، وهذا الذي يعني يرجح ويراد من جميع الأطراف المعنية بالسلام، أو أن يفرض هذا بالقوة بطريقة أو بأخرى. نحن لا نريد أن يكون هناك أي بؤر توتر. يكفينا ما جرى من حرب أمريكية إسرائيلية إيرانية وارتداداتها على دول المنطقة ككل. لذلك لابد من إخماد أي نيران أو إغلاق أي بؤر قد تشكل تهديدا، أو تكون هناك ساحات لعدم استقرار أو معارك أو حروب. أبدا أي تصعيدات مرفوضة. التهدئة، الاستقرار، التعاون المباشر مع كل الأطراف بما فيها إسرائيل.
19: ولكن ماذا نفهم من قصف هذه القاعدة الجوية، قاعدة أبو الظهور، وبعد ذلك لقاء إسرائيلي سوري في الأردن؟ يعني هي سياسة تجمع ما بين أولا القوة ثم التفاوض؟
18: هي كانت محاولات لأن يكون هناك جس نبض، وكأن إسرائيل ليست لديها خطوط ساخنة مع دمشق، بالرغم من أن الخارجية السورية أكدت على أن هناك تواصلات مباشرة قبل القصف بأيام قليلة، لكن أرادت الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ الطريق الأكثر توتراً والأكثر تعقيداً من خلال قصف مطار أبو الظهور، لتوصل رسالة واضحة لتركيا بأن أي قواعد عسكرية تركية جوية أو معدات عسكرية في سوريا هذا بالنسبة لتركيا مرفوض، ولو كانت في الشمال السوري. بمعنى أن إسرائيل ترفض أن يكون هناك أي وجود عسكري قوي تركي في الداخل السوري ولو كان بعيدا عن الحدود الإسرائيلية السورية، لكن تؤكد أنقرة على أنها ماضية قدما في بناء هذا الجيش ودفعه قدما للوصول إلى النتائج المرجوة. النتائج المرجوة ما هي؟ إحلال السلام والاتفاقات الأمنية المباشرة بإيجاد سند للدولة السورية الجديدة، وإسرائيل عليها أن تتفاهم هذا الوضع الجديد وأن تنسى تلك 50 عاما الماضية التي كانت إبان حكم الأسد.
19: يعني تشكيل آلية لمراقبة الوضع بإشراف أمريكي، بالإمكان القول إنه الولايات المتحدة تلعب من وراء الكواليس دورا لصياغة قواعد اشتباك جديدة في تركيا، في سوريا. يعني تركيا تستطيع دعم سوريا لكن دون أن يتحول وجودها العسكري إلى تهديد تعتبره إسرائيل تهديد استراتيجي.
18: يعني دعيني أقول لك بوضوح أن واشنطن والإدارة الأمريكية الآن أمام وضع حساس وصعب حقيقة من خلال ما جرى. هذا الامتحان سوف يدلل على مدى قدرة واشنطن على التنسيق والتوازن، وهذه الكلمة هي الأصعب برأيي الآن في هذه المرحلة، ما بين حليفتها تركيا وما بين حليفتها بين مزدوجين إسرائيل. هذا التوازن الذي تبحث عنه الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي سوف يثبت مدى إمكانية واشنطن على التعامل مع ملفات حقيقية. ما جرى هو ليس مجرد اختبارات أو بالون اختبار أو جس نبض، لا، نحن أمام محاولات لفرض واقع جديد ومختلف من عدة أطراف. لذلك واشنطن الآن معنية بأن يكون هناك توازنات حقيقية، وهذا امتحان حقيقي وعليها أن تنجح به، وإلا سوف تخسر أحد الطرفين، وخسرت أي طرف يعني حقيقة نهاية لتلك ذلك القلق وتلك الهالة الكبيرة التي تتمتع بها واشنطن.
19: أريد أن أشكرك الأستاذ مهند حافظ، حدثتنا من إسطنبول، أنت كاتب ومحلل سياسي، استمتعنا بهذه المشاركة والتحليل، شكرا لك أستاذ مهند.
18: شكرا لك، شكرا،
19: يعطيك العافية.
18: يعطيك العافية، شكرا.
10: غدا على قناة مكان.
11: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
10: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
20: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
21: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
10: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
22: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
23: أستاذ في بركي؟
22: لا.
23: في ألعاب منفوخة؟
22: كمان لا.
23: لكن شو فيه؟
22: اسمع المذيع بيقول لك
10: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
23: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
10: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
19: مستمرون مع الجولة المسائية ومع تقارير مراسلينا، والتقرير التالي يتناول رفض لجنة الانتخابات المركزية التماسا ضد الوزير بن غفير والسماح له بإلقاء خطاب مساء اليوم في مؤتمر المتطوعين في الشرطة بتل أفيف بعد تعهده بعدم الإدلاء بتصريحات دعائية انتخابية. نترك التفاصيل لمراسلينا وليد يوسف.
24: لجنة الانتخابات المركزية برئاسة القاضي نوعم سولبرغ رفضت الالتماس الذي طالب بمنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من المشاركة في مؤتمر لمتطوعي الشرطة في فرق الطوارئ الأهلية سيقام مساء اليوم في تل أفيف، وذلك خلافا لموقف المستشارة القضائية للحكومة غالي مهراف ميارا التي قالت إن هناك مخاوف من استغلال الحدث لدعاية انتخابية خلافا للقانون. وكتب القاضي سولبرغ في قراره: لقد سجلت أمامي تعهد الوزير بن غفير، وهو تعهد وارد أيضا في إفادته الخطية بعدم الإدلاء بأي تصريحات دعائية انتخابية خلال الحدث. كما أوصى سولبرغ بن غفير بأن يطلع مسبقا الجهات القانونية على مضمون كلمته التي سيلقيها في الحدث. وتجدر الإشارة إلى أن الأمر مجرد توصية وليس مستبعدا أن يختار الوزير عدم تسليم نص كلمته للجهات القانونية قبل قراءتها. من جهتها تعارض المستشارة وجود بن غفير على المنصة خلال الحدث. وردا على موقف المستشارة قال بن غفير: لقد حاولت بهراف ميارا أن توقفنا عندما أسسنا فرق الطوارئ وفشلت، والآن حاولت منعي من الحضور وتوجيه الشكر لهم وفشلت مرة أخرى. لقد أسست أكثر من 1000 فرقة طوارئ، وسأصل هذا المساء لأقول شكرا لآلاف الأبطال الذين يكرسون وقتهم ويخاطرون بحياتهم من أجل أمن مواطني الدولة. يذكر أن بن غفير سبق أن استخدم الشرطة لأغراض دعائية، ففي مقطع فيديو نشره في أذار مارس الماضي ظهر واقفا في قارب وإلى جانبه شخص يرتدي زي شرطة، بينما كان يتحدث عن قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين الذي دفع لإقراره في الكنيست. وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي سولبرغ قد أمره بحذف مقطع الفيديو بعد نشره، إضافة إلى مقطع فيديو آخر نشر على منصة إكس ظهر فيه بينغفير خلال نشاط في أحد مراكز الاعتقال التابعة لمصلحة السجون، وفيه يظهر بينغفير وهو يتحدث مع سجانين وهم يخرجون سجناء من جناح أمني ويلقونهم أرضا. وأوضح القاضي سولبرغ حينها أن بينغفير روج لرسائله عبر استخدام ممنوع لممتلكات عامة لأغراض دعاية انتخابية.
19: الآن إلى هذه البشرى للسائقين، حيث من المتوقع أن ينخفض سعر الوقود الأسبوع المقبل بنحو 25 أجورة للتر الواحد، ليصل سعر لتر البنزين في التعبئة الذاتية إلى نحو 7 شواقل و84 أجورة. هذا الانخفاض المتوقع يأتي على خلفية تراجع أسعار النفط العالمية بنحو 5% منذ التحديث الأخير، إذ يتداول سعر برميل النفط حاليا بنحو 25 بل 85 دولارا مقارنة بنحو 90 دولارا في التحديث السابق. مع ذلك يحذر مسؤولون من أن التوترات الجيوسياسية ولا سيما أي تصعيد محتمل في مضيق هرمز قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في أسعار النفط وتغيير التقديرات قبل موعد تحديث أسعار الوقود.
10: الآن في مكان، تغطية خاصة بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد.
19: ثمانية أيام على افتتاح العام الدراسي الجديد تصدر معطياتنا، وهناك هذه المرة معطيات دائرة الإحصاء المركزية التي تظهر نقصا في الكوادر التدريسية يصل إلى 31 ألف معلم، في الوقت الذي يؤكد فيه وزير التعليم أن النقص لا يتعدى سوى بضع مئات. المزيد عما ورد في هذا التقرير مع مراسلنا وسام جبر.
1: قبل نحو أسبوع واحد من افتتاح العام الدراسي الجديد، تواجه منظومة التعليم أزمة حادة في الكوادر التدريسية، إذ تشير بيانات دائرة الإحصاء المركزية إلى نقص يقرب من 31 ألف معلم على الأقل، في وقت تؤكد فيه وزارة التعليم أن النقص الفعلي لا يتجاوز بضع مئات من المعلمين. ويعود هذا التباين الكبير إلى اختلاف طريقة احتساب النقص، فبينما تعتبر الوزارة أن المدارس نجحت في سد معظم الشواغر من خلال توظيف معلمين جدد، تشير معطيات دائرة الإحصاء المركزية إلى أن جزءا من هذا الحل يعتمد على تشغيل معلمين يدرسون مواد لا تتطابق مع تخصصاتهم أو مؤهلاتهم. وبحسب البيانات تحتاج المدارس إلى أكثر من 10,000 معلم للرياضيات، وإلى 4,000 معلم للعلوم، وإلى 3,000 معلم للغة الإنجليزية، وإلى 12,000 معلم للغة العبرية ومواد اللغة. وتوضح المعطيات أن نصف معلمي العلوم والرياضيات واللغة العبرية في المدارس الابتدائية لا تتوافر لديهم المؤهلات المطلوبة لتدريس هذه المواد. وزير التعليم يوف كيش رفض الانتقادات وقال إن الحديث عن نقص كبير في المعلمين والمديرين يعتبر أخبارا كاذبة، وأكد أن الوزارة ستنجح في سد الفجوة قبل بدء العام الدراسي. وأضاف وزير التعليم أن النقص ناتج جزئيا عن ارتفاع معدل تبدل المعلمين، وأن العام الدراسي سيبدأ مع نقص يقتصر على بضع مئات من المعلمين. لكن مديرو مدارس يحذرون من أن تقليص أرقام النقص يتم أحيانا على حساب نوعية الطواقم التعليمية. وقال أحد مديري المدارس الابتدائية في منطقة القدس إن إعلان الوزارة تجاوز أزمة النقص يعني في بعض الحالات إدخال معلمين لم تكن المدارس ترغب في تشغيلهم. وأضاف أن الاضطرار إلى قبول معلم غير مناسب لتجنب ترك الصفوف من دون مدرسين قد يؤدي إلى أضرار تعليمية وأخرى تربوية بالنسبة للطلاب.
19: دعونا نرحب بالدكتورة سماح خطيب أيوب، المديرة العامة للجنة متابعة قضايا التعليم العربي. دكتورة سماح، أهلا وسهلا فيك معنا، يسعد مساكي.
2: هلا لك ولكل المستمعات والمستمعين.
19: أسبوع على الفاتح من أيلول، الاستعدادات لبدء السنة الدراسية الجديدة طبعا في ذروتها، من خلال متابعتك للوضع، هل المدارس في البلدات العربية على أتم الجاهزية لافتتاح هذا العام الجديد وسط تحديات كبيرة لا تحصى تواجهها؟
2: صدقتي، يعني في طبيعة الحال صرنا 3 سنوات في حالة طوارئ مستمرة ومضاعفة في المجتمع العربي في الداخل. من جهة عنا الحرب المستمرة اللي كل الوقت كمان في محاولة تلويح لعودتها لا سمح الله، وكنا قد شهدنا في نهاية شباط تصعيد خطير مع إيران اللي أثر على منظومة التربية والتعليم في المجتمع العربي بشكل جدا صعب، ومن جهة تانية قضية الأجرام المنظم والعنف اللي كمان طال منظومة التربية والتعليم بشكل مباشر وغير مباشر. فلسؤالك، قضية الجهوزية، لا، إحنا لا يمكن الحديث بتاتا عن جهوزية ولا حتى كمان جزئية على عدة مستويات، وفي عدة كتير تحديات، يعني حتى قبل الحرب في فجوات واللي انضافت في ظل الطوارئ المضاعفة اللي اتطرقت لها، ومن أبرزها موضوع نحكي على الفاقد التعليمي. يعني كان في تعليم عن بعد، وكان في اقتطاع بساعات التعليم، وكان في مشاورات ومناوئات بين وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم كيف بدهن يرجعوا، حاولوا يبادروا بالصيف يعملوا كأنه مخيمات ويعوضوا المواد بشكل طوعي، بس فاقد تعليمي جدا رهيب، في فجوات بيداغوجية كتير عالية، كان في محاولات ل يعني سد هاي الفجوات ولكنها لم تنجح، وعم نشوف كمان الاشي في التعليم العالي. هاي من جهة، ومن جهة تانية قضية التسرب، يعني يدور الحديث عن تسرب جلي اللي كمان التسرب الخفي، عم نحكي عن طلاب اللي بيجوا على المدرسة وما بنتظموا في التعليم، وقضية تراجع الانتماء لمنظومة التربية. فكل هاي الملفات حاضرة وبقوة في ظل غياب جواب شافي من الجهة الناظمة بهذه الحالة، وزارة التربية والتعليم.
19: إذن تحديات عديدة.

0: نظام الدراسة إحنا نأمل إنها تنتظم، ولكن أيضا رح يكون في هناك تحديات متفاوتة من جهة. من جهة تانية صلنا أيضا شهادات ميدانية، كمان في تحديات اقتصادية في ظل كمان الوضع الحرب المستمر وغلاء المعيشة وارتفاع البطالة، فهي كمان تحدي عم واجه الأهالي حاليا في التحضيرات للمدرسة. وفي مطالبة لتوحيد الكتب، وأيضا قضية مراقبة الأسعار من قبل الجهة الناظمة. وفي كمان تحدي إضافي، يعني وهذيك السنة أنا أذكر في بداية العام وكنا في مقابلات مختلفة، اللي كمان بعض بلداتنا العربية للأسف في ظل حالة الطوارئ اللي حكيت عنها، قضية الإجرام المنظم منعت افتتاح العام الدراسي، والتوجه تبع المؤسسات هو أمننت نظام التربية بدل ما نتابع بشكل تربوي قضية الغياب والتسرب الجلي والخفي.
1: طب دكتورة سماح، استمعنا في تقرير سابق عن النقص الشديد في الكوادر التدريسية بيوصل ل31,000 معلم، طبعا هذا مشمول أيضا في المدارس العربية. كيف بتشوفي تأثير النقص الكبير في عدد المعلمين على وكيف يخيم على العام الدراسي الجديد
0: بالمجتمع؟ هاي ظهرة النقص هاي موجودة بالمجتمع الإسرائيلي والتقرير عام. إذا نطلع في سياق العرب الفلسطيني، المشكلة الأساسية هي مش قلة المعلمين والكوادر الملائمة، إنما قضية المعيقات في التشغيل، وأيضا محاولة دمجهم في المدارس حتى اليهودية، اللي كانت هي واحدة من الحلول المطروحة واللي انتهجتها وزارة التربية والتعليم في سياساتها السابقة. ولكن للأسف في الحكومة الحالية وفي ظل هاي الوزارة التربية والتعليم اللي أولوياتها تختلف عن مصلحة الطالب العربي، لا يتم إدراج، وكمان كان في توقيف لهاي المبادرات في إدراج ودمج الطواقم العربية في مدارس مختلطة، وتم أيضا ملاحقتهم وملاحقة الإدارات اللي شغلتهم. فعشان هيك احنا ما بنحكي على نواقص من ناحية المعلمين، انما التحديات زي ما حكيت قضية البنى التحتية، قضية الفاقد التعليمي، قضية التسرب الجلي والخفي، قضية الإجرام المنظم، قضية عدم مراقبة برنامج جافن وتفعيله بشكل ممنهج من قبل وزارة التربية والتعليم كجهة ناظمة اللي بتعطي الميزانيات ولكنها لا تراقب ولا ترافق إداراتنا عشان تستغلها بشكل مهني. هاي من جهة. فإحنا هون دورنا كهيئة تمثيلية أيضا المساءلة، مساءلة وزارة التربية والتعليم وزارة المالية وكل جهات الناظمة، ولكن في ظل كل هاي النواقص وفي ظل كل هاي الاقتطاعات، كمان نحكي عن خطة خمسية هاي السنة الأخيرة إلها، وكان في جدا اقتطاعات
1: صحيح هذا الموضوع تناولناه بإسهاب
0: بالضبط، يعني واللي كانت مفروض تجسر الهوة بين المجتمع العربي والمجتمع الإسرائيلي بذريعة المكافحة الجريمة والعنف، يتم أيضا اقتطاعها لأسباب سياسية وليست لأسباب مهنية، ومع هيك العنف مستشري بمدارسنا ويمس بتواصلنا.
1: للأسف الشديد نريد أن نشكرك دكتورة، نكتفي نعتذر منك على المقاطعة، نكتفي بهذا الحديث. طبعا مع افتتاح العام الدراسي سيكون لنا أيضا حوارات معك. شكرا لك دكتورة سماح خطيب أيوب، وأنت المديرة العامة للجنة متابعة قضايا التعليم العربي، شكرا جزيلا. الآن تعالوا بنا إلى موضوع آخر يختلف كليا، إلى إصدار الستار ليلة أمس على واحدة من أكبر الألغاز البحرية في تاريخ البلاد بعد الإعلان عن العثور على حطام سفينة ألتالينا التاريخية سليمة في قاع البحر الأبيض المتوسط بعد 78 عاما على إغراقها. العملية التي نفذت بدقة عالية نجحت في تحديد مكان السفينة وبتحديدا في غرب سواحل البلاد على عمق 503 أمتار. الفرق الفنية استخدمت سفن مسح متطورة وحساسات متقدمة لالتقاط صور دقيقة للهيكل الذي تبين أنه ما زال محافظا على شكله رغم العقود الطويلة في الأعماق. تاريخيا تعود قصة سفينة ألتالينا إلى شهر يونيو من عام 1948 حين وصلت الشواطئ وهي تحمل مهاجرين ومقاتلين من منظمة إتسل إلى جانب شحنة ضخمة من السلاح في أعقاب خلافات بين المنظمة والحكومة التي طالبت بتسليم السلاح للجيش الناشئ. دارت اشتباكات مسلحة بين الطرفين انتهت بأمر من دافيد بن غوريون بقصف السفينة وبإغراقها لتبقى رمزا تاريخيا لتوحيد السلاح ومنع الحرب الأهلية. سقط في هذه الحادثة 16 عنصرا

0: من منظمة إتسل وثلاثة من جنود جيش الدفاع. نتابع ونكون الآن مع كشف الشرطة عن معطيات تظهر ارتفاعا في انخراط القاصرين في العنف والجريمة تصل إلى 16% بين عامي 2024 و2025. للحديث أكثر حول ذلك يطيب لنا الترحيب بالمحاضر في علم الإجرام بكلية أونو دكتور وليد حداد. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: رغم خطورة هذه المعطيات فإنها لا تشكل مفاجأة حسب رأيك في ظل الواقع الذي يعيشه المجتمع العربي.
1: نعم الواقع المجتمع الإسرائيلي بشكل عام في ارتفاع الجريمة وفي يعني انزلاق نحو الهوية بشكل عام عند اليهود وعند العرب، بالتالي يعني هذا يؤثر بشكل سلبي على الأحداث. عندما ترتفع وتيرة الجريمة الأحداث ومقر الرضا للتأصل من هذا العالم، ومن هنا نرى العديد من الشباب دون سن 18 انخرطوا في عالم الجريمة، وهذا مؤشر خطر يعني على المجتمع الإسرائيلي بشكل عام.
0: يعني هي انعكاس لما يشاهده القاصرون من عنف وجرائم فيقومون بتقليد الكبار؟
1: نعم هو تماهي وتقليد للكبار، عدم وجود برامج لاحتواء الشبيبة. إذا بنحكي عن المجتمع العربي بشكل خاص ينقصنا الكثير من البرامج للشبيبة، برامج لتطوير الشبيبة، لتأهيل الشبيبة، لمنع انخراطه، لأوقات الفراغ، يعني الكثير من البرامج بالمجتمع العربي تنقصنا، وبالتالي يعني لما الشاب ما عنده وين يقضي اوقات الفراغ وما عنده برامج هو يعني بصير المسافه قصيره جدا بينه وبين عالم الجريمه.
0: هناك بعض الشبان كما ذكر دكتور وليد يريدون بانفسهم الاقتراب من عالم الجريمه، يتشهرون بذلك، كيف بتفسر هذه الرغبه؟ يعني حتى يقومون بتقليد المنخرطين في عالم الجريمه عن طريق تقليدهم في اللباس او السلوك وغير ذلك. دكتور وليد
1: الشاب في البداية أنا أسمعك جيدا.
0: تفضل دكتور.
1: هو ينطق يعني يبدأ في البداية بتقليد الكبار وتقليد المجرمين ومحاولة التماهي معهم، بالبداية يكون تقليد، ولكن يعني المسافة تكون قصيرة بعد ذلك في انخراط في عالم الجريمة. وصحيح ما قلت إنه في البداية يكون نوع من التقليد نوع من التماهي، ولكن يعني هنا يعني المسافة تصبح قصيرة بينه وبين عالم الجريمة. أنا حقيقة مرية في الماضي عملت ضابط أحداث لسنوات يعني وشاهدت يعني جرائم نفذوها قاصرين هي يعني بمستوى احترافي، يعني كبار ورؤساء عصابات جريمة عالمية لا يستطيعون أن ينفذوا يعني الكثير من الجرائم الخطرة، من قتل لمحاولات قتل لسطو وغيره، كانت تنفذ على أيدي قاصرين تحت سن 18. وحقيقة كانت كنا دائما نندهش ويعني ويكون الأمر جدا مرعب ومخيف أن ترى شباب دون سن 18 ينفذون جرائم بمستوى احترافي عالي.
0: طب من المسؤول المباشر بحسب رأيك؟ يعني لا يمكن أن نلقي بالمسؤولية كاملة على الشرطة، يعني هناك دور أساسي لأولياء الأمور للمدرسة وغيرها من المؤسسات.
1: نعم موافق جدا، هي الشرطة بتكون آخر حلقة في هذا المسلسل.
0: بالضبط.
1: هو يعني السلطة تصل لمرحلة من الردع من الاعتقال، ولكن نحن نريد أن لا يصل لهذا العالم، فمن هنا تبدأ التوعية. يعني الحلقة الأضعف هي الأهل، عندما يعني إذا نحكي عن مجتمع العربي مهم نركز، إحنا فقدنا السلطة الوالدية، عندما فقدنا السلطة الوالدية في المجتمع العربي بدأنا نحرف نحو الجريمة. بعد ذلك كل موضوع التوعية والتثقيف هي وزارة التربية والتعليم، وزارة الرفاه الاجتماعي المسؤولة عن برامج تأهيل وتطوير وغيره، يعني الكثير من الوزارات لها دور اللي هي صمام الأمان قبل ما نوصل لأنه نعتقل ونزج في السجون وفي الإصلاحيات، هذا آخر حل هو أسوأ حل أصلا.
0: صحيح. نريد أن نشكرك دكتور وليد حداد المحاضر في علم الإجرام بكلية أونو، شكرا لك.
1: شكرا لكم.
2: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
3: جنوب لبنان على صفيح ساخن، إسرائيل تشدد قبضتها على مرتفعات علي الطاهر وتحاصر مقاتلي حزب الله تحت الأرض، غارات وعمليات عسكرية متواصلة وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة، وغزة أمام اختبار المرحلة المقبلة، الكابينيت يبحث مساء إدخال القوات الدولية إلى القطاع وسط معارضة وزراء في اليمين، حماس تجري اتصالات مع كوشنر وتؤكد التزامها بنزع السلاح وبنود خطة ترامب، وخلافات حول آليات التنفيذ والانسحاب الإسرائيلي.
2: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة. على قناة مكان وكان بوكس.
0: الجولة المسائية، تعالوا بنا نكون الآن مع هذا القرار لوزارة الصحة بإغلاق جميع شواطئ مدينة حيفا أمام السباحة في عقاب ظهور نتائج غير سليمة لفحوصات جودة مياه البحر. تقرير مراسلين خالد دراوشي.
4: في طقس يرى فيه الناس أنه الأكثر مناسب للتوجه نحو البحار من أجل السباحة، فاجأت وزارة الصحة الجمهور بتحذير صباح اليوم الاثنين السباحة في جميع شواطئ مدينتي حيفا وكريات حيم، وذلك بعد ظهور نتائج غير سليمة في الفحوصات الميكروبيولوجية التي أجريت لفحص جودة مياه البحر. وقالت الوزارة إن نتائج الفحوصات أظهرت مؤشرات تستدعي منع السباحة في هذه الشواطئ إلى حين التأكد من تحسن جودة المياه وعودة نتائج الفحوصات إلى مستويات المطلوبة. وأكدت وزارة الصحة أنها تواصل إجراء الفحوصات ومتابعة نتائجها إلى جانب مراقبة التطورات المتعلقة بجودة مياه البحر، على أن يتم تحديث الجمهور بشأن أي تغيير في التعليمات وفقا للنتائج الجديدة. راديو مكان خرج إلى الشواطئ وقابل بعض من المستجمين، فلنستمع إلى ما قالوا.
5: كنا جاهزين لأنه كان في عنا مخيم للأطفال متحمسين هلا حابين يدخلوا على المي ويمسكوا موج، فالإشي كتير أثر علينا إنه أول إشي استاقوا الطلاب إنهم جايين يتزلجوا وإجوا وصفوا إنه فيش بحر وبنفعش أصلا يفوتوا. تاني إشي بشكل عام إحنا بنحب نفوت على البحر نسبح هيك، فالإشي أكيد بيأثر من ناحية سلبية.
6: أثر علي إنه إحنا كل يوم موجودين في البحر وهي البيئة تبعتنا وهذا البيت تبعنا، فإنه يجي حدا يحكي لك إنه ممنوع تفوت على البيت، فالإشي عن جد بضايق لهي الدرجة، يعني الإشي عن جد بنحسه بهاي الطريقة. بس بنتأمل إنه الإشي عن جد لصالحنا، وبنتأمل إنه بس عاوز كتير يرجعوا يفتحوا لأنه عن جد هاد بيتنا ونحب نفوت عليه كل يوم.
7: ما كنتش أعرف إنه صار تلوث، إسا سمعت منكو، فيعني كانش أحسن شعور، فاهم؟ جاي أفرغ أنا بالآخر والآخر يطلع هيك، فضربين مشوار من فوق إحنا من التقنية، مش أنساوي.
8: وكيف بتعامل مع الوضع بعد ما شفت المسكن؟
7: صراحة يعني مش أحسن نفسية بعد ما سمعنا الخبر، بس إن ما لعصوت نيجي نمرخي شوي، نقعد شوي على الشط على القليل، صار نازلين
9: مش دائما إلي الفرصة إني أجي على البحر، ولما باجي بكون بدي أفوت بدي أتركمج على البحر، ولما بشوف انه بقدرش افوت عشان في تلوث بالبحر الاشي كتير بداية وبخرب لي كمان مخططاتي، فمهم انه نحافظ كمان على البيئة كمان على البحر جوا من كل الاطراف.
4: ودعت الوزارة الجمهور الى الالتزام بالتعليمات وعدم السباحة في الشواطئ التي صدر بشأنها تحذير، مشددة على ان السباحة مسموحة فقط في الشواطئ المعلنة رسميا والمفتوحة للسباحة وتتوفر فيها خدمات الإنقاذ. وتأتي التحذيرات في إطار إجراءات وزارة الصحة للحفاظ على سلامة الجمهور ومنع تعرض المستحمين لمخاطر صحية محتملة نتيجة تلوث مياه البحر. يذكر أن هذه المرة هي ليست الأولى من نوعها التي تصدر وزارة الصحة فيها طلبا بإغلاق الشواطئ في حيفا، إذ أنه قبل حوالي شهر أعلنت أيضا عن إغلاق ذات الشواطئ لذات الأسباب في فحوصات روتينية تقوم فيها وزارة الصحة بشكل أسبوعي.
0: محطتنا الأخيرة في هذه الجولة المسائية مدينة راهط، حيث عقد اليوم مؤتمر تحت عنوان بدويات من الجذور إلى الريادة بمشاركة نساء وقيادات مجتمعية لبحث مسيرة المرأة البدوية ودورها المتزايد في المجتمع ومجالات القيادة والريادة. مراسلنا سالم أبو جامع حضر جانبا من المؤتمر وأعد لنا هذا التقرير.
10: في مدينة راهط عقد اليوم مؤتمر بدويات من الجذور إلى الريادة بمشاركة نساء وقيادات مجتمعية في محطة تعكس التطور المتواصل في مكانة المرأة ودورها داخل المجتمع. والحديث لشادية قضى حمامدة من قرية جيب السلام.
11: هذا المؤتمر جدا مهم، أول شيء هو رسالة لكل امرأة أو لكل شخص في داخل المجتمع البدوي. وجود كمية هائلة من النساء هنا اللي هن جايات من قرى متنوعة مختلفة في النقب، قرى معترف فيها غير معترف فيها، هو عمليا صوت. هذا برنامج الحصانة هو بداية عمليا، هذا مؤتمر اللي هو بداية لمشروع سنوي، مشروع اللي هو مستمر له سيرورة، اللي الهدف منه عمليا انه هو ينمي قدرات ويطور مهارات عند النساء من اجل انهم يكونوا في محل مؤثر وبمحلات اللي هي اتخاذ قرارات في داخل المجتمع.
10: المرأة البدوية قطعت اليوم شوطا طويلا، فمن الحفاظ على الهوية والتراث والجذور الى الانخراط في مجالات التعليم والعمل والقيادة والمبادرات الاجتماعية، كما تقول ميادة أبو كويدر من قرية الزرنوك غير المعترف بها.
12: شرف إلي كثير أني جيت على المؤتمر هذا وشفت النساء، كثير في النساء فعاليات وفهمت الصورة ليش جايات وعرفت إيش هذا المؤتمر. من خلال المؤتمر شفت كثير نساء فعالات، كثير نساء نشطات، كثير نساء عاملات، كثير لهم دور في المجتمع ومؤثرات على المجتمع البدوي. رسالتي كامرأة أنا قيادية نقبوية ناشطة اجتماعية، رسالتي لكل النساء أنه إحنا أجد دور إن نكون صح واعيين أكثر وفعالين أكثر، وخاصة في الأشهر اللي مرقت علينا الأشهر للانتخابات في 27/10. أنا بتمنى النساء يكون يطلع من هذا اليوم ويلهن دور كبير في المجتمع وتغيير وأحسن أفضل لنساء البدويات في النقب.
10: المؤتمر عقد في إطار برنامج المجتمع والمجموعة التابعة لوزارة النقب والجليل والصمود الوطني، والذي تديره الشركة للمراكز الجماهيرية من خلال المراكز المجتمعية في البلدات البدوية، وينفذ للعام الثالث على التوالي ضمن الخطة الخمسية. والحديث للسيد فؤاد الزيادنة مدير المركز الجماهيري في مدينة راهط.
13: هذا المؤتمر جاء بعد مبادرة لمجموعات حصانة اجتماعية نسائية من جميع البلدان العربية في الجنوب، فبفكر أن يكون مؤتمر نساء على مستوى النقب هو حدث جدا كبير. اليوم احنا ما في اي شك ان دور النساء في المجتمع هو دور اساسي، دور اللي احنا كمان بدنا اياه يحدث تغيير. احنا اشتغلنا على ان المنتدى النسائي يكون منتدى نسائي لكل النقب لكل.
0: الان وفي كل مكان. الان نصدر الستار على هذه الجوله المسائيه الاخباريه التي اعدها وانتجها محمد سلامه، رافقنا من الانتاج ناصر سعيد، فورا سويسا من الهندسه الاذاعيه، وكانت معكم في التقديم هذا المساء ماريا عبد ربه. شكرا لكم على طيب الاصغاء والمتابعه، والى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
3: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا
4: ديكولاين،
5: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
4: ديكولاين.
6: عناوين الساعة من مكان. الكابينات يلتئم في هذه الساعة استمرار إطلاق الطائرات الورقية من قطاع غزة، انخفاض عدد الاعتداءات الإرهابية الفلسطينية في يهودا والسامرة، تنظيم عدة مظاهرات في إيران احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية، وعندنا مظاهرة للحريديم تشوش حركة السير على طريق رقم 4، والحرارة نحو الارتفاع.
0: راديو مكان، الأخبار.
6: نشرة السادسة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. من المتوقع أن تعقد في هذه الساعة جلسة للكابينات لمناقشة عدة قضايا، من بينها تطبيق خطة الرئيس ترامب لقطاع غزة واستمرار إطلاق الطائرات الورقية صوب منطقة الغلاف. أورد النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران. وفي قرية ناح العوز عثر مساء اليوم على طائرة ورقية أطلقت من القطاع على ما يبدو. وقد حذرت إسرائيل حركة حماس أمس من مغبة استمرار إطلاقها هذه الطائرات أو مسيرات صغيرة أو بالونات صوب منطقة غلاف غزة، مؤكدة أن عدم وقف ذلك فورا سيؤدي إلى إجلاء سكان المناطق التي تطلق هذه الأجسام منها. إلى ذلك أفادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة باستهداف إسرائيلي لمحطة تحلية المياه في حي الشيخ رضوان في قطاع غزة. صرح وزير الدفاع كاتس بأن عدد الاعتداءات الإرهابية الفلسطينية في يهودا والسامرة يستمر في الانخفاض للعام الثاني على التوالي، ويستدل ذلك من معطيات عرضت في جلسة عقدت اليوم في مقر قيادة المنطقة الوسطى بحضور رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع كاتس ورئيس الأركان زمير. وقال كاتس إن سبب الانخفاض المذكور يعود إلى تدمير بنى تحتية إرهابية في شمال السامرة ومناطق أخرى، وبقاء جيش الدفاع في قواعد دائمة في الميدان. كما تناولت الجلسة احتمال تصاعد الأوضاع واعتداءات مستوطنين متطرفين على فلسطينيين. وسط التوقعات بإعلان عقوبات أمريكية جديدة على إيران وشركائها التجاريين، نظمت في طهران اليوم مظاهرة لمتقاعدي قطاع الاتصالات احتجاجا على تدهور أوضاعهم المعيشية لاسيما في عقاب الحرب الأخيرة. وذكرت بعض وسائل الإعلام أن مظاهرتين أخريين نظمتا في مدينتي أصفهان وتشبهر. يقوم عشرات الحريديم في هذه الساعة بسد طريق رقم 4 أمام حركة السير بالاتجاهين بين مفرقي إمها موشابوت وألوف سدي احتجاجا على اعتقال متهرب من التجنيد.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
7: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ خلال اليومين المقبلين ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أعلى من معدلاتها الموسمية وتشتد وطأة الحر. في الثامنة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
10: جنوب لبنان على صفيح ساخن، إسرائيل تشدد قبضتها على مرتفعات علي الطاهر وتحاصر مقاتلي حزب الله تحت الأرض. غارات وعمليات عسكرية متواصلة وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة. وغزة أمام اختبار المرحلة المقبلة، الكابينيت يبحث مساء إدخال القوات الدولية إلى القطاع وسط معارضة وزراء في اليمين. حماس تجري اتصالات مع كوشنر وتؤكد التزامها بنزع السلاح وبنود خطة ترامب، وخلافات حول آليات التنفيذ والانسحاب الإسرائيلي.
9: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

مكان مع غالي زمان. مقهى الأطلال.

بعاد.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسح.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
5: أستاذ في بركه؟
4: لا.
5: في ألعاب منفوخة؟
4: كمان لا.
5: لكن شو فيه؟
4: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
5: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
6: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان
7: في أورشليم القدس.
8: نتنياهو يترأس جلسة أمنية لبحث التصعيد في الضفة الغربية في ظل الخشية من تدهور الأوضاع. رغم تحذيرات إسرائيل العثور على طائرة ورقية أخرى في ناحى العوز أطلقت من قطاع غزة. جنوب لبنان على صفيح ساخن، إسرائيل تشدد قبضتها على مرتفعات علي الطاهر وإيران تواصل تسليح حزب الله. فاجعة في مستشفى سوروكا، وفاة امرأة حامل وجنينها من شقيب السلام، والعائلة تتهم الطاقم الطبي بالإهمال. تصفية رئيس المافيا القوقازية، الشرطة تشتبه باستخدام القاتل قناع سيليكون يشبه وجوه البشر. وفي ذروة الحر وزارة الصحة تحظر السباحة في جميع شواطئ حيفا وكريات حيم بسبب تلوث المياه.
9: النشرة المسائية مع نايف سارجي.
8: أهلا بكم. أجرى رئيس الوزراء نتنياهو اليوم جلسة تقييمية في مقر قيادة المنطقة الوسطى بمشاركة وزير الدفاع كاتس ورئيس الأركان زمير حول التهديدات الأمنية في الضفة الغربية. للحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا مراسلنا نجيب قزل. مساء الخير نجيب. إذن احتمال تصاعد الأوضاع في الضفة في صلب المباحثات في هذه القمة الأمنية.
10: نعم لا شك بذلك نايف، ونحن نرى ذلك على أرض الواقع من خلال الأحداث الأخيرة، أحداث عمليات الطعن التي وقعت بالأمس ومحاولة سرقة سلاح لجندي أيضا في منطقة الضفة الغربية. كل هذه التطورات الأخيرة أيضا ضف على ذلك جميع الأعمال الشغب التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون ضد القرى الفلسطينية. جميع هذه الأحداث هي كانت في صلب هذه الجلسة، جلسة تقييم الأوضاع التي أجراها اليوم رئيس الوزراء ووزير الدفاع في مقر القيادة الوسطى لجيش الدفاع. في هذه الجلسة التقييمية أيضا شارك فيها الجنرال إيال زمير قائد أركان جيش الدفاع. تم بحث التطورات الأخيرة، التطورات الأمنية والتهديدات الأمنية. هنالك العديد من البلاغات حول نية خلايا إرهابية القيام بعمليات اعتدائية أو عدوانية ضد قوات جيش الدفاع. كما ذكرنا كل ذلك على خلفية آخر التطورات بما فيها أيضا أعمال الشغب التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون في عدة قرى فلسطينية، من بينها أيضا قرية قصرة التي ما زال هنالك 3 منازل محاصرة أكثر من 3 أسابيع دون إبعاد هؤلاء المستوطنين من هذه المناطق. زد على ذلك أيضا بناء النقاط العشوائية في عدة مناطق. كل هذه الأمور تضع منطقة الضفة الغربية على صفيح ساخن الساخن وهي على أشبه من يعني قيام انتفاضة ثالثة جراء كل هذه الأمور التي تحدث هناك. جيش الدفاع يعني قام خلال هذه الجلسة التقييمة بعرض العديد من المعطيات، منها أيضا يعني معطيات التي تشير إلى انخفاض العمليات العدائية خلال السنتين الأخيرتين، كل ذلك جراء العمليات العسكرية التي قامت بها قوات جيش الدفاع، من بينها أيضا عملية مركبات جدعون التي دخلت فيها قوات جيش الدفاع إلى المخيمات الفلسطينية، وأيضا قامت بتصفية العديد من التنظيمات الإرهابية، قادة التنظيمات الإرهابية العاملة في هذه المنطقة، إن كان ذلك عناصر تابعة لحماس وأيضا عناصر تابعة لداعش. نذكر أنه قبل يومين جيش الدفاع قام باعتقال عنصرين في منطقة الضفة الغربية تابعين لداعش. جيش الدفاع وخلال هذه الجلسة أيضا يعني طلب بتعزيز القوات احتمالا لأي يعني حدث ممكن أن يكون، وبناء عليه تم نقل هذا اليوم لواء المظليين من منطقة غزة إلى منطقة الضفة الغربية، كل ذلك يعني كما ذكرنا استعدادا لأي تطور قد يحصل في هذه المنطقة.
11: نعم، طيب نجيب، دعنا ننتقل أيضا للحديث عن الأوضاع في قطاع غزة مرة أخرى. العثور اليوم على طائرة ورقية أطلقت من القطاع وسقطت في ناحية العوز، وذلك يأتي رغم التحذيرات الإسرائيلية لحماس. كيف تنظر الدوائر الأمنية والعسكرية إلى هذا الموضوع؟
10: نعم، هم ينظرون إلى ذلك ببالغ الأهمية، خاصة أن المستوى العسكري والأمني ينظر إلى أن من يقف وراء إطلاق الطائرات الورقية هي عناصر تابعة لحماس، على الرغم من أن فتية من يقومون بإطلاق هذه الطائرات الورقية. هم يشيرون إلى أن هذه المحاولات هي محاولات لفحص جاهزية قوات جيش الدفاع في منطقة غلاف غزة. نحن نرى أن إطلاق الطائرات الورقية يعني هو في وتيرة أعلى ومتزايد خلال الأيام الأخيرة الماضية. بعض الطائرات التي عثر عليها في منطقة غلاف غزة كانت تحمل شعارات مثل سوف نعود وأمور أخرى. جيش الدفاع وأيضا يعني الجهات الأمنية كما ذكرنا تنظر ببالغ الأهمية. نذكر أنه بالأمس رئيس الوزراء ووزير الدفاع أكدا في بيان أنه في حال استمرت هذه المحاولات فإن جيش الدفاع سوف يقوم بالرد بضراوة على كل هذه المحاولات. قبل قليل كانت هنالك أنباء عن أن مقاتلات سلاح الجو قاموا بتنفيذ غارات جوية في منطقة غزة، كل ذلك يعني كل ذلك على ما يبدو نايف أنه على خلفية إطلاق هذه الطائرات الورقية. أيضا يعني رأينا ذلك بالأمس تهديدات أيضا بإخلاء مناطق من السكان الفلسطينيين إذا ما استمرت هذه الظاهرة، ظاهرة إطلاق الطائرات الورقية. إليك.
11: نعم، ابقى معنا نجيب، سنعود إليك لاحقا. أما الآن فنحن نواصل في نفس السياق وننتقل لمراسلنا الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. حسن، أهلا بك معنا. دعنا نبدأ يعني من مسألة الطائرات الورقية والتهديدات الإسرائيلية لحماس في هذا الموضوع، هل هنالك تعقيب من الحركة على ذلك؟
12: حماس أدانت قبل قليل على لسان الناطق بلسانها حازم قاسم التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أعقاب إطلاق الطائرات الورقية من غزة إلى البلاد، وقال إن إسرائيل تستخدم هذه الحوادث المنفردة كذريعة لمنع تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه. إسرائيل تبحث عن انهيار شامل لهذا الاتفاق، ولذلك أيضا حمل السلطة الفلسطينية والموقف العربي المتخاذل باستمرار إسرائيل في تهديد قطاع غزة، بل أكثر من ذلك قصف مناطق في قطاع غزة كما حدث اليوم، واستهداف منطقة دير البلح ومنطقة المواسي ومقتل 6 فلسطينيين منذ صباح اليوم. مما لا شك فيه نايف، حماس ربما إطلاق هذه الطائرات تختبر القدرات الإسرائيلية، وربما هذه رسالة تهديد إلى إسرائيل. إذا ما واصلت الاستهداف فإن حركة حماس قد ربما تستأنف الاعتداءات ضد إسرائيل، ولدى إسرائيل هنالك حساسية، ولدى سكان التجمعات السكنية المحاذية لقطاع غزة حساسية كبيرة لهذه الطائرات. نذكر نايف أن هذه الطائرات سبقت بـ قبل أحداث السابع من أكتوبر، سبقت أحداث السابع من أكتوبر بأسبوعين أو ثلاثة أسابيع كل المواجهات والصدمات على السياج الأمني قبيل السابع من أكتوبر. بدأت بإطلاق طائرات ورقية وطائرات بعضها أيضا كان يحمل متفجرات وعبوات ناسفة. التحذير الإسرائيلي هو جدي، وحماس تنظر إليه أيضا بجدية، لأن إسرائيل ربما قد تضطر إلى تنفيذ سلسلة هجمات عنيفة على مناطق في قطاع غزة كما حدث اليوم، بالرغم أن ما حدث اليوم لا علاقة له بالطائرات، هو استهداف عناصر من عناصر النخبة الذين تورطوا في مجازر السابع من أكتوبر، من بينهم أحمد أبو أسد وغيرها الذين تم استهدافهم فجر اليوم في وسط منطقة دير البلاح.
11: نعم، اليوم كان في كمان مؤتمر صحفي لما يسمى يعني مجلس أكتوبر هنا في إسرائيل، وذكر أنه هنالك تقرير أمني يتحدث عن أنه حماس تستغل هذه الفترة لإعادة بناء قوتها في قطاع غزة، بينما كل الجهد الأمني والدفاعي في إسرائيل متوجه نحو إيران. هنالك تحذيرات من أنه حماس تعيد بناء قوتها العسكرية ونعود لنفس ما كنا عليه قبل السابع من أكتوبر. كيف ينظر هناك؟ هل فعلا يعني حماس تسعى إلى ذلك؟
12: نايف، ليس سرا أن هنالك انقسام داخل حركة حماس في الأسابيع الأخيرة. هنالك خط من عناصر حماس، خط براغماتي يريد أن يبقي الصراع، يريد أن يعيد قدرات حركة حماس. المستوى العسكري لكتائب عز الدين القسام يريد إبقاء هذه القدرات، يعمل في الأسابيع والأشهر الأخيرة على استعادة ربما القدرات القتالية للحركة، صناعة صواريخ وغيرها، محاولة ربما جلب صواريخ من الخارج وعبوات ناسفة. هؤلاء يريدون إبقاء الوضع إلى ما كان عليه قبل الأحداث السابع من أكتوبر، أملا في أن في نهاية المطاف تخضع إسرائيل وتبقي حركة حماس كما كان عليه الحال في عام 2014 عندما كانت هنالك معركة وفي نهاية المطاف حماس بقيت بالرغم من الحرب التي استمرت نحو أكثر من عام وتلقت من خلالها ضربة قاسمة. الجزء الآخر اللي هو المستوى السياسي سواء في غزة أو في الخارج يريد أن ينهي هذه القضية وينتقل إلى الخطة، إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب وتحويل حركة حماس إلى حزب. ومما لا شك فيه قبل أيام أكدت الحركة أنها ذاهبة للانتخابات التشريعية الفلسطينية في تحالف وسيع مع محمد دحلان ومع حركة الجهاد الإسلامي ومع عدد من الفصائل. القادة السياسيون يدركون قائمة مشتركة. القادة السياسيون نايف يدركون أنه لا مفر أمامهم إلا التقدم نحو هذه الخطوة، لأن من يرعى الاتفاق هي الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب، ورئيس ترامب يريد أن تنجح هذه الخطة.
11: نعم، شكرا جزيلا لك حسن.
12: العفو.
11: ويتواصل في هذه الساعة اجتماع الكابينيت للشؤون السياسية والأمنية حول الأوضاع في قطاع غزة وملف القوات الدولية. مساء الخير مراسلنا الشؤون السياسية شيمون ران، أهلا بك شيمون، ضعنا في تفاصيل هذا الموضوع.
13: أولا بالفعل استمرارا لما تحدثتم عنه قبل قليل، هناك على جدول أعمال الكابينت عدة قضايا هامة ومصيرية فيما يتعلق أولا بما نراه في قطاع غزة وإطلاق البالونات الورقية، الطائرات الورقية باتجاه الأراضي الإسرائيلية. بالفعل رئيس وزراء بنيامين نتنياهو ترأس الليلة الماضية جلسة مشاورات وتقييمات مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس حول والجهات الاستخباراتية الأخرى حول الردود الإسرائيلية على كل هذه الاعتداءات. بالفعل جيش الدفاع يرد على ذلك. هناك أيضا مواضيع أخرى باستثناء الموضوع الغزي نايف، هناك أيضا الموضوع السوري، التوتر بين إسرائيل وسوريا، ولكنه فيما يتعلق بمسألة الكابينت وخطة الرئيس ترامب هناك تأكيد إسرائيلي بأن إسرائيل لا تلمس في هذه المرحلة أي خطوات عملياتية من قبل قريبة لحماس لتخلي عن السلاح. كان هناك لقاء بين كوشنر ومن جهة وكوشنر وميلادينوف قبل 8 أيام في العلمين في مصر، حيث وجه كوشنر مبعوث الرئيس ترامب وميلادينوف وتوني بلير إلى خليل الحية تهديدا وتحذيرات صارمة حول ضرورة تخلي حماس عن السلاح. نحن نسمع من حماس بأنها مستعدة لذلك وتقبل كل هذه الأمور، ولكن على أرض الواقع. ونستمع أيضا إلى تصريحات متناقضة بأن حماس لن تتخلى عن السلاح، لذلك هناك تحذيرات إسرائيلية من قبل المستوى السياسي، أيضا تحذيرات من قبل كوشنر وميلادينوف إلى حماس بأنه في حالة عدم تخلي عن السلاح فإن إسرائيل ستكون حرة ولن يقف أحد أمامها
14: ستتحرك ضد حماس
13: بالفعل. حماس فقط تتعهد وتقول إنها مستعدة لقبول كل البنود لخطة ترامب، ولكن على أرض الواقع كما عدنا كما رأينا هذه الحركة الإرهابية لا تفي بهذه التعهدات، لذلك هناك استعدادات في إسرائيل لهذا الموضوع. موضوع آخر في بالغ الأهمية يناقش أيضا في الكابينت، ومسألة دخول القوات الدولية قوات الاستقرار الدولية، الوزيرة أوريت ستروك ووزير المالية بتسالل سموتريتش بعثا برسالة عاجلة إلى رئيس وزراء لاتخاذ اليوم قرار بمنع دخول هذه القوات الدولية. فاقترح أن نشاهد بداية أقوال الوزيرة أوريت ستروك خلال زيارة تفقدية للقاعدة قاعدة هذه القوات بمحاذاة قطاع غزة.
15: טוב, באתי לפה לראות בעיניים את הבסיס של הכוח הרב-לאומי, שבינתיים אנחנו לא מאפשרים את כניסתו לעזה, כוח שמכונה ISF. מה שאני רואה בעיניים זה בסיס שמכינים אותו בקצב אש, מהר מאוד, לקליטה של אלפי חיילים. מדאיג אותי, לא תואם את מה שאני מכירה, ואני הולכת לשאול על זה שאלות. מה גם שהכוח הזה ה-ISF, איכשהו במפת הדרכים שינה את התפקיד שלו, כבר לא אמור לאסוף את הנשק מהחמאס, הוא אמור לפקח על צהל. לא מתאים לנו שיהיו פה 5,000 חיילים זרים שיפקחו על צהל בתוך עזה, מאוד לא מתאים לנו. מה שרואים פה בעיניים, חובה על כל חבר בקבינט וכל חבר בקבינט ביטחון לבוא ולראות.
14: نعم شمعون، الكابينات يعني يعقد رئيس الوزراء بفترة الانتخابات يقع الآن بين مطرقة أحزاب اليمين ومن جهة أخرى سندان الضغوطات الأمريكية والدولية.
13: نعم بالفعل نحن على وشك الانتخابات، بعد 64 يوما ستجرى الانتخابات. ليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستنسحب من قطاع غزة، ولكن استمرارا لما رأينا من الوزيرة أوريت ستروك هناك معارضة شديدة في إسرائيل للانسحاب وسماح لهذه القوات بالدخول. الوزيرة ستروك شهدت وأيضا بأن هناك ألاف المواقع لإسكان القوات الدولية ومركبات، مئات ألاف في المركبات وأمور لا تتماشى والمعطيات التي عرضت على وزراء الكابينت، لذلك هناك معارضة شديدة لدخول هذه القوات. علينا نرى ما الذي سيحدث، مع التذكير بأن الرئيس ترامب هو الذي يملي على إسرائيل وهو صاحب هذه الخطة. علينا نرى ما الذي سيحدث في هذه المرحلة، هناك معارضة شديدة أيضا لمهمة القوات الدولية وفق ما قيل للوزراء، ونختتم بذلك، وفق ما قيل للوزراء بداية بأن هذه القوات ستقوم بجمع الأسلحة عن حماس، ولكن حاليا يتضح بأن هذه القوات ستكون فاصلا بين جيش الدفاع وحماس وعدم القيام بهذه المهمة، مما يثير غضبا واحتجاجا كبيرين لدى وزراء الكابينت. نايف،
14: شكرا جزيلا لك شيمون. والآن الأوضاع على الجبهة اللبنانية، حيث شددت قوات جيش الدفاع قبضتها على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، وتواصل محاصرة مقاتلي حزب الله المتحصنين تحت الأرض. نعود لمراسلنا نجيب قزل. نجيب، كيف تقيم صورة الأوضاع الأمنية في جنوب لبنان، وهل الأمور مرشحة لمزيد من التصعيد؟
10: نعم نايف، لا أعتقد بداية، لا أعتقد أن الأمور ذاهبة باتجاه التصعيد، ولكن عندما تحدثنا عن مرتفعات علي الطاهر نحن نذكر أن هذه المنطقة هي منطقة استراتيجية استخدمتها منظمة حزب الله طيلة هذه الفترة لنشاطات إرهابية. جيش الدفاع يعني يواصل مكوثه في هذه المنطقة، جميع هذه المناطق جيش الدفاع لن يتراجع عنها في حال تم نزع سلاح حزب الله، خاصة وأن التقديرات الأمنية تشير إلى أنه في مرتفع مرتفعات علي الطاهر وخاصة في الأنفاق التي توجد في هذه المنطقة ما زال هنالك ما بين 20 إلى 40 عنصر من منظمة حزب الله، إلى جانب أيضا ضباط تابعين للحرس الثوري الإيراني، وهذا ما يزيد يعني تمسك جيش الدفاع في هذه المنطقة. هذه المنطقة نذكر أنها لم تطهر بشكل كامل، وجيش الدفاع هنالك يعني يواصل العمليات العسكرية البرية بشأن تطهير هذه المنطقة، هذا من جهة. من جهة أخرى كما ذكرنا الموقع الاستراتيجي لهذه المنطقة التي تقع في قضاء النبطية، هذه المنطقة ترتفع حوالي 600 كيلومتر عن سطح البحر، ومن هناك ممكن مشاهدة أماكن عديدة إن كان ذلك في الأراضي الإسرائيلية، منطقة الجليل ومناطق أخرى. هذه المنطقة كما ذكرنا هي منطقة استراتيجية، ولهذا جيش الدفاع لن يتراجع أو لن ينسحب من هذه المنطقة في حال لم يتم نزع سلاح حزب الله بشكل كامل في كل ما يتعلق بالاتفاق الإطاري الذي ما زال يعني قيد التنفيذ في هذه المنطقة بين حكومة لبنان وإسرائيل. هذا من جهة واحدة. من جهة أخرى المؤسسة الأمنية يعني تلاحظ في الآونة الأخيرة أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يواصل محاولات تسليح حزب الله عن طريق تهريب الأسلحة من الحدود أو من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية عن طريق الحدود. هنالك حديث أن هنالك بعض من الشاحنات التي نجحت بالفعل بالمرور إلى الأراضي اللبنانية، وهذا الأمر لربما أيضا يعني يأخذنا إلى ما حصل خلال الأسابيع الأخيرة، كل التوترات بين إسرائيل وسوريا وتركيا. جيش الدفاع يريد حرية الحفاظ على حرية الطيران في الأجواء السورية، كل ذلك يعني كما ذكرنا ربما يعني لمنع عناصر حزب الله وفيلق القدس من إدخال الأسلحة إلى منطقة جنوب لبنان وتسليح حزب الله. أيضا يعني هذا الأمر كان خلال صلب المحادثة أو في صلب المحادثة بين رئيس الموساد غوفمان والوزير وزير الخارجية السوري الشيباني حول عمليات فيلق القدس والجهات الإيرانية التي تنوي إدخال الأسلحة وإعادة بناء هيكل حزب الله من ناحية العسكرية. كل هذا الأمور المستوى العسكري والأمني يعني ينظر إليه ببالغ الخطورة، وهو يتابع، وهو أيضا يعني جهات عسكرية قالت بشكل واضح أن إسرائيل لن تتردد في حال قامت برصد شاحنات تدخل من الأراضي السورية إلى الأراضي السورية، فهي لن تتردد
14: بمهاجمة
10: الشاحنات. نعم إلى الأراضي اللبنانية عفوا، حتى لو كانت هذه الشاحنات موجودة في الأراضي السورية فإن جيش الدفاع وسلاح الجو لن يعني سوف يقوم بقصفها بشكل يعني بشكل مباشر، وهو لن يتردد عن ذلك.
14: نعم شكرا جزيلا لك نجيب. وفي سياق متصل يواصل عضو كتلة حزب الله البرلمانية النائب حسن فضل الله زيارته إلى إيران بينما تنتهي مهلة بقاء السفير الإيراني محمد رضا شيباني في بيروت بعد أن أعلنت عنه السلطات اللبنانية شخصية غير مرغوب فيها. للحديث عن هذه التطورات ينضم إلينا الزميل بيير دياب خبير الشؤون اللبنانية، أهلا بك معنا بيير، ماذا في تفاصيل زيارة فضل الله إلى طهران؟
16: مساء الخير بداية لك نايف ولجميع المشاهدين. بالفعل زيارة عضو كتلة حزب الله البرلمانية حسن فضل الله لإيران بهيدا الوقت تثير كتير تساؤلات، لكن متى ما عرف السبب بطل العجب. حسن فضل الله حمل معه ملفين على إيران، الملف الأول انتفاضة العشائر الشيعية في البقاع ضد سيطرة حزب الله، راح يبحث هو بإيران إمكانية التواصل ما بين القيادة الإيرانية وخصوصا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لأنه العشائر بالبقاع معروفة بانتماء لحركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، لذلك راح يحاول شو الطريقة اللي ممكن إيران تتدخل فيها لوقف هيدي الانتفاضة، وخصوصا أنه حركة أمل مثل كل سنة بأواخر شهر آب بتعمل مهرجان كبير لذكرى تغييب مؤسسة الراحل الإمام موسى الصدر. فهيدي المسار الأول. المسار الثاني قضية السفير الإيراني في لبنان محمد رضا شيباني، السفير الذي قامت الحكومة اللبنانية بسحب أوراق اعتماده والإعلان عنه شخصية غير مرغوب فيها في لبنان. حسن فضل الله حمل معه اقتراح من رئيس الجمهورية جوزيف عون والأمن العام يقضي بالتمديد لشيباني بس بينزع عنه الصفة الدبلوماسية، بالوقت اللي إيران اقترحت انه تنزع عنه صفة سفير ولكن تتركه قائم بأعمال السفير الإيراني ببيروت. هون صار في الاختلاف ما بين الطرح اللبناني والطرح الإيراني. نواف نايف،
14: نعم
16: زميل نايف معي
14: بالحديث. نعم معك. وبالحديث عن يعني زيارة فضل الله إلى إيران، هنالك من يقول بأنه أيضا يحمل معه طلبا من جانب حزب الله لإيران بالتدخل من أجل يعني كسر الحصار الذي يفرضه جيش الدفاع على المقاتلين من حزب الله المتحصنين تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر. هل هذا الأمر مطروح؟
16: نعم بالفعل نايف، هو حسن فضل الله حمل معه اقتراح إجراء مفاوضات مع واشنطن مقابل إخلاء سبيل عناصر الحرس الثوري الإيراني وحزب الله المحتجزين في تلة علي الطاهر. بس الولايات المتحدة أواخر الأسبوع الماضي رجعت صنفت حزب الله سياسيا وعسكريا منظمة إرهابية. إذن طرح المفاوضات ما بين حزب الله والإدارة الأمريكية مرفوض، وسبق وصرح أنه حتى توم باراك قال الولايات المتحدة تفاوض فقط الحكومة اللبنانية ولا تفاوض أي تنظيم آخر متواجد على الأرض اللبنانية سواء كان سياسيا أو عسكريا أو الجهتين.
14: نعم. ومن جهة أخرى قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في روما في العاصمة الإيطالية، ما خلفيات هذه الزيارة؟
16: بس بدي اضطر على قضية السفير الإيراني شيباني. قبل خمس دقايق بتطلع وسائل إعلام تعلن انه الامن العام مدد لعلي الشيباني لمدة 6 أشهر بصفته دبلوماسي سابق عمل في لبنان سنة 2006، وهذه الصفة دبلوماسي سابق تمنع عنه المحاكمة القضائية وتمنحه حصانة في عدة نقاط معينة تتعلق بعمله كسفير سابق في لبنان. هلا منروح على روما. كما يبدو أن السلطات اللبنانية لا تفكر جديا بسحب سلاح حزب الله أو بالصدام مع حزب الله. قائد الجيش راح على روما كونه من الدول التي بدأت تشير إليها أصابع اليد على أنها محتمل أن تكون في لجنة التحقيق ضمن اتفاق الإطار، فلذلك راح يتبحث معها أنه لجنة التحقيق ما تكون هي عبارة عن حكومة تالية في لبنان تؤثر على عمل الجيش اللبناني. وأيضا هناك المبادرة الفرنسية الأردنية لتسليح الجيش اللبناني، فراح قائد الجيش مشان يوزع دعوات لروما. ولكن هذه المبادرة نايف اليوم هي محكومة بالفشل، لأنه الولايات المتحدة مش موافقة على هذه المبادرة، لأنه بعد أداء الجيش اللبناني تحت الاختبار، بعد الجيش اللبناني ما نجح ولا بأي مكان تجريبي أنه يسحب سلاح حزب الله، حتى بعد ما أعلن على أنه ضبط أي قطعة سلاح ولو فرد أو كلاشينكوف.
14: واضح، ونحن سنواصل متابعة كل ذلك. شكرا جزيلا لك بير.
16: نعم شكرا.
14: والآن إلى هذه القصة المأساوية في مستشفى سوروكا ببير السبع. توفيت امرأة حامل وجنينها من قرية شقيب السلام، وتقول عائلة المرحومة إنها وصلت إلى المستشفى أمس وهي تعاني من آلام في بطنها، وأن الطاقم الطبي لم يتعامل معها كما يجب، متهمة إياه بالإهمال. مساء الخير مراسلنا في الجنوب سالم أبو جامع، والحديث يدور سالم عن امرأة في الأسبوع 34 للحمل في 40 من العمر، ما الذي حدث لها ولماذا ترى العائلة أنه كان هنالك إهمال طبي من جانب سروكا؟
17: نعم نايف، مساء الخير لك ولكافة المشاهدين. في حادثة مأساوية هزت المجتمع البدوي في النقب، توفيت امرأة في الأربعينيات من عمرها وهي وجنينها بعد وصولها إلى مستشفى سروكا في مدينة بئر السبع، وهي في الأسبوع كما ذكرت 34 من حملها السابع، وسط تساؤلات كبيرة حول الظروف التي توفيت بها هذه المرأة. وبحسب المعطيات المتوفرة نايف، كانت المرأة وهي أم لستة أطفال قد توجهت إلى مستشفى سروكا في مدينة بئر السبع بعد معاناتها من ألم في بطنها، وبعد وصولها إلى مستشفى سروكا تدهورت حالتها الصحية وانتهى الأمر بوفاتها، فيما توفيت أيضا الجنين، وفي هذا الأمر أثارت حالة من الحزن والاستياء بين أفراد عائلتها في قرية شبيب السلام الذين يطالبون بفحص ملابسات ما جرى ومعرفة ما إذا كان بالإمكان منع المأساة الكبيرة. وهنالك بالفعل يعني حزن كبير في بلدة النقب بعد وفاة المرأة وجنينها. يتواجد معي أحد أفراد العائلة السيد عبد الخالق أبو عذرة. أول شيء الله يرحمها والله يسامحها، إيش اللي صار؟
18: بارك الله فيك. المرحومة وصلت إلى غرفة الطوارئ في مستشفى سروكا برفقة زوجها، كانت تسير على أقدامها تشعر بألام في بطنها. هناك وصلت الساعة تقريبا 11:30، بقيت في غرفة الطوارئ حتى الساعة 3:30 بعد أن أجروا لها فحص، لا أعرف أي فحص أجروا، ولكن أخذوا لها عينات دم. بعد حوالي ساعة ونصف رجعوا وقالوا أن عينات الدم فشلت ويجب أن أخذ عينات دم أخرى، أعطوها مسكنات. حتى الآن لا نعرف أي مسكنات أخذت، زوجها لا يدري بالضبط ولا يعرف في أمور في الأمور الطبية. في الساعة 3:30 بدأ هناك بوادر ولادة، وهناك اضطر قرر الأطباء بعد انتظار طويل أن يحولوها إلى غرفة الطوارئ النسائية وغرفة الولادة. عندما وصلت إلى هناك كانت بحالة صعبة جدا، أدخلت فورا إلى غرفة العمليات بعد أن بينت الفحوصات بأن هناك نزيف داخلي لا نعرف من أين، ولكن اتضح في النهاية أنه كان تمزق في الكبد، هكذا قالوا لنا، نحن لا نعرف بالضبط حتى الآن. تم إجراء عملية قيصرية وإخراج الجنين، كان ميتا طبعا، ومن ثم نقلوها إلى غرفة العناية المركزة، وهناك بقيت ليلة ونصف وتوفيت.
17: نعم، ما هو الرد من مستشفى سروكا في مدينة بئر السبع حول وفاة الامرأة وجنينها؟
18: نحن لم نتقبل أي رد حتى الآن. لقد قرأنا فقط في وسائل الإعلام بأن الحالة وصلت إلى سروكا وهي في حالة صعبة وتدهورت وتوفيت. حتى الآن لم نتقبل أي من نوع من التفسير لسبب الوفاة.
17: هنالك من يقول في العائلة بأنه كان إهمال طبي من قبل مستشفى سروكا وأطباء مستشفى سروكا.
18: هناك شك كبير، كان إهمال في غرفة الطوارئ الكبرى. عندما وصلت إلى هناك كان هناك تساؤلات كثيرة أثيرت، لماذا أخذ كل هذا الوقت حتى تدخل المرحومة إلى العمليات، أو لماذا لم يتم تشخيص الوضع الصحي لها. هناك مكثت من الساعة 11:30 حتى 3:30 صباحا بدون أي تشخيص. حتى الآن لا نعرف ما هي أسباب وفاة المرحومة، لماذا وصلت إلى المستشفى، وصلت سائرة على أقدام وخرجت هامدة هي وجنينها.
17: نعم. الحديث عن أم لستة أطفال في 40 من العمر يعني.
18: نعم، كانت بحالة صحية جيدة، لم تشتكي من أي أمراض، وفجأة تخرج من المستشفى جثة هامدة. هناك كثير كثير من التساؤلات، يجب أن نفحص الموضوع من ناحية مهنية ومن ناحية مهنية الأطباء الذين قاموا بعلاجها في المستشفى. هناك تساؤلات كثيرة لدى العائلة، لدى والديها، لدى زوجها، أولادها، كلنا نحن نتساءل لماذا حصل هذا. نحن نريد أن يتكرر هذا مع أي إنسان آخر، وهذه ليست بالمرة الأولى التي يكون فيها إهمال من مستشفى سروكا لدى العائلة.
17: العائلة تنوي القيام في إجراءات قانونية ضد مستشفى سروكا.
18: طبعا نحن نريد أن نفحص الموضوع ونتخذ أي إجراءات قانونية في حالة وجود إهمال طبي.
17: عبد الخالق أبو عذرة، مرة أخرى الله يرحمها والله يسامحها والله يكون بعونكم.
18: آمين، شكرا، بارك الله فيك، حياك الله أستاذ.
17: نعم نايف، صورة الوضع في منطقة النقب فاجعة كبيرة بعد وفاة الامرأة وجنينها، وجاءنا من مستشفى سروكا في مدينة بئر السبع وأن وزارة الصحة علمت بالموضوع والموضوع ما زال قيد الفحص.
14: نعم، وسنتابع الفحص هذا أيضا من خلالك سالم، شكرا جزيلا لك. ونحن إلى موضوع آخر، تواصل الشرطة التحقيق في جريمة قتل رئيس المافيا القوقازية يانيس يوشبايف أمس قرب قيسارية. مراسلنا الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني معه تفاصيل جديدة حول هذه الجريمة. أهلا بك تامر، إذن الشرطة تعتقد أن القاتل استخدم قناع سيليكون في غاية الواقعية شبيه جدا بوجوه البشر؟
19: نعم بالفعل نايف، وهذا اللافت جدا في هذه الجريمة. الشرطة تحقق في عدة اتجاهات، وتبين من الصور التي التقطت من مكان الجريمة هذه الآلية الجديدة للتخفي من خلال هذا القناع، هو قناع مصنوع من السيليكون. الشرطة تعتقد أنه استورد من الخارج. هناك الكثير من المواقع التي تقوم ببيع مثل هذه الأقنعة، منها تشبه النساء ومنها تشبه رجال كبار السن، لكن تم استغلال هذا القناع هذه المرة ليس من أجل التقاط مقطع يعني لفيلم أو صورة، بل من أجل التخفي لهذه الجريمة التي تركت الكثير من ردود الفعل. وحتى في الشرطة نفسها أصبحوا قلقين جدا من هذه التصفية، كوننا نتحدث عن رئيس المافيا القوقازية يانيس، وهو من الشخصيات المعروفة في هذا العالم السفلي. وطيلة كل الفترة السابقة كانت هناك معتقدات أنه ملاحق، وفي أكثر من مرة كانت هناك محاولات لتصفيته. في نهاية المطاف نجح من نجح بهذه التصفية بهذه الطريقة المبتكرة من خلال هذا القناع. شاهدنا أيضا الفيديو من مسافة الصفر المقنع الذي يلبس القناع يعني
14: وهي الحديث عن أقنعة يعني تبدو حقيقية تماما، يعني يبدو أنه شخص حقيقي، وجه بشري طبيعي، وهذا الأمر يعني يتم توليده من خلال تقنيات حديثة جدا.
19: بالفعل ليس السلاح وحده يتطور في عالم الجريمة نايف، أيضا طرق التخفي أصبحت كذلك تتطور مع التكنولوجيا الحديثة. هذه الأقنعة التي تحاكي شكل الوجه، يعني حتى تعبير الوجه تكون مشابهة، والتجاعيد واللحية والعيون والثم، كل هذه التفاصيل مشابهة طبق الأصل لشخص عجوز. الشرطة قلقة جدا من هذه الطريقة. لماذا؟ يعني فرضيا دعنا نفترض لو كان شخص ملثم اقترب من الضحية، الضحية نفسه عندما يشاهد الشخص الملثم يقوم بالهروب أو يختبئ أو يحاول أن يدافع عن نفسه، وهذا صحيح. الأمر المقلق أن يصبح هذا تريندا وأن يصبح طريقة متبعة بين المجرمين، يدخلون المطاعم والمحلات التجارية بأقنعة، يعتقد نعم. أنهم أشخاص عاديين، في نهاية المطاف تكون النهاية مأساوية مثل ما حدث أمس في مدينة كيسارية. الشرطة تحقق. وأيضا نقطة هامة، تعتقد جهات إجرامية أن سعر تصفية يوشفايف وصل قرابة $1,000,000. لك أن تتخيل هذا الرقم الذي وضع على الطاولة في هذه الساعات الأخيرة، أن من قام بهذه التصفية يعتقد أنه حصل على هذا المبلغ الكبير الكبير جدا. يوشفايف يعني تحته الكثير من العناصر والكثير من الأموال،
14: مؤسف جدا.
19: هذه التصفية يعتقد أنها قد تجر خلفها عدد من التصفيات والأوضاع التي قد تكون مشحونة في منطقة المركز ومنطقة الشرق.
14: نعم مؤسف جدا. هذا الزمن الذي أصبح فيه حياة الإنسان أيضا سلعة يعني يتم تسعيرها. شكرا جزيلا لك تامر. الآن إلى التوتر المستمر بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس ترامب يقول إن إيران تنهار كليا. الوقوف على آخر المستجدات في الأزمة مع إيران، ننتقل لمراسلنا وليد يوسف. مساء الخير وليد. وزير الخزانة الأمريكي يقول إنه يوم الحساب الاقتصادي لإيران قادم.
20: صحيح، الولايات المتحدة ماضية في يعني تكثيف الضغوط الاقتصادية على إيران، والوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيزنت من المفترض أن يعقد مؤتمر صحفي اليوم ويعلن عن خطوات اقتصادية جديدة تشمل عقوبات بطبيعة الحال على إيران، وصفها بأنها قاسية جدا. ويهدد كذلك، يتوعد الدول التي ممكن أن تساعد إيران بخطوات مماثلة. لم يتضح بعد في ماذا ستشمل هذه الخطوات، وما يعني وهل بالفعل هي ستشمل جميع الدول، يعني في حال تحدثنا مثلا عن الصين التي هي شريك تجاري كبير لإيران وللولايات المتحدة. وبطبيعة الحال يعني السؤال، هل يريد ترامب أن يدخل في حرب تجارية جديدة مع الصين؟ أنا أشكك بذلك. ولكن من الواضح نايف،
14: نعم يعني فيما يخص العقوبات الاقتصادية، هي أداة جربت على إيران على مدى سنوات طويلة ماضية. لماذا يعول الرئيس الأمريكي هذه المرة إنه العقوبات الاقتصادية تشديدها سيؤتي ثمارها هذه المرة؟
20: صحيح، لا ننسى أن هناك حصار بري مفروض، عفوا بحري مفروض على الموانئ الإيرانية، والولايات المتحدة تمنعها من تصدير النفط الذي يعتبر يعني هو الشريان الاقتصادي الأكبر للاقتصاد الإيراني. وعلى أرض الواقع يعني ترامب يعول على عامل الوقت، وفي الميدان في طهران وفي مدن عديدة هناك يعني حالة اقتصادية صعبة للغاية. على سبيل المثال، كان هناك تقرير يفيد بأن سعر اللحوم مثلا ارتفع بنسبة 150% منذ اندلاع الحرب. قيمة الريال الإيراني يعني $1 بات يساوي 2 مليون ريال إيراني. هناك تضخم

0: القنبلة ستشهد يعني إجراءات تقشفية ربما داخل إيران ربما للتعامل مع هذه الأزمة الاقتصادية.
1: طيب إلى أي مدى وليد حشر إيران في الزاوية اقتصاديا قد يؤدي بها إلى تفجير الأوضاع أمنيا؟
0: هي إيران يعني تهدد وتقول يعني دعنا نقول أولا أن إيران يعني تتحدث بصوتين، هنالك يعني الجانب المتشدد وهو الحرس الثوري وكل ما يمثله، على سبيل المثال أمين عام مجلس الأمن القومي محسن رضائي يقول يهدد الدول ويهدد كل من يساعد الولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية الحالية المفروضة على إيران، ويقول لن تخرج نقطة نفط واحدة في حال استمرت هذه الحرب، لن تخرج أي نقطة، القصد يعني عن دول الخليجية، لن قد يعني تضطر إيران إلى اتخاذ خطوات لم تتخذها بعد من أجل بالفعل وقف تصدير النفط من منطقة الخليج من أجل تصعيد نفطة أزمة النفط العالمية. هذا من جهة، كذلك هنالك من يتوعد مثلا إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية هدد بقصف القواعد الأمريكية في دول أوروبية في حال يعني تعاونت مع الولايات المتحدة. من جهة ثانية نايف هناك يعني من يعول على المسار الدبلوماسي ويتخذ موقف أقل تشددا مثل وزير الخارجية عرقجي،
1: نعم،
0: وحتى رئيس البرلمان قاليباف الذي التقى اليوم رئيس قائد الجيش الباكستاني في طهران وقال له نحن لا نزال يعني نؤمن بالحل الدبلوماسي، واتهم واشنطن بأنها هي من خالفت مذكرة التفاهم التي تم إبرامها في حزيران الماضي. صحيح نايف.
1: نعم، شكرا جزيلا لك وليد، ونحن ننتقل إلى موضوع آخر. بعد مرور 78 سنة عثر على سفينة السلاح التلينا غارقة على بعد 20 كيلومترا من شواطئ البلاد وبعمق نحو 500 متر. ويذكر أن السفينة نقلت خلال حرب الاستقلال عام 1948 نقلت أسلحة ومحاربين إلى منظمة إيتسل، وفي أعقاب خلافات بين المنظمة والحكومة التي طالبت بتسليم السلاح لجيش الدفاع دارت اشتباكات مسلحة أسفرت عن قتلى في الطرفين. وأوعز رئيس الوزراء آنذاك دافيد بن غوريون بقصف السفينة وإغراقها قبالة شواطئ تل أبيب خوفا من الانجرار إلى حرب أهلية. وبعد ذاك بعام أوعز إلى سلاح البحرية بجر السفينة إلى مكان آخر قبالة شواطئ مدينة يافني. ونحن الآن إلى مدينة رهط ومؤتمر بدويات من الجذور إلى الريادة الذي يستعرض قصص نجاح لنساء حولن التحديات إلى فرص وفتحن أبواب القيادة أمام الأجيال الشابة. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
2: في مدينة رهط عقد اليوم مؤتمر بدويات من الجذور إلى الريادة بمشاركة نساء وقيادات مجتمعية في محطة تعكس التطور المتواصل في مكانة المرأة ودورها داخل المجتمع.
3: هذا المؤتمر جدا مهم، أول شيء هو رسالة لكل امرأة أو لكل شخص في داخل المجتمع البدوي. وجود كمية هائلة من النساء هون اللي هن جايات من قرى متنوعة مختلفة في النقب، قرى معترف فيها غير معترف فيها، هو عمليا صوت. هذا برنامج الحصانة هو بداية، عمليا هذا مؤتمر اللي هو بداية لمشروع سنوي، مشروع اللي هو مستمر له سيرورة، اللي الهدف منه عمليا انه هو ينمي قدرات ويطور مهارات عند النساء من أجل إنهم يكونوا في محل مؤثر وبمحلات اللي هي اتخاذ قرارات في داخل المجتمع.
4: أحيانا يطرح التقدم.
2: المرأة البدوية قطعت اليوم شوطا طويلا فمن الحفاظ على الهوية والتراث والجذور إلى الانخراط في مجالات التعليم والعمل والقيادة والمبادرات الاجتماعية.
5: شرف إلي كثير إني جيت على المؤتمر هذا وشفت النساء، كثير في الناس فعلي

0: الفعاليات وفهمت الصورة ليش جايات وعرفت إيش هذا المؤتمر. رسالتي كامرأة أنا قيادية نقبوية ناشطة اجتماعية، رسالتي لكل النساء إنه إحنا أجا الدور إن نكون صح واعيين أكثر وفعالين أكثر، وخاصة في الأشهر اللي مرقت علينا الأشهر للانتخابات في 27/10. أنا بتمنى النساء يكون يطلع إن هذا اليوم ويلهن دور كبير في المجتمع وتغيير وأحسن أفضل لنساء البدويات في النقب.
1: النساء البدويات هن عمليا قطعوا شوط طويل اليوم في مجال تطوير أنفسهن وتطوير ذاتهن من أجل إنهن يوصلوا لمحلات اتخاذ قرارات ومحلات مؤثرة في داخل المجتمع، وهذا إشي كتير مهم.
2: المؤتمر عقد في إطار برنامج المجتمع والمجموعة التابعة لوزارة النقب والجليل والصمود الوطني، والذي تديره الشركة للمراكز الجماهيرية من خلال المراكز المجتمعية في البلدات البدوية، وينفذ للعام الثالث على التوالي ضمن الخطة الخمسية.
3: المؤتمر جاء بعد مبادرة لمجموعات حصانة اجتماعية نسائية من جميع البلدان العربية في الجنوب، فبفكر أن يكون مؤتمر نساء على مستوى النقب هو حدث جدا كبير. اليوم احنا ما في اي شك ان دور النساء في المجتمع هو دور اساسي، دور اللي احنا كمان بدنا اياه يحدث تغيير. احنا اشتغلنا على ان المنتدى النسائي يكون منتدى نسائي لكل النقب، لكل البلدان العربيه في الجنوب، فبفكر هذا ان شاء الله راح يحدث تغيير نحو الافضل.
2: وشكل المؤتمر منصه لعرض قصص وتجارب نساء بدويات نجحنا في تحويل التحديات الى فرص وفتح افاق جديده أمام الأجيال الشابة، مع التأكيد على أهمية تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة.
4: أنا جدا مبسوطة أني اليوم جيت على المؤتمر هذا، وتفاجأت كمان كثير أن في نساء كثار جيات من مش منطقة واحدة، من عدة مناطق، يعني شيء بيشرف الصراحة، يعني شيء بجنن. احنا بنشوف المرأة البدوية انها بتنخرط في المجتمع، في منهن معلمات ودكتورات وممرضات ومدرسات، اشياء كثير يعني ما شاء الله.
2: ومن راهط كبرى البلدات البدوية في الجنوب، تؤكد النساء البدويات ان الحفاظ على الجذور لا يعني الوقوف في الماضي، بل يمكن ان يكون اساسا للانطلاق نحو المستقبل عبر التعليم والعمل والريادة والمشاركة المجتمعية.
5: في ذروة الإقبال على الشواطئ والطقس الحار، قررت وزارة الصحة حظر السباحة في جميع شواطئ حيفا وكريات حييم حتى إشعار آخر، وذلك بعد ظهور تلوث في مياه البحر. إليكم تقرير مراسلنا خالد دروشي.
6: في طقس يراه الناس الأكثر ملائمة للتوجه نحو البحر من أجل السباحة، فاجأت وزارة الصحة الجمهور صباح اليوم الاثنين بإصدار تحذير من السباحة في جميع شواطئ مدينتي حيفا وكريات حييم، وذلك بعد ظهور نتائج غير سليمة في الفحوصات الميكروبيولوجية التي أجريت لفحص جودة مياه البحر.
7: الشيء بيأثر علي انه احنا كل يوم موجودين في البحر، وهي البيئة تبعتنا وهذا البيت تبعنا، فانه يجي حدا يحكي لك انه ممنوع تفوت على البيت، فالشيء عن جد بضايق لهي الدرجة، يعني الشيء عن جد بنحسه بهي الطريقة. بس بنتأمل انه الشيء عن جد لصالحنا، وبنتأمل انه بأسرع وقت يرجعوا يفتحوا، لانه عن جد هذا بيتنا ونحب نفوت عليه كل يوم.
6: وقالت الوزارة إن نتائج الفحوصات أظهرت مؤشرات تستدعي منع السباحة في هذه الشواطئ إلى حين التأكد من تحسن جودة المياه وعودة نتائج الفحوصات إلى المستويات المطلوبة.
8: صراحة أول شيء إحنا كنا جاهزين، لأنه كان في عنا مخيم، الأطفال متحمسين حابين يدخلوا على المي ويمسكوا موج، فالإشي كتير أثر علينا إنه أول إشي استاقوا الطلاب إنهم جايين يتزلجوا وإجوا وصفوا إنه فيش بحر وبنفعش أصلا يفوتوا. ثاني إشي بشكل عام إحنا بنحب نفوت على البحر نسبح وهيك، فالإشي أكيد بيأثر من ناحية سلبية.
6: وأكدت وزارة الصحة أنها تواصل إجراء الفحوصات ومتابعة نتائجها إلى جانب مراقبة التطورات المتعلقة بجودة مياه البحر، على أن يتم تحديث الجمهور بشأن أي تغيير في التعليمات وفقا للنتائج الجديدة. ودعت الوزارة الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات وعدم السباحة في الشواطئ التي صدر بشأنها تحذير، مشددة على أن السباحة مسموحة فقط في الشواطئ المعلنة رسميا والمفتوحة للسباحة والتي تتوفر فيها خدمات الإنقاذ.
9: أنا مش دائما إلي الفرصة أني أجي على البحر، ولما باجي بكون بدي أفوت بدي أترك مج على بالبحر، ولما بشوف أنه بقدرش أفوت عشان في تلوث بالبحر الإشي كتير بضايق وبخرب لي كمان مخططاتي. فمهم أنه نحافظ كمان على البيئة، كمان على البحر جوا من كل الأطراف، لأنه احنا عايشين حد بحر قداش نفوت عليه شوي مش منطقي.
10: انا صراحه ما كنتش اعرف انه صار تلوث، اسا سمعت منكو، فيعني كانش احسن شعور، فاهم؟ جاي افرغ انا بالاخر والاخر يطلع هيك، فضربين مشوار من فوق احنا من التخنيون، شو انساوي؟
11: وكيف بتتعامل مع الوضع هذا بعد ما شفت المسكه؟
10: الصراحه يعني مش احسن نفسيه بعد ما سمعنا الخبر، بس ان ما لا صوت نيجي نرخي شوي، بنقعد شوي على الشط على القليل، صار نازلين بالاخر.
6: وياتي التحذير في اطار اجراءات وزاره الصحه للحفاظ على سلامه الجمهور ومنع تعرض المستحمين لمخاطر صحيه محتمله نتيجه تلوث مياه البحر. فاخر بياتسي نائب رئيس بلديه حيفا تطرق الى هذا السياق وحث الجمهور على اهميه الالتزام بالتعليمات والانصياع للارشادات.
12: بشكل واضح ممنوع طبعا الدخول، يجب الامتناع عن دخول البحر والسباحة حتى صدور تحديث رسم جديد، لأنه لما بتكون مؤشرات البكتيرية أعلى من المستوى المسموح ممكن يكون خطر صحي على حياة المستحمين. التعرض لمياه ملوثة سواء من خلال ابتلاع المي أو ملامستها للعينين والأذين أو الجروح المفتوحة، وكلنا بنعرف لما واحد يكون البحر إلا ما يكون عنده عملية لبلع مياه لا سمح الله أو جروح ملوثة، وهذا الشيء ممكن يؤدي لمشاكل صحية والالتهابات مختلفة ومنها مشاكل في الجهاز الهضمي وخاصة عند الأولاد الصغار. لذلك مهم جدا التعامل مع الموضوع بشكل واضح.
6: يذكر أن هذه ليست المرة الأولى من نوعها التي تصدر فيها وزارة الصحة طلبا بإغلاق الشواطئ في حيفا، إذ أعلنت قبل نحو شهر أيضا عن إغلاق الشواطئ نفسها للأسباب ذاتها، وذلك بعد فحوصات روتينية تجريها الوزارة بشكل أسبوعي.
5: والآن إلى الرياضة. بعد 11 عاما من الاعتزال، النجم البرازيلي السابق رونالدينيو يعود إلى ملاعب إيطاليا بتجربة جديدة وفريدة. مساء الخير مراسلنا شؤون الرياضية خالد دراوشي. خالد، رونالدينيو كلنا بنتذكره، ما الذي يدفعه للعودة إلى الملاعب في هذا الجيل؟ هو صار 46 يمكن، مش هيك؟
13: نعم صحيح، على الأقل يعني رونالدينيو يثبت مقولة أن في السامبا يحبون ويلعبون كرة القدم من المهدي إلى اللحد. هذا هو يعني رونالدينيو يثبت ذلك بعد نايف بعد قرابة الاعتزال لمدة 11 عام، وفي جيل 46 عام رونالدينيو بعد الاعتزال من نادي فلومينينزي البرازيلي يعود إلى نادي رافينا الإيطالي، النادي الذي يلعب في الدرجة الثالثة. وهناك يبدو أن هناك تصريح واضح من رئيس النادي أن رونالدينيو لم يأتي إلى الاستعراض ومن أجل الترويج وأيضا التسويق للنادي، بل هو جاء ليلعب كرة القدم ومن أجل أن يصعد بالنادي إلى الدرجة الثانية في إيطاليا. وهناك أيضا رونالدينيو قال في مؤتمر صحفي عندما دخل أيضا إلى أجواء هذه المدينة، قال أنه يبحث عن الهدف رقم 300 مع الأندية، علما أن لديه 295 هدف نايف، يعني 5 أهداف في جيل 46 عام. هذا الراقص المبتسم كما يقال هو الذي يعني عبث بكبار كرة القدم في جيل الشباب، لعب في نادي باريس سان جيرمان، هناك أبرز محطات باريس سان جيرمان، برشلونة عندما صفق له البرنابيو، إضافة إلى نادي اي سي ميلان، ومن ثم كانت الاعتزال في نادي فلومينينزي. لكن يبدو أن هذه أصبحت ظاهرة في البرازيل، عودة اللاعبين من الاعتزال.
5: نعم طيب خالد، خلينا نرجع شوي كمان للتاريخ. من منا لا يتذكر هدف مارادونا بيده في نهاية 1986 والذي أطلق عليه يد الرب؟ اليوم عم بيحكوا على بيع تلك الكرة التي أدخلها مارادونا بيده في مرمى إنجلترا في مزاد علني بمبلغ خيالي، شيء
13: نعم، مبلغ ما يزيد عن 3 مليون يورو، هذا هو المبلغ بهذا الهدف الذي نراه على الشاشة، يد الآلهة على إنجلترا بنتيجة انتهت 2-1 لصالح الأرجنتين في مباراة ربع نهائي على ملعب أستيكا في المكسيك، أو كما كان اسمها في نهائي كأس العالم الأخير، في كأس العالم الأخير ملعب مكسيكو سيتي. قال مارادونا عن هذا الهدف أنه هنا يعني كان القليل من مارادونا والكثير من يد الرب، هذا هو كان تصريح مارادونا. هذا الهدف يعني كان لمدة عشرات السنوات، في كأنه يعني هذه الكرة بعد المباراة بحسب الأقاويل ذهبت وأهداها مارادونا إلى الحكم التونسي علي بن ناصر الذي حافظ على هذه الكرة لمدة عشرات السنوات، لكن كان هناك عرضها على كان هناك لديها عرض مزاد أول في قبل سنوات، لكن الكرة استمرت في المزاد العلني حتى وصلت إلى يوم السبت في معرض هيريتج في الولايات المتحدة، هناك تم عرضها بمبلغ 3 مليون دولار. ومن هناك يعني قالت الصحف العالمية التي تطرقت إلى هذا الموضوع أن نعم هذه الكرة وصلت إلى 3 مليون دولار، لكنها نايف، يعني لك أن تتخيل أنها لا تكفي ولم ترتقي للتوقعات. لماذا؟ لأن القطعة الأغلى من ريحة مارادونا اللاعب الراحل هي كانت قميص اللاعب في هذه المباراة، يعني التي نعم التي وصلت إلى ما يقارب 9 مليون دولار. أصبحت الأشياء السخيفة والأشياء الاعتيادية لكن التي رمزها كبير تعد بملايين الدولارات، وكيف لا، وهذا الهدف هدف في مارادونا يد الآلهة. وأيضا
14: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان. الآن في وينر، مكابي نتانيا ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدور الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدور الإيطالي. عارف من راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
15: إذا بتبعتش.
16: أكيد بتربحش.
14: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. الآن في وينر، مكابي نتانيا ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدور الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدور الإيطالي. عارف من راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
15: إذا بتبعتش.
16: أكيد بتربحش.
14: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. الآن في وينر، مكابي نتانيا ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدور الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدور الإيطالي. عارف من راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
15: إذا بتبعتش.
16: أكيد بتربحش.
14: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. الآن في وينر، مكابي نتانيا ضد أبناء سخنين في دور الدرجة العليا، وفولهام ضد تشيلسي في الدور الإنجليزي، وروما ضد فيورنتينا في الدور الإيطالي. عارف من راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
15: إذا بتبعتش.
16: أكيد بتربحش.
14: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
17: عناوين الساعة من مكان: جيش الدفاع يدمر مستودعي أسلحة في شمال قطاع غزة، استمرار إطلاق الطائرات الورقية صوب منطقة الغلاف، الكابينات يلتئم في هذه الساعة، اعتقال إرهابي في جنين خطط لارتكاب اعتداء، احتجاجات في إيران بسبب الأوضاع الاقتصادية، والحرارة نحو الارتفاع، ولحظات ونكون مع التفاصيل.
14: راديو مكان الأخبار.
17: نشرة 8 من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. أعلن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشباك تدمير مستودعين في مخيم الشاطئ ودير البلح شمال قطاع غزة، حيث تم تخزين قطع سلاح من طراز كلاشنيكوف وذخيرة وأعتداء عسكرية. وأشار المتحدث باسم جيش الدفاع إلى أنه تم تخزين هذه الوسائل القتالية داخل مسجدين، مما يدل على الاستخدام الممنهج لحركة حماس لبنى تحتية مدنية لتدبير اعتداءات ضد جنود جيش الدفاع ومواطني الدولة. هذا وعثر مساء اليوم في منطقة غلاف غزة على طائرتين ورقيتين أطلقتا من القطاع، وقد حذرت إسرائيل حماس من مغبة استمرار إطلاقها، مؤكدة أن عدم وقف ذلك فورا سيؤدي إلى إجلاء سكان المناطق التي تطلق منها هذه الطائرات. إلى ذلك يلتئم الكابينات في هذه الساعة لمناقشة عدة قضايا، من بينها تطبيق خطة الرئيس ترامب لقطاع غزة واستمرار إطلاق الطائرات الورقية صوب منطقة الغلاف. أورد النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. في جنين اعتقلت قوات الأمن إرهابيا خطط لارتكاب اعتداء، ويدور الحديث عن شقيق مرتكب اعتداء إطلاق النار في شارع ديزينغوف في تل أبيب قبل أكثر من 4 سنوات، وتم القضاء على والدهما قبل عدة أيام لدى محاولته طعن جندي من جيش الدفاع في جنين. صرح وزير الدفاع كاتس بأن عدد الاعتداءات الإرهابية الفلسطينية في يهودا والسامرة يستمر في الانخفاض للعام الثاني على التوالي، ويستدل ذلك من معطيات عرضت في جلسة عقدت اليوم في مقر قيادة المنطقة الوسطى بحضور رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع كاتس ورئيس الأركان زمير. وقال كاتس إن سبب الانخفاض المذكور يعود إلى تدمير بنى تحتية إرهابية في شمال السامرة ومناطق أخرى، وبقاء جيش الدفاع في قواعد دائمة في الميدان. كما تناولت الجلسة احتمال تصاعد الأوضاع واعتداءات مستوطنين متطرفين على فلسطينيين. وسط التوقعات بإعلان عقوبات أمريكية جديدة على إيران وشركائها التجاريين، نظمت في طهران اليوم مظاهرة لمتقاعدي قطاع الاتصالات احتجاجا على تدهور أوضاعهم المعيشية لاسيما في أعقاب الحرب الأخيرة. وذكرت بعض وسائل الإعلام أن مظاهرتين أخريين نظمتا في مدينتي أصفهان وتشابهار. في ماليا أصيب مساء اليوم راكب دراجة نارية في الثلاثينيات من العمر بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة، وتم نقله إلى مستشفى نهرية لتلقي العلاج.
14: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
18: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
14: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
17: يطرأ خلال اليومين المقبلين ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أعلى من معدلاتها الموسمية وتشتد وطأة الحر. في 9 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
14: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. مكان.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.
4: تعالي كده أعملك صورة حلوة علشان المنظر اللي أنا شايفه ده.
5: Ali kira tikap uskhuri sura.

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00 وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
5: عناوين الساعة من مكان: واشنطن تفرض عقوبات جديدة على جهات مرتبطة بإيران، نتنياهو يكشف عن خطة إيرانية لقتل أحد ابنيه، جيش الدفاع يدمر مستودعي وسائل قتالية في غزة، الكابينات يلتئم في هذه الساعة، إسرائيل تحذر من عاقبة استمرار إطلاق الطائرات الورقية صوب غلاف غزة، والحرارة نحو الارتفاع.
0: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة 9 من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على حوالي 60 جهة مرتبطة بإيران، وتخص العقوبات القطاعات النووية والصاروخية والسايبرية والنفطية. وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن حذرت جميع دول العالم من مواصلة التجارة مع إيران، لكنه لم يحدد لها موعدا لوقف العلاقات التجارية مع طهران. وأدرجت في قائمة العقوبات شركات من الصين وسنغافورة والإمارات وسويسرا وبريطانيا، إلى جانب أشخاص من إيران والصين واليونان وتركيا. قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حديث مع القناة 14 إن إيران خططت لقتل أحد ابنيه، وجاء ذلك ردا على سؤال طرح عليه بشأن القرار بعدم توفير حراسة لرئيس حزب يشار غادي أيزنكوت. وأوضح نتنياهو أنه يدعم توفير الحماية لأبناء عائلته ولأيزنكوت أيضا. أعلن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشباك تدمير مستودعي وسائل قتالية في مخيم الشاطئ ودير البلح شمال قطاع غزة، حيث تم تخزين قطع سلاح من نوع كلاشنيكوف وذخيرة وعتاد عسكري آخر. وقال الناطق العسكري إنه تم تخزين هذه الوسائل داخل مسجدين، مما يدل على الاستخدام الممنهج لحركة حماس لبنى تحتية مدنية لتدبير اعتداءات ضد جنود جيش الدفاع ومواطني الدولة. وتستمر في هذه الساعة جلسة الكابينات، حيث تتم مناقشة تطبيق المرحلة المقبلة من خطة الرئيس ترامب لقطاع غزة، إلى جانب قضايا أخرى بينها استمرار إطلاق الطائرات الورقية من القطاع صوب منطقة الغلاف. وذكرت قناة كان أن إسرائيل أبلغت مجلس السلام لغزة بأنها ستكثف هجماتها في أنحاء القطاع إذا لم يتوقف إطلاق هذه الطائرات في غضون 3 أيام. وقد عثر مساء اليوم في منطقة غلاف غزة على طائرتين ورقيتين أخريين. في معليا أصيب مساء اليوم راكب دراجة نارية في 30s من العمر بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة، وتم نقله إلى مستشفى نهرية لتلقي العلاج.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ خلال اليومين المقبلين ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لتكون أعلى من معدلاتها الموسمية وتشتد وطأة الحر. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا: أورشليم القدس وجبال الجليل 33، تل أبيب 31، حيفا 30، الناصرة وبئر السبع 35، هضبة الجولان 36، واثنتان وثلاثون في اللد والرملة. في السادسة من صباح الغد محطتنا الإخبارية المقبلة سيداتي وسادتي إن شاء الله.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. مكان.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكو، لأنكو جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
2: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

بعد قليل. سهرية مع سوزان دبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. الآن مع سوزان دبيني سهرية.

0: أجمل تحية مسائية لجميع الأحباء المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا. أحلى باقة ورد لعيونكم. حلقة جديدة من سهرية مع سوزان عبر أثير راديو مكان بتجمعنا من هلأ لغاية الساعة 10.
1: يصير الهوى عبواب يروح ويجي.
0: وأجمل تحية لأسرة برنامجنا لليلة بالإنتاج فاتن حداد تبراني، شريهان حجير بيكي، أوسكار من هندسة الإذاعية. في الأعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي.
2: وابقى أنا والليل نمشي على الهدى.
0: ما تنسونا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغة العربية والإنجليزية.

ضيوفنا لليلة. دكتور نبيل طنوس كاتب وباحث ومترجم. الفنانة ميري زعرب. الأب طلال متاني استعلى بالمخلصي. الكاتبة والروائية نادية نعامي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهري
1: نبدأ أحبائي سهريتنا لليلة وبسعدنا بشرفنا يكون ضيفنا الأول بها السهرية دكتور نبيل طنوس كاتب وباحث ومترجم من مدينة المغار. مساء الخير دكتور نبيل.
2: مساء النور.
1: أهلا وسهلا فيك. دكتور نبيل في عنا كتير نقاط نتحدث عنها ولكن بداية القراءة لا تعريفك بالكامل لا إنجازاتك لا كل شيء عملته بده يخد لنا 10 دقائق بدي أنت منك النقاط اللي أنت حابب توصلها للمستمعين. مين هو دكتور نبيل طنوس؟
2: نبيل طنوس أستاذ في المدرسة الثانوية في الماضي وثم محاضر في الكلية العربية للتربية ثم مرشد للتربية الاجتماعية اللامنهجية. هذا رسميا أكتب الشعر وأكتب الدراسات الأدبية ولي عدة كتب لتدريس اللغة والأدب العبري بمشاركة أصدقاء لي. يهمني جدا أن أترجم الأدب العربي إلى اللغة العبرية إيمانا مني بأن الأدب هو وسيلة من أجل التعايش، ولذلك أختار قصائد بنفسي لعدة شعراء محليين وأترجمها بنفسي وأنشرها. جريدة هارتس كان نشر قصائد يدعوت في مجلة فكيفون مزراحي مجلة عبرية لمجموعة نسائية اسمها أحبي. هذه المجلة تصدر 4 مرات في السنة وفيها دائما زاوية للأدب العربي للشعر العربي المترجم أحيانا القصة.
1: نعم. شو بالنسبة للأبحاث دكتور نبيل؟ حوالي 50 بحث في النقد الأدبي؟
2: نعم، لي أولا 4 كتب كل كتاب تقريبا 200 صفحة، دراسات عن شعر محمود درويش، دراسات عن شعر سميح القاسم، دراسات عن شعر راشد حسين، ودراسات أيضا عن شعر توفيق زياد. بالإضافة إلى هؤلاء الشعراء الكبار أيضا في شعراء محليين كبار أيضا. قمت بترجمة عدة قصائد، مثلا صدر كتاب مترجم قبل الترجمة أنا أيضا صدر لي كتاب تحت عنوان اختراق النص يحتوي على 20 دراسة لشعراء وأدباء محليين.
1: جميل جدا. ومن بينهم طبعا كان هناك أدباء أيضا من المغار. وكتاب عن أسس الترجمة.
2: نعم، كتاب عن أسس الترجمة، لأن الترجمة هي ليست ترجمة معجمية فقط، إنما كيف أترجم جملة أو كلمة من ثقافة عربية إلى ثقافة عبرية، وهنا يجب أن يكون الإنسان خبير بالثقافة
1: طبعاً. بالنسبة للجوائز دكتور نبيل طنوس، جائزة الإبداع مشروع حياة في 2017، جائزة التقدير على العمل في التربية، جائزة الإبداع في الترجمة 2024، 3 جوائز حضرتك حاصل عليها بالإضافة للمشاركة في العديد من المؤتمرات. اليوم دكتور نبيل طنوس لما بنتحدث عن الشعر، لما بنتحدث عن الدراسات، اليوم لما بنتحدث عن النصوص اللي تكتب وتنشر وبكم ليس بالقليل، بديش أقول أكثر من اللازم ولكن ليس بالقليل، اليوم كيف حضرتك كنت بتنظر لهذا الموضوع، موضوع الشعر والنشر وهذه النصوص التي توضع تحت اسم أو مسمى الشعر؟
2: شوفي، عندنا يعني إحنا الشعب العربي بنحب الشعر كثير وكثر الكتاب الشعر. عندنا هنا في الأدب في البلاد الشعراء الكبار ومهمين جدا وكتبوا وأصدروا عدة دواوين شعر. وشعرهم ترجم إلى لغات عديدة، لا أريد أن أذكر أسماء. أنا شخصيا أشجع كل من يكتب الشعر، أنا لا أقول فلان شاعر وفلان ليس شاعر، يكفي أنه كتب ونشر قصيدته هو يعتبر نفسه شاعرا. ولذلك أنا كباحث في الأدب وكمحاضر للأدب أدعم هؤلاء. يعني أحيانا يرسل لي شاعر جديد قصيدته يسأل عنها وأساعده في يعني في بعض الأمور، ولكن القصيدة تبقى له.
1: نعم، وتشجع أيضا ولا تحبط
2: لا لا
1: الكتاب.
2: أبدا،
1: نعم
2: بالمرة لا
1: نعم
2: أحبط. أنا أعتبر أنه كل واحد مننا كان صغير مرة وبعدين كبر. محمود درويش كان
1: نعم دائما
2: شاعر
1: هناك
2: مبتدئ،
1: البدايات وما تحمل. نعم
2: لدرجة أنه محمود درويش نفسه يعني تنكر لكتابه الأول ولم يدخله في مجموع قصائده، مجموع كتبه الذي صدر.
1: كنت بتوافقوا على هاي الخطوة؟
2: أنا لا أوافق.
1: وأنا
2: أنا
1: أيضا
2: حتى
1: لا أوافق.
2: لا أوافق. يعني أنا أريد كباحث، أنا أريد من باحثين يعني آخرين، إذا شخص بينتبه أني لازم يعرف بداياتي مع ضعفي ومع قوتي ومع إلى
1: صحيح
2: آخره.
1: صحيح. خلينا هلأ نتحول نحن وأنت للإصدار بال 2024 لم يحن
2: بس
1: الليل.
2: خليني أقول لك
1: نعم
2: جملة مهمة.
1: تفضل.
2: يعني بالنسبة للترجمة، في صار يعني شعراء أو من يكتبون الشعر يعني بيزعلوا علي ليه ما ترجمتش. أنا أترجم ما أنا بحاجة إليه، يعني أنا بحاجة، عندي محاضرة نقول بتل أبيب أو بالناصري عن الشعر المترجم، أختار قصائد ملائمة للسياق. ولذلك أحيانا أنا يعني أخذ قصيدة لشاعر مبتدئ أنشرها، بهمني المضمون اللي كتب فيها، يعني عشان هيك بديش حدا يزعل علي إن ليه بترجم لفلان وترجمش لفلان. نعم بالنسبة لسؤالي.
1: نعم بالنسبة للإصدار لم يحن الليل طبعا نصوص شعرية بال 2024، أعطينا
2: نعم.
1: فكرة إذا بتعمل معروف حول الإصدار.
2: شوفي، الإصدار يحتوي على مجموعة قصائد. أنا قصائدي أكثرها قصائد يعني اجتماعية، بعضها يعني مش سياسية، إنما يحكي عن ألم الإنسان، عن الأمل عند الإنسان. قصائد شخصية، يعني الكتاب هذا يحتوي على قصائد سميتها قصائد عائلية. يعني عن والدي والدتي، عن أحفادي وإلى آخره. اسم الكتاب لم يحن الليل. الليل هو قصيدة، لم يحن الليل هو قصيدة من الكتاب. والليل هو يعني أنا هنا يعني الليل، شوف الليل يعني الزمن الفيزيائي يبدأ بالفجر أو قبل الفجر حتى مع طلوع الشمس، للضحى، للصباح، للظهر، للعصر، يصل الليل. يعني الليل في الآخر. والليل أنا أريد أن أقول أنه لم يحن ليل، يعني أنا ما زلت شابا، دعيني أقول.
1: نعم دائما أنت شاب، دائما أنت شاب بهذه الضحكة الجميلة وهذه الكلمات الرائعة من أشعارك ومن كتبك جميعها. بتحب تسمعنا شيء؟ بتحب تسمعنا شيء من بركي بنسمع منك لم يحن الليل ولا كيف؟ ولا أي شيء ثاني أنت بتختاره؟
2: لا بقدر، بس أنا اخترت قصيدة يعني اللي أنا بستثمر حالة الطقس لأكتب عن الحالة الاجتماعية.
1: يلا نسمع
2: قصيدة اسمها

0: منخفض عاطفي. شوفي كلمة منخفض عاطفي
1: منخفض عاطفي. أوكي.
0: صاخب هدوء هذا الصباح. إذا الكتاب معك صفحة 25.
1: نعم هي عم بتطلع لي.
0: صاخب هدوء هذا الصباح الفضي، توارت زرقة السماء خلف الضباب، ضباب سحاب يلتف حولي. قالت أرصاد قلبي أصبح جوك غائما، طرأ انخفاض حراري فيك وبرد شديد في صدرك، منخفض حبك مصحوب بكتلة إهمال شديد شديد البرودة، ما زال مستمرا منخفض حبك. والحال غائم وبارد، أصبو إلى كتلة حب دافئة، إلى صباح ذهبي يزيل ضباب الحب، وسماء زرقاء تبشر بولادة جديدة.
1: رائع جدا، كيف قدرت تربط بين الأحاسيس وبين الطقس وحالة الطقس بكل حالاته؟ رائع جدا، يعطيك العافية دكتور.
0: كمان بحبها إذا بتحبي أقرأ لك.
1: بس قبل ما نسمع القصيدة الثانية، بس بدي أسمع منك شوي بالنسبة للإصدار الأخير للشاعر والكاتبة والباحثة إيمان مساروي، تحولات الزمان والمكان في شعر نبيل طنوس.
0: نعم.
1: بس هيك ملخص باختصار شديد، لأنه اللي معني طبعا يحصل على الديوان ويقرأه بتمعون، المفروض أنه يكون بين إيدي. أعطينا هيك فكرة عنه من بعدها بنسمع قصيدة أخيرة من حضرتك قبل ما نودعك.
0: هذا كتاب دراسات أكاديمية للباحثة إيمان مصاروي، يحتوي على ثلاث دراسات حول كتب الشعر الثلاثة. كتاب الأول ويطول الانتظار صدر سنة 2018، الكتاب الثاني مقعد للغائب 2022، الكتاب الثالث لم يشن ليله 2024. هي يعني الموضوع الأساسي عندها كيف أتعامل في شعري مع الزمان والمكان، وكيف تتحول دلالات الزمان ودلالات المكان حسب السياق اللي موجود. يعني أحيانا مثلا المكان، نقول البيت هو حصن، هو البيت الذي يحمي الإنسان، ولكن أحيانا البيت يتحول بيت مثلا للاجئ. إذا اللاجئ بده يرجع بيته، البيت بصير مصدر خطر له. يعني هي أخذت التحولات المعنى، شيء أحيانا بيكون إيجابي أحيانا بيكون سلبي، وأيضا بالنسبة لنفس الشيء بالنسبة للزمان. يعني الزمان اللي فيه الزمان مثل ما قلنا الفيزيائي اللي فيه صبح وظهر وإلى آخره، ولكن الزمن له دلالات كيان وجودي. يعني مرات الزمن يكون زمن حب، مرات الزمن يكون زمن فراق، مرات الزمن يكون عرس وفرح، مرات الزمن بيكون في قصيدة زمن فقدان وإلى آخره.
1: طيب شو القصيدة الثانية اللي كنت بتحب تسمعنا إياها؟
0: القصيدة الثانية شوي بتيجي يعني فيها هيك غزل شوي.
1: اسمها
0: عودك الربيع.
1: يلا نسمع.
0: أقف بين طريقين مرهقا ومتعبا، ألم نقل أن يكون حبنا تحت المطر؟ في المطر رحلت وصار خريف، وليل دامس موحش ومخيف، وأنا لا أعرف إلى أين أسير، هل يمينا هل يسارا؟ كالمطر رحلت والربيع قادم، عودي كالربيع المفعم بكرمة ذهبية، بثمار حمراء خضراء وصفراء، ببرقوق أحمر في كل مكان، بزخزخة العصافير وخرير الماء. عودي كالربيع ونتجدد، وكالكفح تكون لنا بعد الرحيل القيامة، جميل أن نلتقي في المقهى على التل، نسمع ماجدة تغني كلمات نزار، وأسمعك حين أراقصك كلمات ليست كالكلمات، فنسمع انتظرها للمحمود، ونشرب كأس حب بلا حدود، لنصل إلى آخر القصيدة، عودي لننتظر الشتاء معا كي يكون حبنا تحت المطر.
1: رائع رائع وأكثر دكتور نبيل طنوس، هالقلب العاشق على طول. إن شاء الله دائما بنسمع كلمات وقصائد الحب والغزل، وبكل

0: بكل مجالات الحياة. منك والله يخلي لنا إياك، ومبارك كل إصداراتك الجديدة واللي جاي كمان عم بتحضر له. ألف شكر لك عزيزي.
1: شكرا لك، شكرا
0: يا ميت هلا فيك، تحياتي، باي باي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
1: ومن وصلها السهرية أحبائي، بتأمل تكونوا مستمتعين ومستفيدين منها السهرية. وبسعدنا تكون معنا الفنانة صاحبة الصوت الرائع ماري نسيب زارب من يافا. مساء الخير ماري.
2: مساء النور،
1: كيفك؟
2: حبيبة قلبي، نشكر الله. تمام، كيفك؟
1: أهلا وسهلا فيك. أنا كتير مبسوطة اللي عم بسمع صوتك، وكتير مبسوطة إنه شي يوم رح تكوني هون عنا بالمنطقة لنقدر كمان نسمع المستمعين صوتك ويسمعوا الصوت وتكوني معنا بالاستوديو
2: إن شاء الله.
1: ماري، بدنا نتحدث معك حول مهرجان وعرض موسيقى بعنوان نسيم الصحراء. خبرينا شوي، خبر المستمعين عن هالمهرجان هذا.
2: مضبوط، فهو مهرجان عرب بيت، اسمه مهرجان عرب بيت، اللي هو عن طريق بلدية تل أبيب بتعاون مع كارت أنيس عندنا بيافا. هو حفل لكتير مغنيين وموسيقيين عندنا بالبلاد. المهرجان هو عبارة عن أغاني باللغة العربية، ونسيم الصحراء اللي هو الحفل اللي احنا عاملينه، اللي انا عاملاه مع كمان ثلاث عازفين. راح يشمل اغاني لمغنيين رائعين، شتون زمان، ام كلثوم، فيروز، عبد الحليم.
1: وهذا كله انت راح تغنيه بصوتك انت وثلاث عازفين؟
2: مزبوط.
1: اوكي، هلا لما احنا بنتحدث عن هيك مهرجان كبير، هذا العرض الموسيقي نسيم الصحراء، وماري طبعا المعروفه، وانا بتمنى انه كمان يكون الجميع عم بيسمعوا اغانيك وبيسمعي صوتك. طبعا بعد ما كان في لك اغاني خاصه، ولكن ان شاء الله على الطريق، ولكن مشاركاتك بمثل هاي المهرجانات هالقد بتعطي هذا الانطباع الحلو. انت اللي بتختاري الاغاني اللي بدك تغنيها ماري، ولا بيكون في ترتيب مسبق للمهرجان؟
2: هو لا، احنا انا الاغاني بمساعده دكتور بياتريس بار طبعا، اللي هي نسقت كل الحفل الموسيقي معي بالي، وهي نقينا الاغاني طبعا انه تلائم صوتي، تلائم الطبقه الصح. بنشتغل احنا صار لنا من اول شهر 7 عم نشتغل على المهرجان هذا، وبالضبط خلصنا هلا تمرين يعني.
1: طيب، وإذا بدك تعطي تاريخ ووقت للمستمعين اللي بحبوا أنهم يكونوا يحضروا هذا المهرجان والعرض الموسيقي؟
2: أكيد الحفل رح يكون يوم الجمعة القريب 28/8 على الساعة 12 الظهر بدوارها بيما عندنا بتل أبيب، وطبعا الدخول مجاني. فالكل معزوم، وبدعي الكل أكيد يجي، اللي بحب يستمتع بأغاني العربية القديمة. أنا بحب إنه يكونوا متواجدين طبعاً، وبشرفني أشوفهم
1: إن شاء الله. بس كمان سؤال ميري، أنت من سنين وسنين صوتك جميل وبتغني، فكرت مرة أن يكون في لك أغاني خاصة؟
2: صراحة فكرت فيها كتير.
1: طيب، شو اللي مأخرك؟
2: الموضوع بده شغل، وبده شغل
1: يعني بده وقت، بده وقت كتير، وبده تفكير، وبدك تعرف الإنسان الصح اللي تتوجهي له.
2: مزبوط.
1: اليوم لو في ناس عم تسمعك وبتسأل مين هي ماري نسيب زارب من يافا، خبر المستمعين شو بتعمل أنت؟
2: أنا أولا معلمة موسيقى ومعالجة عن طريق الموسيقى، معي لقب تاني وأول. معي لقب تاني بعلاج بالموسيقى، معلمة موسيقى صوتية، مدربة صوتية، بشتغل مع كتير جوقات لأولاد صغار وكبار وعائلات، وهذه
1: هاي هي بعد في يعطيك ألف عافية حبيبة قلبي. أنا كتير مبسوطة أنك موجودة معنا، وبتمنى لك التقدم والنجاح دائما، وإن شاء الله النجاح الباهر بيكون بهالمهرجان هذا وهالعرض الموسيقي نسيم الصحراء. شكرا كتير إليك. شكرا كتير.
2: شكرا إليك.
1: هلا ماري، أهلين يا عيوني، باي باي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية
1: ونحن وأنتم أحبائي بنستقبل مع بعض وبسعدنا تكون معنا الكاتبة الروائية والمعالجة الوظيفية نادية نعامني وحديث حول روايتها الثانية شموس في شباك العتمة بعد حكاية الحب والمطر. مساء الخير نادية.
2: مساء الخير سوزان إليك ولجميع المستمعين.
1: أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا.
1: عزيزتي هيك بداية خلينا نعرف المستمعين عليك، مين هي نادية؟
2: زي ما تفضلت أنا نادية نعامني من عرابي بالأصل، من سكان مدينة نصر العليا حاليا، أم لثلاث أولاد، عندي حاصل على اللقب الثاني، شكرا، على اللقب الثاني بالعلاج الوظيفي، وبشتغل مع أولاد على طيف التوحد.
1: أوكي.
2: إلي اهتمامات أدبية من كتير وقت، اللي تكللت بالرواية الثانية حاليا، برواية الثانية، بالإضافة لكمان نشاطات أدبية.
1: إمتى ابتدى عندك النشاط الأدبي؟ إمتى ابتديت تحسي إنه نادية في عندها كتير إيش تعطي، في عندها كتير أفكار ولازم كلها تكون على الورق والقراء توصل لأيديهن؟
2: مبدئيا أنا يعني بتذكر حالي دائما بقرأ وبكتب، يعني هاي يعني ما فيش عندي ذاكرة تخلو من القراءة والكتابة. أول مرة خرجت نصوصي للنور خلينا نقول، بلش كتير فترة كتير قديمة، كنت المرحلة الثانوية، كنت أنشر في صحيفة الاتحاد.
1: أوكي.
2: هاي زمان كتير، وبعدين توقفت ما عدتش نشرت ولا أي شيء لحد ما نشرت روايتي الأولى بال 2014 حكاية الحب والمطر. رواية أخذت أصداء كتير أكثر من ما توقعت وحبوها الناس لدرجة أنه تقريبا ما فيش منها نسخ بالمرة اليوم.
1: أوكي.
2: وهيك من هناك بلش الموضوع يأخذ منحة تاني بالنسبة لي. بال 2016 تقريبا، نهاية يعني 2015-2016، بلشت أفكر أنه أنا مش بس بدي أكتب، بدي أشارك قراءاتي كمان مع الناس. أنا إنساني بعتبر حالي قارئة أكثر من ما أنا كاتبة.
1: حلو. أوكي. أنت أسستي كمان نادي القراء في الناصري؟
2: صحيح. هذا اللي بحكي عنه. فبدرت لمجموعة قراءة اللي إحنا بنلتقي مرة بالشهر، كمان ما توقعتش إنه نستمر اسمنا نحتفل ب1/9 إن شاء الله بعيدنا العاشر.
1: حلو.
2: السنة العاشرة. ما توقعتش نضل مستمرين لسه.
1: رائع.
2: فإحنا بنقرأ، بنلتقي مرة كل شهر، بنتناقش مع بعض، بنستضيف كتاب مرات.
1: طب أنا بدي أسمع منك نادية بعد إذنك، أعطيني هيك شوي فكرة بالنسبة للرواية الأولى، من بعدها بنتحدث عن الرواية الثانية أكثر.
2: تمام. روايتي الأولى كانت، بما أنها تجربتي الأولى فكانت أقل بقدر أقول عنها مهنية، ولكنها رواية لطيفة هيك سلسة سريعة، حبوها الناس. بتحكي عن قصة شاب وبنت اللي بتعرضوا لمصاعب معينة خلال مسيرتهم. بتحكي عن المرأة بالأساس اللي بهاي الرواية. هاي حكاية الحب والمطر، هيك أجواءها رومانسية، مطر وموسيقى وفيروز
1: يعني عشتي وعيشتي القراء معاكي بهذا الجو.
2: تقريبا
1: أكيد عاشوا هذا الجو. بالنسبة للرواية الثانية نادية، شو فيك تخبرين عنها؟
2: شموس في شباك العتمة. أول إشي الرواية الثانية هي رواية أنضج لأنه أنا كمان أنضج. أنا إسا طلعت الرواية. أنضج كإنسان وأنضج ككاتبة. مرأة كتير سيرورات زي ما بقوله لحد ما طلعت بالشكل اللي طلعت عليه حاليا. الرواية بتحكي عن فيها تداخل، أنا بديش أحرقها على الناس،
1: لا بدنا هيك تعطيهم بس فكرة عنها.
2: صحيح.
1: أوكي.
2: فيها تداخل بين قصص وهواجس مختلفة بتتعلق فينا كنساء، بتتعلق بعوالم الكتابة، بتتعلق بعوالم الخروج من دوائر الخوف.
1: حلو.
2: فهي رواية أعتقد رح تكون مختلفة، يعني اللي قرأ حكاية الحب والمطر رح يحس إنه في هنا إشي مختلف. فيها كتير من عوالم الكتب والقراءة، فيها كتير ذكر الكتاب لكي إلى قراءات.
1: لكل اللي عم يسمعونا هلأ أمانيين ومثل ما أثرت طبعا هيك انتباهي للرواية، وبتمنى أنه تصلنا بالقريب العاجل كمان، لكل اللي عم يسمعونا وحابين يحصلوا عليها كيف ممكن يحصلوا عليها؟
2: الرواية مبدئيا صدرت عن دار الأهلية في عمان.
1: أوكي.
2: دار الأهلية عندهم خدمة توصيل

0: إضافة للمتاجر الإلكترونية الموجودة عندنا اليوم بالبلاد. يعني في عنا وطن للكتب، في واج، هدول كمان راح تتواجد الرواية عندي، ممكن طلبها من عندهم. وطبعا للأصدقاء الأعزاء في الطي بمكتبة مرساة اللي هني كمان منطقة المثلث، يعني اللي هني كمان عندهم خدمة توصيل لكل البلاد.
1: كل الاحترام. هلأ عادة احنا بنسأل لما الإصدار بيطلع وبنشوف ايش الـ الردود الفعل بتكون من القراء، او بنحس انه رح يكون في إلها قبول، او مثل ما قلتي كان في للأولى كمان هالقد قبول، انا بتمنى انه كمان للتاني يكون.
0: إن شاء
1: بصير
0: الله.
1: في تفكير انه بدنا نبلش بشي جديد، كيف بتروحي لأي اتجاه بدك، او لأي اتجاه بتختاري انه تكتبي فيه؟
0: أنا بديت حديثي إنه الرواية أنا كتبتها بقلم أنضج، فكمان إسا أنا التفكير تبعي من ناحية الكتابة، أنا اليوم بقدر أقول إنه أنا نادية ككاتبة لاقت أي عوالم هي اللي بتكتب فيها، فأنا فاهمة اليوم شو عوالمي وشو الخيار تبعي لوين بدي أتوجه. فهاي بالنسبة لسؤال كيف بختار وين أكتب أو عن إيش
1: نعم
0: أكتب.
1: نعم
0: أنا مبدئيا في عندي عمل مؤجل من كتير وقت، يبدو أجا وقته،
1: ها شو
0: اللي هو
1: العمل هذا؟ شو عم نتحدث؟
0: اللي متابعني على فيسبوك أو على المنصات المختلفة، في عندي مشروع كتير طول اسمه رسائل الغياب، اللي هو رسائل متبادلة، هذا مش رواية، مش عمل روائي، اللي هو مجموعة رسائل. فهذا يبدو أنه هو رح يكون الإنتاج
1: لحظة
0: القادم
1: لحظة،
0: تبعي.
1: أعطينا فكرة أكثر عنه. مجموعة رسائل من مين ولا مين؟
0: رسائل متبادلة،
1: أوكي
0: ما فيش الأشخاص اللي فيها ممكن يكونوا أنا وياكي، يعني ممكن أي حدا يقرأ الرسائل ويحس إنه هاي الرسالة عم تحكي عنه هو، ما
1: وإنت
0: فيش
1: اللي
0: أشخاص
1: كاتبة هاي
0: بالأسماء.
1: الرسائل كلها بإحساس
0: طبعا
1: الأنثى وكمان بإحساس الشاب، ولا
0: صحيح
1: فقط
0: صحيح
1: كمان
0: صحيح
1: بالإحساسين يعني
0: نعم نعم
1: كأنثى وكذكر كتبت الرسائل هاي؟
0: للتشديد حكاية الحب والمطر مكتوبة بلسانين،
1: أمم
0: الرواية الحكاية كما رأتها نوى بطلة الرواية،
1: أوكي
0: والحكاية كما رآها مجد، هاي حكاية الحب والمطر. شموس في شباك العتمة كمان فيها صوتين، صوت الرجل وصوت المرأة.
1: يعني
0: فأنا
1: انت ماخذه اتجاه ومكمله فيه، انك
0: صحيح
1: انت عم تكتبي بروح التنين، بصوت
0: صحيح
1: التنين، باحساس التنين.
0: نعم
1: ليش
0: نعم
1: اخترتي هذا المجال بالتحديد؟ يعني مش هين انك تكوني انثى تكتبي باحساس رجل. هون لما بكون
0: صحيح
1: في روايه بده يكون في عندك الجزء الاول والجزء الثاني او
0: مزبوط.
1: الجمله وردها، فكيف تقدري تمشي الامور ويكون كل شيء تمام؟
0: حسيت انه من لما كتبت اول مره حكايه خب المطر اللي هي قبل رسائل الغياب، حسيت انه الروايه بتكون وكانها احاديه الجانب لما بتنحكى بس بلسان المراه، حسيت انها تكون حيه اكثر
1: إذا
0: لما
1: تكون
0: بنشوف
1: بإحساس التنين.
0: صحيح وجهه النظر الاخرى كيف شافت الاحداث وكيف
1: وهذا اللي
0: عاشتها.
1: سمعتيه من القراء، من اللي مرقوا على روايتك الأولى كمان، أو على اللي بمرقوا على الرسائل عندك على الفيس؟
0: طبعا
1: كل الاحترام. هلأ شجعتيني إنه أنا كمان بدي أفوت أدور عليكي وأقرأ الرسائل هدول. أنا كثير
0: أهون
1: سعيدة.
0: أهون تعمل هاشتاج رسائل الغياب بيطلع لك، أهون
1: خلص أوكي،
0: يعني
1: فيش
0: ما
1: ولا أي
0: لازم تدور
1: مشكلة.
0: علي، بس أهون تلاقي.
1: لا أنا بحب أدور على الأشخاص اللي أنا بدي إياهم، بحب أدور عليهم.
0: بتشرف بتشرف حبيبي،
1: حبيبتي تسلمي لي، الكاتبة الروائية نادية نعامني، ألف مبروك إلك حبيبة قلبي، وإلى
0: شكرا
1: الأمام
0: شكرا
1: دائما،
0: إلك،
1: إلى
0: شكرا كثير
1: الأمام يا
0: ولبارك
1: عيوني.
0: لك، شكرا
1: يا
0: شكرا
1: هلا
0: لك ماما،
1: فيكي،
0: يا هلا
1: تحياتي، باي
0: أهلا
1: باي.
0: أهلا، شكرا، باي باي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهري
1: وبشرفنا أحبائي نستضيف بسهريتنا لليل الأب تلال متانيوس ثعلب المخلص كاهن رعية ماري الياس للروم الملكيين في حيفا، وحديث حول نشاطات روحية وفعاليات اجتماعية من الأطفال وحتى الجيل الذهبي. مساء الخير أبونا.
2: مساء النور. مساء النور أختي،
1: كيفك؟ شو أخبارك؟
2: الحمد لله، نشكر الله.
1: أنا سعيدة جدا أنك عم تشاركنا الليلة بهالسهرية، سهرية مع سوزان. يا هلا فيك. هات لنسمع منك أبونا، خبرنا هيك شوي عن الفعاليات اللي عم تقوموا فيها. من خلال حديثنا وقت اللي تحدثنا ورتبنا للبرنامج كان في فعاليات عديدة جدا من الأطفال لحتى الجيل الذهبي، يعني بتهتموا بكل الأجيال.
2: الحمد لله.
1: خبرنا شوي، وكمان بهمني أعرف إذا بتعارض الجوهر الروحي مع الأمور الحيوية الإنسانية اللي أنتوا عم تقوموا فيها. يعني أنتوا عم تقوموا بشيء بدل على روح المسيح، على المحبة، على التكاتف، على الاحتواء. خلينا نسمع منك.
2: يخلي لي إياكي. أول شيء شكرا كثير لاستضافتكم، لاتصالكم.
1: الله يخليك.
2: برعية مارلياس، وليس بالجديد عليها حقيقة كالكثير أو الكثير من رعايانا بأبرشية الجليل وبباقي الأبرشيات، أكيد الهم الروحي هو الهم الأول، وكيف يكون في صلة وصل ما بين المؤمن وكنيسته كمان توجه أساسي لألنا، ومن الضروري كمان نحن ندل هذا المؤمن على ربنا مش علينا نحن. ولكن بنفس الوقت سألتي سؤال كتير حساس كتير مهم، هل من تعارض ما بين الشق الاجتماعي الترفيهي والشق الروحي؟ أبدا أبدا. يسوع المسيح قال جئت لتكون لهم الحياة وتكون لهم أوفر، ويسوع المسيح كان مع الحزانة بأحزان ومع الفرحين بأفراح بنفس الوقت. فالدور الكنيسي أساسي أولا، نعم إقامة الصلوات، النشاطات الروحية، إحياء كل المناسبات والفعاليات الروحية أكيد، ونحمل على أتم وجه. ولكن بنفس الوقت الاسم سابق لما نقول رعية، يعني حقيقة مجموعة هذه العائلات اللي تلتف حول بعض حول كنيستها روحيا واجتماعيا وموسيقيا وترفيهيا. فلأجل ذلك لابد من أنه يكون عندنا كمان هذا الاهتمام الاجتماعي والثقافي، بما أكيد لا يتعارض أبداً مع جوهر
1: مع الأمور الروحية.
2: والكنيسة كل عمرها رائدة وسباقة بالعمل الاجتماعي، يعني
1: صحيح.
2: رائدة
1: صحيح.
2: وسباقة بالعمل الاجتماعي بالعالم، ورائدة وسباقة أيضاً بالعمل الثقافي، ورائدة وسباقة بأنه تكون مطلعة وحاضنة لهموم الناس كمان ومشاكلها، وتكون هي هذا المكان الآمن والحاضن لحتى الناس كمان يطلعوا ويتنفسوا أكثر ويرتاحوا من مشاكلهم، وتكون هي هذا المكان، هذا البيت يلي بيجمع كل أولاده حواليه بكل الأوقات والمناسبات.
1: هلأ أنا صار عندي فكرة كاملة بعد الحديث مع حضرتك أبونا بالنسبة لكل الفعاليات اللي عم تقوموا فيها، ولكن لو هلأ جينا سألناك وطلبنا منك تخبر المستمعين ما بين رياضات روحية، صلوات، مخيمات للأطفال، نشاطات يومية تقريبا، فعاليات رياضية، يعني مش مخليين شيء الحمد لله إلا ما عم بتقوموا فيه وعم تعملوه للرعية.
2: بتستاهل أكثر.
1: الله يسعدك.
2: يا ريت فينا نلحق.
1: طب هات خبر المستمعين هيك أكثر عن كل الفعاليات. خلينا نبدأ، بدك تبدأ بالجيل الذهبي، بدك تبدأ بالتجديف، بالبحر، بالجبل، بالأطفال، وين بدك؟
2: فعالية الجيل الذهبي هو المشروع الجديد صرنا مبلشين فيه من 1/7 تقريبا أو 2/7. كل يوم أربعة منلتقى نحن وكبارنا، نحن وهالناس هيك الحكيمة والخبيرة يلي
1: ما أحلى هالوصف يا أبونا،
2: بكلمتها الطيبة وبسمتها الحلوة هيك بتعطينا أمل جديد كمان للحياة، يلي بنستفيد دايما كمان من خبرات هيك، هذا الثمر الحلو يلي بيوزعوه لأولادهم وبيعطونا لنا كمان. فكرنا بهذا المشروع نكون كمان الكنيسة هذا المكان اللي بيجمع أبناء الجيل الذهبي برعية مارلياس بحيفا. والفكرة بسيطة كتير، إنه نحن وياهم نلتقى نصلي أول شيء، نسمعهم ناخذ رأيهم، يسمعونا نشوف شو بيحبوا، شو جاي على بالهم، أشياء بالموسيقى، أشياء بموضوع ثقافي، موضوع روحي، أو المواضيع الثانية.
1: يعني خلينا نقول أبونا بالنسبة للجيل الذهبي، طبعا هناك الاجتماعات للصلوات، للرياضة الروحية، بعدين في عنا الورق، وفي عنا الشطرنج، وفي عنا طاولة الزهر، وفي عنا الاجتماع والقعدة كل مع بعض.
2: هاي الفكرة الأساسية اللي كنا حابين تكون الجمع حواليا كمان.
1: حلو.
2: بالإضافة للعمل الروحي معهم، تعالوا نلتقى بيلعب شطرنج، طاولة زهر، بيلعبوا هني وراء مع بعض،
1: هي القعدة مع بعض لأصحاب الجيل الذهبي هذا كتير بتساعد.
2: هل كباية شاي، فنجان قهوة مع بعض، قاعة كنيسة، بساحة الكنيسة، هذا أنا بعرف إيش بيعني لألهم، بس تبقيني بيعني لألنا كمان، نحن اللي عم نكبر بيعني لألنا كمان، نشوفهم نتعلم منهم.
1: الله يخلي لنا اياك ويخلي لنا اياهن. هات لنروح لفعاليه كتير هيك لفتت انتباهي، فعاليه بحريه تجديف، جود باي سمر. شو بتعملوا فيها ولمين ولاي اجيال؟
2: جود باي سمر، هذا اسم اطلقته الرعيه على ختام فعاليات الصيف.
1: ما هو راح نودعه للسمر، خلصنا.
2: عم نودع يلا منودع شيء، منستقبل شيء جديد كمان بنعمه ربنا، بيكون
1: ان شاء الله. ان شاء الله دائما
2: بالتعاون مع مديريه المساواة، تعاون مع أكيد بلدية حيفا، مع بيت الكرمي كمان، أكيد الرعية هي هيك الجزء كتير أساسي منها بهالنسيج الحلو اللي بتشكله مدينة حيفا. فتم التوافق على فكرة كمان ريادية جديدة، إنه يكون في فعالية لأولادنا وعائلاتنا بنفس الوقت. رياضية لأنه فيها تجديف بالبحر مع فريق من المنظمين والخبراء بهذا المجال اللي بيديروا بالهم على أولادنا وبيعلموهم وبيرافقوهم. بنفس الوقت بيكون في فعالية للأهل وباقي أفراد العائلة، لأنه فعالية التجديف البحري الأعمار هيك محدودة بين 10 و15 سنة تقريبا. فعالية تانية اللي هي ألعاب ومنتفخات وأشياء تانية هي لكل العائلة. ومساء كمان راح يكون عندنا فعالية موسيقية، غناء، فعالية موسيقية غنائية الله راد، بتكون تقريبا بدءا من الساعة 8 المساء حتى الساعة 11 مع مروان مدني، وعرض مسرح ستاند أب مع أيمن نحاس.
1: يعني ماخدين كل الاتجاهات، يعني عم بتحاولوا ترضوا كل الأذواق.
2: نعم.
1: وكل أفراد العائلة.
2: نعم. ورح نبلش أكيد، رح نبلش ونختم بطلب بركة ربنا والعذراء مريم سيدة البحار لتكون هي رفيقتنا كمان بهذه الفعالية و بكل ايامنا.
1: وان شاء الله ان شاء
2: والشمال.
1: الله انا بعرف انه يوم الاربعاء في رحله لبيت لحم، شو بالنسبه لهي الرحله؟
2: بتعرفي اكثر منا طبعا. الاربعاء معناه وزيف الواحه، حبينا يكون هذا الاسم يكون هذا المكان هو واحد لقاء حقيقه لكل اولادنا،
1: ما احلاكم،
2: كبار وصغار. حبينا هيك الرعية بمكوناتها المختلفة، ونادي أوازيس للجيل الذهبي.
1: نعم.
2: نعمل هيك رحلة دينية إلى منطقة بيت لحم، بدءا من اللطرون حتى حقل الرعاة وكنيسة المهد وسانت كاترين.
1: هلأ بس أهل الرعية فيهن ينضموا ولا كمان اللي فينا إحنا كمان ننضم؟
2: طبعا المجال مفتوح دائما، بالعكس للجميع.
1: الله يسعدك ويخلي لنا اياك.
2: كنيسة مريات بحيفا هي بيت الكل،
1: ان شاء الله بيبقى هالبيت وبتبقوا انتم منورين هالبيت بمحبه الرب.
2: رح نقدس المساء ببيت لحم بدير الكرمل، بيكون عيد بيت مريم بواردي كمان، لعب اللينيه الجليليه كمان.
1: طبعا كل عام وانتم جميعا بالف خير. نعم. تسلم لنا.
2: وفعاليات قادمة جاي علينا، عيد الصليب إن الله راد، أول شيء عيد السيدة، ميلاد السيدة.
1: نعم. تبقى بتخبرنا أبونا لنقدر كمان إحنا بدورنا نخبر المستمعين واللي معنيين إنه يشاركوا.
2: فعاليات الصليب الشيء كتير مهمة للأولاد وللكبار، ومعارض موسيقي ديني كمان بتكون إن شاء الله.
1: أكيد.
2: بنقدر نكون مع أولادنا وأحبابنا وعائلاتنا، بس برجع بقول كلهم هن بين الأمور الثانية هي تعمل إلى جانب الهدف الروحي. ما فينا ما منحيد أبدا الهدف الروحي على جنب.
1: هو بالأول أبونا إذا كان عندنا الهدف الروحي هو اللي بجمعنا، هو اللي بجمعنا بالمحبة وبالأخوة بكل شيء.
2: متممات كلها متممات
1: صحيح 100%.
2: لنكون هذا النسيج العائلي هيك المزيك الحيفاوي الحلو يكون موجود بكنيستنا كمان بكل أنشطة
1: إن شاء الله. الأب تلال متاني يوستعلب المخلصي كاهن رعية مار الياس للروم الملكيين في حيفا، ألف شكر إلك ويخلي لنا إياك يا رب ويكتر من أمثالك بهالمحبة هاي.
2: ونحن بانتظاركم الخميس كمان
1: إن شاء الله إن شاء الله.
2: طيب.
1: الله يسعدك تحياتي يا هلا فيك
2: طيب.
1: باي باي. السهرية من أحلى سهريات بوجودكم أحبائي بوجود ضيوفنا الأعزاء. وصلنا لنهاية سهريتنا، شكرا لكل اللي اختارونا وكانوا معنا على مدى الساعة عبر أثير راديو مكان. ما تنسوا بكرة الساعة 1 بنكون مع هدوء نسبي، الأربعة هايد بارك كل ما يختص بولادنا وبالمدارس الساعة 1.
3: ولا غيرك تعب
1: الخ، كونوا بألف خير مع كل الحب.
3: ولا مرة مال وحياتك
1: سوزان دبيني
3: فجأة وبتروح.
1: تصبحوا على ألف ألف خير. باي باي إلى اللقاء.

أنتم مع مكان. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان.

0: أنتم مع مكان. مكان. بعد قليل سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. بعد قليل سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج سينما الشويش.
1: سينما الشويش.
2: سينما الشويش، حلقة جديدة من سينما الشويش. مرحبا غازي أبو بكر.
3: أهلا شادي بلان.
2: حلقة جديدة اليوم منذكر فيها فنان كبير،
3: أحد أبرز نجوم السينما المصرية في زمن الفن الجميل، كمال الشناوي.
2: الحلقة مخصصينها اليوم نتذكره بذكرى رحيله. رحل عن عالمنا 22 أب أغسطس 2011، وهو من مواليد 26 ديسمبر 1918.
3: كمال الشناوي.
4: تعرفي أن أنا بحسد الجيل بتاعكم؟ إحنا على أيامنا ما كانش في حاجة اسمها حب. أنا مثلا جوزت وبعدين حبيت مراتي، أجمل حاجة في الدنيا والحب، مش كده؟ وصار نضيع كلام فاضي. أنت لو بتحب إسماعيل واجب عليك تنصحيه يبتعد عن السياسة. هو انضم للإخوان إمتى؟
5: إسماعيل؟
4: التقارير بتقول إنه إخوانجي، وأنت كمان لك علاقة بالموضوع.
5: ده مش صحيح.
4: أمال إيه اللي صح؟
5: إحنا لا إخوان ولا غيره.
4: أمال أنتوا إيه؟
5: إحنا طلبة في نهائي طب وعندنا امتحانات.
2: كمال الشناوي شارك بأكثر من 200 فيلم غازي.
3: ونقول أول معلومة عن كمال الشناوي إنه كان مطرب قبل ما يصير ممثل.
2: رسام بعرف كمان.
3: وكمان عمل لنا رسام. وكان أستاذ معلم مدرس فنون تشكيلية ورسام.
2: كيف دخل على السينما؟
3: دخل على السينما من خلال شقيق المخرج نيازي مصطفى. كان هو أصدقاء معه. وكان هو يحب التمثيل، يعني حتى لدرجة مرة عمل رحلة لطلابه على استوديو مصر عشان هو يشوف الاستوديو. أو دخل الاستوديو غرف الممثلين. وحسب ما ذكر دعا لربه انه علوة يا رب
2: يصير هو واحد منهم،
3: انه يقعد يكون هاي قطة. وبالفعل اول فيلم كان غني حرب عام 1947، اخراج نيازي مصطفى. عمليا بلش كبطل، وبعدين خلينا نقول انه هو عمليا مثل مع ممثلات اكبر منه. اللي اجته انقاذ هي شادية
2: اللي عمل معها كمان ديو، منشوف فيما بعد انه كتير افلام شارك شادية فيها،
3: حوالي 25 فيلم عاملين. شادية بلشت معه نفس العام 1947 بفيلم أزهار وأشواك والعقل في إجازة، وشكلوا مع بعض ثنائي ناجح المنتجين يعني تلهفوا عليهن.
2: نسمع أول مقطع بحلقة اليوم من فيلم ليلة الحنة 1951 مع شادية وإخراج أنور وجدي.
3: أنور وجدي.
6: حري، أنا طول عمري مش هنسى إيديك الحلوين اللي كانوا بيعملوا لي. عارف انت لو كنت ممرضه في القصر العيني كنت كل يوم اعمل حادثه عشان اتمتع بايديك الحلوين دول وهم بيعالجوني.
7: يا سلام، بتعرض حياتك للخطر علشان ايديا.
6: ده الخطر كله في البعد عنك. الانسان لو اتقطع 80 حته ولسه فيه الروح ما يهمش، لكن لو فضل سليم الجسم وطلعت روحه يبقى ايه الفايده؟ حريه، انت الروح وانا الجسد، ما يهمنيش أي حاجة في الدنيا طول ما أنت جنبي.
2: أنور وجدي بنعرف كان منافسة بيناتهن وما كانوا يحبوا بعض في البداية. شو صار؟
3: بالضبط. نقول أولا المنافسة على أساس أنه أن كمال الشناوي يعني بلش يسحب البساط، يعني نقول من تحت أقدام أو قدمي أنور وجدي. وقال عنه كمال الشناوي في حديث صحفي
2: عنده كرش.
3: بالضبط، قال انه عنده كرش. وقال له انور وجدي انت ما شفتش قديش انا جعت. فانور وجدي الزار كان اكبر من كل الخلافات، اكبر دليل انه كتب له الف له
2: صح.
3: واخرج له هذا الفيلم يعني، وحطه بطل
2: ليلة الحنة.
3: ليلة الحنة مع شادية. ومثل ما قلنا انه كمال الشناوي ظهر كبطل عام 1947 غني حرب وحمامة السلام مع شادية. عام 1948 تسع أفلام. و49 سبع أفلام. 1950 11 فيلم.
2: تواجد قوي لإله.
3: بالضبط يعني عاملين هو ده سبب كبير اللي خلاه يترك الدراسة. شاف إنه يعني السينما
2: ناجح ومطلوب.
3: مطلوب والسينما يعني أجرة أعلى وإلى.
2: حكيت لي إنه كان يغني بالأول. نشوف هذا الاشي بالافلام فيما بعد.
3: بالضبط عمليا غنى مع شادية سوق على مهلك سوق وغنى مع صباح زي العسل الحان محمد الموجي وغنى كمان بفيلم انا ومراتي والجو مع شويكار عام 1969 اللي لحن فيه يعني كبار الملحنين امثال حلمي بكر. يعني
2: بالخمسينات طبعا هو نجم كبير صار. نسمع مقطع من فيلم كمان نجح حلو المرأة المجهولة وكمان دور مع شادي.
3: ونقول شادي هون انه هو خلال يعني سنوات عديدة جسد تقريبا نفس الدور الشاب اللطيف الحبوب الوسيم
2: البنات بتحبه.
3: بالضبط فهون يغير بلش يغير جلده الفني
2: المرأة المجهولة.
3: بالضبط وقدم دور واحد شرير وكمان بالآخر حتى الشكل يعني مش وسيم. فخلينا نسمع أكيد المستمعين بيعرفوا الفيلم وراح يتخيلوا معنا شكله بالفيلم.
1: أنا هعمل الشغلانة دي لوحدي وخليك انت بعيد وبعدين نبقى نقسم بالنص.
8: شغلة إيه؟
1: هتقابل مع جوزك وتفاهم معاه وهو كله نظر بقى.
8: أحمد هيطردك. أحمد ما يكلمش واحد زيك.
1: ساعتها يا ستي بلاش هو. أروح على طول للأستاذ سمير وتشوف بقى قلبه الحنين هيعمل إيه لما يعرف إن أمه عايشة وما ماتتش زي ما قالوله.
8: انت إيه؟ دينك إيه؟ انت مش بني آدم. ما عندكش دم يا شيخ. خاف من ربنا. مش كفاية اللي عملته فيا أنا وسعاد. مش كفاية إنك السبب في خراب بيتي. ده أنا استحملت ده كله وقسيته علشان خاطر ابني. جاي دلوقت عايز نحدب كل اللي استحملته وقسيته. ده أنت لو عملت كده موت نفسي قبل ما توصل له.
1: الفارغ اللي بتقوليه ده
8: حرام عليك. أنت عارف ظهوري في حياة ابني فضيحة. فضيحة كبيرة له. ليه عايز تحطم مستقبله وسعادته زي ما حطمتني؟
1: على كل حال فوتك بعافية. ده
8: مش هتروح له يا عباد.
1: ليه بقى؟ أنا حر.
8: يعني ناوي تعملها؟
1: وإن ما عملتهاش أبقى عبيط. إذا كنت أنت يا بنت الناس مستغنية أنا محتاج. دي فرصة ما تتعوضش يا عبيطة.
8: مش هتخرج يا عباس.
1: ده بيتهيالك يا فاطمة.
8: قلتلك مش هتخرج.
1: ابعدي عن سكتي بقولك.

0: قتلته.
1: سمعنا مقطع من فيلم المرأة المجهولة لشادية وكمال الشناوي، نجم حلقة اليوم من سينما الشاويش، اللي قدم عام 1959
2: بالضبط. ومنشوف شادي انه هو مستمر يعني بعدد كبير من الأفلام. لو أخذنا الخمسينيات مثلا عام 1953 تسع أفلام، 52 ثمان أفلام، عام 1954 عشر أفلام، وعام 1955 ثمان أفلام. ونشوف أنه شارك كتير من الفنانات والفنانين، نقول مثلا غير شادية ليلى مراد، كسامية جمال، صباح، مريم فخر الدين، وحتى أيضا فريد الأطرشي اللي ما بحطش حده أي بطل منافس يعني كبير، فشارك خلاه يشارك معه بفيلم رسالة غرام عام 1954. واستمر عمليا بالستينات بتغيير جلده، فمنوصل للسوى الكلاب اللي فيه كمان هناك دور الشرير، عقباله كان عمليا شكر سرحان دور الشخص الطيب والضحية.
1: خلينا نسمع مقطع من لسوى الكلاب.
2: لسوى الكلاب قصة نجيب محفوظ، إخراج كمال الشيخ.
3: أظن غباوة منك تيجي جرب لعيبك مع واحد فاهمك وحافظه كويس. أنا كنت مستنيك، أنا بنفسي فتحت لك الشباك اللي تخش منه. كنت أتمنى أكون سيء الظن، لكن سوء ظني في محله. أنت مفيش فايدة منك، هتفضل حقير وهتموت حقير. أحسن حاجة سلمك للبوليس.
4: لا لا لا هرب بيه.
3: أنت جيت عايز إيه؟ ها؟ أنت بتكشف عن عداوتك، نسيت الإحسان وما بقاش في قلبك غير الحقد والحسد. أنا عارف أفكارك زي ما أنا عارف حركاتك كويس.
4: أنا دماغي لسه بتلف من ساعة ما خرجت من السجن.
3: كذاب، ما تحاولش تخدعني. أنت افتكرت إن أنا بقيت واحد من الأغنياء اللي كنت بهاجمهم عشان كده جاي تعملني زيهم؟
4: أبدا أبدا مش كده.
3: أمال جيت ليه؟
4: مش عارف، أنا مش حاسس بنفسي. أنت مش هتصدقني.
3: طبعا، لأنك عارف إنك كذاب، ما صدقتش كلامي وصدقت غرورك وحسدك. انت حر، هتلاقي نفسك في السجن تاني.
1: سينما الشاويش حلقة اليوم عن الفنان النجم كمال الشناوي. سمعنا مقطع من لسوى الكلاب. منكمل مع الأفلام اللي قدمها بالستينات والسبعينات. غازي،
2: منشوف بالستينات من أبرز الأفلام اللي قدمها لقائه بأول أفلام حسين كمال المستحيل.
1: ما حقق في نجاح كبير هالفيلم.
2: بالضبط، كان الفيلم يعني مركب ومعقد، خلينا نقول بالنسبة للجمهور المصري والعربي. كما قلنا أنه استمر عمليا بتغيير جلده، ومنشوف أنه كمان شارك عام 1963 بأفلام أجنبية، على ضفاف النيل مع اليابان، وكايرو فيلم بريطاني مع فاتن حمامة
1: اللي كانت فيه فاتن حمامة.
2: بالضبط، فيعني
1: بس ما قدر يحقق النجومية زي عمر الشريف.
2: بالضبط،
1: كان بعيد عنها النجومية العالمية.
2: ومنشوف شادي، يعني احنا ذكرنا قبل شوي انه 9 افلام و10 افلام و11 افلام، منشوف بمنتصف الستينيات عام 1964 فيلم واحد فقط.
1: شو صار؟
2: عمليا هجرة الطيور، ما يسمى الطيور المهاجرة
1: على لبنان.
2: على لبنان معظم الفنانين من ممثلين ومخرجين هاجروا إلى لبنان. عمليا الصناعة السينما في مصر
1: خفت
2: وتقريبا توقفت. فأكبر دليل أنه كمال الشناوي
1: قدم
2: فيلم واحد عام 1964. وكمان عام 1966 منشوف فيلم واحد. ومن أفلامه الجميلة بالستينيات بيت الطالبات مع ناهد شريف عام 1967. وعنا أيضا فيلم الرجل الذي فقد ظله كمان مع كمال الشيخ ومع ماجدة.
1: بالسبعينات
2: تراجعت نجوميته، خلينا نقول
1: كبر كمان، تنساش.
2: كبر عمليا في جيل جديد، مثل ما هو سحب البساط من تحت أقدام أنور وجدي وآخرين، نور الشريف ومحمود ياسين وحسين فهمي سحبوا البساط من تحت أقدامه.
1: انتقل للأدوار الثانية ولا بعده بيلعب بطولات؟
2: أدوار مركزية بس مش البطل.
1: مش
2: يعني
1: البطل،
2: يعني أكبر دليل نقول دمي ودموع وابتسامتي
1: ب 73
2: بطولة حسين فهمي ونجلاء فتحي عمليا وكمال الشناوي.
1: خلينا نسمع مقطع من دمي ودموعي وابتسامتي.
5: وبعدين معك يا ناهد، مش كفاية إني بسيب شغلي وبجيلك من آخر الدنيا عشان تعمليني مرشد سياحي؟
6: مش لازم تفرجني على البلد ولا هتفسح لوحدي يعني؟ ممدوح ومش فاضي، وطول ما انت مسافر ببقى زهقان.
5: ما شبعتيش وصح؟ ده مفيش حتة ما شفتهاش.
6: ما هو يا ريت الاقي حاجة نشغل فيها وانت مسافر.
5: حاجة زي ايه يعني؟
6: لو معايا فلوس كنت عملت مشروع منه اتسلق ومنه ما بقاش تحت رحمة ممدوح.
5: مشروع ايه؟
6: مثلا افتح بوتيك. انا اتعرفت هنا على كل العائلات الكبيرة وكلهم هيبقوا زبايني.
5: الفلوس مش مشكلة، تحت امرك. انت عارفة ما تأخرتش عليك في اي طلب.
6: اي طلب؟
5: اي طلب.
6: يعني لو قلت لك تعين اخويا هنا اول ما يتخرج هتعينه؟
5: يا سلام، ودي حاجة كبيرة قوي. ده انا خليت ممدوح مدير عام الشركة عشان خاطرك، مش هقدر اعين اخوكي.
6: ولو قلت لك بابا يمسك فرع الشركة في مصر هتوافق؟
5: مفيش مانع.
1: سينما الشاويش، حلقة كمال الشناوي.
2: الكرنك من أبرز علامات يعني.
1: كمان نجيب محفوظ.
2: كمان نجيب محفوظ، إخراج علي بدرخان. والدور هذا شادي انعرض بالأول على أحمد مظهر وغضب بشدي، لأنه بده كان المفروض يجسد شخصية سيئة أو سلبية.
1: فرفض. اللي بتنتقد نظام عبد الناصر.
2: بالضبط وبالضبط ونظام أو يعني المخابرات المصرية في الستينيات بقيادة صلاح نصر. وافق كمال الشناوي وأدى الدور عمليا يعني بجدارة كبيرة، ببراعة. بالضبط. من شو من الأفلام اللي شارك فيها بديعة مصابني، إخراج حسن الإمام مع نادية لطفي. بنشوف ايضا احد اهم افلام سهير رمزي وسعيد مرزوق المخرج، المذنبون عام 1976. عام 77 ما قدمش ولا اي شيء. بنشوف هون بلش يفوت على المسلسلات بنهايه السبعينات. 78 فيلم واحد اللي هو القضيه المشهوره، اللي هو اعاده لفيلم قديم لحسن الامام، زائد اربع مسلسلات. 79 ولا اي عمل. عام 1980 مسلسلين، زينب والعرش طبعا هذا انشهر هذا المسلسل،
1: سهير رمزي
2: وأنف ثلاث عيون
1: المسلسل
2: عمليا. هذا الدور جسده محمود ياسين بكافيلم. كمال الشناوي بفكر بالبقى له يمكن أكتر كعمر يعني حسب ما هو مكتوب بالقصة.
1: كانت يسرى وهالة صدقي وإلهام شاهين معه
2: وليلى علوي.
1: ليلى علوي صح.
2: أيوة. منشوف أنه كمان مكمل بالثمانينات، واللي أنقذوا مشاركته لبطلات أمثال نبيل عبيد ونادية الجندي. نادية الجندي مثل معها مثلا عزبة الصفيح، ملف سامي
1: شعراوي.
2: بالضبط. مع نبيل عبيد انتحار صاحب الشقة الوحل، وأيضا الحنكيش اللي كمان فيه جيل جديد أمثال فاروق الفيشاوي وحاتم ذو الفقار.
1: خلينا نسمع مقطع من الحنكيش اللي قدم عام 1986.
2: يلا.
0: أبوك عنده أكتر من 5 مليون جنيه مدفونين هنا.
7: والفلوس دي مدفونة فيه؟
0: في الأرض.
7: فين يعني؟
0: في الفيلا اللي كنا ساكنين فيها زمان، إذا كنتوا لسه فاكرينها.
7: الفيلا بتاعتنا؟
0: وأنا بقى اللي دفنهم فيها.
7: طب مش يمكن حد لقاهم وخدهم؟ ده مر سنين طويلة قوي.
0: المكان اللي هي فيه زي ما هو، زي ما عملته، زي ما حطيتها فيه. أنا درست كل حاجة من ساعة ما وصلت.
7: أيوة، بس تكون الفيلا مستحيل. الفيلا ساكن فيها ناس كبار قوي وعليها حراسة بصفة مستمر.
0: ده شغلي بقى أنا يا سي عمر.
1: كمال الشناوي حكينا مثل مع نجمات الثمانينات نبيل عبيد ونادية الجندي. بلتقي كمان بعادل إمام نجم النجوم.
2: بالضبط. بالتسعينات عمليا كمان كمال الشناوي كأدوار مركزية. منشوف عام 1991 خمس أفلام، من بيناتن المخطوفة مع أحمد زكي ليلى علوي والدكتورة منال ترقص. 92
1: أيوة.
2: قدم خمس أفلام، من بيناتن مهمة في تل أبيب مع نادي الجندي، والإرهاب والكباب
1: مع عادل إمام. وزير كان هناك.
2: كان وزير. بالضبط.
1: خلينا نسمع مقطع من الإرهاب والكباب والوزير كمال الشناوي.
8: كباب؟ دول عايزين يتغدوا كباب. هنكفي الجرمق ده كله كباب منين؟
9: خطر، خطر جدا يا معالي الباشا انهم ياكلوا كباب. الحلقه هيجيبهم فوق يا فندم.
10: ايوه يا معالي الباشا، الغدا كباب، العشاء سكلوب بانيه، هم يقعدوا فوق مستريحين واحنا مزروعين في الشارع ليل نهار.
8: سعادتك الحصار لازم يكون كامل يا فندم. انا بقول نقطع الميه.
11: طول بالك يا سياده اللواء، الامور ما تتحلش بالشكل ده. انا بقول نجيب لكم علب كنتاكي 3 قطع
12: دلوقتي. انا خالي المسؤوليه، الحكومه مش عايزه اجيب لكم كباب، عايز اجيب علب كنتاكي. ارجوك اتمسك بموقفك.
8: الكباب يعني الكباب، لو طلعت الحكومه هترسي على فول وطعميه،
13: تبقى مصيبه.
12: ان الاراده الحقيقيه هي اراده الناس، اراده الشعب. ارجوكم تعبروا عن ارادتكم بنفسكم، الحكومه كلها تحت وشبيك مفتوح. الكباب الكباب
13: الكباب الكباب
12: الكباب الكباب
13: الكباب
12: الكباب الكباب الكباب الكباب الكباب الكباب
13: الكباب الكباب.

0: عاد وقدم هالدور دور الوزير بمحروس الواد محروس بتاع الوزير كمان مع عادل إمام، هذا كان عام 96
1: بالضبط. منشوف 93 أربع أفلام، واحد من الشطار مع نادي الجندي، 94 فيلم واحد قدم الصاغة مع فيفي عبدو، 95 ثلاث أفلام لحم رخيص، ضأضأ وريكا وكاظم بي مع جالة فهمي، من 96 لل 98 فقط مسلسلات، ب 99 مثل ما ذكرت قبل شوي الواد محروس بتاع الوزير.
0: ونذكر انه اخر افلامه كان ضاضة مع هاني رمزي كان عام 2006
1: بالضبط،
0: وقت لعب دور رئيس الجمهوريه
1: بالضبط،
0: من وزير اترقى لرئيس الجمهوريه
1: بالضبط، اخراج علي عبد الخالق. وعام 2001 جحيم تحت الارض عاملين كمان شارك فيه، من 2001 صاعدا كله مسلسلات. نقدر نقول انه عمليه من عام 1947 لعام 2006 ضلوا متواجد
0: كمال الشناوي.
1: كمال الشناوي فإنه يعني مش إشي عادي، في كتير من أبناء جيله اختفوا، يعني
0: صح.
1: زي شكري سرحان كان مختفي،
0: صح،
1: فهو
0: ضلوا شغال،
1: هو ضلوا شغال. نقدر نقول
0: نذكر إنه توفى ب 22 آب 2011 نتيجة مرض السرطان. منذكر إنه هو كمان أنتج أفلام غازي وكتب عدة أفلام بالسينما المصرية، ما اكتفى بس بالتمثيل.
1: بالضبط، أنتج حوالي 5 أفلام من بنات النساء الليل مع زوجته بمطلع السبعينيات ناهد شريف. هو جوز عمليا إحنا نسينا نذكر أخت شادية، ويعني كان مشكل ثنائي عاطفي مع شادية على الشاشة، ولكن في
0: الحياة مع
1: متجوز أخته، ولكن الناس ما كانت عارفة، فكرته وكأنه جوز شادية. يعني
0: مين كمان من النجمات كان مرتبط فيهن؟
1: في هاجر حمدي الراقصة اللي ارتبط فيها كمان أيضا عماد حمدي، وفي يمكن خارج الوسط الفني هو عنده ولدين.
0: أفضل فيلم،
1: أفضل فيلم أنا بختار المرأة المجهولة.
0: المرأة المجهولة،
1: وأنت شو بتختار شادي؟
0: الكرنك.
1: أوه الكرنك. طبعا طبعا طبعا.
0: نسمع أغاني كمان كان مشارك فيها أو غنوا له إياها.
1: غنى مع شادية سوء على مهلك سوء، الحان منير مراد.
0: الأغنية من فيلم بشرة خير اللي قدم عام 1952
1: بالضبط. قلنا نسمع
0: سينما الشويش كمال الشناوي، عم نسمع أغاني إسا زي العسل. نسمع
1: من فيلم طريق الدموع اللي هو
0: عام 1961
1: بالضبط، وبيجسد وبيحكي قصة ومشوار حياة أنور وجدي. كان كمال الشناوي بده يجيب ليلى مراد وليلى فوزي اللي كان متجوزين أنور وجدي. ليلى فوزي وافقت، ليلى مراد ما وافقت، فجاب محل صباح، الفيلم فشل،
0: ما كانش ناجح
1: بالمرة.
0: نسمع الأغنية حلوة على كل الأحوال زي العسل. نسمع
1: زي العسل.

0: توم كويس قوي. اللي بعده
1: تسمع اغاني غازي اسا من اغاني اللي غناها كمال الشناوي، كان صوته حلو.
2: بالضبط طبعا ذكرنا انه كان مطرب. غنى مع شادية سوق على مهلك سوق.
1: نسمعها

0: على مهلك سوق مع شادية غنى هالأغنية الحلوة هوية.
1: أفيشات من زمن فات.
0: فيلم صور ممنوعة.
2: السينما المصرية شادية قدمت أكثر من تجربة واللي هي كانت عبارة عن فيلم واحد بيحتوي على ثلاث قصص. 1972 محمود ياسين وشهيرة التقوا بإحدى القصص لأول مرة وكانت بنات قصة حب عمليا. بعد الفيلم تم الزواج بين محمود ياسين وشهيرة. توقع إنه هي تصير نجمة كبيرة يعني واللي صار بالعكس، هو اللي صار نجم كبير وهي توارت وراء الكواليس. خلينا نقول
0: الفيلم رهنت فيه ماجد الخطيب كونه كانت منتجة بمالها الخاص، وتحدد فيه المنتجين، تحدد الرقابة اللي منعت استمرار عرض هالفيلم.
2: طبعا السينما المصرية قدمت تعنقول عام 1960 الفيلم البنات والصيف اللي بيحتوي على ثلاث قصص. عام 1966 فيلم ثلاث لصوص كمان ثلاث قصص لإحسان عبد القدوس. عام 1968 ثلاث قصص هيك اسم الفيلم.
3: اطلبوا معي من المخرج أن يقدم وجهة نظري أنا على الشاشة.
0: بعد أفيشات من زمن فات نكمل سينما الشويش لليوم.
2: أحدث أفلام السينما المصري محمود الثاني.
0: بلش عرض هالفيلم ب 12 آب، الفيلم الكوميدي الشبابي، وانطلق عرضه في الخليج والعالم العربي يوم الخميس 20 آب.
2: اللي فهمته عمليا انه هو تغلب على كل الأفلام المعروضة حاليا، صح؟
0: حاليا صح. اسم نسمع الإيرادات، بس قبل خلينا نسمع تفاصيل أكثر عن هالفيلم.
1: أفلام جديد.
0: فيلم جديد بيستقبل السينمات في مصر غازي، فيلم جديد اسمه محمود الثاني.
2: أحداثه بتدور حول شخصين متناقضين ولكن بيحملوا نفس الاسم. وهذا الاشي بيوصلن لمواقف غير متوقعة وغريبة وطريفة بنفس الوقت.
0: أحمد غزي البطل مع أحمد بحر اللي هو كزبرة، كارولين عزمي، تامر هجرس، إخراج عبد العزيز النجار، مخرج جديد، وإنتاج طارق الجنايني اللي أنتج الحريفة. بنذكر إنه أحمد غزي وكزبرة شاركوا اثنيناتهم بفيلم الحريفة اللي عرض عام 2024 الجزء الأول منه، وأواخر 2024 كمان عرض الجزء الثاني منه، حقق 127 مليون جنيه إيرادات.
4: أنا مش فاهم حاجة يا باشا.
5: أديك مليون جنيه.
2: أحمد بحر اللي هو عمليا كزبرة وعصام صاصة بغنولنا بيان هام باي باي يا أندهل
0: من فيلم محمود الثاني.

0: استوصلنا الإيرادات، إيرادات الأفلام المصرية المعروضة هالأيامات في مصر. رقم واحد مين غازي؟
1: بعده سفن دوغز بأكثر من 271 مليون جنيه.
0: سكر وكناريا محمد إمام حقق 104 مليون جنيه، لحد إسا نجاح كبير لابن عادل إمام.
1: الكلام على إيه أكثر من 93 مليون جنيه.
0: خلي بالك من نفسك لأحمد السقا وياسمين عبد العزيز، حضرت هالفيلم ياسمين عبد العزيز الفيلم لإلها، أحمد السقا ممل شوي بهالفيلم، حقوا مع بعض 63 مليون جنيه.
1: هذا بالمرتبة الرابعة. المرتبة الخامسة الشمشون ودليلة أكثر من 35 مليون جنيه.
0: الفيلم اللي راهن عليه أحمد العوضي كتير وقال أنا رح أكون رقم واحد، بس الظاهر أنه مش رقم واحد، بس 35 مليون جنيه بالمرتبة الخامسة. بالمرتبة السادسة كمان فيلم حضرته الجواهرجي منى زكي ومحمد هنيدي 23 مليون جنيه بأسبوع الثالث.
1: طبعا هذا لقاء بعد انفصال أو ابتعاد بين منى زكي وهنيدي من سنوات طويلة عمليا. صح.
0: خسارة انه التقوا من جديد.
1: خسارة. جاي اسألك كيف كان الاداء وكيف كان منى زكي؟
0: منى زكي شاطرة بس مش لإلها الفيلم هذا.
1: اوكي.
0: ومحمد هنيدي اللي بيقدم كوميدي قديم راح زمنها الصراحة.
1: الظاهر عمليا راح زمنه وزمن محمد سعد وعدة كوميديانات. ايوة اوكي.
0: المرتبة السابعة بإيرادات الافلام المصرية المعروضة هالأيامات محمود الثاني.
1: محمود الثاني اكثر من 22 مليون جنيه خلال اسبوع واحد فقط.
0: اسمع إسا أغني من فيلم جديد اخترنا رحمي محسن ونوردو بغنولنا سر وجعنا
1: من فيلم إذما.

0: أغنية من فيلم إسا اخترت كده رضا. هالأغنية من فيلم الشهير كده رضا اللي غناها هشام عباس عام 2007،
1: بطولة الفيلم لأحمد حلمي ومنى شلبي.

ريتو يطول، لو كان ده حلم يا ريتو يطول علشان نفضل نحلم كده.

هالأغنية لجماعة عبد الحليم حافظ وشادية سمعناها من فيلم معبودة الجماهير. لهون منختم حلقة اليوم من سينما الشويش. إلى اللقاء.

0: سلطان شريف سافر يا فندم.
1: سافر؟ سافر فين؟
0: سافر بلاد بره.
1: ما قالكش راجع امتى؟
0: قال هيغيب مده طويله، وقال ابلغ حضرتك عربيه تحت امرك، تحبي تتسحي؟
1: شكرا.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول